إذن هذا ما وصلنا خلال هذا الأسبوع من المنفقين أثناء الحلقة الماضية وحتى أمس الخميس قبل الحلقة. وضعناكم فيما وصل إلينا من إنفاق من المنفقين والباذلين والمتاجرين مع الله سبحانه وتعالى. طبعا وصلتني رسائل الآن عبر رقم البرنامج: أريد أن أنفق، أريد أن أنفق، أريد أن أنفق. بنرد عليهم كلهم بإذن الله. أريد أن أنفق 5000، بعضهم 2000، بعضهم 10، بعضهم عبد الحكيم وإخوانه 2000 ريال، أنفق معكم 5000 ريال. إن شاء الله برد على هؤلاء كلهم برسائل من خلالها بيعرفوا طريقة إيصال الإنفاق. وصلنا أيضا إنفاق عبر محفظة جيب، ولازال بيوصلنا الإنفاق عبر محفظة جيب. أضعكم فيما وصلنا خلال يعني أثناء ما بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع الماضي.

طبعا وصلنا انفاق وكالعادة كالعادة سلام الله عليه المنفق والباذل كل أسبوع كل أسبوع. كتب الله أجرك رفع الله قدرك ورحم الله والدينا والديك. أوصل إلينا انفاق الأسبوع القادم 10,000 ريال. وصلنا أيضا من المنفق معنا جعفر محمد ضيف الله إسماعيل 5,000 ريال. طبعا هذا الآن اللي بين أعلم به من الآن هذا للأسبوع القادم مش أعلم به الأسبوع القادم بس الآن أذكر كل ما وصلنا من إنفاق اللي بيسمعونا الآن اللي بينفقوا بيسمعوا إنفاقهم. جعفر محمد ضيف الله إسماعيل أنفق الأسبوع الماضي وهو من المنفقين معنا وأنفق الأسبوع القادم 5,000 ريال. قال صدقة لوجه الله بنية الشفاء لإصبعي أو لإصبعي جراء تعرضها لجرح تسبب لغرغرينا السكري وأطلب الفاتحة للشفاء يا ربي. الله شفاك الله شفاء الله كل مريض بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أيضا بدون ذكر الاسم، بدون ذكر الاسم وصلنا 2000 ريال من المنفقين معنا. وصلنا أيضا من رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع الآن 1000 ريال. وصلنا عبر محفظة الجيب من بلال علي علي بادي 500 ريال. بدون ذكر الاسم سلام الله على من المنفقين أذكر الاسم من المنفقين أوصلنا عبر محفظة الجيب بدون ذكر الاسم وهم من المنفقين معنا 20000 ريال. بدون ذكر الاسم ما يكلف سلام الله عليك 1000 ريال. للمرة الثانية رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي قبل قليل 1000 والآن 300 ريال. من ميم حا ميم حا أو ميم حا ميم جيم لوجه الله تعالى وشكرا لنعمة الهداية التي جاء بها رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1000 ريال. من المأخذي 500 ريال. من سند عبد الباري محمد مقبل العريقي 300 ريال.

بمناسبة المولد بمناسبة مولد الرسول الأعظم وبنية الرحمة للوالد والوالدة من أبو الأيهم 500 ريال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، أيضا من واو شين عين ألف ألف، بنية أن الله يصلح أمور الإذاعة وأن ينتقم ممن كان سبب في انقطاع بثها في معظم المناطق في محلها. ألف ريال يا الله يا رب يا الله. دعوا بنية المنفقين في محلها أمانة، بنية أن الله يصلح أمور الإذاعة يا الله يا رب، وأن ينتقم ممن كان سبب في انقطاع بثها في معظم المناطق. متعمد طبعا، متعمد الله ينتقم منه وفي روحه. ألف ريال واو شين عين عين واو شين عين ألف ألف.

أيضا وصلنا إلى روح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وقراءة الفاتحة والإخلاص بنية الشفاء العاجل لوالدي. يا الله يا رب، 1270 ريال، الله يشفي ويعافي يا رب يا الله، بحرمة الفاتحة وصورة الإخلاص، شفاء لكل مريض يا الله، ورحمة لأمواتنا وأمواتكم، ونصرا وثباتا للمجاهدين، فكاكا للأسرى، عودة للمفقودين يا رب يا الله، نصرا لكل المجاهدين بإذن الله وثباتا لهم، ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

إلى روح رسول الله ورحمة ومغفرة إلى روح والدي رحمهم الله، مع رجاء عدم ذكر الاسم، 500 ريال كتب الله أجره. من قاف عين قاف ميم ألف، 1500 ريال. بنية الشفاء لزوجتي، بدون الاسم، بنية الشفاء لزوجتي 500 ريال، وأنفق الأسبوع الماضي. أبو هاشم الشرفي أيضا، سلام الله عليك، مساهمة الأسبوع القادم هدية رسول الله وهي الموجودة، أسأل الله البركة، وإذا يسر الله سنساهم أيضا. أبو هاشم الشرفي 900 ريال، الأسبوع الماضي 3 مرات. أبو هاشم يحيى راجح 3 مرات، جعيل مرتين، الكثير عادل القارة مرتين، بدون ذكر الاسم مرتين، الكثير أنفق 3 مرات مرتين. هذا الأسبوع الملاحظ أن هناك استشعار للمسؤولية بقدر المستطاع، اللي أنفق مرة مرتين 3 مرات، كلما يعني وجد فرصة وإمكانية أنفق محبة في رسول الله. احنا متفردين بمحبة رسول الله اليمنيين، والناس للناس خلال هذا الشهر الربيع المحمدي خصص لمشروع هدية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فتوصل الناس المحتاجين والمساكين 10,000 ريال باسم هدية رسول الله من برنامج الناس للناس. الدكتور أحمد أبو طالب سلام الله عليه، الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب قال جمعتك مباركة سيدي سناد اليمن، أريد أن أساهم 10,000 ريال مقسمة، 5,000 ريال مني ومن زوجتي، و5,000 ريال من والدي محمد أبو طالب وزوجته خالتي الناشطة الثقافية عزيز الوجيه، إلى نية أن يحسن الله خاتمة أبي وخاتمتنا جميعا. كتب الله أجرك يا سيدي إن شاء الله بإذن الله. صلوات الله عليك وعلى آلك يا محمد يا رسول الله. الدكتور أحمد أبو طالب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا وخاتمة أبوك يا الله يا ربي يا الله. كتب الله أجرك. الراجع عفو الله وغفران، السلام ربي عليك، هنيئا لك، كل ما بتقوم بـ10,000 ريال المساهمة الأسبوعية من الراجي عفو الله وغفرانه.

أبو مارب 2000 ريال هذه الرسول هؤلاء ما قد وصل إن شاء الله لديهن الرسائل الآن بنقرأ الرسائل. أريد أن أنفق معكم ب5000 ريال إن شاء الله السبت القادم بإذن الله. أريد أن أنفق كل من أرسل رسالة إلى رقم البرنامج أريد أن أنفق بتوصله رسالة بإذن الله من نفس الرقم بطريقة إيصال الإنفاق. بنستقبل الإنفاق طوال الأسبوع اليوم الجمعة السبت الأحد إلى الخميس القادم بنستقبل الإنفاق. والخميس القادم في مثل هذا الوقت الساعة 2:30 بنوضعكم أيضا في تفاصيل الإنفاق. للمرة الثالثة خلال هذه الفترة بس يعني للأسبوع القادم الآن أثناء الحلقة وصلنا من رشاد الحيفي سلام الله عليه للمرة الثالثة 1200 ريال.

من رشاد عبد الجبار عبد الرحمن الحيفي 1200 ريال. نعود إلى الأسبوع الماضي تفاصيل وضعناكم في التفاصيل وما وصلنا من إنفاق. إجمالي ما وصلنا خلال الأسبوع الماضي إجمالي ما وصلنا هو 400,000 و550 ريال. 400,000 و2000 ريال، يعني 400,000 و2000 و550 ريال. هذا ما وصلنا خلال الأسبوع الماضي لمشروع هدية رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهله. الإنفاق كالنحو التالي: بداية قيمة علاجات كالعادة، كل أسبوع بنقدم قيمة علاجات لحالة طارئة. هذا الأسبوع، الأسبوع الذي مضى، قدمنا لثمان حالات بفضل الله، كان الإنفاق لا بأس به، فقدمنا لثمان حالات. الحالة الأولى ب2600 ريال، الحالة الثانية ب4800 ريال، الحالة الثالثة 8400 ريال، الحالة الرابعة 8100 ريال، الحالة الخامسة 3500 ريال نقدا، أرسلناها رسالة قيمة علاجات 7000 ريال للحالة السادسة، والحالة السابعة 4500، والحالة الثامنة 9200 ريال. إجمالي قيمة العلاجات خلال الأسبوع الماضي 48100 ريال. قدمنا معونات هدية رسول الله، بنعتبرها هدية رسول الله. الأربع أسر متعففة جدا، أسر كبيرة شوية، يعني عدد أفراد الأسرة كثير، لذلك قدمنا لهم هدية رسول الله. الأربع أسر بواقع 20,000 ريال لكل أسرة، هدية رسول الله بإجمالي 80,000 ريال. وقدمنا هدية رسول الله لأسرتين بواقع 15,000 ريال بإجمالي 30,000 ريال. وقدمنا أيضا هدايا رسول الله ل23 أسرة بفضل الله، فضل المنفقين، بواقع 10,000 ريال ل23 أسرة ب230,000 ريال. هذا ما تم إنفاقه خلال هذا الأسبوع الماضي. إجمالي ما وصلنا من إنفاق 400,000 و2000 ريال و550 ريال. إجمالي الإنفاق 388,100 ريال. إجمالي الإنفاق 388,100 ريال. المتبقي في حساب الناس الأسبوع القادم 14,450 ريال. المتبقي 14,450 ريال. عدد الحالات التي تم تقديم معونات لها هذا الأسبوع 37 أسرة بفضل الله وفضل المنفقين. سأل الله أن يتقبل وأن يكتب أجر كل المنفقين وأن يخلفهم أضعاف أضعاف أضعاف ما أنفقوا. يا الله يا رب يا الله، هنيئا لهم ما بيقدموه لله وفي سبيل الله.

الشيء الملاحظ أيضا في هذا الأسبوع كان أسبوع يعني للأمانة متميز، مش بإجمالية الإنفاق، لا، تميز هذا الأسبوع بعدد الإنفاق لبعض المنفقين أكثر من مرة، وتميز أيضا أن من أرسل رسائل SMS وقال أريد أن أنفق، غالبية من الغالبية عكس تمام على ما يحدث، البعض بيرسل أريد أن أنفق أريد أن أنفق، نسبة قليلة منهم من بيصدقوا مع الله. هذا الأسبوع غالبية من أرسل رسائل SMS وقال أريد أن أنفق أوصل إنفاقه، يعني إلا القليل لهم عذرهم أكيد.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. من يريد أن يساهم أن ينفق لله سبحانه وتعالى محبة في رسول الله عبر برنامج الناس للناس ومشروع هدية رسول الله خلال الربيع المحمدي، سيستمر طبعا هذا المشروع حتى نهاية شهر ربيع أول، تقديم هدايا رسول الله بواقع 10,000 ريال لكل أسرة. من يريد أن يساهم وأن ينفق لله بيرسل رسالة قصيرة SMS أو يرسل إنفاقه عبر محفظة الجيب على الرقم 77-80-6-80-23. الرقم مرة أخرى 72-80-6-80-23.

الصلاة والسلام على محمد وعلى آله. بركاتك يا رسول الله، صلاة الله عليه وعلى آله. الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب أرسل رسالة اللي قال فيها أنه بيساهم بعشرة ألف، خمسة ألف منه ومن زوجته، وخمسة ألف من والده ومن زوجة والده خالته الناشطة الثقافية عزيزة الوجي. قال إن شاء الله أنها ستصلك يوم السبت، قال أودعها بإذن الله يوم السبت. وبعدين قال بركاتك يا حبيب يا حبيبي يا رسول الله، جاء زبون وأنا مناو في صيدليتي وأوصلها، أوصل عشرة ألف ريال من الدكتور أحمد محمد عبد الرحمن أبو طالب، كتب الله أجرك. بركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

إن شاء الله وبإذن الله بإذن الله. هذا الأسبوع القادم أسبوع المولد 12 من ربيع الأول سيكون يوم الثلاثاء بإذن الله بإذن الله وقوة الله أن يكون هذا الأسبوع الإنفاق متميز غير الأسابيع الماضية أو اللي بعدها. أسبوع المولد نفسه إنفاق وبذل وعطاء محبة في رسول الله، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بذل وعطاء في محبة رسول الله.

إذن وصلنا إنتاج عبر محفظة جيب بدون ذكر الاسم الفاتحة لأمي بدون ذكر الاسم الفاتحة لأمي فاطمة الأصبحي في هذه الليلة المباركة في حب الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله. 2000 ريال رحمه الله وغفر الله لها بحرمة الفاتحة.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. رقم البرنامج 7286823. بالنسبة للإنفاق الآن الجمعة السبت لحد طوال الأسبوع حتى الحلقة القادمة الخميس القادم، ونوضعكم في كل التفاصيل بإذن الله خلال الحلقة القادمة مساء كل خميس من كل أسبوع الساعة 2:30 صباحا. واللي رسلوا لنا رسائل SMS أريد أن أنفق بنرد عليهم وبنرد عليهم كلهم، بتوصلكم رسائل بطريقة إيصال الإنفاق عبر برنامج الناس للناس.

أخبار بتفاصيلها. صنعاء تكشف عن قدرات عسكرية متطورة وأشد فتكاً. أكد سلطة صنعاء امتلاكها أجيالاً جديدة متطورة من الطائرة المسيرة أكثر تطوراً وفتكاً، مشيرة إلى أن ما يتباهى به الموالون للسعودية أخرجته قوات صنعاء من الخدمة لتقادمه. وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله الأستاذ محمد الفرح في تدوينة على منصة إكس: ما يثير الدهشة أنهم يقدمون المسيرات التي تقذف قنبلة يدوية سلاحا متقادما وكأنه قفزة تاريخية، بينما أصبح خارج دائرة الاعتماد الرئيسية لدينا بعد ظهور أجيال أكثر تطورا وأشد فتكا. وأضاف: لو أردنا الحديث عما نملكه اليوم أو استعراض ما لدينا من قدرات لكان المشهد مختلفا تماما، ولكن لكل مرحلة خطابها ولكل معركة أولوياتها.

أخبار بتفاصيلها. وصل الرئيس أو العنوان لحظة ترامب يهرب من المواجهة مع إيران بتهديد حلفائه. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس هروبه من المواجهة مع إيران وسط تعثر مساعي الضغط عسكريا ودبلوماسيا. وأطلق ترامب في أحدث خطاباته تهديدا ضد حلفائه من مغبة فتح مؤسساتهم المالية أمام إيران، في إشارة إلى مواجهته تعقيدات في فرص ما وصفه بعملية اقتصادية قوية ضد طهران. وجاء تهديد ترامب لحلفائه بعواقب وخيمة عشية إعلانه مرحلة جديدة من التصعيد تشمل عقوبات اقتصادية.

0: أخبار بتفاصيلها. الإمارات تغير اسم سورة الإسراء إلى سورة بني إسرائيل. موجة غضب واستنكار واسعة تجتاح الشارع الإسلامي عقب تداول أنباء ومستندات تظهر قيام الإمارات بتغيير اسم سورة الإسراء إلى سورة بني إسرائيل في نسخة جديدة مطبوعة من المصحف الشريف. ويرى علماء وناشطون أن هذه الخطوة بتغيير اسم السورة المتعارف عليه تندرج ضمن مخططات ونشاطات مشبوهة تسعى من خلالها دولة الإمارات إلى الترويج لما يسمى بالديانة الإبراهيمية والمساس بالهوية والثوابت الإسلامية الأصيلة تحت شعارات زائفة أو شعارات ما هي؟ زائفة والتسامح. أيضا بيقول ارتبط أو إن تغيير اسم سورة ارتبطت بالمسجد الأقصى والإسراء والمعراج يعد خطوة خطيرة تستغل لتضويب المفاهيم العقائدية والعبث بالوعي الإسلامي، وهو ما اعتبره المتابعون حلقة جديدة في سلسلة محاربة ثوابت الدين الإسلامي والتنازل عن مقدسات الأمة. تأتي هذه التحركات لتستفز مشاعر الملايين من المسلمين وسط مطالبات حازمة للعلماء والمؤسسات الدينية بالوقوف ضد هذه الممارسات والتصدي للعبث بآيات كتاب الله وأسمائها.
1: لا سلم الله الإمارات،
2: لا سلم الله الإمارات،
1: متردية ونطيحة، وقام سلام الأعراب أداة. لا سلم الله الإمارات.
0: أخبار بتفاصيلها. حزب الله ينفي أخبار العربية والحدث عن تلة علي الطاهر. نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله المعلومات التي تداولتها قناتا العربية والحدث بشأن تلة علي الطاهر، والتي نسبت إلى ما وصفته القناتان بمصدر مقرب من الحزب، مؤكدة عدم صحة ما ورد فيها. وكانت قناتا العربية والحدث قد نقلتا عن ما وصفته بمصدر مقرب من حزب الله قوله إن الحزب يرفض تسليم تلة علي الطاهر الاستراتيجية في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، وذلك في ظل الضغوط والمطالبات الإسرائيلية والأمريكية المتكررة بتسليمها وتفكيك البنية التحتية فيها لمنع تصعيد عسكري جديد.
3: لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل، والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو نقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس حي.
4: في قضايا الأمة الإسلامية تتحد ساحتنا عند القتال.
0: أخبار بتفاصيلها. رحلات جديدة لمطار صنعاء تثير قلق قوى المرتزقة مع كشف مهمتها. أبدت قوى المرتزقة قلقا مع استعادة الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي، وعبر حزب الإصلاح وقوى جنوبية وأخرى بالساحل الغربي عن مخاوفها من أن تكون التحركات الجديدة تعكس نجاح اليمن بانتزاع مطالبها بالقوة. وزعمت تلك القوى تسجيل قرابة 5 رحلات جديدة إلى مطار صنعاء خلال الساعات الأخيرة، وبحسب مزاعم هؤلاء فإن الرحلات تتبع منظمات أممية وتعد الأولى منذ بدء التصعيد الأخير بما فيه قصف مطار صنعاء الدولي. وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن الرحلات تتبع الصليب الأحمر وتتعلق بالمفاوضات الخاصة بالأسرى. ووفق هؤلاء فإن لجانا في الصليب الأحمر حملت نتائج الفحص الخاص بالقيادي بالإصلاح محمد قحطان، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الأطراف اليمنية بأن الجثة التي تم فحصها في الخارج تعود لقحطان بالفعل، وأنه قتل بغارة للتحالف. ومع أن صنعاء لم تعلق على تلك التقارير إلا أن المخاوف في أوساط قوى المرتزقة تعكس حجم الذعر عن مستقبلها في حال استسلمت السعودية في ضوء الضربات اليمنية المتتالية.

0: أخبار بتفاصيلها. بعد إنفاق 50 مليار دولار، تفاصيل توقف مشروع نيوم السعودية. قال صحيفة ستريت جورنال الخميس إن أعمال البناء في مشروع نيوم السعودية العملاق توقفت إلى حد كبير بعدما اصطدمت الطموحات الواسعة للمشروع بتكاليف ضخمة وضغوط مالية متزايدة. وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن السعودية أنفقت أكثر من 50 مليار دولار على المشروع الذي أطلقه ولي العهد محمد بن سلمان، وكان يستهدف إنشاء مدينة مستقبلية ضخمة في منطقة تبوك شمال غربي المملكة ضمن خطط رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وبحسب الصحيفة أدى تباطؤ المشروع إلى بقاء منشآت وهياكل ضخمة غير مكتملة في الصحراء، فيما تواصل المملكة إنفاق مليارات الدولارات لمعالجة العقود والالتزامات المرتبطة بالمشروع. واعتمدت وول ستريت جورنال في تقييمها على وثائق داخلية وصور للأقمار الصناعية لرصد مراحل تنفيذ المشروع وتراجع وتيرة الأعمال، مشيرة إلى أن واقع التنفيذ كشف فجوة كبيرة بين الطموحات التي روج لها لنيوم والتكاليف الفعلية لإنجازها. وتبحث الصحيفة في مستقبل المشروع بعد توقف جزء كبير من أعمال البناء، وما إذا كانت السعودية ستعيد تحديد أولوياته وحجمه في ظل الضغوط المالية المتزايدة والتكاليف المرتبطة بالعقود القائمة. ويعد مشروع نيوم أحد أبرز مشروعات رؤية السعودية 2030 ورمزا لطموحات المملكة في إعادة تشكيل اقتصادها ومدنها، إلا أن مسار التنفيذ بات يواجه تحديات متزايدة تتعلق بالتمويل والجدوى وتوقيت إنجاز المشروعات الضخمة.
1: أما خلف الكواليس فتحدثت الصحيفة عما أسمته رقصة وهم متبادل داخل الإدارة، حيث تتواجد رؤى خيالية من قمر اصطناعي وحديقة تضم ديناصورات آلية ومجسمات متحركة وخطط للتحكم بالطقس، فيما لم يجرؤ المحيطون بولي العهد السعودي على مصارحته باستحالة تنفيذها. طموحات

0: واحنا موضوع.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترات يمن الصمود. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قبل الختام أيضا وصلنا إنتاج من أم سلطان جغمان هدية رسول الله ولوجه الله 500 ريال. وصلنا أيضا عبر محفظة الجيب من إيمان طارق ردمان 1000 ريال. كما وصلنا أيضا بنية الشفاء العاجل للأخ عبد الله أحمد وإلى روح الأخ خليل محمد، ونسأل من الله أن يتقبل، ونسأل من الله أن يجعلنا من الباذلين في سبيله. من قاف عين قاف ميم ألف 500 ريال. كتب الله أجركم جميعا. ختاما تحية لكم أيها المستمعون، أيها الصامدون والثابتون والواعون، سلام الله عليكم وعلى ثباتكم وعلى تحديكم وعلى روحكم العالية بهذه المعنويات اللي هي فوق السحاب. التحية أيضا مع الدعاء منا ومنكم إلى رجال الله المجاهدين أولياء الله، إلى أشرف الناس وأعز الناس وأشجع الناس وأجود الناس، المرابطين في كل الجبهات، هنيئا لكم وكل وحدات الجيش والأمن سلام الله عليكم، هنيئا لكم ما أنتم فيه من جهاد في سبيل الله. حفظكم الله ونصركم الله وأيدكم الله وثبت الله أقدامكم وسدد الله رمياتكم.

تحية لكم من فاجم هذه الليلة، عبد الله شرغة، محمد سنهوب، محسن عبد الكريم، مأمون الدرواني، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم محمد الحميدي. جمعتكم مباركة والرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية والفكاك للأسرى والعودة بالسلامة للمفقودين والرحمة والمغفرة لأمواتنا وأمواتكم والنصر والعزة والمجد والإباء والحرية والاستقلال للجمهورية اليمنية ولكل محور الجهاد والمقاومة.

والدي رحمة الله تخشاه، أسكن الله فسيح جناته وروح والد الزميل إبراهيم الحميضة، رحمة الله تخشاه وأسكن الله فسيح جناته. ونقدم ثواب ونهدي ثواب ما نقدمه إلى أرواحهم الطاهرة، رحمة الله تخشاهم وأسكنهم فسيح جناته، وإلى روح الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى وأتوسل إلى الله بحرمة الفاتحة وسورة الإخلاص وبحق محمد وآل محمد بالربيع المحمدي أن يشفي الوالدة شفاء عاجلا يا الله، وأن يحسن خاتمتها، وأن يشفي كل مريض بحق محمد وآل محمد.

ختاما هذه تحيانا إخراجا إذاعيا إبراهيم عباس الحميضة وتحية أخوكم سند عبد الكميم محمديون ويمنيون ونفتخر.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي الذي نظمه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ووضع له أسس في المدينة، لأنه كما قلنا أغفل الحديث عن رسول الله كقائد اقتصادي، كقائد مثلا زراعي، وكقائد تجاري، كقائد سياسي، كقائد دبلوماسي، كقائد اجتماعي. غيب الحديث عن رسول الله في ذلك، وأصبحنا ننظر إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كما قال شهيد القرآن فقط كمواعظ، ولم ننظر إليه كقائد وضع الأسس لبناء الحياة. وبالتالي هي فرصة في ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن نتحدث عن الجوانب التي غيبت من حياة رسول الله أو أهملت ولم يتم التطرق إليها والحديث عنها. تحدثنا في حلقات ماضية عن بعض الجوانب الاقتصادية، وكان آخر حديثنا عن الزراعة وكيف نظمها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وركز على إحياء الأرض الموات وأحيا بذلك الجانب الزراعي، وحقق نقلة كبيرة واكتفاء ذاتي وفائض في المحصول الزراعي في المدينة. عندما نأتي إلى جانب التجارة، كنا قد تحدثنا عن بعض الأسس والقيم التي ركز عليها الرسول لإحياء الجانب التجاري، مثل محاربة الربا ومحاربة الاحتكار ومحاربة الغش وتشجيع القرض الحسن، وكل تلك الجوانب شجعت على نمو الجانب التجاري. من أهم الجوانب التي أحياها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو إقامة الأسواق في المدينة وتنظيمها. من يلاحظ اليوم واقع الأمة الإسلامية تفتقر إلى أن يكون لها مثلا تجارة موحدة وعملة موحدة وسوق موحدة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وضع للأمة أسس في ذلك الزمن قبل أكثر من 1400 عام. كيف تستطيع أن تتحرر إذا كانت أسواقها هي أسواق العدو؟ فلن تتحرر الأمة. ولذلك اليهود كانوا يسيطرون على التجارة في المدينة، لأنهم كانوا أساسا يحيطون بالمدينة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة بالذات، فكانوا يتحكمون في التجارة ويمارسون معاملات سيئة، لأن اليهود مستغلون وليس لديهم أي قيم وأخلاق تحترم الإنسان، لا رحمة ولا أخلاق ولا إحسان، لا، إنما غش، خداع، معاملات ربوية، استغلال، كلها عبارة عن استعباد للآخرين، لأنهم معروفون بالجشع المفرط، فكانوا مستغلين للجانب التجاري في المدينة. عندما وصل النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة بعد الهجرة مباشرة، باشر في بناء سوق للمدينة، لأنه كان أهم سوق للأنصار للمهاجر للأوس والخزرج في المدينة هو سوق بني قينقاع. عندما وصل النبي ورأى اليهود هم من يتحكمون في الجانب الاقتصادي في المدينة ويسيطرون عليها، وجد رسول الله أن هؤلاء اليهود أولا قد سيطروا على المدينة بتجارتهم وبثقافتهم، بيدهم السوق وأيضا بيدهم العلوم التجارية على مستوى الحسابات، وأيضا كانت البضائع من كان يصدرها ويستوردها هم اليهود، هم من يشترون حتى الفائض الزراعي في المدينة ويبيعونه للقوافل، يعني مثل ما يكون ثقافة تصدير للبضائع، وكان اليهود هم من يستوردون البضائع التي تحتاجها المدينة من أماكن أخرى ويبيعونها للأوس والخزرج. واليهود أيضا هم تجار السلاح، وفي كثير من الأحيان هم أيضا صناع السلاح. السلاح في ذلك الزمن كان السيف، السهم، الرمح، وأيضا الدروع والخوذ، فكانوا هم المسيطرين عليها، إما صناعة وإما بيع بأيدي اليهود. أيضا اليهود أفسدوا المدينة بالخمر، أفسدوها بالبغاء، أفسدوها بتصرفات لا أخلاقية، وأفسدوا أيضا اقتصاد المدينة وسيطروا عليه. كيف يعمل النبي صلوات الله عليه وعلى آله؟ ما هي أول خطوة يعملها النبي لتحرير تجارة المدينة؟ أول خطوة عملها النبي في هذا الجانب هو أن يكون هناك سوق رئيسي ومركزي داخل المدينة تحت سيطرة المسلمين وليس تحت سيطرة اليهود. وبما أن المسلمين يتسوقون في سوق بني قينقاع، إذن يجب أن يكون هناك سوق منافس. كان معظم التجار من الأنصار أو من غيرهم يتعاملون مع سوق بني قينقاع، فعمد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى بناء سوق مركزي للمدينة، فأقام لهم أو خطط لهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله سوق البطحاء، حيث عرض على النبي ثلاثة أماكن كسوق للمدينة. ولأن النبي لديه خبرة تجارية ومعرفة، وهذا ما يدلنا على خبرته، أنه رفض أن يكون السوق في المكان الأول ثم في المكان الثاني، ورفض أنه يرى أنه لا يصلح سوق في المكان الثالث، قال هنا سوقكم إن شاء الله. وخطه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، يعني عين وحدد حدود هذا السوق، وترك السوق هذا عبارة عن مساحة مفتوحة تكون التجارة فيه عن طريق نظام البسطات. معنى أن الرسول هنا يشجع على أن يكون هناك مبادرة، من يصل إلى السوق مبكرا سيحجز له مكان مميز في السوق. ومنع النبي أن يكون هناك مثلا استيلاء على أماكن معينة في السوق، بل مساحة مفتوحة، من وصل أولا وضع له مكان وبسط فيه بضاعته وباع، لم تكن فيه دكاكين مثلا مبنية. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا ستعاني المدينة من قلة المتعلمين، ويحتاجونها في تقييد الحسابات، المعاملات التجارية، في تسجيل الديون، أيضا حتى على مستوى يحتاجون حتى في الزراعة أن يكون هناك متعلمون. ولذلك الرسول استغل الأسرى من غزوة بدر أن تكون الفدية لكل أسير متعلم أن يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، تكون تلك فدية له. فكثر المتعلمون في المدينة الذي سيحتاجهم الرسول في هذه الجوانب، جوانب تنظيم التجارة والزراعة وأيضا العلوم الأخرى. يحتاج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى بناء معرفي يكون مرافق للبناء الزراعي والتجاري أو البناء الاقتصادي والاجتماعي وغيره، في كل جوانب الحياة يحتاج الناس إلى العلم والمعرفة. أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان يعلم الناس دائما، هو معلم ويعلمهم الكتابة والحكمة، ولكن هناك أيضا من يعلمهم القراءة والكتابة ليستفيدوا أكثر في جوانب الحياة المختلفة. عندما أصبح للمدينة سوق، معناها أن الرسول قطع صلة المهاجرين والأنصار باليهود، انقطعت الصلة التجارية بين المسلمين وبين اليهود. وأيضا عندما الرسول علم الناس في المدينة انقطعت الصلة الثقافية بين أهل المدينة وبين اليهود، لأنه حتى العلم كان محتكر بأيدي اليهود، معظمه بأيدي اليهود، من يتقنون القراءة والكتابة هم اليهود. فخلص النبي صلوات الله عليه وعلى آله المسلمين من استغلال اليهود، وأيضا من ربا اليهود، من غش اليهود، من خداع اليهود، من استغلال اليهود لأفراد المجتمع الإسلامي. من خلال هذه النقطة شجع المعرفة وشجع بناء سوق. إذن كيف تستطيع الأمة اليوم أن تتخلص؟ اليوم حال المسلمين أسوأ من حال الأوس والخزرج، تجارتهم بأيدي اليهود والنصارى، صناعتهم بأيدي اليهود والنصارى، حتى على مستوى تجارة الأموال، الموارد المالية، المصارف، البنوك التجارية، كلها بأيدي اليهود والنصارى. إذن الأمة الإسلامية مستغلة، ولا مخرج لها إلا أن تعود لتعمل كما عمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، أن يكون لها سوق مشتركة، ويستطيع المسلمون أن يقيموا لهم سوق مشتركة للمسلمين فقط، وعملة موحدة للمسلمين. بذلك سيتحرروا اقتصاديا، سيستطيعون مواجهة الحرب الاقتصادية، الصراع الاقتصادي بيننا وبين اليهود والنصارى. إن شاء الله نكمل الحديث عن بقية الجوانب الاقتصادية لدى النبي صلوات الله عليه وعلى آله في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

يرزقكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار

وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول

يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ويوم يقول

ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين

الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قد

أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.

نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه

فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليك.

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما

بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم

بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في القسم السادس والأخير من ملزمة آيات من سورة الكهف. وقبل أن ندخل في آخر درس من ملزمة آيات من سورة الكهف، نذكر أبرز النقاط التي جاءت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، تسكت الخطيب لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. أي هكذا تريد أمريكا أن يصبح الوضع. ثانيا أكد أن هذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، كيدها، أهدافها. ثالثا أكد أن قول الله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. رابعا أكد أن من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه، هذا مثل للناس. خامسا أكد أن الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله، لكن إذا كانوا على هذا النحو فتية آمنوا بربهم، صادقين متجهين بصدق ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط. إنهم فتية آمنوا بربهم، فإذا كان من يتحركون فتية آمنوا بربهم، الله سيهيئ أمامهم الكثير من المتغيرات. سادسا ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل من يضيعه الله فلن تجد له وليا مرشدا. أكد أنك تلاحظ أن موضوع الهداية أن الهداية هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها، وطريقة تسير عليها. نبدأ اليوم أيها الإخوة من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، هذا فيما يتعلق بالجانب الأمني بالنسبة لهم، كأنهم أيقاظ وهم رقود، بحيث إن أي شيء يدخل عليهم يخاف ويرجع، سواء إنسان أو حيوان أو أي شيء آخر أو أي شيء كان، وضعية مهيبة، وضعية مخيفة، يخاف من يبدي عليهم وهم رقود. أليس الباري هنا شكل من وضعيتهم من قوله من أمركم مرفقا، من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أيضا أمنا وأنتم رقود. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تؤثر الأرض فيهم أو يتعب جزء من الجسم. ونقلبهم، لاحظ العبارة هنا، ونقلبهم إلى درجة التقليب يتولاه الله سبحانه وتعالى، أليست هذه هي الرعاية الكاملة من تقليب الشمس وتحركها إلى تقليب أجسادهم في الكهف؟ هنا يضرب لك مثلا بأن الله سبحانه وتعالى هكذا يعمل لمن يهتدون بهديه ومن يسيرون على هديه، أنه يرعاهم في الأشياء الكبيرة والصغيرة، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وضعية الكلب نفسه يجعلها بالشكل الذي يبدو الكلب في وضعية حراسة، وهو جالس في فناء الكهف باسط ذراعيه، فينقل الوضعية التي يكون الكلب عليها في حالة الاستعداد للحراسة، لأنه إذا كان راقد تكون وضعيته ثانية، ألا يكون متمددا على جنب يتمدد الكلب، لكن تلك الوضعية وهو باسط ذراعيه في وضعية الحارس، لأنها هي الوضعية التي تتناسب مع جسمه، بمجرد أن يرى شيئا ينطلق بسرعة، وضعية الانطلاقة بسرعة. فالله يهيئ أن يجعل وضعية الكلب وهو في فناء الكهف وضعية الحارس، يعني أي واحد يراه من بعيد يرى كلبا هناك يظن أنه مثل ما يكون مستيقظا وهو معهم راقد. الكلب معهم على طول الفترة، سواء الباري جعله راقدا أو الله أعلم، لا نعلم بشيء بالنسبة للكلب، بالنسبة لوضعية الكلب هل كان راقدا، إلا أنه فعلا جالس على طول 309 سنوات، ولكن فعلا قد يكون راقد معهم، ويجعل لها الباري ما يستغني به عن الأكل والشراب ويبقى هناك في فناء الكهف باسط ذراعيه بالوصيد. وضعية هيأها من الناحية الأمنية بهذا الشكل الذي قال بعده: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أليس هنا حقق لهم أمنا على مستوى عال جدا، بحيث إنه لا ينالهم أي شر من مخلوق من المخلوقات، لا من الإنسان ولا من الحيوان، وعلى مستوى عال، بحيث لو اطلع عليهم محمد وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقوى الناس قلبا وأشجع الناس، لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وهم راقدون. إذن كيف لا تأخذ عبرة من هذا؟ أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة به وابتغاء مرضاته ومن أجله، كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات، رعاية عجيبة جدا، على مستواهم الغذائي، على مستواهم الأمني، على مستواهم الصحي، حرك الشمس من أجل أن تلحقهم لمصلحتهم، جعل وضعيتهم بالشكل التي يستغنون بها عن الغذاء 309 سنين ما احتاجوا يأكلوا، وكذلك الوضع الأمني وهم رقود راقدون، ولكن جعلهم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. هذه الرعاية الإلهية التي تحدث الله عنها في سورة الكهف عن أصحاب الكهف هي تعطي درسا وعبرة لمن يتحركون في سبيل الله على أساس هدي الله، أنه كيف لا تثق، كيف لا تتحرك بيقظة واهتمام في سبيل الله والله يرعى، وكيف لا يرعى من يتحركون في سبيله وقد رعى أولئك الفتية بهذا المستوى وهذا الشكل. ولهذا قال: كانوا من آياتنا عجبا. من الآيات العجيبة التي تخلق عندك ثقة أكثر وتعطيك بصيرة أكثر وترى فيها خرقا للشيء المألوف، لأن الإنسان أحيانا متى ما قال الناس نتحرك في سبيل الله، نعمل على الالتزام بهذا القرآن، ونعمل على أن نعلي كلمة الله وأن ندافع عن نفوسنا وعن ديننا، فيكون يرى هذه الدنيا مقفلة أمامه، مقفلة، مع أن وضعية الدنيا عادة ليست مستحيلة أن يحصل فيها تغيرات على يد الإنسان، لكن تجد أنه عمل متغيرات، لكن هنا تجد أنه عمل متغيرات غير مألوفة وغير معتادة في هذه الوضعية، من حركة الشمس اليومية بشكل غير طبيعي ومن وضعية هؤلاء الناس، ألم تكن كلها خارجة للعادة؟ كانت خارجة للعادة، أي متغيرات خارجة للعادة. فهو سبحانه وتعالى الذي قال في آيات أخرى بأن له ملك السماوات والأرض، بأن له ملك السماوات والأرض وأن إليه ترجع الأمور وهو المدبر لشؤون السماوات والأرض، هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارجة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. والإنسان في هذا الموضوع أيضا قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، يجهل كيف بيجي التأييد الإلهي، لأننا دائما يكون تفكيرنا يكون معنا أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم، وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه هو يعني ما معنى أن منقدوا متحرك على أساس هدي الله ما يلحقه ولا أي صعوبة ولا أي عناء ولا أي تعب. نحن كنا نقول منذ فترة أول ما بدأوا يسكنون الشباب بصعدة، عندما توجهوا ليصرخوا بشعار الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل، ثم توجه النظام بتوجيهات أمريكا لإلقاء القبض على هؤلاء. نحن كنا نقول منذ فترة أول ما بدأوا يسجنون الشباب بصعدة أنهم أفادونا كثيرا بسجنهم، هذا أفادوا هذه القضية بشكل كبير فعلا، بحيث سكتوا كثيرا ممن كان يقولون ما هي فائدة هذا العمل، ما هي فائدة هذا الموضوع. نقول لهم لاحظوا، هذا يبرهن على أننا نستطيع أن نزعج الأمريكيين ونغيظهم بشعار واحد ونؤثر عليهم، هذا عمل صالح. في نفس الوقت برهنوا على أن هذا عمل يغيظهم ويؤثر عليهم، طمس كل تلك التي كنا نسمعها. ألم يكن هناك شائعات يقولون ما فائدة هذا الكلام وما أثره عليهم؟ ألم يكونوا يقولون هكذا؟ بعض الناس يسمع الشعار ما يردده، ليش؟ يقول لك ما فائدة هذا الكلام، لكن الأمريكيين أنفسهم أثبتوا أن هذا الشعار أثر عليهم، إذن هو عمل صالح. نزل الأمريكي إلى صعدة، زار سوق السلاح بمنطقة الطلح، ألقى توجيهات لمحافظ صعدة آنذاك بأن يقوم بمسح الشعار، وهكذا ألقوا القبض على عدد كبير من المكبرين. ثم عرف الناس أنهم ما كانوا ليسكنوهم إلا لأن هذا عمل مؤثر عليهم على الأمريكيين، وأنهم منزعجون منه جدا. كيف لا ينزعجون وهم فاهمون في إيران ما أخرجهم إلا شعار مثل هذا؟ أليسوا عارفين في إيران خرجوا على أعقابهم من مظاهرات فقط تهتف بشعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل؟ هم عارفون وما زالوا مفجوعين من هذا الشعار، هم ما زالوا مفجوعين منه من أيام ما كانوا يسمعونه في إيران. طيب، هذا هو العمل الصحيح، أن تبحث عن عمل مؤثر على العدو، لا أن تنطلق انطلاقة الضعفاء، انطلاقة الجبناء، انطلاقة المهزومين، انطلاقة العمي، تبحث عن ما يرضيهم أو تبحث عن الشيء الذي لا يزعجهم ولا يؤثر عليهم، وأن يكون على هذا التقدير بالشكل الذي يتناوله الناس. لو انطلق الناس يشكلون مثلا عصابات مثل ما يعمل الآخرون الذين يعملون أشياء من هذا، لكن لا، معلوم في مواجهة اليهود والنصارى أن أفضل طريقة أن يكون هناك جمهرة للناس، هذا نص مهم وقاعدة مهمة جدا في مواجهة اليهود. قال هنا معلوم في مواجهة اليهود والنصارى أن أفضل طريقة أن يكون هناك جمهرة للناس ولو في قضايا معينة. قدم للناس شعارا يمكن أن يرددوه في أي قرية ويرددوه في أي مكان، أليس هذا عملا سهلا في متناول الناس جميعا؟ بعضهم يقولون لماذا لا تنطلقون؟ نقول لهم نستطيع أن نعمل مثل الآخرين، 10 أشخاص لست بحاجة إلى أن تهتم، 10 أشخاص ينطلقون ويكونون 10 أشخاص ويقومون هم يختطفون أمريكيين ويقومون بعمل تفجيرات ويعملون أشياء من هذا، أليس ممكنا بـ10 لو ما بلا يتحركوا الناس بشكل عصابات ومجامع كذية؟ لكن لا، ليس المطلوب بالشكل هذا، المطلوب أن تعطي للناس قضية يتحركون فيها، لأن هذا هو أسلوب القرآن وهو يوجه خطابه للمؤمنين للمسلمين، يعني يوجه الشيء للناس جمعة، يشتغل فيها الناس جمعة، ينطلق فيها الناس جمعة. ولا بد أن ننزل طريقة للمسلمين للمؤمنين وأن نتحرك فيها ونحرضهم هم لينطلقوا فيها، وأن هذه أكثر أثرا. تعرفون أن هذه أكثر أثرا. 10 لو نجعل 10 أشخاص أو 50 شخصا ويكونون هم يعملون أعمالا مثل ما يعمل الآخرون في مرحلة كهذا، لما كان لها أثر مثل أن ننطلق بشعار نرفعه في مساجدنا بالنسبة للأمريكيين. يعني الأمريكيون تؤثر فيهم الجمهرة وانطلاقة الناس بشكل جماعي. ممكن أن يطلق من قبل الأمريكيين على مجموعة، يعني لو ننطلق مجموعة بشكل حزب ولا أشخاص، 10 أشخاص 50 شخص نختطف نفجر، ممكن أن يطلق من قبل الأمريكيين على مجموعة إذا كانوا يعملون هذا العمل أنهم إرهابيون ومفجرون ومفجرون وأنهم مخربون وأنهم وأنهم إلى آخره، فتكون هي تعطي شكل مبرر للأمريكيين في هذه المرحلة. لكن الشعار نفسه انطلق أثر عليهم جدا، ويعرفون ماذا يعني التأثير عليهم في هذا الموضوع. ولو نأتي نستقرأ ما حصل من تأثير عليهم، لو لم نذكر إلا ما ظهر من خلال السجن وما حصل أنه مؤثر عليهم، وما قالوا للناس أنه مؤثر إلا من خلال قضية عملوها هم الأمريكيون. وهي ماذا؟ لأن الأمريكيين برهنوا للناس أن هذا الشعار مؤثر من خلال عمل عملوه، من خلال عمل عملوه وهو أن يسجنوا أشخاصا. إذن تعرف أن مسألة السجن التي تبدو مخيفة عند الكثير من الناس أليست برزت عملا مهما في إطار القضية؟ بمعنى أنه ليس معنى أنك عندما تنطلق في سبيل الله تكون متوقعا أنك لا تخسر شيئا أو لا تتعرض لسجن أو لا يحصل لك قضية. قد يحصل هذا، لكن تكون بالشكل الذي يكون لها إيجابية كبيرة جدا في مجال نصر القضية التي أنت تتحرك من أجلها. يعني ما معنى التأييد الإلهي؟ أن لا يمس الإنسان سوء وهو ينطلق في سبيل الله، لا يمسه تعب، أن لا يمسه ضر، أن لا يسكن، أن لا يجرح، لا. أي ليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس يقول لهم تحركوا ولا عليكم شيء ولا أحد سيتعرض لكم ولا ولا، ليس هكذا. هو هنا يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، هذا أول نقطة. يكون الناس منطلقين مستبسلين وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة جدا في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. يعني إذا جاء معانا ولا تعرضوا لأشياء من هذا يكون لها أثر كبير جدا أو إيجابية كبيرة جدا في القضية التي ينطلقون من أجلها. إذن انتهت القصة إلى هذا، إلى أنه عرض لنا كيف كانت رعايته لأوليائه وكيف كان ثناؤه على أولئك الفتية مجموعة. لم يقل الباري ماذا يمكن أن يعملوا، تعرفون هذا؟ لم يقل ماذا سيعملون وهم ليسوا سوى مجموعة بسيطة مثل ما قد يقول البعض منا. نعم يستطيع أن يعمل الناس كهؤلاء، ما بالك أكبر منهم، أشياء رهيبة جدا وكبيرة جدا. نعم يستطيع أن يعمل الناس كهؤلاء، ما بالك أكبر منهم، أشياء رهيبة جدا وكبيرة جدا. يستطيع أن يعمل الناس أشياء كبيرة جدا ورهيبة جدا. فأثنى عليهم وقدر لهم عملهم وأحاطهم برعاية هائلة جدا بدءا من الشمس إلى عند الكلب، إلى عند تقريب أجسادهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المصلحين ولا يضيع أجر المحسنين. وكما قدر لهؤلاء وهم فتيا حركتهم، قدر لاثنين من بني إسرائيل نصيحتهم وتوجيههم لبني إسرائيل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. انتهت الملزمة أيها الإخوة. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن الباري شكل من وضعية أصحاب الكهف من قوله: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي، ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أمنا وأنتم رقود. يعني ما كان بحد با يمدهم بأكل ولا يمدهم بأشياء تفيدهم صحيا، لا، ولكن الله هيئ من وضعيتهم ما يغذيهم ويؤمنهم. ثانيا، أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة وابتغاء مرضاته ومن أجله، كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات. كيف لا يتحرك الثائرون بيقظة وثقة وهم ينطلقون في سبيل الله ومن أجله. ثالثا، أكد أن هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارجة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه، ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه، لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. رابعا، أكد أن الإنسان قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، لأننا دائما تفكيرنا يكون معنا أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه. خامسا، أكد أنه ليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس، لا، هو يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، يكون الناس منطلقين مستبسلين وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون به حق الإيمان، وممن يربط على قلوبهم، وممن يحوطهم بعنايته ورعايته في سبيل إعلاء كلمته ونصره ونسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. قبسنا اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان السادسة والسابعة بعد التسعين من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تبدأ بالتأكيد على أن أول بيت وضع للناس هو الذي ببكة، وهذا التأكيد بإن وبالجملة الإسمية وباللام يشعر بأهمية هذا الخبر، ويفصح عن عظمة هذا البيت ورفعة مكانته، فهو نبأ عظيم عن بيت عظيم، وخبر هام عن بيت هام. وكيف لا، ووصف هذا البيت وحاله كما يقول الله: مباركا وهدى للعالمين. والمبارك هو الذي ينمو ويتوسع ويبقى ويدوم، وهو محل البركة والنمى والمقام الهنيء السعيد الآمن. ولو طبقنا هذه المعاني على حال البيت الحرام لوجدنا عجبا. فهو أول بيت وضع للناس لتقام فيه مناسك التوحيد والعبودية لله، والخضوع والطاعة له، وعدم الشرك. على هذا الأساس وضع أول بيت، وبهذا القصد أقيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وكلمة أول بيت توحي بأن هذا البيت الذي ببكة ستتلوه بيوت بإذن الله، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وهكذا كان، فانتشرت على هداه ومن حوله بيوت الله يعبد فيها ويذكر فيها اسمه في مختلف بقاع الأرض، فهو البذرة التي نمت وأنبتت آلاف السنابل ووافر الثمر من بيوت الله، وهو المنبع الذي فاض بالهدى إلى الأفئدة التي تهفو إليه من الناس، ويأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وإذا كان كل ضامر يعني الإبل والخيول، فإن الطائرات والبواخر والسيارات تحمل نفس الصفة، ويأتي على متنها الضامر أعداد أكثر من الناس، ومن فجاج أوسع وأعمق مدى في وسط الأرض وشرقها وغربها. وإن الأيام لحبلى بمزيد من وسائل النشر والمواصلات التي تحمل الهداية وتحمل الناس من وإلى هذا البيت، مما يجعله مباركا وهدى للعالمين بشكل أوسع وأعم وأشد أثرا وأكثر عطاء في البركة. وهكذا ندرك معنى كونه أول بيت وكونه مباركا وهدى للعالمين. لكن الخبر يزيده الله تأكيدا بالأدلة والآيات، فيقول: فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ أولها قوله: مقام إبراهيم، وثانيها: ومن دخله كان آمنا. إن مقام إبراهيم في هذا البيت يؤكد أنه أول بيت فعلا، لأن إبراهيم رفع قواعده بأمر ربه، كما أن استمرار هذا المقام واستمرار هذا البيت كما وضعه إبراهيم يؤكد كونه مباركا، فهاهم الناس على اختلاف أزمانهم يؤمونه ويقصدونه، كما أن استمرار صفة كونه ومن دخله كان آمنا منذ دعوة إبراهيم دليل أيضا على أنه مبارك وهدى للعالمين. ولهذا استمرت هذه الصفة فيه حتى في عهود انقطاع الإنسان عن توحيد الله وسقوطه في الشرك بالله. فالله يقول للمشركين المكذبين: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون؟ لقد بقي البيت حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رغم ضلال من حوله وكفرهم، لأن الله أراد لهذا البيت تلك الصفة مهما اعتورته من عهود ينسى فيها الله. غير أن هذا لا يعني إقرارا للكفر، كلا، فالله لا يرضى لعباده الكفر. وعلى هذا فإن أول بيت

إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. إنه يتجه مسلما لله في كل حال، ومع حرصه على إسلامه وعلى إسلام ذريته، فإنه يخشى أن يطول عليهم العهد فينسوا ويضلوا. لذلك يواصل الدعاء بقوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم. إن دعاء إبراهيم لهذا البيت إن هو إلا إلهام من الله بما هو مقدر عنده ومكتوب لهذا البيت من شأن عظيم، فاستمر مباركا وهدى للعالمين، ومن دخله كان آمنا، حتى بعث الله فيه رسولا لينذر أم القرى ومن حولها. وبهذا نما وتوسع كون البيت مباركا وهدى للعالمين، فقد أصبح مهد الرسالة الخاتمة الشاملة، وغدا قبلة من اتبعها. وفوق ذلك فهو: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هكذا على الناس كل الناس بدون تفريق فرض لله تعالى، ذلك الفرض هو حج البيت، ولكنه فرض على من استطاع إليه سبيلا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن ملكه الله المال والصحة ومكنه من وسائل الاستطاعة فليجب وليطع شكرا لله، وليلبي لينال فضلا من الله وهدى وخيرا كثيرا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، هو الغني الحميد، ونحن إليه المحتاجون الفقراء. فهو لا يدعونا إلى حج البيت إلا لمنفعة وهدى. أليس هذا البيت مباركا وهدى للعالمين؟ وبعد أيها الإخوة، فإن المتأمل في مناسك الحج وشعائره، وفي حرمة زمانه ومكانه، وفيما يلتزم به الحاج المحرم من أفعال وملابس، وما يحرم عليه من أفعال وأقوال وحركات، إن المتأمل في ذلك يجب أنها شعائر لله، أراد بها تهذيب الإنسان ووقاية نفسه من الشح والكسل والغضب وكبح جماح رغباته وشهواته، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أليس في هذا هدى للعالمين؟ كما أن في تلك الشعائر تعويد للنفس على البذل والعطاء في الخوف والأمن، وفي الإقامة والسفر، وعلى الصبر والتقى في القلق والإطمئنان، وفي الراحة والزحام. كما أنها كذلك تعلم الإنسان أن يقبل بالآخرين بجانبه، ويشاطرهم في المنام والمأكل والمجلس والمصلى والطريق، وما يتسب به الحاج كذلك من استمرار على الطهارة ودقة في المواعيد والتزام في الصلاة والطواف والوقوف والإفاضة والمبيت والنحر والرمي. كل ذلك يؤكد أن الحج للبيت هدى للعالمين. وأهم من ذلك، فإن ذكر الله المستمر يزيد الأمر نورا وضياء، فهو المقصود والمتجه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أليس في هذا هدى للعالمين ومنافع للناس أجمعين؟ ومع ذلك فإن زمان ومكان الحج يجد الإنسان فيه الناس والحيوان والأشجار والأحجار في سلام وأمن، وكل من يأم البيت فهو فيه في أمن وسلام من الآخرين، والآخرون في أمن وسلام منه. أليس في هذا هدى للعالمين؟ إن الله يسمي كل تلك المناسك شعائر، ومعنى هذا أنها تشعر الناس أن بالإمكان أن يعيش الناس باستمرار في كل زمان ومكان في أمن وسلام مهما ازدحمت بهم الحياة، وأن بالإمكان أن يقبل الإنسان الإنسان ويقاسمه مكانه ومنامه وأكله ما دام المقصود بالأعمال هو الله. نعم، إنها أمكنة حرام وأزمنة حرام وشعائر عظيمة تؤكد للإنسان أن بإمكانه أن يجعل الأرض كلها حرما آمنا، وأن يجعل الدنيا كلها بيتا لله يذكر فيها اسمه وتدوم فيها نعمه، وأن بإمكانه أن تكون أيامه كلها وبلدانه كلها سلاما وأمنا، كل حق ودم وعرض فيها حرام كحرمة هذا البيت وهذا اليوم. وهكذا يتحقق لنا معنى كون هذا البيت مباركا وهدى للعالمين، ونعقل لماذا كان لله على الناس حج البيت، ليتعلموا تلك المعاني.

ليشهدوا منافع وليعودوا بهذه الروح وليحملوا هذا السلوك وليستمروا على هذا النقاء والعطاء في كل مكان وفي كل الأعمال وفي كل حال. فما بال الناس لم يهتدوا؟ لماذا لم يتعلموا؟ لماذا يعودون كما ذهبوا؟ ما بال الناس ما استشعروا أن هذه الشعائر لا تعني أداءها وتعظيمها في مكانها وزمانها فقط، بل وحمل معانيها إلى كل زمان ومكان. إن الناس لو فعلوا ذلك لكان الهدى والأمن شاملا عاما لكل الأرض، ولكانت البركة صفة كل القرى وفي كل فج عميق، ولا أصبحت الأرض كلها حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. أنا لا أقول هذا جزافا، بل يقوله الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن اتبع هداك، والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

خالص التوحيد وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد
3: لقد فضلت النعمان علي يا حسان
4: أنا؟ من أنبأك بهذا؟
3: ويحك يا حسان فعلت هذا وتسأل عنه؟
4: وأبيك لم أفعل كيف أفضله عليك؟ وأمك أشرف من أمه وأبوك أشرف من جميع قومه
3: أهكذا إذن؟
4: أجل يا مولاي ووالله إن شمالك لأجود من يمينه ولجندك أعز من جنده وإنك من غسان وهو من لخم كيف أفضله عليك وأعدله بك؟
3: إن كنت صادقا يا ابن الفريعة فإن هذا لا يسمع إلا في شعر
4: نبئت أن أبا منذر يساميك للحارث الأصغر قفاك أحسن من وجهه وأمك خير من المنذر ويسرى يديك على عسرهما كيمنى يديه على المعسر وشتان بينكما في الندى وفي البأس والخير والمنظر
3: أحسنت يا حسان لقد بان صدقك واتضحت سريرتك يا غلام أعطه 1000 دينار وكساء
5: مرحبا بك يا أخي أعدت يا حسان
4: أجل يا أوس ولولا اشتياقي إلى يثرب لظللت قابعا هناك
5: ها قل الآن يا حسان أتظل سادرا في لهوك أسيرا لشهواتك
4: وهل لنا غير هذا يا أوس
5: بلى هناك ما هو أفضل من هذا لو فعلته لنلت الخير الكثير
4: وما ذاك
5: أما سمعت بمحمد بن عبد الله
4: أجل أهذا الذي يدعي النبوة
5: بل هو نبي حقا يا حسان
4: نبي وكيف علمت
5: بايعناه بالأمس في العقبة
4: ويحك يا أوس من بايعه
5: رؤوس الأوس والخزرج
4: وعلى ماذا بايعتموه
5: على أن نمنعه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا وعلى مصيبة الأموال وقتل الأشرار ليتك كنت معنا يا حسان لكنت ممن نال رضوان الله ومحبة رسول الله
4: إذن فقد تحققت نبوءة اليهود
5: أجل أتذكر قول ذلك اليهودي في يثرب وأنت غلام؟
4: أي والله أذكره يا أوس عندما صرخ بأعلى صوته يا معشر يهود يا معشر يهود لقد طلع الليلة نجم أحمد
5: كم كان عمرك آنذاك يا حسان؟
4: حوالي 7 أعوام
5: إذن فأنت تكبر رسول الله بهذه السنين 7
4: أجل قل يا أوس من بايع من الخزرج؟
5: كثيرون يا حسان منهم أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة
4: بايع عبد الله بن رواحة
5: أجل
4: ومن أيضا من الخزرج؟
5: البراء بن معرور وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وأنا أخوك أوس بن ثابت
6: رؤوس القوم والله. ومن بايع من الأوس؟
5: أسيد بن حضير وسعد بن خيثة ورفاعة بن عبد المنذر وغيرهم كثير.
6: وهؤلاء أيضا من رؤوس القوم. ولكن قل لي يا أوس، ماذا فعلت قريش؟
5: تبا لهم يا حسان، تبا لهم. لقد علمت قريش بالبيعة فجدت في طلبنا لتثأر منا.
6: هل أدركت أحدا منكم؟
5: أجل، أدركت سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. أما المنذر فقد أفلت منهم، وأما سعد فقد أسرت.
6: إذن فقد شفت قريش واشتفت.
5: هذا ما كان، وقال فيهما ضرار بن الخطاب شعرا.
6: تبا لضرار، تبا له. ماذا قال؟
5: قال: تداركت سعدا عنوة فأخذته، وكان شفاء لو تداركت منذرا، ولو نلته طلت هناك جراحه، وكان حريا أن يهانى ويهدرى.
6: أما أنا فأقول فيه: لست إلى عمرو ولا المرء منذر، إذا ما مطايا القوم أصبحنا ضمرا. فلولا أبو وهب لمرت قصائد على شرف البرقاء يهوين حسرا. فلا تكك الوسنان يحلم أنه بقرية كسرى أو بقرية قيصرى. ولا تكك الشاة التي كان حتفها بحفر ذراعيها فلم ترض محفرا. ولا تكك العاوي فأقبل نحره ولم يخشه سهم من النبل مضمرا. أتفخر بالكتان لما لبسته وقد يلبس الأنباط ريطا مقصرا؟
5: هذه تباشير الخير، هذه تباشير الخير بدت على لسانك يا حسان. ندفع بها الباطل ونذب بها عن الخير. قل الآن يا أخي، ألا تبايع رسول الله؟
6: بلى والله يا أوس، بلى. لقد مس هذا الدين الجديد شغاف قلبي.
5: إذن فقد هداك الله يا حسان.
6: الحمد لله، ولكني أتوق الآن إلى رسول الله لأراه وأبايعه، وإني أخشى أن أذهب إليه في مكة فتعنفني قريش.
5: لا عليك يا أخي، لا عليك، هو آت قريبا إلى هنا.
6: يأتي إلى يثرب؟
5: أجل، سيأتي مهاجرا ويقيم بين ظهرانينا، نعينه ونأخذ بيده.
6: متى يكون ذلك؟ متى يا أوس؟

0: إلى أين يا أوس؟
1: نستقبل رسول الله يا عروة.
2: أحقا جاء رسول الله؟
1: أجل، ألا ترى معاشر الأوس والخزرج يتسابقون إليه؟
2: الحمد لله، الحمد لله، لقد أخذ النور يرسل أشعته ليهزم الظلام، وطلائع الصبح تزحف لتغمر البطاحة والوديان.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي بعث لنا محمدا مبشرا ونذيرا ورسولا من الله وسراجا منيرا.
3: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.
1: ألا تسمع يا حسان؟
2: الحمد لله، سأذهب إليه الآن لأبايعه يا أوس.
1: مهلا مهلا، إلى أن ينزل رسول الله ويستريح.
2: ترى أين سينزل رسول الله؟
1: لا أدري، لا أدري يا حسان، ذاك عتبان بن مالك وعباس بن عبادة يعترضان ناقة رسول الله، يريداني أن يقيم عندهما في العدد والعدة والمنع، ولكنه يقول لهما خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
2: اقترب يا أوس لنرى أين سينزل رسول الله.
1: انظر يا حسان، انظر، ذاك زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال بني بياضة يعترضون الناقة.
2: هذا رسول الله يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة.
1: انظر انظر يا حسان، لقد بركت الناقة في مربد بني النجار.
2: أجل أجل، وهذا أبو أيوب يحمل رحل رسول الله ويضعه في بيته.
1: الحمد لله، الحمد لله، لقد استقر رسول الله الآن.

0: هيا يا مسلمون اعملوا على بناء مسجد رسول الله.
1: أترى يا عروة المسلمون يتسابقون إلى طاعة رسول الله؟
0: أجل يا أوس أجل، وها هو رسول الله يعمل معنا بيده، لا يترفع ولا يستريح.
1: كيف لا يفعل يا عروة؟ كيف لا يفعل وقد أرسله الله هاديا ومعلما للناس؟
0: صدقت، ولو كان غير ذلك لما فعل،
1: ولترك الأمر لأصحابه وعاش عيشة القياصرة والأكاسرة.
0: أجل، ولكن قل لي يا أوس،
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
5: علي أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا من أرضنا، أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
4: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
6: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
4: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
7: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
4: برع يا استعمار،
7: برع ولا الليل يكويك الطيار، برع
4: برع يا استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
8: بين استلهام النور واستعادة السيادة. تأتي مناسبة المولد النبوي الشريف هذا العام، وهي تحمل في طياتها تجسيداً وثيقاً للهوية الإيمانية وتلاحماً وثيقاً بين البعد الروحي والمسار الوطني والقيم الإيمانية الخالدة. وفي معركة الحرية والاستقلال تترجم القوات المسلحة معادلة الحصار بالحصار لاستعادة القرار السيادي وانتزاع الحقوق وإنهاء الاحتلال وكل أشكال الوصاية، بعمليات نوعية ألحقت بالعدو السعودي وتحشيداته الضرر والوجع وزلزلت معاقلهم. وعلى السعودي أن يختار بين سلام يعيد الحقوق ويجبر الضرر وبين حرب لا تبقي ولا تذر. أما اليمن فالموقف واضح، ولن تتوقف المعركة حتى تحقيق كل المطالب، وعلى الباغي تدور الدوائر.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. جحيم الأزمات يتفقم في عدن وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة، وتتسع دائرة المعاناة بين انعدام الغاز والمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء، وفاتورة العطش تتضاعف معها معاناة المواطنين بين البحث عن الماء وطوابير الغاز وحرارة الصيف الملتهبة.
2: أزمات الغاز هذه ولا خلصت داخلها، على كل مكان داخل عدن ولا خلصت، ولا استحوم ولا عيب عيب.
3: الله، مشكلة الغاز الأزمة هذه، يعني والله إنه مش قادر يصلحوا هذا الشيء، عيب عيب إنه نجلس نعاني مشكلة حتى الغاز، أقسم بالله عيب والله.
4: في ظل استمرار الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، تتفاقم معاناة سكان العاصمة عدن مع تراجع ساعات التشغيل إلى نحو ساعتين مقابل 8 ساعات من الانقطاع، ما يضاعف الأعباء اليومية على الأسر ويزيد من وطأة الظروف المعيشية، لا سيما مع اشتداد حرارة الصيف.
5: تشهد مديرية كريتر وعدد من مديرية مدينة عدن المحتلة أزمة حادة في مياه الشرب، وسط تزايد معاناة المواطنين جراء شح المياه وصعوبة الحصول عليها، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الخدمية التي تثقل كاهل السكان يوما بعد آخر.
6: تتوسع دائرة المعاناة الإنسانية بشكل مخيف لتشمل كافة المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، حيث يواجه المواطنون واقعا مأساويا مركبا تجاوز حد الاحتمال، مع شلل شبه تام في المرافق الخدمية وتدهور مريع في الظروف المعيشية والأمنية. ففي ملف المياه أصبحت أزمة العطش مظهرا عاما يعاني منه الأهالي في معظم المدن والأحياء، لتنضم أزمة المياه إلى جحيم انقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية والبيئية. وتتزامن هذه الأزمات الخدمية مع انهيار تاريخي للقدرة الشرائية وانقطاع المرتبات، مما دفع بمئات الآلاف من الأسر إلى تحت خط الفقر المدقع.
7: أنا غذاك كملي مطبل داخل الوهد، الدبة من 15-16 ألف متوفر داخل مدينة السلام بمحطة النخيل، من 15-500 معبوز جنبه واقف مليان.
8: رحم الشعب، رحم الحريم، نخرج نطبر. يعني أنا زوجي معباس، غيري معباسات، زوجي مشتغل اللي على بالله، لما فيش غاز جلس يوم بلا شغل، يقصوا أطفاله قواع، والمسائل مرتاحين بيوتهم، جالسين كل واحد مرتاح.
9: أزمة وراء أزمة، أزمة شرقة بعد شرقة، برا بعد خبارة، يلا مد ريط وميط على ذا الحال.
0: يتعمد الاحتلال السعودي إذلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمة اقتصادية وخدمية لإغراق اليمن في الجوع والفقر وإبقائه تحت الوصاية السعودية.
6: تفاقمت الأزمة المعيشية في مدينة عدن المحتلة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد الأعباء اليومية على الأسر.
10: الأزمات المتكررة في مناطق سيطرة الاحتلال السعودي ليست صدفة، بل مشروع سعودي ممنهج لإغراق اليمن في الجوع والفقر والحاجة وإسقاط البلاد وسلب قراره السيادي.
11: هذا هو المسار السعودي، شوفوه.
10: أزمة الغاز والخدمات تخنق عدن وتخنق كل محافظة خاضعة لقرار الكفيل، طوابير تمتد لساعات وأيام، ومواطنون يعودون بلا غاز وبلا أمل، محطات مغلقة وكميات تنهب عمدا، أزمات مفتعلة لا لبس فيها، هدفها واحد، إبقاء اليمني فقيرا ضعيفا أينما كان.
12: تحمل المملكة العربية السعودية كل المسؤولية، أصبحنا جحاتين، أرض غنية وشعبها جحات على أبواب المنظمات.
13: أعاني من
10: هذه هي سياسة السعودية تجاه اليمن، تكبيل اقتصادي ومنع لأي نهوض وطني مستقل، ولهذا سعت إلى خنق اليمن وإرهاق شعبه وإخضاع قراره السيادي لعقود، ومضت في عدوانها وفرضت حصارها واحتلالها بلا مبرر مشروع ولا ذريعة مقبولة.
0: صرخات تحت وصاية الاحتلال. تحت هذا العنوان وثقت منظمة انتصاف أبرز جرائم واعتداءات الاحتلال السعودي والإماراتي في تقرير حقوقي كشفت فيه عن مأساة المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من انفلات أمني وتجويع وإفقار ممنهج ونهب منظم للثروات وتحول المحافظات المحتلة إلى ساحات مفتوحة للقتل والاغتيالات والانتهاكات الجسيمة والإخفاء القسري.
13: أرقام وثقتها منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل في صنعاء تكشف حجم المأساة الإنسانية التي تتعرض لها المحافظات اليمنية الجنوبية، ويلقي تقرير المنظمة الضوء على الملف الأكثر قسوة والمتمثل في السجون السرية والاعتقالات التعسفية، موثقا أكثر من 1200 حالة اختطاف نفذتها الفصائل المسلحة الموالية للإمارات.
14: 18 سجنا سريا على الأقل تديرها الإمارات وفصائلها المسلحة في المحافظات الجنوبية، يتعرض فيها المعتقلون لأساليب تعذيب وحشية ممنهجة، كما تؤكد وجود 1200 حالة اعتقال تعسفي واختطاف ومئات حالات الإخفاء القسري في السجون التابعة للميليشيات المسلحة المدعومة إماراتيا.
13: التستر والدعم الدوليان يقول مراقبون إنهما يسهمان في تغييب حقائق الانتهاكات في المحافظات اليمنية الجنوبية، ويعززان إفلات الجنات من العقاب في وقت تستغل فيه الملفات الإنسانية والحقوقية كأوراق للضغط والتسييس.
15: مجلس الأمن، مجلس حقوق الإنسان، اللجان التعاقدية تغض الطرف عن كل الانتهاكات المرتكبة في اليمن في حق الشعب اليمني، خاصة في المحافظات الجنوبية. هناك رصد وتوثيق يوميا من قبل منظمات إنسانية دولية تظهر حقيقة ما يحدث للشعب اليمني.
13: غياب الدولة في المناطق التي تقبع تحت سيطرة التحالف أدى إلى تحولها إلى ساحات مفتوحة للانتهاكات وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع نسبة التضخم في السلع الأساسية إلى 300%، بالتوازي مع عجز تمويني ببرامج الأمم المتحدة للسكان بنسبة 87%، إضافة إلى التفشي الكبير للأوبئة وتسجيل أكثر من 5000 حالة إصابة بحمى الضنك في عدن ولحج والساحل الحضرمي.
1: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: الحصار بالحصار، معادلات الردع. تدخل المواجهة اليمنية السعودية مرحلة جديدة تتجاوز دلالاتها حدود العمليات العسكرية لتعيد تشكيل قواعد الاشتباك ومسرح المواجهة، حيث بدت الجغرافيا البحرية والساحلية والعمق الاقتصادي للعدو السعودي جزءا من عملية الردع. وفي قلب هذا التحول وضمن معادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية من فرض 3 معادلات. الأولى معادلة الحصار بالحصار بفرض حصار بحري على العدو، والمعادلة الثانية تمثلت بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، أما المعادلة الثالثة فتكمن في حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو.
16: هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا، وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما، ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر. اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
0: حديث العميد يحيى سريع المتحدث الرسمي للقوات المسلحة كان بمثابة كشف حساب للعمليات العسكرية اليمنية وإعلان عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي، ووصف دقيق للقادم ولما سيقع لاحقا، وهي بذلك تضع الرياض أمام خيار كلفته باهظة ومتصاعدة على كافة المستويات اقتصاديا وعسكريا ولوجستيا.
16: نقدم إحصائية مختصرة عن هذه المرحلة، تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، ومنذ إعلان قرار الحظر الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي في 20 يوليو الماضي حتى يومنا هذا 19 أغسطس، تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف 8 سفن نفطية التي تم استهدافها بشكل مباشر، 5 منها في البحر الأحمر و3 منها في خليج عدن والبحر العربي، فيما تم منع 48 سفينة نفطية سعودية من العبور وإجبارها على العودة بفضل الله، منها 34 سفينة تم منعها من العبور في البحر العربي والمحيط الهندي، و14 سفينة تم منعها من العبور في البحر الأحمر. وفي المعادلة الثانية، في إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة، وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء بلدنا وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، فقد نفذت القوات المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط من المنطقة الشرقية. وكان من أبرز هذه العمليات العملية التي أتت ردا على العدوان على ميناء الحديدة، وكانت بفضل الله بعشرات الصواريخ والمسيرات. وفي إطار أيضا تثبيت المعادلة الثالثة، معادلة استهداف التحشيدات السعودية أينما كانت، فقد تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله ونفذت 14 عملية عسكرية نوعية استهدفت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في منطقة الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا وسفن وزوارق نقل معدات وتحشيدات تابعة للعدو السعودي، وكان من نتائجها ما يلي: مصرع وإصابة المئات من تحشيدات العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، إحراق وتدمير عدد كبير من المخازن والمعدات التابعة لتحشيدات العدو السعودي، إغراق وإحراق سفينتي إنزال عسكرية كانت تنقل الأسلحة والتحشيدات السعودية إلى المخا، إحراق وإغراق أكثر من 10 زوارق حربية تابعة لتحشيدات العدو السعودي كانت تقوم بأعمال قرصنة وتقطع ونهب في البحر الأحمر بتوجيهات سعودية. هذا كله بفضل الله، كل هذه العمليات بفضل الله نفذت بعشرات الصواريخ والمسيرات وبأعداد لم يكن العدو يتوقعها. اليوم بفضل الله نحن في مرحلة كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم. الله معنا وإلى جانبنا وإلى جانب شعبنا اليمني العظيم. نحن بإذن الله مستمرون في تثبيت هذه المعادلات في القوات المسلحة، مستمرون في تثبيتها، ونحذر النظام السعودي أنه في حال أقدم على أي تصعيد على بلدنا من أجل أن يتحرك للعدوان على بلدنا أو تصعيد في أي مكان فإنه سيقابل بتصعيد بالمثل. إذا أقدم على تصعيد شامل سنقابل بتصعيد شامل. نحن وشعبنا وقيادتنا سنتحرك للدفاع عن بلدنا، ليس أمام هذا العدو المجرم إلا أن يرفع الحصار عن بلدنا، وإلى أن يأتي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من صرف المرتبات وكذلك من رفع الحصار عن البلد بشكل كامل واسترداد الثروة التي هي للشعب كل الشعب وإخراج المحتلين من بلدنا، ليس أمامه غير ذلك، وإلا فنحن مستمرون ومتوكلون على الله ومستعينين بالله في ذلك والله ناصرنا.
0: هذه الحصيلة الميدانية تعتبر تجسيداً لتحول استراتيجي عميق انتقلت من خلاله القوات المسلحة من موقع الدفاع إلى موقع فرض المعادلات، وتحولت الأسابيع الأربعة الماضية الفاصلة بين التحذير والتصعيد إلى مختبر مكثف عادت فيه صنعاء تعريف قواعد الاشتباك وفرض واقع جديد لم يكن في حسبان العدو.
17: كيف استطاع اليمن أن يفرض حصاراً على أحد أهم وأخطر الممرات البحرية في العالم وبدون أن يملك أسطولاً بحرياً؟ صحيفة واشنطن بوست كشفت أبعاد هذه المعادلة في تقرير تحليلي لافت. القصة وفقا للصحيفة لا تبدأ من باب المندب فحسب، بل تمتد لتطال ميناء ينبع على البحر الأحمر، الميناء الذي ظنت الرياض أنه ملاذها الأخير لتصدير 80% من نفطها، بعيدا عن جحيم هرمز بعدما أعلنت صنعاء حظرا بحريا على الملاحة السعودية. معادلة جديدة، العين بالعين والحصار بالحصار. باب المندب ليس ممرا هامشيا، ولطالما افترضت واشنطن أن استخدامه كسلاح سيكون من قبل القوى الكبرى، لكن اليمن سبق الجميع إلى ذلك وفقا للصحيفة. أما أرقام التقرير فترسم لوحة مرعبة لحركة الملاحة البحرية، فقد هوت الحركة في مضيق هرمز من 140 سفينة يومياً إلى 8 سفن فقط. أما في باب المندب فالصدمة أشد قسوة، حيث تراجعت الحركة من 20 سفينة إلى سفينة واحدة. حتى طريق الهروب عبر رأس الرجاء الصالح لم يكن مخرجاً بلا ثمن، أكثر من أسبوع إضافي لكل رحلة، ما يقتطع ما بين 15 و20% من طاقة الشحن العالمية للحاويات. وكل هذا أحدثته قوة لا تملك حتى أسطولاً بحرياً، لتتحول الجغرافيا إلى سلاح حاسم لا يقل أهمية عن القوة العسكرية في قياس حجم النفوذ.
10: حقق أنصار الله الحوثيون خلال سنوات الحرب اكتفاءً ذاتياً في إنتاج الأسلحة وهياكل القيادة والعلاقات السياسية، ما مكنهم من التفاوض مباشرة مع السعودية وواشنطن وفق مصالحهم.
17: وفي ختام التقرير تضع واشنطن بوست الرياض أمام مفارقة ثقيلة عنوانها الفشل الذريع في تحقيق أهدافها، فالخصم الذي حاربته لسنوات خرج من الحرب بقدرات أوسع وأوراق نفوذ أكبر.
0: على خلفية المشهد اليمني وفي تطور ميداني نوعي يختزل مسارا طويلا يؤكد أن زمن فرض الشروط وتمرير الأجندات عبر الأدوات قد انتهى إلى غير رجعة، بينما يصر العدو السعودي ومرتزقته المراهنة على أوراق التضييق الاقتصادي ونهب الثروات واستثمار أدواته لإبقاء اليمن تحت وطأة الأزمة المعيشية وتشديد الحصار والاستحواذ على ثروات اليمن، وما يمارسه من سياسة الإفقار والتجويع في المحافظات الجنوبية المحتلة صورة واضحة لأهدافه الخبيثة وحقده الدفين على اليمن على مدى العقود الماضية. وفي قراءة دقيقة لتفاصيل المشهد العسكري والسياسي يسرنا أن نستضيف الإعلامي والخبير السياسي طالب الحسني في حلقة اليوم من برنامج برا يستعمر. أهلا بك أستاذ طالب معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
18: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: حياكم الله أستاذ طالب. أعلنت صنعاء على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع عن مرحلة جديدة في طبيعة الصراع والمواجهة مع العدو السعودي تمثلت في 3 معادلات: الحصار بالحصار وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت وحماية السيادة اليمنية من أي اختراق. أستاذ طالب، ما أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت بالذات؟

0: قواعد الاشتباك إلى خطوط الردع التي تفرضها اليمن. لذلك السعودية هي تحاول أن تتعامل مع هذه الحالة بطريقة معقوسة عن 2015. عام 2015 عندما بدأت العدوان، نعم هي بدأت بتجميع تحالف دولي وأقليمي، ولكنها كانت تركز على الحالة الداخلية في اليمن، وهي الاعتماد على الأدوات الداخلية في تغيير المشهد ككل، وكانت تعتقد أنه بإمكان تغيير حالة الثورة في 2014 والتحولات في اليمن من خلال الأطراف الداخلية. اليوم هي تحاول أن تركز على التحالفات الدولية والإقليمية أكثر مما تحاول أن تركز على التحالفات الداخلية أو التحولات الداخلية أو الأدوات التي تعمل معها، وهم في الهامش في الحقيقة يعني.
1: صحيح.
0: أيضا وهي معادلة مختلفة تماما، الآن السعودية تركز على حماية المركز الداخلي للسعودية، تحاول أن تركز على حماية السعودية أكثر مما تحاول أن تفرض حالة جديدة في اليمن من خلال الأدوات. ولذلك هذا يفسر أيضا لماذا لم تكن السعودية مندفعة مثل ما كانت مندفعة في 2015 في العدوان على اليمن. هي اليوم تحاول أن تفعل ذلك لأنها تعرف يقينا أن أي حالة عدوان على اليمن، أي حالة يعني مواجهة خطوط الردع ومواجهة معادلة الاشتباك مثل ما أشرتي، ومحاولة أيضا تغيير المعادلة، سيؤدي ذلك إلى فقدان المركز، سيؤدي إلى ذلك إلى دفع ثمن وتكاليف لهذا العدوان.
1: صحيح.
0: في 2015 كانت لا تحسب أنه يمكن نقل النيران إلى الداخل السعودي، وقد فعلت اليمن عندما نقلت النيران إلى الداخل السعودي، وكانت تحاول السعودية أن تحاصر النيران في الداخل، ولكنها اليوم أيضا تتجنب أن تكون أثمان هذا العدوان هو أرامكو، أثمانها اقتصادي داخل السعودية والمركز. وهذا متغير كبير في الحقيقة، هي تحاول أن تخفي مثلا إعلاميا بمحاولة التركيز على مشاهد التي تنقلها الأدوات المحلية لطيران مسير محدود استخدمته داعش. الحقيقة هذا النوع من الطيران استخدم في العراق واستخدمته داعش للتعويض عن أنها كانت تقوم بالتدخل الجوي بالحماية الجوية، فهي اليوم في مسألة مختلفة تماما. ولهذا هناك متغيرات كثيرة قد ينتبه إليها قد تنتبه إليها أطراف خارجية أكثر مما تنتبه إليها أطراف موجودة في الصراع. لذلك الكتابات في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة تماما عن الكتابة عن اليمن، عما تركز عليه هوامش داخلية عندما تكتب عن اليمن. مثلا الذين يتابعون واشنطن بوست يجدون أنه عندما يكتب عن اليمن وعن الحصار الذي فرض على السعودية يكتبون بطريقة مختلفة تماما، تركز على تراجع السعودية، تركز ليس على تراجع السعودية، على انعدام قدرة السعودية على مواجهة اليمن في مسألة الحصار البحري على سبيل المثال.
1: نعم هذا صحيح. أستاذ طالب، معادلة القوات المسلحة الثلاث غيرت قواعد الاشتباك ورفعت الكلفة الاقتصادية على العدو السعودي وتحشيداته، فحجم الإحصائيات خلال الشهر لم يكن متوقعا من قبل العدو. ولكن لو توقفنا عند المعادلة الثالثة والتي تمثلت بحماية السيادة اليمنية من أي اختراق، فهي الأشد وقعا على العدو سياسيا، فحين تدرج صنعاء حماية السيادة إلى جانب الحصار واستهداف التحشيدات، فهي تعلن بذلك أن أي اعتداء على الأرض أو الأجواء اليمنية لن يعامل كحدث منفصل وعابر، وأن أي اختراق للسيادة سيجلب لها الويلات وردة الفعل ستتجاوز حدود الاختراق. أستاذ طالب كخبير سياسي وإعلامي، كيف يمكن قراءة هذه الجزئية لما جاء في حديث المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، والذي تضمن أيضا رسائل تفاوضية بغطاء عسكري مفادها إن أردتم البحر مفتوحا فافتحوا طريق السلام، وإن أردتم وقف الصواريخ فأوقفوا أسبابها؟
0: نعم في الواقع

0: الجدية تنبع من حالة من يعني من حاجة اليمن، من حاجة اليمن للخروج من هذا الوضع، وهي حاجة ملحة أساسا. وأيضا من التوقيت الدقيق لهذه العمليات. وثالثا من الوضع الإقليمي والدولي بما في ذلك انهيار الحماية والمظلة الأمريكية في المنطقة. بالأمس كان هناك نقاشا كبيرا فتحته واشنطن بوست كذلك، وهي أن البنتاغون يراجع فكرة الوجود في الشرق الأوسط نتيجة الحرب على إيران، وهو يقول أن هذه المراجعة تتعلق بالتموضعات، تتعلق ب إما أن يذهب البنتاغون، تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترميم القواعد الموجودة في دول الخليج، القواعد الأمريكية، وهذا قد يحتاج إلى 5 سنوات وأكثر، وقد يحتاج أموال كبيرة، أو يركز على تموضعات جديدة ويعتقد أنه يمكن نقل القوات، يعني يمكن أنه لم يعد بحاجة إلى القواعد الأمريكية. هذا يجعل السعودية أيضا تنظر إلى هذه المسألة من منظور يعني كبير بالنسبة لها وكارثي تماما، لأنه تحول عن 50 عاما. لذلك اليمن وجدية اليمن في فرض هذه المعادلة حماية السيادة، يعني ضرب التحشيدات التي تجمعها السعودية أو معسكرات السعودية إلى اليمن، كذلك الحصار بكسر الحصار من هذا المنطلق المهم بالنسبة لليمن. وهو يقودنا تماما إلى رغم أنه يعني أنه بالسنوات تبدو مساحة كبيرة، ولكن أيضا بالسنوات التي قضت فيها اليمن تحت الوصاية والهيمنة الأمريكية هي عقود وليست سنوات. يقودنا إلى 2014 والثورة التي أساسها ورأس أهدافها هو ضرب الهيمنة الأمريكية ومنع الهيمنة الأمريكية وكذلك الوصاية السعودية والخليجية لليمن. وهو تحول مركزيته الأساسية هو أن اليمن انتقل من حماية الثورة التي كانت تريد الأطراف الخارجية إسقاطها إلى تحقيق أهداف الثورة الأساسية، رغم هذا التأخير، لكن هو نظرا لوضع اليمن سابقا ونظرا أيضا لتعميق التشبيك الذي كان حاصل مع أدوات الهيمنة في المنطقة وليس فقط في اليمن، لأنه إذا نظرنا يعني في الواقع إذا نظرنا إلى اليمن خلال العقود السابقة لوجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف غربية بالإضافة إلى السعودية كانوا يثبتون يعني إبقاء اليمن تحت الهيمنة أكثر من أي دولة أخرى. نعم استخدمت القوة العسكرية في العراق مثلا، ولكن أيضا بعد الحرب في العراق فقدوا القدرة على يعني بسبب قرب إيران وبسبب يعني تأثير إيران وبسبب الوضع الداخلي في العراق، يعني كانت الهيمنة أقل حدة مما كانت عليه في اليمن، وهي هيمنة صامتة، يعني هيمنة لمنعه من النهضة الاقتصادية، هيمنة لمنعه من أن يكون هناك تحرر اقتصادي تحرر سياسي، هيمنة من يعني إبقاء اليمن بدون خيارات يعني إقليمية، لا يذهب لا يمينا لا يسارا، يجب أن يبقى ضمن يعني ضمن هذه الخطوط التي رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية. لذلك هو تحول بالنسبة لليمن تحول كبير جدا. وإذا راجعنا ما تقوله السعودية على الدوام في هذه المسألة، ما قاله مثلا عبد الرحمن راشد الذي يعتبر من الذين يعني من الأقطاب الداخلية بالنسبة للسعودية في المسألة الإعلامية، سنجد أنه يتحدث أن معادلة اليمن في هذه المرحلة ينبغي أن تطرح ضمن المعادلات الإقليمية والدولية، بمعنى أنه لا يهدد السعودية مثل ما يقول، يعني إنما يهدد المنطقة كلها، يهدد العالم كله مثل ما يقول في مسألة الملاحة ومسائل أخرى. ولذلك يجب
1: وأمن الطاقة
0: أطراف خارجية إلى مواجهة اليمن وليس السعودية، من واقع أنه تهديد للمنطقة كلها كما يزعم.
1: هذا صحيح. أستاذ طالب، في جزئية معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، صنعاء تحذر من أي تصعيد من قبل العدو السعودي، ولكن على ما يبدو أن النظام السعودي يمضي في حماقته من خلال إقامة التحالفات والاستمرار في تجميع المرتزقة من الداخل والخارج. في جديد ما تداولت وسائل الإعلام العدو والمرتزقة سعي الولايات المتحدة إلى توريط ميليشيات العمالقة في التصعيد ضد صنعاء، وقد جاء في الخبر أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية التقى بالمرتزق أبو زرع المحرمي وأمره بضرورة التصعيد ضد صنعاء، وتعهد بتقديم الدعم العسكري بالإضافة لدعمه سياسيا ليكون الرجل الثاني في مجلس القيادة الرئاسي. أستاذ طالب، مثل هذه الأخبار والخيارات الفاشلة، هل ما زال العدو السعودي رغم فشله وهزيمته يراهن على مثل هؤلاء المرتزقة للوصول إلى ما حلموا به جميعا قبل 12 عاما وهو تحرير صنعاء؟ وهل ستتورط أمريكا من جديد مع العدو السعودي بالدخول في حرب مباشرة مع صنعاء، وقد خبرت وجربت قوة وبأس اليمن وكسرت هيبتها في البحر الأحمر خلال معركة طوفان الأقصى؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس هي فقدت القدرة على التأثير يعني التأثير السياسي من دون استخدام القدرة العسكرية، من دون استخدام القوة العسكرية. ما كانت تمارسه طوال ما تمارسه في المنطقة طوال العقود الماضية، وهذا العملية الضغط السياسي، الضغط الاقتصادي، التهديد بالعقوبات، مثل ما الآن حدثت مثلا لمواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران بإعلان أقصى ضغط اقتصادي وتسجي الحلفاء، تسجي الدول أن تقف معها في هذه المسألة. لكن هذه المسألة يعني يمكن الحديث عنها في إطار آخر يرتبط بالقدرات الأمريكية في مسألة الحصارات والعقوبات الاقتصادية ومن أين تأتي. لكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفقد الثقة بالقدرة العسكرية، يعني تفقد الثقة باستخدام القدرة العسكرية، ولذلك فهي في مساندة السعودية أبعد، لأن هناك يعني حاجة أولا للتقصير، حاجة لحماية ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من أسلحة دفاعية، وقد سحبت جزء منها، يعني أوقفت مثلا المناورة الدورية والتقليدية مع كوريا الجنوبية قبل يومين، وعللت ذلك بمسألة الاستنزاف وما شابه. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية أبعد إلى حد كبير عن دعم السعودية، ليس لأنها لا تريد، ولكن هي تريد أن يكون هناك، أن تبقى هيمنة السعودية موجودة وأن تحمي السعودية، ولكن هي تفضل الآن أن تكون هناك يعني تركيز على الأولويات. مسألة الاعتماد على الداخل والأدوات داخل العملية العسكرية بالنسبة للسعودية هو ضعيف بشكل كبير جدا، لأنه يحتمل ثلاثة سيناريوهات. السيناريو الأول، وقد تكون مجتمعة، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك تطبيق لسيناريو واحد. السيناريو الأول هو أن تضرب السعودية بشكل كبير جدا وتدفع أثمان كبيرة نتيجة تحريك الجبهات، لأن هذا حتى الآن اليمن لا تركز عليه، لأنه تستطيع أن تضرب التحشيدات وأن تواجه هذه المواجهات المحدودة وتعتبرها محدودة، لكن أن يكون هناك تحريك فعلي كبير للجبهات، فسيكون هناك تركيز على ضرب السعودية بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى أن العملية في اليمن سريعة بالنسبة للتأثير على السعودية، بينما الميدان بطيء، وخاصة في الداخل بطيء، يحتاج إلى أسابيع، يحتاج إلى أشهر، وقد يكون من دون نتائج. السيناريو الآخر وهو أن تخسر هذه الأطراف المحلية المكان، الأماكن والتموضعات الميدانية الموجودة فيها، وهذا يعد خسران كبير جدا بالنسبة للسعودية، لأنها تنهار الجبهات بواقع كبير، وبالتالي يدفعها ذلك إلى الاستسلام السريع، ولأنها تجد أنه لم يعد هناك قدرة على يعني مواجهة كل خطوط الاشتباك في الداخل، عندما تنهار الجبهات، وقد تنهار سريعا جبهات الداخل. المسألة الثالثة والسيناريو الثالث أن يكون هناك يعني نوع من محاولة احتواء السيناريو الأول والثاني بالذهاب إلى الاستسلام يعني، ولكن بالطريقة السعودية يعني أصبحت هي طريقة يعني الذهاب إلى استخدام الوسطاء ومحاولة يعني حل الأمر بطريقة سلمية كما تدعي، ولكنها أعتقد ستواجه سقفا مرتفعا أكبر لأن هناك إشارات كبيرة يعني، ومن ضمنها ما ورد في خطاب السيد في 2 صفر يعني إشارات كثيرة إلى عملية التحرير، وعملية التحرير تحرير اليمن تحرير المحافظات المحتلة هي عملية ترتبط بإعادة الثروة، وهو جزء من هذه المعادلات التي تحصل الآن. إعادة الثروة يعني سيطرح على السعودية أيضا إعادة أموال النفط والغاز والثروات بشكل كبير، وهذا هو يؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار حكومة المرتزقة لأنها قائمة على أيضا عطاء سعودي وبذل سعودي اقتصادي ولا تعمل في الداخل، وهي بالتالي لا تستطيع حتى أن تعود. هذه الحرب هي أثبتت كثير من الأمور يعني عودة حكومة المنفى حكومة المرتزقة إلى حد ما أصبحت مستحيلة يعني، لأنهم يخشون الاستهداف، يخشون أن يكون هناك ضربة كبيرة تؤدي إلى يعني
1: الإطاحة بهم جميعا،
0: ولهذا يفضلون البقاء خارج.
1: نعم أستاذ طالب، على خلفية المشهد اليمني وما تعانيه المحافظات الجنوبية المحتلة من أزمات وانتهاكات نتيجة الاحتلال السعودي، ما زال العدو السعودي يتعمد إدلال الشارع الجنوبي ويعمق معاناة المواطنين بأزمات اقتصادية وخدمية متواصلة، بينما يمارس دور الوصي لنهب الثروات وإبقاء تلك المحافظات تحت عباءته. فما الذي قدمه العدو السعودي لأبناء تلك المحافظات غير الجوع والقتل والأزمات والصراعات؟ ورغم ذلك ما زالت السعودية تتباهى بكل وقاحة بتقديم المساعدات وأنها تسعى لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسيادته.
0: يعني السعودية هي تدرك منذ والإمارات قبل ذلك كانت تدرك منذ زمن طويل أنه لا يمكن أن يعني أن تتصرف حكومة المنفى وحكومة المرتزقة الطريقة التي تؤدي إلى أن يكون هناك معالجة للأزمات الاقتصادية، لأنه ليست موجودة على أرض الميدان في الحقيقة يعني، هو شكل يتحاول أن تحافظ على شكل معين هكذا يعني من أجل تقول للمجتمع الدولي ولبعض الحلفاء الأوروبيين الحلفاء البخلاء يعني، حتى الدول الأوروبية التي دعموا الذين دعموا العدوان على اليمن هم أيضا لا يدفعون لهذه الحكومة حكومة المرتزقة، لذلك من المستحيل اقتصاديا أي خبير اقتصادي وسياسي أنه يمكن أن يكون هناك معالجة للأزمة الاقتصادية طالما أنه هناك حكومة غير موجودة وغير فعالة ولا تملك القدرة على إدارة الداخل. البنوك تحتاج إلى إدارة، الموارد وغيرها تحتاج إلى إدارة، بالإضافة إلى أنها مكونات متعددة متضاربة فيها صراع كبير جدا، لذلك لا تستطيع. ومع ذلك السعودية لم يعني لا ترغب ولم ترغب في السابق أن يكون أن تتحول المحافظات الجنوبية المحتلة المحافظات اليمنية إلى عملية عبء، لكنها تصرفت مع يعني تعاطت مع هذه المسألة باعتبار أنها بيت مهجور يعني، يمكن مرة من المرات أن تصرف لها إنفاق نوعا ما، تدعم البنوك لتحافظ على سعر العملة بطريقة ما، ومرة ما تدعم يعني خطط لمعالجة التحافي الاقتصادي، لكن هذا لا يجدي. هذا ما يفسر بقاء أيضا الأزمات الاقتصادية في المحافظات المحتلة موجودة وستبقى موجودة إذا لم يكن هناك معالجة حقيقة، ولا يمكن أن يعالج هذه الإشكالات الاقتصادية إلا لعملية التحرير وإيجاد إدارات حقيقية في الداخل تحمل الهم. نعم نحن في الشمال، نحن في المحافظات المحررة نعاني كثيرا على سبيل المثال، لكنه نتائج يعني الكثير من الأمور يعني من ضمنها الحصار ومن ضمنها سوء إداري معين ومن ضمنها حتى يعني فساد معين، هناك خلل معين، ولكن هو بحالة وبدرجة معينة يمكن مواجهتها حتى لا نعطي على يعني أفضلية ونعطي حالات التراجع الإداري أو السوء الإداري يعني أكسجين للبقاء. يجب حتى في أي منطقة أن يكون هناك معالجات إدارية ومعالجات ومكافحة للفساد، وهذا ليس يعني ليس محدود في دولة معينة، إنما هو موجود في كل العالم.
1: هذا صحيح.
0: والحالة التعافي الاقتصادي أيضا جزء منه هو هذه المعالجات. لكن تبقى مسألة اليمن في التعاطي مع السعودية، في التعامل مع السعودية، وفي التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل ضمن هذا النطاق. استخدام الداخل هو استخدام قد يكون مرغوم وله ثمن كبير ستدفعه السعودية. التورط الأمريكي سيبقى بعيدا، لأنها ليس لأنها لا تريد، ولكن لأنها تنظر إلى أولويات أخرى، وهي أيضا تخرج من حرب خاسرة بدرجة كبيرة وتعود إلى مسألة العقوبات الاقتصادية. هذا يعني أنها ستطبقها في اليمن، وهي تطبقها في الحقيقة، ولكن أيضا ستحاول أن تكون اليمن ضمن المسائل التي تعتمد عليها في مسألة الحصار والعقوبات على اليمن.
1: نعم. سأطلب سؤالي الأخير لكم أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات أمام تلك الحالة المتردية التي يعيشها المواطنون في المحافظات المحتلة، ما هي الخيارات التي يمكن أن تحول حالة الاحتقان والغضب الشعبي إلى ثورة عارمة تقتلع جذور الاحتلال ومرتزقته؟ وفي الجانب الآخر، ما هي خيارات السعودية أمام ما فرضته صنعاء من معادلات، وكيف ستتعامل مع تلك الرسائل والتي ما زالت تحمل في طياتها خيارات مفتوحة للسلام؟
0: في المحافظات المحتلة كانت دائما السخط الشعبي يتم استثماره ضمن الصراع، وهذا كان خلل يعود إلى أنه ليس هناك قيادة موحدة، ليس هناك موجه. لذلك الخيارات الحقيقية هو بالنسبة لأي ثورة في المحافظات الجنوبية هو الذهاب إلى خيار واحد في نطاق واحد في نطاق جغرافي متسع ومحدد، وهذا أيضا متاح الآن. أصبح ربما في السابق كان مشتت، وهو التركيز على يعني مواجهة التحالف، مواجهة السعودية، وهذا أصبح الآن ربما موجود، لأنه السعودية استخدمت الشارع الجنوبي استخدام لا محدود، يعني استخدام له علاقة كبيرة بالأكاذيب، بالخداع، وله علاقة كبيرة بالاستغلال. فهي مثلا استخدمت عاطفة العاطفة الشعبية يعني في مسألة فك الارتباط أو الانفصال، ولكنها في نهاية المطاف قالت للجنوبيين أن الانتقالي مثلا الذي كان يحمل هذا الشعار لا يمثل الجنوب وليس شرعي، وهو حالة عسكرية سنقوم بمواجهتها، وفعلت ذلك بتكبر كبير جدا. لهذا يعني اليوم هي تفقد الصلة باستخدام الشعارات التي كانت تستخدمها في السابق، وهذا يوحد الجنوبيين في الحقيقة، يوحد الشارع الجنوبي. أيضا الشارع الجنوبي الآن يدرك أكثر من أي وقت مضى يعني أنه لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بالطريقة التقليدية في خلال السنوات الماضية، أنه ننتظر للتحالف. فيخرج الشارع يطالب مثلا، يخرج الشارع الجنوبي يطالب معالجة الخلل الاقتصادي بالذي أساسا فرض الخلل الاقتصادي والذي أسس الخلل الاقتصادي. اليوم ليس هناك أحد سيصب ويعني سيخرج إلى الشارع ويطالب التحالف بالمعالجات الاقتصادية. لذلك الشارع الجنوبي يتوحد إلى حد ما، وهذا هو واحد من الخيارات يعني. ولكن الاستهانة بالمحافظات المحررة في القيادات في المحافظات الجنوبية، وخصوصا القيادات الجنوبية الموجودة في صنعاء والموجودة في المحافظات الجنوبية، هو الذي سيؤدي إلى أن تتنظم الأمور بشكل أكبر، وإلا ستبقى الشارع بدون قيادة. في الحقيقة الثورات التي تكون من دون قيادة في الحقيقة لا تنجح.
1: نعم.
0: يعني وهذا رأيناه في أكثر من من مكان، وخاصة خلال الربيع العربي. لكن الثورات التي يعني القيادة موجودة وخطوط القيادة موجودة هي التي تحافظ عليها وبالتالي هي التي تنجح، وهذا موجود في كل الثورات.
1: من نعم وأيضا صنعاء كنموذج أستاذ طالب
0: في العالم خلال المئات العام سيجد أن هذا يتقارب إلى حد ما. يعني الثورات التي حصلت على غرار الربيع العربي وجدت أنها في بعض في كثير من الدول أنها ذهبت إلى الانقسامات أكثر وبالتالي لم تنجح.
1: نعم هذا بالنسبة للخيار الداخلي أستاذ طالب، لكن ماذا عن خيارات السعودية أمام المعادلة التي فرضتها صنعاء؟
0: في الحقيقة السعودية لن تستطيع أن تواجه كل ما تعتبره تحديات وتعتبره تحدي يحتاج إلى معالجة عسكرية، يحتاج إلى قوة. السعودية تتعامل مع في المحافظة الجنوبية بخيار عسكري، وهذا لا ينجح في العادة يعني، وقد فشل تماما. أيضا السعودية لا تستطيع أن تواجه هذه الحالة بما تقوم به الآن، مثلا استدعاء الأطراف الفاعلة ثم حجزهم في السعودية، يعني وضعهم تحت الإقامة الجبرية، ومؤخرا وضعت بن حبريش في الجنوب في المحافظات يعني حضرموت لمنع تأثيره في محافظة حضرموت تحت
1: الإقامة الجبرية
0: في الداخل.
1: نعم.
0: هذا لا تستطيع أن تمارسه السعودية، لذلك الخيارات أمام السعودية هي خيارات عدمية في أصلها، إما أن تستخدم القوة أو أن تستخدم بديلا عن القوة محاولة يعني إجبار الأطراف الفاعلة بالتهديد أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وقد فعل ذلك بشكل يعني كبير جدا، ولم يكن يفعل ذلك إلا جمال عبد الناصر عندما تعامل مع اليمن في ما بعد 62 عندما احتجز الحكومة مثلا لمدة عام. يعني هو استخدم هذا الأسلوب لكن بتأثير أقل أو بحالات قليلة.
1: نعم.
0: السعودية في الواقع إذا كان هناك تحركا كبيرا في كل مكان في المحافظة الجنوبية ومدعوم من يعني مدعوم من الدولة المركزية في صنعاء والأطراف الجنوبية في صنعاء، فالسعودية من دون خيارات كبيرة ومفتوحة يعني لن تستخدم الحيل، لن تستخدم العواطف والشعارات التي كانت تستخدمها، لأنها استنزفت هذا الاستخدام. يعني استخدمت العاطفة الجنوبية في فك الارتباط وفي الانفصال.
1: نعم.
0: استخدمتها
1: لكنها لم تجدي
0: مثلا.
1: نعم هي لم تجدي نفعا. البيان واضح والرسالة قوية وقرارات صنعاء لا رجعة فيها ولا تهاون، وقواتنا المسلحة تمتلك القوة والقدرة على كسر الغطرسة السعودية ونفض غبار الخيانة والعمالة من جذوره وصياغة فجر جديد يليق باليمن وشعبه. في ختام هذا اللقاء أشكركم كثيرا أستاذ طالب الحسني الإعلامي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم فلا حياة لمن لا يقاوم،
1: قاوم فيداك الإعصار لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار، إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار،
4: قاوم فأنت شعاع الحق قنديل السماء فخر الأرض عطر الزهر طهر الماء عنوان القمم، قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: الوعي الشعبي هو الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة، وتحرير المحافظات المحتلة من دنس الاحتلال مرتبط بإرادة وعزيمة كل أبناء الوطن الأحرار والشرفاء. ومهما بلغت حالة التردي والخنوع، يبقى صوت الحق هو الصوت الحر الذي يأبى الانكسار والخضوع للاحتلال.
5: قربهم الحوثي، هم السعوديين قري مسح بهم الأرض، ملا ضرب لكم السفن، ضرب للسعوديين، السعوديين صم بكم ولا صوت ولا نخس بس ولا مغرد سعودي. يا الله سبحان الله، الحق العدل، لا عاد شفنا المالكي ولا الورافي ولا الواغوغاين ولا ذيك الأسماء حقهم السعوديين كله، ولا عاد شفنا حاجة، ولا حتى الشراقيين والتورقيين، ولا جبنا لهم صوت. يا زمان كمان تعادل يا ربي. المهم ولا عاد في أي حاجة، يلطمهم الحوت يمين يقولوا زد وبارك شمال، يعطيهم شمال يقولوا كمان كمل في اليمين. أيوة وضع والله العظيم مزري مزري مزري جدا. وفوق هذا وداك القوات انبطحوا الله أكبر تفحيط. يا أخي إيش من جرعية، متى بتنتصروا؟ طيب قدر أهدي 11 سنة، يلا متى بتنتصروا؟ متى بتنتصروا؟ أعطوا الناس يعني موعد، قولوا لهم والله إحنا قادمون يا صنعاء وانطلقنا وحررنا، يلا خلونا نصدقكم ونآمن بكم ونآمن بقدراتكم وإمكاناتكم. ما فيش نخوة، قلنا ما فيش ما فيش والله ما فيش. لا عاد يعني منتظرين السعودية لما تقول لهم اذهبوا ونحن معكم مقاتلون.
6: من السبع العجائب أنه صدر بيان من يحيى سريع يهدد المملكة العربية السعودية. السعودية لديها ناطق رسمي، السعودية دولة ذات سيادة، قارة المملكة العربية السعودية كبيرة. ظهر لنا بيان المجلس الرئاسي بقيادة الدكتور رشاد العليمي. ليش ترد انت يا المجلس الرئاسي؟ ليش ترد انت مكان السعودية؟ مفروض السعودي هو الذي يرد. يا رشاد الفضيحة فضيحة، ما ترد شي انت، ما ترد شي، رجال طلع يهدد السعودية. ترد السعودية دولة ذات سيادة لديها الناطق المالكي لديها ولدها، ليش ترد انت يا رشاد المقب المخدي والمدري انك ترد مكان السعودي؟ ليش تطلع يمني يرد على يمني؟ ليش تطلع بيانك ترد على بيان لهدد السعودية؟ لا ذكرك لا سماكم ولا ذكركم ببيانهم. ليش تجيروا انتوا تطلعوا؟ ليش تظهرون نفسكم انكم ادوات؟ يا اخي مفروض السعودية ترد على نفسها، سعودية يا اخي ترد على نفسها. الرجال ظهر يهدد لها السعودية، بيانه واضح، لا ذكركم ولا سمى الشرعية ولا ذكر الشرعية، ولا قال بيغلق لكم مطار ميناء عدن، ولا قال بيضرب لكم مطار عدن، ولا قال انه بيغلق عليكم المندب، ولا ذكركم. ليش تذكروه؟ ليش تشيلون دمكم؟
1: مهما امتد ظلام العمالة والخيانة، تبقى إرادة الشعب هي الملاذ الأخير لاستعادة حقوقنا المنهوبة وكرامتنا المسلوبة. والتاريخ اليمني خير شاهد على أن الشعب اليمني شعب يرفض الذل ويأبى الانكسار، وقادر على صياغة فجر جديد يليق بتضحيات أبنائه وعراقة تاريخه وحضارته.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصيا. وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
7: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
7: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
2: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشابي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ما زلنا حول موضوع خطأ من الأخطاء الذي مارسها المؤرخي الكتاب السير، وهو تقديم السيرة النبوية من زاوية واحدة وعدم قراءة الأحداث من زوايا متعددة، يعني يتطرق إلى الصراع بعيدا عن التأثيرات الإقليمية والدولية، بينما القرآن الكريم يؤكد على حقائق معينة سنتحدث عنها. مثلا شوفوا، النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله جلس في مكة المكرمة 13 سنة يدعو إلى الإسلام. نتيجة عدم وجود الحاضنة الشعبية لم يستطع أن ينتقل بالإسلام من مرحلة التثقيف والتوعية إلى مرحلة بناء دولة. لاحظوا في تلك الفترة التي النبي صلوات الله عليه وعلى آله عبارة عن تحرك، كان تحرك تثقيفي عقائدي دعوي بحت، أيهما كان الخطر الأكبر على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على المستوى الدولي؟ هل كانت الإمبراطورية الرومانية أم الإمبراطورية الفارسية؟ بالتأكيد الخطر الأكبر كانت هي الإمبراطورية الرومانية. لماذا؟ في مضمون كلام الشهيد القائد يقول بأن الإمبراطورية الرومانية كانت تفكر بعقليتين، عقلية دولة وعقلية دينية عقائدية، لأن أهل الكتاب كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفوا النبي مثل ما يعرفوا أحد ابنه، طبعا كبار أحبارهم ورهبانهم. وكان اليهود يقولوا ظهر نجم أحمد، وهذه الدولة الدينية كانت تعرف خطورة تحرك النبي على مصالحها وعلى مستقبلها، لأنهم عارفين أن الأنبياء عندما يأتوهم يواجهوا الطواغيت ويزيلوا الإمبراطوريات الطاغوتية. فكان الخطر الأكبر على النبي من الإمبراطورية الرومانية، أما الإمبراطورية الفارسية هي كانت تفكر بعقلية الدولة، أنهم وثنيين ما بيعرفوش تأثير الأنبياء مثل ما بيعرفوها أهل الكتاب. ولذلك لاحظوا الإمبراطورية الرومانية كانت تستهدف النبي من البداية. عندما أرسلت الإمبراطورية الرومانية الحبشة والأحباش كانوا قوة إقليمية ودفعوهم لاحتلال اليمن، ومن اليمن كانوا يحصلوا على مخزون بشري ويدخلوا إلى مكة المكرمة، ليس لمجرد فقط هدم الكعبة وإنما أيضا لقتل النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لقتل النبي. ولذلك لاحظوا كيف الآية ألم يجعل كيدهم في تضليل، ما قالش فعلهم ولا كيدهم، لأنها الكيد بمعنى خلف، هناك خداع وهناك خلف الأهداف المعلنة هناك أهداف خفية. كانوا يشتوا إلى جانب هدم الكعبة قتل النبي، ما هيش المسألة ما بلا مجرد قتل النبي هدم الكعبة فقط. الكعبة هدمت بالسيل العارم عدة مرات، وأيام بني أمية قصفت بالمنجنيق وأحرقت، وحتى في أيام أحداث جهيمان في مكة المكرمة دخلت الدبابات، استعان النظام السعودي بالجيش الفرنسي ودخلت الدبابات إلى باحة المسجد الحرام وضربت أجزاء من الكعبة وأجزاء من لماذا لم تأتي الطير الأبابيل؟ لم تكن المسألة أن الطير الأبابيل جاءت لمجرد هدم الكعبة فقط، لا، وقتل النبي محمد صلوات الله عليه. وذلك النبي ولد في عام الفيل، ولد في ذلك العام لأن أهل الكتاب يعرفون بأنه سيخرج نبي آخر الزمان، سيكون منعطف تاريخي مهم لصالح المستضعفين ضد المستكبرين والطواغيت. فالله سبحانه رب العالمين في هذه الفترة التي هي فترة دعوة وفترة عمل تثقيفي، الله رب العالمين خلى الإمبراطورية الفارسية تهزم الرومان، وفعلا هزموا الإمبراطورية الرومانية هزيمة كبيرة. المؤرخين الذين أرخوا لتلك المرحلة تحدثوا عن أن الفرس هزموا الروم هزيمة ساحقة وسيطروا على أفريقيا وعلى الشام وعلى ودخلوا إلى أجزاء من أوروبا وأخذوا الصليب من داخل فلسطين القدس، وفرضوا الجزية على الرومان، فرضت الجزية على الرومان وهزموا فعلا هزيمة كبيرة. الخبراء العسكريين بيقولون أن هذا الهزيمة المدوية التي لا يمكن أن ينهض بعدها الرومان إلا بعد على الأقل 50 سنة، ولكن اقتضت إرادة الله أن ينهضوا قبل أقل من 10 سنوات. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني في أقل من 10 سنوات. ليش في بضع سنين؟ لماذا في بضع سنين؟ لأن النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله الآن أصبح قد في المدينة المنورة، والآن النبي انتقل إلى مرحلة بناء دولة، وكانت الحاضنة الرئيسية حاضنة يمنية، الأوس والخزرج، الذي سماهم الله بالأنصار، وبدأت الآن دولة النبي تتوسع شيئا فشيئا على حساب نفوذ الإمبراطورية الفارسية. الفرس الآن بدأوا يستشعروا خطورة النبي ودولة النبي ودولة الإسلام، فبدأوا يرتبوا لقضية تدمير هذا الدولة الفتية. اقتضت إرادة الله رب العالمين أن يهزم الروم الفرس في تلك الفترة. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر من قبل حين هزم الروم ومن بعده حين هزم الفرس. ويومئذ، يعني في الحالتين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. أليست القضية مثل ما قالوا المفسرين بأن المسلمين فرحوا لأن أهل الكتاب انتصروا، ذو الأقذي والقرشيين لأنهم وثنين الفرس مثلهم؟ لا لا، ما هوش كذا. الله بيقول لنا في القرآن الكريم أن أهل الكتاب العدو التاريخي الأخطر علينا من المشركين. شاهدوا الآن أداء على تاريخ حياة تاريخ المسلمين، من كان أكثر عداء للمسلمين واستباحة واحتلال لشعوب العالم الإسلامي، أهل الكتاب ولا الصينيين مثلا؟ الصينيين بوذيين ولا اليابانيين ولا المشركين؟ يعني من؟ يعني معروف أهل الكتاب. ولذلك الله في آيات كثيرة تستوحي من خلالها بأن العدو التاريخي للأمة يكون أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود. صحيح أيضا هناك عداء أيضا للمشركين، لكن يختلف. شوفوا عداء الصين للعالم الإسلامي وقارنوه مع عداء أمريكا وبريطانيا وفرنسا. من الذي احتل العالم الإسلامي على طوال التاريخ؟ ذكروا الاحتلال البريطاني، الإيطالي، الفرنسي، وقبلها البرتغالي، وقبلها الحروب الصليبية، وقبلها كم يا حروب. والآن نفس القضية، احتلال العراق، أفغانستان، واضح من هو العدو الأساسي. فما هوش القضية على ما روجوا لنا؟ لا، غير صحيح. هنا لأن الله دائما بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، والبري ما بينصرش إمبراطورية طاغوتية. لا، إذا نفهم المسألة مثل ما طرح الشهيد القائد، بأن هزيمة الفرس وهزيمة الروم هي انتصار للنبي والرسالة في تلك المرحلة، فيما هيأت من متغيرات وظروف أتاحت لدولة الإسلام أن تنمو وتكبر وتنتصر بدون ضغوط خارجية كبيرة ومثبطة ومجمدة لهذا التحرك ومدمرة له. هكذا ينبغي أن نقرأ كثير من الأحداث من زوايا متعددة، ونستطيع أن نخرج بدرس وعبرة الآن. يعني لأن نشوفه، كان النبي في مكة المكرمة، كان مجموعة من الصحابة، بلال الحجر على بطنه، ذاك بيسحبوه في الصحراء، وعمار بن ياسر معلقين له معذبين له، البعض ممن انطلق مع النبي يعني اهتزت نفسيته وثقته، وكان بيقول البعض منهم يعني كيف أن انتصر على الفرس والروم وذهب هذا الحجر على بطنه وهذا حالة حالة؟ لا، السيد حسين قال اعمل هنا والله يعمل هناك. النبي كان واثق بالله، وكان عارف أن الله بيهيئ متغيرات لصالح أولياء، ولذلك نحن هنا في اليمن في هذا المسير القرآني المبارك، وهذا الشعب اليمني الذي هو شعب الإيمان والحكمة، ونحن في مواجهة الجاهلية الأخرى التي هي أشد وقاحة ووساخة وقذارة وفظاظة من الجاهلية الأولى. لا ينبغي أن نقارن قدراتنا بقدرات الآخرين بعيدا عن تدخلات الله والمتغيرات التي يصنعها الله رب العالمين. الله بيصنع لنا متغيرات، الصراع الروسي الصيني الأمريكي هذا لصالح الشعب اليمني، الصراع على الجانب الإقليمي التركي القطري مع الإماراتي والسعودي لصالح الشعب اليمني، الصراع داخل الأسرة الحاكمة السعودي لصالح الشعب اليمني، الصراع بين الإماراتي والسعودي لصالح الشعب اليمني، صراع أذناب ومرتزقة الاحتلال، هذا ألبسهم الله شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما بيخلي الباري العالم أحادي القطبية، بيهيئ متغيرات لصالح المؤمنين، متغيرات محلية وإقليمية ودولية. فالله هيئ لهذا الشعب اليمني متغيرات كبيرة وانفراجات كبيرة. ما بالله نستفيد من هذا المتغيرات ونتحرك، يعني نفهم بأن الله معنا، مثل ما قال الشهيد القائد وهو يتحدث عن أصحاب الكهف، قال: إذا كان الله صنع المتغيرات لفتية وهم نائمون في كهف، فكيف بأمة متحركة في سبيل الله؟ نحن كشعب يمني لا نيأس أبدا، نتحرك مستعينين بالله ونفهم بأن الله معنا. وعيج على الباري كل حصارهم، عيج على الباري منه من تحدي إلى فرص بالنسبة لنا، نطور زراعتنا، نطور إنتاجنا الداخلي، نبني نفسنا بناء حقيقي، لأن القوى التقليدية السابقة لم تبني بلدا، لم تبني أي بنية استراتيجية، لم تبني أمة تواجه تحديات كبيرة. نستغل، نحول التحديات إلى فرص، نستعين بالله رب العالمين، نفهم أن الله يهيئ لنا متغيرات كبيرة جدا، ولكن الله مع الصابرين. الصبر العملي، صبر بعمل، بتخطيط، بتحرك، بتحرك نحو مواجهة التحديات وإيجاد فرص ونحو من هذه الأشياء، مهم جدا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقكم جميعا ويبصرنا ويهدينا ويهديكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذه اللحظة التاريخية الحساسة والنوعية والمصيرية في حياة أمتنا العربية والإسلامية، وفي مسار حركة البشر تاريخيا وموضوعيا عموما وعلى مستوى العالم. تبصم الأحداث بصمتها الفاقعة في هذا المسار، وتدلي بدوالها ومضامينها وحيثياتها بكل ما يتصل بآمال الإنسان وبأحلامه وتطلعاته وإحساسه بإيقاع هذه اللحظة النوعية على المستوى العالمي. واليوم نجد المشروع الصهيوني وما يخطط له الأعداء، وهذه الهجمات المتوالية على هذه الأمة وعلى الشعوب المستضعفة، نجدها وهي تحاول أن تعيد تشكيل هذا العالم ومساره بما يتسق ومخططاتهم ومشاريعهم الخبيثة والمدمرة، تحديدا وبأشد وأبشع الدوافع والمحركات الشيطانية الظلامية. تجاوز العدو الهجين المركب الصهيوني الأمريكي المنافق المدجج بكل إمكاناته المادية الهائلة والعاتية وضخامة احتشاده العالمي والإقليمي المتواطئ وهول مجازره وإباداته المصبوب على المدنيين أرواحا ومقومات حياة هنا وهناك. تجاوز أعلى السقوف في كل هذا الإجرام والدموية والتوحش التدميري بأفتك الأسلحة وأقوى العتاد، ولم يفض به كل ذلك سوى إلى المزيد من الانحدار إلى هوية لا مفر له منها من السقوط والحاصل الصفري بمقياس أهدافه وغاياته الاستراتيجية. وما يسميه المعتوه ترامب وآلة دعايته الضلالية التضليلية الساقطة إنجازات لا يتعدى كونه جماعا تكتيكيا سرابيا هزيلا هشا يدرجه تحت ذلك العنوان، وهو نوع من خداع الذات والأدوات والجمهور المستغفل، لأن قتل الأطفال والنساء والمدنيين وتدمير المنازل وحصر بنك الأهداف في الأعيان ومقومات الحياة المدنية والإنسانية التي تحرم كل شرائع وقوانين الأرض والسماء استهدافها، وكذلك القتل بالأسلوب الشيطاني الآخر وهو أسلوب الحصار والإماتة البطيئة الناعمة، كل ذلك لا يمكن صرفه في بازار النصر الحقيقي بكل معانيه ومعاييره الاستراتيجية والعسكرية، فما بالك بالمنظور الإنساني والأخلاقي والقانوني. في عين هذا المنظور بالتحديد يتعرى العدو ويبدو واضح الخسارة والإفلاس، ومحاصرا بواقع لا يحسد عليه أمام الحقائق الفاقعة والناصعة، وكذلك أمام استماتة الأبطال في المعسكر المقابل الذين يؤمنون بالجهاد والموقف المشرف الصامد الثابت أمام هذا العدوان والحصار طريقا حقيقيا نحو العزة في الدنيا والآخرة، وأيضا المجاهدين الذين يرابطون في خنادق هذه المحور وهذه الجبهة المشرفة وأجادوا وما زالوا أشرف صور الثبات في وجه العدو في كل ساحات مواجهته ومقاومته، بدءا من لبنان ومقاومته الإسلامية الفتية المتنامية كما وكيفا ومرورا بغزة وفعلها الجهادي المقاوم والعصي على الكسر رغم كل شيء، ورغم هول الظروف التي يتحرك في ظلها وحدة الهجمة سياسيا وحصاريا وعسكريا وأمنيا وفي كل المستويات والمجالات، وهذا شأن المقاومات الإسلامية في اليمن وفي العراق وفي إيران، حيث الموقف الجهادي الملتحم المتماسك المتواشج في كل الجبهات آخذ في المزيد من القوة والفتوة والعنفوان ونوعية ضرباته ومفاعيله البالغة الإيلام للعدوان الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق الهجين ورأسه الأمريكي، تحديدا بشراكاته الغربية الأطلسية والدولية وأدواته الإقليمية المتواطئة. ومصادق هذه الخواص الواضحة في فعل وأثر الدور اليمني والدور الإيراني في هذه المواجهة المصيرية تسخر بها حتى تصريحات واعترافات المجرم ترامب والمجرم السفاح الآخر نتنياهو وقادة ومسؤولي البناء والهياكل العسكرية والأمنية ومراكز البحث والتحليل وقادة القطع العسكرية المتسكعة والتائهة هنا وهناك للعدو الأمريكي نفسه وشريكه الغربي، والتي سارع الكثير منها للفرار مشيعا بالخوف والذعر، والبعض ما زال يحكي قصة إخفاق أمريكي لا مثيل له في تاريخ الإمبراطورية الأمريكية. وفي هذه المناسبة العظيمة التي نعيشها في اليمن، في يمن الإيمان والتحرر والاستقلال، يمن الصبر والصمود والجهاد الملتحم بكل طاقته بأحرار أمته ومجاهديها في كل جبهاتهم على طريق القدس، مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بهذه الهالات العظيمة وهذه التجليات وهذه التدفقات التي تغني روح الصمود والجهاد والإيمان في هذا الشعب المسلم العزيز، تتشكل أبهى الملامح لذلك المعنى السامق للثبات في وجه الأعداء، أعداء الله والإنسانية، وهو يرفرف في آفاق هذه الذكرى الميمونة قائلا للشعب المضحي المجاهد المؤمن: هذا هو معراجك الأكيد نحو معالي المجد والسؤدد والخلاص.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وجمعتكم مباركة، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف مطار وشركة أرامكو في نجران بالطيران المسير. محمد علي الحوثي يحذر العدو السعودي من مغبة عدم النزول من شجرة الإجرام والحصار. تواصل الفعاليات والأنشطة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. استشهاد المناضل فتحي خازم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين وسط حملة اعتقالات. تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار وأرامكو نجران. وأوضح العميد يحيى سري أن العملية الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران، وأكد أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح، مشيرا إلى أن العمليتين جاءتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية بالاستيعاب العاجل لضرورة النزول من شجرة الإجرام والحصار المفروضة على الشعب اليمني، مؤكدا أن خيار السلام العادل والمشروط بالسيادة والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمنطقة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتكبدها اليمنيون جراء الحصار والحرب المستمرة. ووجه رسالة نارية مقتضبة للعدو السعودي وحلفائه، مبينا أن المسار الوحيد للوصول إلى حلول جادة يبدأ بالتعاطي الفوري والصادق مع الملفات الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها الترفع عن المماطلة وإنجاز عملية التبادل الشامل للأسرى دون تجزئة أو تسويف. وأشار إلى أن تجربة الأعوام الممتدة على مدى 12 عاما أثبتت عدم جدوى الخيارات العسكرية والضغوط الاقتصادية في إخضاع الإرادة الوطنية اليمنية الحرة، مشددا على أن ما عجز الحلفاء عن تحقيقه خلال السنوات الماضية لن يكون بمقدورهم الوصول إليه في الوقت الراهن تحت أي ظرف كان. وأوضح أن الإصرار على المماطلة يفقد دول العدوان القدرة على المناورة ويضاعف من كلفة تبليغ الخيارات الخاطئة، لافتا إلى أن التعاطي الجاد مع ملف المرتبات ورفع الحظر عن الموانئ والمطارات يمثل المدخل الطبيعي لأي خطوات قادمة، وأن محاولة القفز على الجوانب الإنسانية لتسديد مكاسب سياسية لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناؤها اليوم لا يتعلق بحماية الجنوب أو الانتصار لقضيته بقدر ما يرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية وإبقاء القرار اليمني مرتهنا لإرادة الرياض وحساباتها السياسية والأمنية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بشأن المستجدات والأوضاع الناشئة في اليمن: المشكلة الحقيقية التي تواجه جميع أبناء اليمن
ليست في تعدد وتباين رؤاهم ومطالبهم، وإنما في تحويل هذا التباين إلى أدوات للصراع بالوكالة، بما يحقق أهدافا ومصالح لا تخدم اليمنيين جميعا. وأشار إلى أن السعودية تعاملت مع مختلف القوى والمكونات اليمنية بمنطق واحد، مضيفا هي لا تقيس موقفها من هذا الطرف أو ذاك بمدى انتمائه الجغرافي أو السياسي، وإنما بمدى استقلال قراره عن النفوذ السعودي. ولذلك لم يكن الجنوب ولا أبناؤه بمنأى عن تدخلها واستهدافها وإعادة ترتيب القوى وفقا لمقتضيات السياسة السعودية. ووجه الدكتور بن حبتور رسالة إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية قائلا: من هنا فإننا نوجه رسالة واضحة إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، لا تسمحوا بأن تتحول قضيتكم العادلة إلى وقود لصراع لا يخدمكم، ولا تجعلوا من أبنائكم أدوات في معركة تدار من خارج حدود اليمن. ولفت إلى أن حقوق أبناء الجنوب وقضاياهم لا تحتاج إلى حرب جديدة بين اليمنيين، وإنما تحتاج إلى معالجة عادلة تحفظ كرامة الجميع وتضع حدا لكل أشكال الإقصاء والهيمنة. بارك ناطق الحكومة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي الانتصارات النوعية التي حققتها القوات المسلحة وتمكنها من تثبيت معادلة الحصار بالحصار على العدو السعودي، والتي بدأت في 20 يوليو المنصرم حتى اليوم. وقال ناطق الحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا: إن القوات المسلحة نجحت بفضل الله وتوفيقه في فرض معادلة الحصار بالحصار، ومعادلة حماية سيادة اليمن من أي اختراق من قبل العدو، ومعادلة استهداف التحشيدات العسكرية للعدو السعودي أينما كانت. وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت أيضا من فرض حصار بحري مطبق على العدو السعودي من خلال منع 48 سفينة من العبور في البحرين الأحمر والعربي، واستهداف 8 سفن نفطية أخرى. وأكد أن هذه العملية المباركة تأتي ردا على الحصار الظالم الذي يفرضه النظام السعودي على الجمهورية اليمنية برا وبحرا وجوا منذ ما يزيد عن 12 عاما، تسبب في خسائر فادحة في الأرواح والأموال، وفاقم من معاناة الشعب اليمني إلى أقصى المستويات. ولفت الدكتور البخيتي إلى أن عمليات القوات المسلحة لم تأتي إلا بعد 4 سنوات من مماطلة النظام السعودي وتنصله من كل التزامات اتفاق خفض التصعيد، كما تأتي ترجمة لمطالب الشعب اليمني التواق إلى الانعتاق من كل أشكال الحصار والوصاية والاستفادة من ثرواته الكاملة. واختتم الدكتور البخيتي تصريحه بالقول: لا خيار أمام العدو السعودي ولا مناص إلا بتحقيق مطالب شعبنا، والعاقبة للمتقين. نظمت في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات فعاليات وأمسيات خطابية وأنشطة متنوعة بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ودعت الكلمات إلى استلهام الدروس والعبر من سيرته العطرة لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وتجسيد القيم والأخلاق المحمدية في واقع الحياة، وترسيخ الهوية الإيمانية. وحثت على تكثيف الجهود في الأنشطة التحضيرية والحشد الواسع للمشاركة في الفعاليات المركزية يوم 12 من ربيع الأول، ابتهاجا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعزيز الارتباط والاقتداء بنهجه القويم.
استشهد المناضل فتحي خازم أبو رعد والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منزله في منطقة الدوار الرئيسي وسط مدينة جنين شمال الضفة الغربية، حيث أقدمت قوات الاحتلال على احتجاز جثمانه. ويذكر أن الشهيد رعد خازم نفذ في عام 2022 عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين، بينما استشهد نجله الآخر عبد الرحمن وهو أحد قادة سرايا القدس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزله في سبتمبر 2022. وفي سياق العدوان على محافظة جنين، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال اقتحام الحي الشرقي في المدينة. نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدة اعتداءات يوم أمس على بلدات في جنوب لبنان، وخلال الساعات الماضية نفذ جيش الاحتلال تفجيرا عند أطراف بلدة ميس الجبل بقضاء مرجعيون، كما نفذ تفجيرا آخر في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل. وألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة في محيط منطقة علي الطاهر في منطقة النبطية، أما في بلدة طلوسة بقضاء مرج عيون فقد أحرق الاحتلال عددا من المنازل فيها. كذلك استهدفت دبابة ميركافة تابعة لجيش الاحتلال أطراف بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل بعدد من القذائف. كشف تقرير لموقع A24 نيوز العبري الناطق باللغة العربية عن تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية داخل السعودية تصب لصالح العدو السعودي. وأوضح التقرير أن المناهج الدراسية السعودية للعام 2025-2026 شهدت تعديلات، وصفها التقرير بالجوهرية، شملت حذف أو إعادة صياغة عبارات تتعلق بالكيان الصهيوني واليهود والقدس، إلى جانب تخفيف بعض المضامين الدينية والطائفية. وأكد التقرير أن السعودية حذفت من المناهج عبارة المسلمون لن يتخلوا أبدا عن القدس، وهذا لاقى اهتماما كبيرا لدى المغتصبين الصهاينة الذين اعتبروا أن هذا التغيير قد يعكس تحولا في الخطاب التعليمي السعودي، وربما يحمل دلالات سياسية أوسع. وبحسب الموقع فإن المناهج السعودية شهدت خلال السنوات الأخيرة تغييرات متواصلة، معتبرا أن إزالة بعض المضامين المعادية لليهود وتحسين طريقة تناول ما أسماها الأقليات الدينية يمكن أن تسهم في تعزيز التسامح والاستقرار الإقليمي حسب وصف الموقع. دانت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على اقتصادها وتجارتها، واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الجديدة غير قانونية وغير إنسانية، ومؤشر على استمرار سياسة الضغط والعداء الأمريكي. وأكدت أن هذه العقوبات التي تأتي عقب حروب مفروضة مستمرة منذ عام ونصف من قبل العدو الأمريكي الصهيوني ضد إيران، وفشلها في تحقيق أهدافها الشيطانية لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام أمام الأطماع غير القانونية ولا إنسانية، لن تؤدي إلا إلى إطالة السجل الأسود للجرائم الأمريكية ضد إيران. ودون أدنى شك لن يكون لها أي تأثير على عزيمة الإيرانيين الراسخة في حماية استقلال وعزة وسيادة وطنهم. وأشارت إلى أن الاعتماد على هذه الوسائل يهدد الاستقرار الدولي، لافتا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يوجب احترام السيادة الوطنية وعدم الوقوف بموقف الحياد تجاه الممارسات التي تتعارض مع المعايير الدولية. كان ذلكم هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها.
القوات المسلحة تستهدف مطار وشركة أرامكو في نجران بالطيران المسير. محمد علي الحوثي يحذر العدو السعودي من مغبة عدم النزول من شجرة الإجرام والحصار. تواصل الفعاليات والأنشطة إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات. استشهاد المناضل فتحي خازم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين وسط حملة اعتقالات بالضفة الغربية المحتلة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.

0: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتاً للحق ومنبراً للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ القدير طالب الحسني. مرحبا بك أستاذ طالب.
2: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين الكرام.
1: نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وستكون عن تصريحات القوات المسلحة اليمنية وبياناتها خلال هذا الأسبوع المنصرم بالترتيب منذ بداية هذا الأسبوع. القوات المسلحة استهدفت تحشيدات عسكرية تابعة للسعودية في المخا ومأرب بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أسفر عن تدمير عدد من مخازن الأسلحة وسقوط قتلى وجرحى. بعد ذلك أعلنت عن استهداف سفينة إنزال عسكرية تابعة للسعودية مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا. وفي اليوم التالي استهدفت مخزن أسلحة يتبع السعودية في معسكر صحن الجنة بمأرب. وأيضا استهدفت مصفات أرامكو في جيزان ردا على اختراق الأجواء في محافظة صعدة ومحافظة أيضا حجة. بعد ذلك حذرت القوات المسلحة اليمنية السعودية من خطورة الإقدام على أي تصعيد قادم، وستواجه بتصعيد شامل، وليس أمامها من خيار إلا أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه من رفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل الاحتلال وترك ثروات الشعب اليمني. أيضا كان آخر بيان للقوات المسلحة اليمنية اليوم وهو استهداف مطار وشركة أرامكو في نجران. طيب أستاذ طالب، السردية التي ذكرناها تستوقفنا لنضع عدة أسئلة. هنا أولا تساؤلا عسكري، تصعيد عسكري متسارع خلال أسبوع واحد حتى اليوم، ما الذي تحاول القوات المسلحة اليمنية فرضه باستهداف المخا ومأرب والبحر الأحمر وجيزان ونجران وأرامكو واليوم بشكل عام؟ تفضل أستاذ.
2: نعم، في الحقيقة كل العمليات اليمنية،
1: نعم،
2: سواء هذا الأسبوع أو الأسبوع السابق،
1: نعم،
2: هي عمليات للحصول أو للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الأساسية. ولعل بيان الأمس هو لخص معادلات ثلاثة تتعلق، الأولى بكسر الحصار باستخدام الحصار للسعودية، المسألة الثانية هي حماية السيادة اليمنية، والعنوان الآخر والمعادلة الأخرى هي استهداف تحشيدات ومعسكرات العدو. وإذا بدأنا من هذه النقطة الأخيرة، ولعلها ربما تبدو في الواضح يعني حتى للمتابعين، أن العملية الدائمة هي عملية استهداف التحشيدات، لكن في الواقع هي على هامش العملية، لأن العملية الكبرى في الواقع هي قصف الملاحة السعودية من باب المندب، وهذا ما هو حاصل الآن. ولذلك هناك تحقيق لهذا الهدف. في الواقع السعودية حتى لو لم يكن هناك استجابة حتى الآن لهذا الأهداف، ولكن في الواقع وعمليا السعودية لم تعد تستخدم باب المندب، وهناك صعوبات لاستخدام باب المندب، وبدأت تستخدم قناة السويس باتجاه الرجاء الصالح، وهذه عملية معقدة لا يمكن للسعودية أن تستمر فيها. نعم، السعودية تحاول أن تنتظر إذا كان هناك مقاربات تتعلق بالمنطقة ككل، كيف ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، كيف يمكن أن يكون هناك ترتيبات باكستانية تركية إذا كان هناك تطور من هذا النوع، ولكن هناك يعني هناك تحقيق لهذا الهدف. والعمليات التي تستهدف بعض المناطق في نجران مثل ما هو الحاصل اليوم، هدف بمطار نجران أرامكو، هي عملية أيضا للضغط في ظل يعني في ظل استمرار عمليات ايضا وهي معادله مهمه، ان السعوديه لم تعد قادره على اختراق الاجواء بحريه كما كانت تفعل في السابق. يعني لمجرد ان يكون هناك طائره مسيره تخترق الاجواء سيكون هناك رد، وبالتالي هذه معادله في الواقع السعوديه لم تكن يعني تتصور ان تصل اليها. يعني ان تكون الاجواء اليمنيه فعلا تحت السيطره اليمنيه. السعوديه عندما اعتدت عن اليمن في 2015 في المقدمه يعني هي ألغت السيادة الجوية اليمنية على الأجواء اليمنية وهيمنت عليها وسيطرت عليها. هناك متغير الآن فيما يتعلق بالمعسكرات والتعشيدات، كما تتابعون وكما يعلم الجميع أنه هذه ضمن يعني قواعد اشتباك قوية لصالح اليمن، قطع خطوط الإمداد، قطع القدرة على التواصل مع معسكرات السعودية في اليمن، بالإضافة إلى استهداف المخازن، استهداف الوجود، هذا يلغي التموضع العسكري لمعسكرات السعودية في اليمن ويجعل تحركها صعب جدا. هي تحاول الآن أن تعوض ذلك من خلال مشاهد للطيران المسير يعني يقوم بعملية هنا أو هناك.
1: نعم.
2: حتى لو كانت هناك بعض العمليات في الطيران المسير من الطبيعي أن تحصل بعض العمليات، لكن في الواقع هي محاولة للتغطية عن غياب الحضور الجوي، عن غياب المساندة السعودية التي لم تكن تغيب، ولم يكن هناك أي معسكر يمكن أن يتحرك من دون أن يكون هناك حماية سعودية. هذا هو الجدل الدائر الآن.
1: نعم.
2: هل يمكن أن يكون هناك عودة للحماية السعودية للأدوات عندما يتحركون؟ هذا لا يزال سؤال صعب بالنسبة للتحالفات.
1: طيب نعم. طيب أستاذ طالب، إلى أي مدى أصبحت الورقة العسكرية هي أداة الضغط الوحيدة لدفع السعودية لتنفيذ استحقاقات رفع الحصار والمرتبات ورحيله من الأراضي اليمنية المحتلة؟
2: نعم، في الواقع اليمن هو يقوم بهذه العملية وينتظر نتائجها، ونتائجها هي موجودة بالفعل، لكن السعودية تعتقد أنه يمكن أن تكون هناك متغيرات، أو يمكن أن يكون هناك بعض الانشغال، أو يمكن أن يكون هناك مقاربات. هناك بعض الرسائل أو بعض يعني التواصلات التي تحاول أن تعيد الخط السياسي أو المفاوضات السياسية، لكن هذا لا يعني تماما أنه ليس هناك أضرار، ليس هناك يعني نتائج لعمليات اليمن. وبطبيعة الحال لا يمكن أن تستجيب السعودية بسهولة مثل ما يتصور البعض، يعني هي لا تزال تراهن على كثير من المسائل، لكن بالواقع ليس هناك خيارات أمام السعودية للهروب من هذه العملية العسكرية. هذه من ناحية. من ناحية أخرى اليمن يعتمد التدرج في العمليات، سيصعد، وأعتقد أن مسألة المولد والاحتفال بالمولد وانتظار هذا البعد الروحاني الديني الثقافي الاجتماعي أيضا له مدلول آخر فيما بعد، سيكون هناك تصعيد بلا شك. بالإضافة إلى أنه طالما أن السعودية كذلك لم ترد حتى الآن، لا ترد، لا تريد أن تدخل إلى مسار عسكري.
1: لماذا؟
2: أو تصعيد عسكري مباشر، لأن السعودية تخشى الآن أنه لم تعود المسألة مثل ما كانت في السابق. يعني كانت في السابق تحاول أن تعتمد على الأدوات المحلية ودون أن تدفع أثمان، لأنه النيران في الداخل السعودي ولو كانت وجرت المعسكرات السعودية وكان هناك خسائر، ولكن الآن السعودية تركز على حماية المركز، حماية السعودية، ولهذا لا تغامر في حرب مفتوحة. هي تدرك أيضا أن هناك قدرة لدى اليمن بإيجاع السعودية اقتصاديا وعسكريا وإيجاعها في منشآتها الحيوية، ولهذا لا تذهب إلى التصعيد. تعلم أن التصعيد سيكون له نتائج كبيرة، ولهذا هي الآن تحاول أن يعني تقول أن المسألة يمنية يمنية، وأنه يمكن أن نخرج بنتائج من خلال الاعتماد على الأدوات المحلية، ولكن في الواقع الأمر معكوس. يعني كانت في 2015 تعتمد على الأدوات المحلية، اليوم هي تجعل الأدوات المحلية هامشية وتحاول أن تعتمد على التحالفات الدولية لحماية المركب.
1: أيوة ماذا
2: عندما لا تتحقق هذه ولا يكون هناك فعلا قدرة لدى التحالفات الإقليمية بما في ذلك التحالف السعودي التركي الباكستاني على حماية السعوديات فإنها ستجد يعني أن هناك خيارات مغلقة وأنه يجب أن تذهب إلى المسار السياسي.
1: طيب أستاذ طالب، ذكرت القوات المسلحة أنها استهدفت سفينة إنزال ومخازن أسلحة ومصفات أرامكو قبل يومين، واليوم هذا تم استهداف مصفى أرامكو وأيضا نجران، وحذرت من تصعيد شامل. ما هي الرسالة التي أرادت منها القوات المسلحة اليمنية أن توصلها للسعودية خاصة في هذه الأثناء؟
2: نعم، في الواقع هي أكثر من رسالة، هي أكثر من رسالة. يعني المسألة تتعلق الآن بجعل خطوط الإمداد صعبة، جعل أيضا تزويد معسكرات السعودية في المخا أو في أماكن أخرى عملية معقدة وخسائر باهظة. ولذلك عندما يكون هناك يعني عملية مزدوجة تدخل فيها المخابرات العسكرية فتحدد السفينة إن كانت عسكرية أو مدنية، ثم أيضا يتأكد لها أنها عسكرية تقوم باستهدافها بدقة عالية، ثم تدمير المخازن، ثم جعل ميناء المخا الميناء الذي ليس مدني في الحقيقة، هو ميناء للاستخدام العسكري، واستخدمته الإمارات في السابق، استخدمته السعودية في السابق، وأساسا تم إنشاؤه من أجل أن يكون له استخدام عسكري له علاقة بالسيطرة على الساحل الغربي والسيطرة على الحديدة، وهذه مسألة معروفة. لذلك تدمير قدرة ميناء المخا على استقبال إمدادات عسكرية عبر البحر، وهي إمدادات بلا شك ستكون كبيرة، سيكون هناك يعني تعقيدات أمام السعودية لتزويد أدواتها، وهذا يتشابه إلى حد ما باستهداف أي إمداد من العبر من منطقة الصحراء من السعودية باتجاه مجموعتها في مارب وأدواتها ومعسكراتها في مارب. هل تستخدم السعودية ميناء عدن؟
1: نعم.
2: لكن قد لا يبقى أيضا تبقى هذه المسألة خارجة عن السيطرة أو خارجة عن الرقابة. لذلك تبدو السعودية الآن يعني في موقع فيه الكثير من الإرباك. هل يمكن استخدام المخا كقاعدة لمواجهة للحرب في الساحل، محاولة السيطرة على الساحل؟ حاليا بسبب هذه العمليات تصبح العمليات الساحل الغربي، استهداف الساحل الغربي معقدة بشكل كبير جدا أمام السعودية، لأنها تدرك إلى أي مدى هناك يعني تعطيل لعملية الإمداد، وهناك قدرة على تعطيل عملية الإمداد. أكثر من ذلك أيضا يعني ومثل ذلك يعني أيضا وإن كانت أقل أهمية في الحقيقة، هو أن التموضعات لمعسكرات المرتزقة في منطقة المخا ستكون صعبة جدا، لأنها مرصودة في منطقة صغيرة، يمكن استهدافها بطائرات مسيرة، يمكن استهدافها بصواريخ. لذلك هناك إرباك كبير جدا، وهذا لا يخدم السعودية كذلك في تحريك الأدوات.
1: نعم. طيب أستاذ طالب، من المخا إلى جيزان إلى نجران إلى أرامكو مرورا بالبحر الأحمر، هل دخلت القوات المسلحة اليمنية مرحلة الضغط الأقصى لإجبار الرياض على خيارات السلام؟
2: ما أعتقد يعني أنها في مرحلة من يعني مرحلة من الضغط الأقصى، يعني هي مرحلة متدرجة. حتى الآن هي عمليات يعني يمكن اعتبارها عمليات تكتيكية للضغط، عمليات تكتيكية لإيصال رسائل بأنه يمكن الوصول إلى هذه المنشآت، يمكن الوصول إلى هذه الأهداف، يمكن الوصول. هي أكثر يعني هي في هذا الإطار، لذلك هي عمليات لها تداعيات كبيرة ولها مفعول كبير في السعودية، لكن هي في الواقع هي رسائل أكثر. هنا الرسائل في الحقيقة يعني في اليمن ضد الأدوات وفي المعسكرات وقطع الإمدادات عملية عسكرية أكبر من رسائل، وهنا رسائل. هنا الرسائل أنه يمكن أن نصل إلى هذه المنشأة وندمرها، يمكن الوصول إلى هذه المنشأة وتدميرها، يمكن الوصول إلى هذه المنشأة وتدميرها. هي الرسائل التي تقوم بها القوات المسلحة من الاستهداف. لذلك عندما تبدأ عملية الضغط، هي ريالفان بعملية ضغط محدودة، لكن عندما تبدأ الحرب، عندما يبدأ توسيع الحرب، سنجد أن هناك مستوى مختلف تماما من المواجهات، يعني مستوى مختلف من التدمير ومن تداعيات التدمير، ومستوى مختلف من المواجهة مع السعودية. وهذا يدخل في ذلك قطاعات عديدة، قد تتحرك القوات البرية، قد يكون هناك عمليات يعني أكثر إيجاعا من العملية الحاصلة، بما يعني أن تدفيع السعودية أثمان كبيرة سيكون بسرعة كبيرة جدا.
1: نعم.
2: لذلك لن تلحق السعودية في الرهان على التحركات الداخلية مثلا، لأن العمليات التي سوف تستهدفها ستكون متصاعدة ونوعية في وقت قصير جدا، بينما السعودية ميدانيا تحتاج مع مرتزقتها إلى أسابيع إذا كان هناك نتائج، قد لا يكون هناك نتائج. ولهذا هذا فعليا هو الذي يوقف السعودية عن التصعيد، وهذا هو الذي يجعلها أيضا مقيدة في عملية اختيار التصعيد أو لا، يعني ليس خيارا سهلا بالنسبة للسعودية مثل ما كان في السابق. الآن عملية الخيار لتوسيع المواجهات هو سيكون خيار معقد، وتطبيقه سيكون معقد، ولذلك اختياره سيكون معقد ومكلف.
1: طيب بس الطالب، على ذكرك للمرتزقة ومجنديهم، كان آخر تصريح للقوات المسلحة اليمنية يوم أمس وهو التأكيد بعدم استهداف المجندين المغرر بهم من أبناء اليمن، ونصحهم بالعودة ومغادرة معسكرات السعودية قبل فوات الأوان. طيب يعني كان الأسبوع الماضي أسبوع عسكري حافل للقوات المسلحة اليمنية، انتهى بنداء إنساني للمغرر بهم من أبناء اليمن. إلى أي مدى تعكس دعوات القوات المسلحة اليمنية للمجندين اليمنيين بالعودة إلى وطنهم قبل فوات الأوان؟
2: في الواقع عندما يكون هناك مثل هذه الرسائل، هي رسائل يعني تحذيرية ورسائل يعني نوع ما استقطاب، يعني أن تقوم بعمليات إعادة أعداد كبيرة من المرتزقة بعد أن رأوا عملية ناجحة، وبعد أن رأوا أن التحالف لا يمكن أن يدخل في دعمه، وبعد ما رأوا أنه لا يمكن تغطية وحماية هذه المعسكرات من قبل السعودية. السعودية تريد أن تقول لهؤلاء ولهذه المعسكرات أن عليكم أن تقفوا بمفردكم وأن تقاتلوا، ولهذا تحاول أن تعوض عن الحماية بمحاولة رفع المعنويات. لهذا هذه العملية، هذا العرض هو عرض تحذيري، وهو عرض استعطافي بعد عملية ناجحة وبعد أن اتضح للجميع. لذلك معركة الطرف الآخر الآن هو تقوية معنويات المعسكرات المرتزقة، محاولة القول أن هناك متغيرات، محاولة الزعم أن هناك يعني تحول وأنه العملية ناجحة. لهذا نجد سيل من الأكاذيب ومن الاستعراض الفارغ، لكن الكثير من أبناء الوطن يدركون ذلك، الكثير من المجندين في معسكراتهم يدركون أكثر من الذين هم الآن لا يقاتلون، أكثر من الذين هم خارج المعسكرات، لأن هؤلاء يرون كيف أن المعسكرات الأدوات ليست ثابتة، ليست قادرة على التحرك بسهولة، ليسوا قادرين على التموضع كما كان في السابق، ليسوا محميين، لهذا هم يعيشون مرحلة قلق كبير وتدافع نفسي داخلي كبير. وهذه الدعوة تخدم يعني هذا النوع من التفكير الموجود والحاصل، ولهذا هي تضيف لهم إرباك كثير، وهو أن هناك شكوك ستدخل الآن، يعني شكوكية كبيرة داخل المعسكر ستدخل، يخافون أن يكون هناك فرار، يخافون أن يكون هناك يعني ولربما قد بدأت بعض الانهكاسات، يخافون أن يكون هناك ما يسموهم مخبرين أو عناصر تخدم صنعاء وهكذا. هذه دعوة مهمة في هذا التوقيت تحديدا، وأعتقد أن التحول الأكبر سيظهر بعد المولد النبوي الشريف.
1: نعم.
2: هذا بلا شك أنه
1: نعم.
2: سيحصل ذلك وسنرى تداعيات كثيرة وصورة مختلفة عما هو حاصل الآن.
1: هذا بلا شك. نذهب إلى تعنت آخر وهو تعنت الكيان الصهيوني وما يقوم به من جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، واليوم تم تشييع أكثر من 50 شهيدا في غزة وكذا في الضفة الغربية المحتلة. وكان هناك بيان يوم الأحد المنصرم لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الإمارات، مصر، الأردن، السعودية، قطر، تركيا، باكستان، أندونيسيا. البيان أكد الحاجة للتنفيذ الفوري للخطة الشاملة لضمان الأمن والاستقرار بغزة وإدانة الرفض الصهيوني لخارطة الطريق وخطة ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة. طيب أستاذ طالب، بعد تأكيد 8 دول عربية وإسلامية على التنفيذ الفوري للخطة الشاملة في غزة، ما الأدوات الفعلية التي تمتلكها هذه الدول، وخاصة وكلهم وكل هذه الدول هي دول مطبعة مع الكيان الإسرائيلي؟
2: يعني في الحقيقة لا ينظر كيان العدو الإسرائيلي إلى هذه البيانات وإلى هذا التحرك، ولا ينظر أحد إليه. أيضا فلسطين لا تنظر إليه ولا تراهن عليه، محور القوم لا ينظر إليه ولا يراهن عليه الطرف الآخر، ولكن هو في الحقيقة يكشف هشاشة هذه الأطراف، ويكشف أيضا مسألة أخرى كانوا يعملون عليها، وهي أنه السلام، لماذا لا يكون هناك سلام، ولماذا لا يكون هناك يعني محاولة لإيقاف الحرب. لذلك حماس كانت ذكية إلى حد كبير عندما بدأت تحرك منذ شهر تقريبا مسألة تطبيق الخطة الثانية من اتفاقية شرم الشيخ، اتفاقية أكتوبر 13 أكتوبر 2025 بما في ذلك الحديث عن سحب السلاح، يعني وأعطت هذه المسألة، لأنها تدرك حماس أن كيان العدو الإسرائيلي لن يذهب إلى هذا المسار في ظل الظروف الحالية وفي ظل الهزيمة الحالية وفي ظل الإرباك الحالي، وأيضا له علاقة بالانتخابات الداخلية لكيان العدو الإسرائيلي، فنتنياهو قد يخسر الانتخابات بالفعل، يعني حتى ولذلك فهو يحتاج إلى التصعيد في سوريا، يحتاج إلى التصعيد في غزة، يحتاج إلى التصعيد في لبنان. ومن الغرائب أيضا أنه كيان العدو الإسرائيلي في المسألة السورية، وهي قريبة مما يقوم به كذلك في غزة، أنه حتى الإدارة الأمريكية قالت لسوريا الجولاني أنه ما يحتاج ترامب، يحتاج نتنياهو إلى مثل هذه الأعمال لأنه يعني لدعمه ودعم حملته في الانتخابات. فهو هوان بالنسبة لكثير من الدول التي كانت تقول أن الحلول يجب أن تكون بمحاولة الحوار، بالاعتماد على الخطوط الدبلوماسية، بالاعتماد على المفاوضات.
1: لكن إيش الطالب الكيان الصهيوني لا يعتمد على هذا الحوار إطلاقا؟
2: بالفعل هو لا يعتمد عليها، ولذلك هو ينفضح الآن أمام الشعوب المنطقة، وينفضح أمام الشعب الفلسطيني المقاوم، يعني وينفضح أمام من ضعفت همتهم ومن ضعفت مقاومتهم في بعض المناطق.
1: نعم.
2: هناك صمود أسطوري في غزة. لكن
1: نعم.
2: هناك محاولة تحريك بعض الأدوات في داخل الفلسطينيين، وهذا أيضا يكشف إلى حد كبير مثل ما حصل في لبنان، يكشف إلى حد كبير أنه لا حل مع كيان العدو الإسرائيلي إلا بالمقاومة، لا حل مع كيان العدو الإسرائيلي إلا بالمواجهة، ولذلك الخطوط الدبلوماسية الآن تنفضح والحديث عن السلام ينكشف. لهذا تجد أنه هناك الآن أمام هذا الفريق صعوبة في إقناع الشعوب، صعوبة في إقناع الشعوب العربية بأن مسألة الحوار يمكن أن تنجح.
1: نعم.
2: الغرب لديه الآن يعني رأي مختلف، وهذا أيضا أصبح وهو مؤسف للأسف الشديد، أنه يكون الموقف الغربي الشعبي أكبر من الموقف الشعبي العربي، لكن هو أصبح الآن يوجع كيان العدو الإسرائيلي بالفعل ويعزله، وأصبح تحرك كيان العدو الإسرائيلي عالميا صعب، وهي فعليا في حالة من العزلة وفي حالة من الإرباك الداخلي. لهذا هذه المسائل المتعلقة بانكشاف أيضا الخطوط الدبلوماسية أو الحوار هي أيضا مثل ما كانت يعني على قاعدة رب ضارة النافعة، هي
1: نعم.
2: مضرة ولكن هي نافعة الآن، لأنها تنكشف
1: كشف الحقائق،
2: غير مجدية تماما. لذلك هناك عودة أكبر مما كانت عليه في السابق للمقاومة والسلاح، وهذا ينطبق بشكل أكبر في لبنان.
1: بالضبط.
2: ربما بشكل أكبر في لبنان بسبب التعددية الدينية والتعددية السياسية في لبنان.
1: نعم، من غزة إلى لبنان، وقراءة مختصرة لكلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى الانتصار عام 2006. أكد فيها الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وهي ماضية في خياراتها، ومن يراهن على استسلامها إنما يراهن على سراب ولا يعرف المقاومة جيدا. طيب أستاذ طالب، تأكيد الشيخ نعيم قاسم فشل العدو في تحقيق أهدافه ومضي المقاومة في خياراتها، ما الخيارات القادمة التي تجهز لها المقاومة في المرحلة المقبلة؟
2: يعني حزب الله خلال 15 شهرا يعني
1: من المقاومة
2: نعم أكد أنه هناك خطوط تواصل بين الحكومة اللبنانية العميلة للأمريكي والإسرائيلي وبين كيان عدو الإسرائيلي. هل يمكن أن توقف الاعتداءات؟ ونحن ضبطنا أنفسنا خلال هذه الفترة، وبالفعل كان الحزب قد ضبط يعني إيقاع هذا ولم يكن يرد. عندما جاء الرد كان رد حزب الله سريعا وقويا بما أظهر للبنان والمنطقة ولكيان عدو الإسرائيلي أنه سيعود بقوة إذا أراد أن يقرر أن يعود.
1: نعم.
2: ثم الآن هناك نوع من انتظار أيضا، وحزب الله يريد والأمين العام من حزب الله ويخاطب دائما داخل لبنان.
1: نعم.
2: يريد أن
1: ويخاطب السلطة أيضا. نعم.
2: لبنان يريد أن يجعل كل لبنان تنظر إلى السلطة، وقد أحدثت 7 جولات من المفاوضات المباشرة مع كيان عدو الإسرائيلي رغم أنها مرفوضة دستوريا في لبنان، ومع ذلك الشارع اللبناني الآن متيقن بدرجة كبيرة جدا أن خيار المقاومة بالفعل هو الخيار الوحيد، وأنه كيان عدو إسرائيل لم يخرج من جنوب لبنان إلا بالمقاومة مثلما أخرجته عام 2000 ومثلما هزمته عام 2006، وهذا نبض الشارع. هناك محاولة لتغيير هذا المنطق بالخداع، لكن كيان عدو إسرائيل لا يحترم حتى هؤلاء إلى دواء، فمقابل أنهم يذهبون إلى الحوار المباشر معه هو يذهب إلى استهداف، بما في ذلك استهداف الجيش مؤخرا بعدما قال أنه أعاد التموضع في منطقة وفي مدينة زوطر الغربية. وفي حقيقة الأمر كان عدو إسرائيل يقول بشكل واضح أنه لن يغادر المناطق التي احتلها والتي دخلها، لذلك تبقى مسألة العودة للمقاومة هي المسألة الوحيدة والخيار الوحيد أمام الجميع، بما في ذلك الذين ذهبوا إلى الدبلوماسية. هم نفسهم سيجدون أنفسهم أمام حالة إما أن يستسلموا بشكل أكبر وإما أن يؤيدوا أن يذهبوا إلى المقاومة، يعني بمعنى أنه لن يستطيع أحد أن يكذب طويلا على الشعب اللبناني في مسألة أن خيار الدبلوماسية سينجح.
1: نعم.
2: خيار الدبلوماسية سيفشل، وهو يفشل الآن أمام الأنظار.
1: نعم. طيب أستاذ طالب، الشيخ نعيم قاسم انتقد السلطة اللبنانية وبين أنها ذهبت إلى اتفاق الإطار الذي ليس اتفاقا ولا إطارا، بل إملاءات إسرائيلية بالحبر الإسرائيلي الصهيوني توقيع عليه السلطة اللبنانية، وتعطي إسرائيل كل ما تريد، وتتنازل السلطة اللبنانية عن السيادة الوطنية اللبنانية. طيب بين إملاءات العدو الإسرائيلي وتوقيع السلطة على ذلك، ما هي خيارات المقاومة المناهضة للكيان، وأين يقع الموقف اللبناني بين السيادة والتبعية؟
2: في الواقع الكيان عدو الإسرائيلي هو نفسه لم يطبق ولم ينفذ الاتفاق الإطاري، وكان حزب الله يقول أن الاتفاق الإطاري لن يمر، لذلك مسألة يعني أن السلطة الآن اللبنانية لا تستطيع أن تقول للبنانيين أنه نحن نفذنا الاتفاق الإطاري، لأن الكيان نفسه يقول أنه لا ينفذ، هو لا ينفذ أساسا الاتفاق الإطاري، ولذلك هناك محاولة لانتظار إذا كان هناك ضغوط أمريكية، ولكن في الواقع الضغوط الأمريكية لا تنفع ولا تخدم لبنان. هي في نهاية المطاف تراعي الظروف الإسرائيلية، تراعي المصالح الإسرائيلية. عندما تصل الأمور إلى نقطة مغلقة بالنسبة للسلطة في لبنان هي سيصل هذا حزب الله هو ينتظر الآن سيصلون إلى هذه النقطة ثم سيكون هناك موقف من حزب الله. فحزب الله ليس مستعجل، ليس في عجلة من أمره في مسألة إخراج الكيان العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، لأنه أيضا حزب الله يريد أن يكون هناك مساحة لترتيب نفسه، وهو يريد أيضا أن تصل هذه السلطة. كما كنت أقول أنه حزب الله ليس في عجلة من أمره في مسألة العودة للحرب في الحقيقة، لأنه يريد أن تصل هذه السلطة إلى طريق مغلق، إلى طريق مسدود.
1: لماذا؟ لماذا؟ ما هو الهدف من ذلك أستاذي؟
2: الهدف من ذلك أنه الآن هناك محاولات في الداخل اللبناني لجر اللبنانيين إلى الصراع، إلى الصدام الأهلي، إلى
1: يعني الحرب الأهلية الداخلية.
2: إلى الحرب الأهلية الداخلية. ولذلك حزب الله ليس يعني ليس في عجلة في الحقيقة، يعني بطبيعة الحال هو ينظر الآن، وهو يريد الشعب اللبناني أن ينظر إلى أنه كيان العدو الإسرائيلي لن ينفذ ما تطلبون منه، حتى وهو لصالحه هو يريد مصالح أكبر. لذلك مسألة عدم اندفاع لحزب الله مسألة تعود للاعتبارات الداخلية الآن، يعني لأن هناك محاولة خارجية أمريكية إسرائيلية لدفع حزب الله والجيش اللبناني إلى الصدام، أو لدفع حزب الله وأطراف اللبنانية في الداخل إلى الصدام. لكن عندما لا يقوم حزب الله بردود فعل عسكرية ويقوم بردود فعل سياسية يؤكد أن هذا لن يحصل، وأنه لم يستمر طويلا، وأن مسألة لن يمر ولن تطبق، ولن يقبل بذلك يعني العدو الإسرائيلي، هو يضع العملاء في اختبار كبير جدا. فإذا وصلوا إلى طريق مسدود وإلى طريق مغلق لن يكون في لبنان معهم أحد، لن يكون أحد معهم. عندما يعود حزب الله إلى المقاومة، وعندما يعود حزب الله إلى تطبيق عمليات العسكرية لإخراج كيان العدو الإسرائيلي، ستكون لبنان كلها معهم
1: بالضبط.
2: ولهذا هو يفوت فرص الحرب الأهلية.
1: نختم حلقة اليوم من قراءة في خطاب المرحلة بآخر التطورات عن المحادثات لجمهورية إيران الإسلامية مع الجانب الأمريكي. وحسب وكالة فارس الإيرانية اليوم يوم أمس عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض أن المحادثات مع الجانب الأمريكي توقفت بعد انتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ما زعم الرئيس الأمريكي ترامب أمس الأول وقف التفاوض مع طهران. طيب أستاذ طالب، ما مستقبل المسار الدبلوماسي بين جمهورية إيران الإسلامية وأمريكا بعد وقف التفاوض؟
2: في الواقع عندما تكون هناك نتيجة مثل هذه النتيجة التي انتهت إليها الحرب مع إيران، العدوان على إيران،
1: فإن
2: الجمهورية الإسلامية إما أن تطبق شروطها، شروط الانتصار، وتحصل على شروط الانتصار
1: 14 بند،
2: وإما أن لا تذهب إلى تفاوضات، وهذا بالفعل ما تقوم به. لذلك هي تطبق يعني انتصارها وبنود انتصارها باستخدام يعني الآن مثلا نفوذها في هرمز، ما ستفرضه في المستقبل، يعني هي تطبق في الواقع شروط انتصارها وتعيش شروط انتصارها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية خاسرة، هي كانت تنتظر أن يكون هناك يعني تطبيق لبعض البنود، ولكنها وجدت أنه هي تنفذ شروط إيران، ولهذا هم انقلبوا على هذه الاتفاقية. ولكن ماذا بعد الانقلاب على الاتفاقية؟ ترامب وجد نفسه عاجز تماما، أعاد الحصار ولكن الحصار لا ينفع ولم يقدم نتائج، أعاد العمليات العسكرية التصعيد خلال 13 يوما الذي كان يحصل ليليا، يعني تصعيد عمليات في الليل، عمليتين ولم يصل إلى نتيجة. الآن أعاد العقوبات وأقصى العقوبات ولكن هو لن يصل إلى نتيجة، هو في الحقيقة عاد إلى ما كان، إلى ما كانت عليه الإدارة الأمريكية في السابق. هذا ما قاله أوباما تحديدا، أنه ما هي النتيجة؟ نحن عندما ذهبنا هذا يقول، ما يقوله أوباما أنه في نهاية المطاف نحن الآن من دون نتائج، العودة إلى فرض العقوبات كان يمكن أن تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية من دون حرب، من دون التورط في حرب، من دون يعني من دون هذا المتغيرات التي الآن تحصل. عندما تكتب واشنطن بوست وتقول أن بنتاغون يدرس

0: تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية لشروط إيران وتوقع على هذه الاستجابة مثل ما فعلت عندما وقعت مذكرة تفاهم، هي مذكرة استسلام. هذا ما يجعل أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أنه تخرج من الحرب من دون اتفاقية.
1: نعم.
0: مع
1: جمهورية إيران الإسلامية. نعم. هناك أستاذ طالب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراء عسكريا ضد سلطنة عمان إذا عرقلت الجهود الأمريكية المتعلقة بالمفاوضات مع إيران أو ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز. طيب الوفد الإيراني المفاوض مع أمريكا صرح أن المفاوضات بشأن فرض السيادة على مضيق هرمز كانت مع سلطنة عمان، وأكد أن تلك المفاوضات لا علاقة لها بالولايات المتحدة الأمريكية. طيب اتهام أمريكي لعمان بعرقلة الجهود في هرمز وتهديدها عسكريا، ورد إيراني يثبت تفاوضها الثنائي مع مسقط ليس له دخل بالمفاوضات مع أمريكا. طيب ما حجم الضغوطات على سلطنة عمان من قبل واشنطن، وكيف سيكون الموقف الإيراني من هذه التداعيات؟
0: قبل 4 أسابيع كانت الولايات المتحدة الأمريكية تراهن تعتقد أنه سيكون هناك اتفاقا إيرانيا عمانيا يؤدي إلى فتح الممر الجنوبي لمضيق هرمز وبالتالي تعبر السفن.
1: نعم.
0: ولكنه تفاجأ بعد أسبوع تماما أن المسألة مختلفة تماما، أنه الاتفاق الإيراني العماني لا يفتح الخط الجنوبي، ولهذا لن تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا الضغوط على سلطنة عمان تتعلق بعدم قبولها باتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران لها علاقة بمضيق هرمز.
1: نعم.
0: كانت هناك تصريحات لوزارة الخارجية العمانية كان فيها إشارة إلى أن مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز مرتبط بالأمن في المنطقة، وبالتالي هي ترفض هذه التهديدات. التهديدات هي نوع من الضغط على سلطنة عمان، ولكن سلطنة عمان أيضا هي تؤمن أن هناك متغيرات كثيرة لها علاقة بما بعد الحرب، ما بعد الحرب العدوانية على إيران، ولهذا ليس هناك استجابة. بالنسبة لإيران هي تقول ذلك منذ فترة، أن الحوار مع سلطنة عمان هو جزء رئيسي من اتفاقية يعني ورقة التفاهم، مذكرة التفاهم، ولهذا الحوار مستمر مع سلطنة عمان. لكن هذا الحوار وهذا الاتفاق الذي سيحصل مع ربما يعلن مع سلطنة عمان أيضا لن يؤدي إلى مضيق هرمز، فتح مضيق هرمز بالنسبة للأمريكيين هذا لم يكونوا يتصورونه. ولذلك عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترهن على فتح المضيق إذا كان هناك اتفاق عماني إيراني ثم بعد ذلك تهدد عمان، فهي أدركت تماما أن هذا الاتفاق لن يؤدي إلى فتح المضيق، لأن هناك يعني شروط أخرى لفتح المضيق، وهذا ما تقوله طهران.
1: نعم. طيب أستاذ طالب، ماذا نسمي هذا التخبط الأمريكي تجاه سلطنة عمان والمنطقة بشكل عام؟
0: نعم، أولا إدارة ترامب لم تكن على توافق مع سلطنة عمان منذ بدء العدوان على الجمهورية الإسلامية، أولا لموقف سلطنة عمان الرافضة للحرب، ولأن أيضا سلطنة عمان قادت تفاوضات لمرتين لوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، وجدت أن الولايات المتحدة الأمريكية تنقلب عن الاتفاقيات في الجولتين، ولهذا الإدارة الأمريكية ليست أول مرة يعني يهدد ترامب عمان، هددها في السابق وهددها الآن، لكن أيضا موقف عمان هو مختلف بالنسبة للحرب ومختلف بالنسبة للمقاربات، وهذا ما لا تريده أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في نهاية المطاف حتى لو كان موقف عمان مختلف فإنها لم تستطيع أن تفرض ما تريد فيه بالنسبة لمضيق هرمز. إيران دخلت في حرب بينما عمان لم تدخل فيها بالحرب، لذلك من حق إيران أن يكون لها موقف مغاير، موقف متشدد في مسألة مضيق هرمز، وهذا ما تراعيه سلطنة عمان في الحقيقة. يعني هي تنظر إلى هذه المسألة أيضا من منظور أمن قومي، وتنظر من منظور أيضا علاقة وشراكة جغرافية مع الجمهورية الإسلامية ترتبط بمضيق هرمز. هذا أيضا ما تحاول أن تؤكده إيران في مذكرة التفاهم، ذكرت سلطنة عمان والحوار مع سلطنة عمان في البند الخامس وكذلك في

0: البند السابق.
1: نعم.
0: المرتبط كذلك بمضيق هرمز.
1: نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ طالب الحسني. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل الاستراتيجي والإعلامي القدير الأستاذ طالب الحسني. شكرا جزيلا لك أستاذ طالب. ولكم أيضا أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرزحي. وهي لكم مني عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا. هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار وأرامكو نجران. وأوضح العميد يحيى سري عن العملية الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران، وأكد أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح، مشيرا إلى أن العمليتين جاءتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. كشفت مجلة لويدز ليست البحرية أن حركة المرور عبر باب المندب تظهر مؤشرات على الاستقرار في ظل الحصار البحري على الملاحة السعودية. وأوضحت المجلة في تقرير لها تسجيل 223 عملية عبور لسفن كان نظام التعريف الآلي لديها قيد التشغيل في باب المندب خلال الفترة من 10 وحتى 16 من أغسطس. ووفقا للمجلة فإن بعض مالكي السفن والمشغلين يتجنبون التوقف في موانئ العدو السعودي على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التغطية التأمينية لا تزال متاحة للسفن غير المرتبطة بالسعودية. وبينت أن العمليات في موانئ سعودية مثل ينبع تعمل بالتخفي وتعطيل نظام التعريف الآلي قبل مغادرة المنطقة عبر قناة السويس. أشعلت ميليشيا المغتصبين الصهاينة مساء أمس النار في أشجار زيتون معمرة في منطقة القبلي بقرية برقة شرق رام الله، فيما أصيب شاب فلسطيني إثر هجوم واعتداء نفذه مستوطنون بسهل البقيعة في الأغوار الشمالية. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أنه إذا اندلعت حرب جديدة فإن أسلحتنا ستكون مختلفة قطعا عن الماضي، مشيرا إلى أن هذا الاختلاف قد يظهر في جيل الرؤوس الحربية أو دقة الإصابة أو مدى الصواريخ أو أي مجال آخر. على وقع الضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في البحر على يد القوات المسلحة اليمنية، أكد مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن تغادر الشرق الأوسط، منهية بذلك انتشارا استمر 9 أشهر وبعد تقارير عن محاولات انتحار بحارة. أخيرا ذكرت صحيفة أنكريج ديلي نيوز المحلية نقلا عن المجلس الوطني لسلامة النقل أن طائرة تقل 7 ركاب تحطمت في ولاية ألاسكا الأمريكية. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم موجز بأهم الأنباء. شكرا لحسن المتابعة.
3: وقفة إعلانية.
4: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، عند فتح البيان الجمركي احرص على تقديم إقرارك بشكل سليم ومكتمل ومطابق فعليا لمحتويات الشحنة، تجنبا لأي غرامات أو تأخير في سير الإجراءات الجمركية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية. بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
2: في ظل التبادل الإذاعي في بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في ارتباط مع إذاعة ريمة والذي سيستمر ساعة، نستمع إلى هذا الارتباط بمناسبة ذكرى هي من أجل الذكرى، وهي من أهم المناسبات، وهي من أقدس المناسبات، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
8: حين تتوحد الأصوات عبر أثير إذاعات اليمن وتتآلف القلوب في رحاب أعظم ميلاد، ميلاد أزهرت به الدنيا فكان للكون ربيعا لا يذبل. إذاعة الجمهورية اليمنية من ريمة تقدم الفترة المفتوحة المباشرة، الربيع المحمدي.
9: بدأت بذكر الله مدحا مقدما، وأثني بشكر

0: بث إذاعي موحد عبر أثير إذاعة صنعاء. البرنامج العام إذاعة صعدة، إذاعة حجة، إذاعة إب، إذاعة الجوف، إذاعة الحديدة، إذاعة تعز، إذاعة البيضاء، إذاعة وطن. بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف، على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: لبيك يا رسول الله.
0: إعداد وتقديم أكرم جحاف، جنيد مساوى، محمد الأهدل. التنسيق والمكتبات مروان عبد الملك. مواقع التواصل الاجتماعي أسامة عبد القادر. الإخراج والتنفيذ المباشر عبد اللطيف قائد. الإشراف العام والمتابعة الأستاذ محمد الحسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارضِ اللهم عن صحابته الأخيار المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات، وأثلج صدورنا وإياكم ببشائر الانتصارات. أيها اليمنيون المؤمنون الصامدون الشامخون، الأجلاء الأعزاء، تحية إجلال وإكبار نبعثها لكم جميعا أيها السامعون الكرام، فواحة بعبق الصلوات والتحيات الطيبات على سيد الخلق أجمعين الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. صلوات يمانية خالدة ترتلها في محراب العشق المحمدي قلوب وأفواه اليمنيين المحمديين المؤمنين، تبعث شذا باقاتها الطيبة العطرة إذاعة ريمة عبر موجات أثير الربيع المحمدي اليماني المشترك لكل إذاعاتنا اليمنية الرسمية الوطنية.
3: رسول الله أنت النور، لا إله إلا الله.
2: في مطلع هذا الصباح المحمدي البهي، ومن على ذرى جبال ريمة الشامخة السندسية الخضراء، هذه إذاعة ريمة تقدم لكم فترة ربيعها الإذاعي النبوي المحمدي، غامرة إياكم بتراتيلها الإيمانية الرقراقة، لتغمر مسامع ووجدان شعب الأنصار في كل أرجاء وربوع يمن الرسول، يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أثير إذاعي محمدي مفتوح يبعث عبر إذاعة ريمة بالاشتراك مع إذاعاتنا الوطنية الرسمية إذاعة صنعاء

وإذاعة تعز. وإذاعة الحديدة.

0: وإذاعة الجو.
1: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا محمد.
0: وإذاعة وطن، صوت وزارة الداخلية. وفي المستهل أيها الكرام الأعزاء، نتوقف مع البداية، والبداية والمستهل مع الزميلين ماجد شروان وجنيد النهاري في فقرة ريمة معراج العشق المحمدي.

0: ريمة، معراج العشق المحمدي من قناديل الأمس إلى بيارق الحاضر.
1: يا شمس دين الله، يا علم الهدى، يا خير ما بيوت انت أكرم مولدي صلى الله عليه. يا شمس دين الله، يا علم الهدى، يا خير ما بيوت انت أكرم مولدي صلى الله
0: عليه. حين تتسامى درى ريمة الشاهقة لتناجي سديم السحاب، فإنها تشرع للقلوب والبصائر أبوابا نحو النور المطلق. وهناك حيث يذوب كبرياء الجبل في محراب النقاء التهامي، يبعث في كل عام ربيع العشق المحمدي الأصيل.
2: مرحبا بالمصطفى يا مسهلا.
0: إنها أبعد من مجرد ذكرى عابرة على رزنامة الزمن، بل هي يقين ينبض وعبث روحاني يسري في أوردة الجغرافيا والتاريخ، ليصوغ من طين الأرض ملاحم وفاء سرمدية لسيد الوجود محمد صلوات الله عليه وعلى آله الأطهار.

هنا نسري بأرواحنا نحو زمن الصفاء لنستنشق عطر المجالس المباركة قبل عقود حلت، حيث كانت قمم كسمة والجبين وسفوح بلاد الطعام والجعفرية وأودية السلفية ومزهر تلهج بالصلاة وتفيض بالأنوار.

في ذلك الزمن النقي لم تكن الحناجر تفتقر إلى صدى تقني لتبلغ الآفاق، فقد كان الإيمان الصادق هو الصوت الذي يطوي المسافات ويعرج إلى السماء.

على ومضات الفوانيس العتيقة وفي كل زوايا المساجد والبيوت العامرة بالإيمان، كانت تعقد مجالس الذكر والمديح تفوح بعبق البخور واللبان الذكر وقلوب

وفي قلب الحلقة يقف المصدر مرتلا قصائد النهاري والبرعي وابن علوان بألحان جبلية شجية تسلب الألباب لتردد الجموع خلفه بانسجام روحي يذيب أثقال الهموم.

0: الصلاة.
1: لم تكن تلك المجالس مجرد طقس إنشادية، بل كانت قبلة للصلح ومحاريب للإحسان والتراحم، وبلسما يداوي الجراح ويجمع شتات القلوب على مائدة المحبة.

0: للمؤمن.
1: ولأن النور يواجه دائما زحف العتمة، فقد تعرض هذا التراث الإيماني والارتباط الروحي الوثيق بالمصطفى وآله الأطهار لحرب شعواء وممنهجة، عقود من التجريف والتزييف حاولت فيها أدوات الفكر الوهابي والثقافة المغلوطة طمس الهوية الإيمانية اليمانية وإطفاء قناديل الفرح بميلاد نبي الرحمة. لكن ريما كعادتها وقفت كطود أشم برجالها الصادقين، صمدت في وجه الريح فلم تجف ينابيع الإنشاد ولم تنطفئ جذوة العشق المحمدي، بل خرجت من قلب الاستهداف أصلب عودا وأشد لمعانا وأعمق وعيا.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: وها هي ريمة اليوم تتجلى في أبهى حللها مكتسية ببردة النور الأطهر، تتزين جبالها قراها بشموع الفرح والبيارق الخضراء لتتوج عشقها للرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم بلوحة شعبية ورسمية نابضة بالوعي. تلك الحناجر التي كانت تهمس بالعشق المحمدي في زوايا المسجد بالأمس باتت اليوم تصدح في الساحات الكبرى بصوت أكثر تنظيما وقوة وغاية.
3: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله،
4: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: لقد تشربت روح القرآن وتعمق ارتباطها بنبي الهدى عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليتحول المولد النبوي الشريف في ريمة إلى مدرسة للتعبئة الإيمانية ومنارة للثبات ومحطة جهادية كبرى يستمد منها أبناء هذه الجبال بأسهم وعزمهم، مكتفيين أثر الرسول الأعظم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم في دروب العزة والكرامة والموقف القرآني الحق، من أنداء الأمس المتوضئة بالصفاء إلى تجليات الحاضر المشرق ببيارق الوعي واليقين، تتجلى ريمة ترابا ومهجا، محرابا أخضرا يفيض بصدق العشق المحمدي، هنا حيث تسبح الحناجر بنبض القلوب وتشرئب الرايات الخضراء كأكف ضارعة تعانق كبد السماء، يتلى سفر الوفاء الأعظم لمن أسرى بالبشرية من دياجر التيه إلى رحاب النور المبين.
5: مرحباً.

ولأن محافظة ريمة بتاريخها وعراقتها وأصالتها متجذرة في العشق المحمدي منذ الأزل، أكد ذلك وعبر عنه خيرة أعلامها وأبنائها وروادها ومعالمها الإبداعية والشعرية والعلمائية، فكان ذلك العلم الخالد من أبناء محافظة ريمة الشاعر القدير العاشق لرسول الله في مدائحه الشهيرة، علم الشعر والإبداع والمديح اليماني عبد الرحيم البرعي. وفي هذه المساحة نتوقف مع زميل محمد حيدر حول هذه القامة اليمانية من أبناء ريمة في مجال المدائح النبوية للرسول صلوات الله عليه وعلى آله.

سامعين الكرام، لنا في هذه الفقرة اسم ذا عصيته، وأديب لمع نجمه، وشاعر ترجمت قصائده إلى 15 لغة عالمية. إنه العالم والفقيه والأديب والشاعر عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي، أحد أعلام اليمن ككل، وريم على وجه الخصوص في مجالات الأدب والشعر والمديح النبوي. مدائحه النبوية تترجم إلى 15 لغة عالمية، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن ارتباطنا بنبينا العظيم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين هو ارتباط له جذوره التاريخية وأسسه الدينية ونبعه التراثي الذي لا ينضب. الشاعر عبد الرحيم البرعي يعود نسبه إلى جبل برع، أحد جبال ريمة، ضمن سلسلة جبلية متباينة الارتفاع. شعره تدفق مدائحا نبوية فصيحة جنح فيها إلى أسلوب التماهي في الحب الإلهي والعشق النبوي. ترقى البرعي في مقامات المدح النبوي العذب حتى أصبح مثلا يضرب في مدح النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، وهذا ما يشير إليه في مطلع قصيدة له شهيرة مؤكدا فيها هذا المعنى: ومدح رسول الله فال سعادتي، أفوز به يوم السماء تمور. نشأ البرعي في جبل برع بمنطقة ريمة، تحديدا في قرية تسمى باسم النيابتين التي ينسب إليها أحيانا في شعره. عكس شعره لوعة الشوق والحنين الدائمين إلى بيت الله الحرام ومسجد النبي الأعظم وروضته الشريفة. ومن أبرز قصائده في هذا المنوال القصيدة التي يعبر فيها عن لوعته وحنينه لبيت الله الحرام وعن شوقه المتأجج في جوانحه لمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وزيارة قبره الطاهر: بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائح أو غادي

قولوا له عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أوتر النمحادي. كما عكس شعره أيضا وصفه للصفات الخلقية والخلقية للنبي الكريم، فيقول واصفا بهاء وجهه صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين: نبي تغار الشمس من نور وجهه، بهي نقي الثغر أحور أدعج، تزيد به الأيام حسنا ويزدهي به الدين والدنيا به تتلجلج. وفي قصيدة أخرى يجنح فيها إلى وصف وذكر فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله، فيقول في إحدى قصائده مبينا هذه المعاني: والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ومن داني. مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدليلات وبرهان، في أمة كان هاديها وليس لها إلا عبادة أصنام وأوثان. أما هيام الشاعر عبد الرحيم البرعي وشوقه في النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتدفق في شعره تدفق الشلال من أعالي الجبال، ومنها القصيدة الشهيرة التي ينضح فيها شوقا وحبا لزيارة مسجد ومرقد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: ما طال ليلي لنجم في الغوير، ولا أوهى فؤادي هوى نعمى ونعماني، إلا هيامي بخير الخلق من مضار مولى الفريقين قحطان وعدنان. هدية الله في الدنيا وخيرته من خلقه، فهو هادي كل حيران. والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ومن داني. مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدلالات وبرهان، في أمة كان هاديها وليس لها إلا عبادة أصنام وأوثان. سر السرارة لب اللب من مضر، مستغرق الفضل فرد ما له ثاني. حامي الحمى سيد السادات أشجع من في الله جاهد في سر وإعلاني. لم يبق للشرك عونا يطمئن به، ولا نصير الذي بغي وعدواني. وأصبحت ملة الإسلام ظاهرة بالحق، فالناس في أمن وإيمان. وبدل الغي رشدا والضلال هدى في الأرض، والدين فردا بعد أديان. آياته الغر في التوراة بينة، وفي زبور وإنجيل وفرقان.

وهكذا يجب أن تكون أمة محمد مجلة لمحمد، معظمة لمحمد، متفاعلة مع محمد، ولا يقدر أحد على أن يثنيها عن محمد، لا عن طاعة ولا عن ولاء.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد في ظلال الربيع المحمدي عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من ريما. أيها الإخوة والأخوات في عموم ربوع يمن الرسول، معكم في هذه المساحة النبوية المحمدية، في هذه الندوة المقتضبة والمختصرة، نعيش أجواءها ونتفيأ ظلالها مع ضيفين عزيزين كريمين يشرفنا هنا في استوديو إذاعة ريما. الأخ المجاهد فتح الدين النهاري، مدير عام هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريما، والأخ المجاهد رضوان الحديدي، مسؤول التعبئة العامة بمديرية الجبين. مرحبا بكما ضيفي العزيزين.
1: أهلا وسهلا.
0: البداية معك أستاذ فتح الدين النهاري، ما أهمية أن نحتفي بالمولد النبوي الشريف وأن نتأسى برسول الله، لا سيما في ظل الواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا الإسلامية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخها ومصيرها؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البداية نشكر هذا المنبر الشامخ الذي يقوم بالواجب الديني في الطقوس المختلفة، ونحن في ذكرى من أهم الذكريات العظيمة، وهي ذكرى مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الأهمية في هذا التوقيت على وجه الخصوص هي من أساسيات هذا الدين، لأن شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هي الشخصية المتكاملة التي ملأت الدنيا عدلا وقسطا، وغيرت مجرى الحياة من التعاسة إلى الحرية، من الظلم والظلام إلى نور الإسلام. أهمية الاحتفال بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هي ردا على أولئك الذين يحتفلون بأعياد ما أنزل الله بها من سلطان ويفرحون بها. نقول لهم: أما عدتم إلى قول المولى سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرحنا بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم جزء من الإيمان، كيف لا، ونحن نقتفي الأثر ونتحرك على ذلك النهج، النهج الرسالي. كشعب يمني نحن في أمس الحاجة في هذه الظروف والمتغيرات التي أراد الأعداء أن يفصلوا الأمة عن نبيها، وأن يفصلوا الشعب اليمن عن رسوله الكريم صلوات الله عليه وآله وسلم. فهذه الأهمية لها دلالة واضحة على أننا لا بد أن نتحرك بتحرك النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، وأن نفرح في زمن يفرح الكثير من الناس بأصنام بشرية، بينما نحن إذا عمتنا الفرحة فهي تعمنا بقدوم النبي صلوات الله عليه وآله وسلم واستقبال ميلاده.

0: أخي العزيز، لو عشنا في أجواء الاحتفاء والابتهاج بالمولد النبوي الشريف، محافظة ريمة بين الأمس واليوم، بين الماضي والحاضر، لا زال الحب اليماني وهو متجذر في نفوس أبناء اليمن بشكل عام، وبالأخص أبناء محافظة ريمة. حبذا تطلع المستمع الكريم أخي فتح الدين على كيف كانت محافظة ريمة تحيي المولد النبوي الشريف، مظاهر البهجة، تفاصيل الحياة اليومية والأسابيع التي قبل المولد وفي يوم المولد النبوي الشريف، كيف كانت الأجواء في محافظة ريمة تحيا، وكيف كان الأهالي والأبناء والصغار والكبار باختلاف مناطق محافظة ريمة يحيون المولد النبوي الشريف؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. تحية إجلال وإكبار لأبناء ريمة بشكل عام في القديم وفي الحاضر والماضي. أولا، من حيث الطقوس في محافظة ريمة، لم يكن الاحتفال بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم شيء جديد، بل أنه كان في الماضي متوارث آباء معني الآباء والأجداد. وعندما نتأمل في ريمة، هذه البلاد التي تكتسي بردة خضراء هذه الأيام، ونسلط الضوء على الماضي لنسأل عن الآباء والأجداد، فلنسأل عن دياوين هناك كانت تحيا وتقام فيها يعني استقبال الضيوف والترحاب بهم، ويقوم في هذه الدياوين ليال كلها عامرة بمحبة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، أناشيد نثر وشعر وأهازيج، وترتفع الأصوات بالصلاة على النبي وآله، والناس يأتوا إلى هذه البيوتات، وهي بيوتات بالحقيقة بيوتات صالحة. لا يزال أبناء ريمة يتذكرون تلك البيوتات الصالحة التي كانوا يأووا إليها، يأكلوا فيها طعام ويشربوا فيها الشراب ويجلسون مجتمعين فيها، يرددون ألحانا يعني متنوعة كلا بطقوسه وحاله، كل ذلك في مدح النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. عندما يعني يتأمل الإنسان في واقع ريمة في الماضي، يجد أنها لا تزال آثار الدياوين موجودة إلى يومنا هذا، وهناك أموال موقوفة،
0: دواوين كانت المولد النبوي يعني.
1: تحيي المولد النبوي الشريف، وهذه تسمى يعني دياوين سيد المرسلين، وأيضا لها أموال موقوفة لهذا الشيء، وهذه موجودة ومدونة.
0: ما الذي كان يقدم في هذه الدواوين؟ دعنا نتوقف عند هذه النقطة أستاذ فتح الدين. ما الذي كان يقدم للحاضرين، وكيف كانت الأجواء الذي يعيشها الفرد عندما يحضر هذه الدواوين، وكم كانت تستمر هذه الفعاليات؟
1: كانت يعني أجواء روحانية، كانت تقدم فيها الذبائح كلا بقدر استطاعته، بعضها يقدم فيها أبقار يعني أثوار تذبح، وبعضها على قدر الحال الكل منهم يعني يدي أو يعطي بما منحه الله سبحانه وتعالى، ويتباركون بهذا الشيء. الشيء الثاني أنهم كانوا يتناولون وجبة العشاء ثم يقيمون ليلهم يعني من المساء إلى أن يأتي قبل الصباح، وهم يرددون يعني الأهازيج والأشعار، ويعشقوا مدائح عشق وحب للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم، بل أن بعضهم كان يعني من كثرة محبته للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم يتسابقون في العطاء، يتسابقون في الكلمات العظيمة، يعني حتى على مستوى ترداد الصلاة على النبي وآله كانوا يرددونها بشكل مميز وبطقوس مميزة. وأيضا كانت هذه في كل منطقة بحسب طقوسها، بحسب يعني لغة المنطقة، بحسب يعني ما يتفضل به يعني المنشدين والقائمين من عاداتهم وتقاليدهم.
0: طيب، مظاهر الزينة، هل هنالك مظاهر للزينة وللاحتفال؟
1: كان هناك حتى يعطوا البخور، وأيضا في مجال الإحسان كانوا يقدمون أموال يعني للفقراء والمحتاجين، وأيضا يزورون أرحامهم ويذكرونهم بأن هذه الزيارة هي عبارة عن أنها فرحة عظيمة بمولد النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، ثم يأتوا يعني بالطيب. وكلما يشاهد الإنسان من هذه الأشياء في ريمة، كان تجذرت ثقافة أن كلما شاهدوا شيء جميل قالوا اللهم صل على محمد وآله. إذا ما رأوا يعني شدة وقوة لشخص قوي أو عمل عمل عظيم قالوا اللهم صل على محمد وآله. كلما يعني جاءت ريحة طيبة قالوا اللهم صل على محمد وآله. وكان الورد ولا يعني الورد في السابق في الماضي كان يضخ على زوار النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ويعتبرون أنها زيارة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. الكل مفتقر ومحب للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم من بداية الليلة إلى نهايتها ويعود وهم يحملوا شعور محبة النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. إلا أنها كانت أجواء روحانية. الفرق بين الماضي والحاضر أن الأجواء هذه الأيام هي أجواء تعبئة عامة، أجواء تعبئة عامة تحمل ميزتي الروحانية وتحمل معها الجانب الجهادي، الجانب الجهادي. فهم يتطلعون إلى شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم من حيث الجانب الروحي، ويتطلعون إلى شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم من حيث التحشيد والتجهيز والاستعداد لمواجهة أعداء الله. وأيضا تكسى بلادنا ريمة بردة خضراء، كل منزل يعبر عن محبته وعلاقته بالنبي صلوات الله عليه وآله وسلم من خلال الأضواء، ومن خلال عندما تمر على يعني على منطقة وتشاهد هذه المنطقة تميز بين من هم أكثر محبة للنبي صلوات الله عليه وآله وسلم من خلال الترجمة الواقعية.
0: تنافس.
1: أيوة تنافس. أيضا الساحات، الساحات التي
0: هنا ننتقل إلى الأستاذ رضوان لنسألك ضيفنا الكريم عن مدى الاستعدادات ومستوى التفاعل الشعبي والجماهيري والأنشطة والفعاليات التحضيرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، حبذا تطلعنا عن تفاعل أبناء محافظة ريمة واستعداداتهم لإحياء المولد النبوي الشريف.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هنا في اليمن وفي يمن الإيمان، الله سبحانه وتعالى عندما هيأ لهذا الشعب أن يكون هذا الشعب المتفرد بهذه المناسبة بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله، وهيأ الله سبحانه وتعالى هذا المشروع القرآني العظيم، وهيأ الله سبحانه وتعالى هذا القائد العظيم السيد عبد الملك بدر الدين حسين حفظه الله، حيثما شد الأمة وربط الأمة ووجه الأمة وعاد الأمة إلى المركزية الحقيقية، أن تلتف الأمة وأن يلتف هذا الشعب حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فاليوم نحن في أتم الجهوزية والاستعداد، وجنود الله يعملون ليلة ونهار، لجان على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات وعلى مستوى العزل في الإعداد والترتيب والتنظيم والتأهيل والتفاعل والتحشيد الأمة والتعبئة العامة. ولكن ما هو المستجد وما هو هذا العام الشيء الذي لابد أن نفهمه وأن نعيه وأن نتحرك على أساسه؟ أن هذا المولد مولد عسكري بامتياز، مولد جهادي بامتياز، مولد ضرب للكفر والنفاق ولا أعداء الله وإلى قعر العدو، وانسجام وتعبئة ونشاط وجهاد ودورات وعروض عسكرية. حتى أنا أذكر في هذه السنة المباركة والعظيمة تم تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف بعرض عسكري قوات التعبئة العامة، وهذه ميزة نتفرد بهذه السنة بأن مولد النبي صلى الله عليه وعلى أن نقدمه بما قدمه الله. يا أيها النبي جاهد الكفر والمنافقين واغلظ، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حياتنا وهذه هي ارتباطنا وهذا هو ولاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد. فاليوم أبناء ريمة بشكل خاص وأبناء اليمن بشكل عام يتحركون ليلا ونهارا ويستعدون. نحن اليوم ونحن في مركز محافظة ريمة وفي مركز مدينة الجبين ونحن في استعداد تام، وجنود الله يعمل ليلا ونهارا في تجهيز وتحضير وإعداد الساحة استقبال ضيوف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وهناك لجان على مستوى العام بشكل التنظيم والترتيب والإعداد والجهوزية والتحرك والنفير. فأبناء ريمة اليوم هم كما عهدناهم سباقين ومتفاعلين ومضحين، وكذلك نرى الزينة والأنوار تفخر بهذه المحافظة، وما نراها اليوم إلا شاهد قوي على أبناء محافظة ريمة وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله.

0: نعم، بالانتقال إليك أخي رضوان الحديدي، الرسول الأعظم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو من له الولاية علينا بعد الله سبحانه وتعالى، ومنطلق ارتباطنا به كأعظم أسوة وقدوة حسنة تكاملت في شخصيته الشريفة كل صفات الكمال والأخلاق وفاقها صلوات الله عليه وعلى آله، فكان أعظم الناس أخلاقا وكما وصفه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. في هذه المرحلة بالذات ونحن نخوض غبار الجهاد، كيف يجب أن نلتفت ولماذا يجب أن نركز على أهم الجوانب في شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، من ناحية أنه كان أعظم قائد عسكري ومجاهد عرفه التاريخ وعرفت البشرية. سؤالنا، لماذا نحن المسلمون لا سيما وبالأخص في هذه المرحلة في أمس حاجة لتعميق نظرتنا وارتباطنا برسول الله، وبالأخص من ناحية روحيته الجهادية، شخصيته وعقليته القيادية العسكرية المحنكة والحكيمة؟
1: الموضوع، نحن بحاجة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأننا في هذه الحياة خلقنا وخلقنا الله سبحانه وتعالى وربطنا بأسس ومنهج عظيم وقيم، ومن هذه الأسس هو ارتباطنا وتوجيهنا بالتسليم والانقياد والتحرك وراء رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله دائما ما يكشف لنا هذا السر، ودائما ما يربطنا بهذه النوعية الدقيقة والمهمة. حتى عندما نعود إلى القرآن الكريم، كيف قدمه الله سبحانه وتعالى؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تكفينا هذه، بمعنى أن نقدم رسول الله وأن نتحرك إلى رسول الله لأننا بحاجة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وخاصة في آية أو شعار هذه المناسبة، الآية الكريمة والعظيمة التي لا بد أن نقف عنها أو نقف عندها. الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذا لا بد أن نعرفه، من هو محمد رسول الله وكيف هي حياته وكيف يكون لنا قائد وكيف من هم أتباعه ومن الذين معه. فالله يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
0: لماذا نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن نتأسى برسول الله كقائد عسكري، وماذا نستمد من روحيته الجهادية؟ نعم. وهو يبوئ المجاهدين مقاعد للقتال.
1: اللهم صل على محمد وعلى
0: آله.
1: عندما وجه الله سبحانه على النبي، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ، هذا هو النبي صلوات الله عليه وعلى آله، هذا هو محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كان المجاهد الأول وكان الشخصية العسكرية والقائد العسكري في كل الجوانب وفي كل النواحي، ومن قاد بدر وهو قائد أحد وهو قائد الخندق وهو قائد حنين وكل الغزوات والمعارك كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله هو من يقودها. بل الإمام علي له مقولة مهمة وعظيمة في هذا الجانب، قال الإمام علي عليه السلام، قال إذا احتمى الوطيس اتقينا أو احتمينا برسول الله صلوات الله عليه وعليه. فالنبي صلوات الله عليه هو القائد العسكري.
0: نعم. وبالانتقال إلى الضيف العزيز الأستاذ فتح الدين النهاري، لو تأملنا في واقع الأمة اليوم، الأمة الإسلامية للأسف في معظم الأقطار، في معظم الشعوب، في معظم الأمصار، هنالك نظرة قاصرة لرسول الله، لمعرفة رسول الله المعرفة الحقيقية، هي نابعة من المصدر، مصدر التعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، هي مصادر أحيانا تكون ضالة مضلة مسيئة في أكثر الأحيان إلى شخصية ومقام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهنا نطرح السؤال، لماذا يجب أن يعرف كل مسلم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قبل أي مقام من خلال القرآن الكريم، ونتعرف على شخصيته وسيرته وحياته الشريفة من الآيات المباركة في كتاب الله العظيم، ونستبعد أي مصادر أخرى لا تتوافق مع كتاب الله العزيز؟ أيضا ما هي النتيجة المترتبة على معرفة رسول الله من القرآن وما سواه من المصادر الأخرى؟
2: أولا، عندما نتأمل في شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، فالقرآن وصف النبي صلوات الله عليه وآله وسلم الوصف الحقيقي، ومن خلال الوصف وصفه في أخلاقه، في تحركه، في جهاده، حتى وصف النبي صلوات الله عليه وآله وسلم يعني في وقوفه أمام الظالمين. عندما نتأمل على شخصية ونتعرف على شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم من المصدر الحقيقي وهو القرآن الكريم، نجد أنها شخصية نادرة، شخصية مختارة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يذكر أنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمعنى أنك ستطرد الظلام والضلال والإضلال والكفر والإلحاد، وأنزل الله سبحانه وتعالى إليه هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك، إليك بمعنى أنه هذا الحمل الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا إيش ثقيلا، يقول كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، لتخرج الناس معناته يعني هذا الكلام أنزل الكتاب إلى من؟ إلى النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. ما يعمل بهذا الكتاب؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، والظلمات متعددة، هناك ظلم يعني ظلمات الشرك والإلحاد وكل الظلمات الموجودة على وجه الأرض، النبي صلوات الله عليه وآله وسلم أنزل إليه هذا الكتاب كدستور، وهو ركيزة من الركائز الأساسية في يعني بناء الأمة، ليصل إلى الركيزة الثانية القرآن، وهو المنهج الذي يتحرك عليه يعني أمة الإسلام، والقيادة التي يتحرك بها النبي صلوات الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هو مصدر القيادة الأساسية الذي يتحرك وفق المنهج القرآني، وعندما نتعرف على شخصيته من خلال المنهج القرآني يوصلنا هذا إلى أنه يخرج الناس من الظلمات إلى أين؟ إلى النور، بكل الاجتهادات التي حصلت والمعارك التي حصلت والوقوف الظالم والطغاة والملحد الذي صد وأراد أن يصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجاوز هذا الشيء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أما أولئك تلك الثقافة الأخرى التي يستسقونها من جهة أخرى فهي ثقافة ناقصة مغلوطة، استطاعوا من خلال هذه الثقافة أن يدجنوا كثير من الشعوب وأن يضلوا ضلال كبير جدا، إلى درجة أنهم جعلوا شخصية النبي صلوات الله عليه وآله وسلم هي شخصية عادية، يقول لك النبي صلوات الله عليه وآله وسلم كان ما يفيد إلا في حياته، وهذه هي الفكرة الوهابي المتطرف الذي دخل على المجتمعات وأراد أن يفصل الأمة عن نبيها، يفصل الأمة عن قيادتها، وأراد أن يهدم ركنين أساسيين، الركن الأول أو الركيزة الأولى هو القرآن الكريم، وأراد الناس أن يتلفظوا بالقرآن الكريم لكن كالشعر وكأي ملصق وكأي يعني قافية، وأرادوا أن يفصلهم أيضا، يفصلوا الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الذين المنحطون الذين أخذوا يعذفون الناس عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ثقافات مغلوطة، أوصلوا الناس إلى درجة التدجين والخضوع وتسليم رقاب أبنائهم تباعا إلى أعدائها.
0: عندما ابتعدوا عن رسول الله، وعندما ابتعدوا عن معرفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من القرآن الكريم. ننتقل إليك أستاذ رضوان الحديدي. أخي الكريم، ما هو واجب الأمة الإسلامية وشعوبها أمام جرائم الوهابية بالتحديد والنظام السعودي الذين يسعون دائما إلى تشويه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولا الصد عن رسول الله وعلى التأسي أو حتى الاحتفاء برسول الله، يتخذون من الاحتفاء بمولد النبوي الشريف بدعة ويشنون الحملات والهجمات، ما هي أهدافهم؟ ما هي أغراضهم؟ وما هي الرموز البديلة التي يضعونها للأمة بدلا عن رسول الله مقابل هذه الإساءة؟ مثلا على سبيل المثال، استقدموا قبل أعوام يهوديا إلى مسجده النبوي الطاهر المطهر الشريف في الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، يهودي يتصور داخل المسجد النبوي الشريف برعاية النظام السعودي، ما الذي يعنيه ذلك؟
1: عندما نقف عند هذه النقطة المهمة والعظيمة التي الأمة بحاجة إليها ككل، واجب الأمة تجاه من يشوه أو يسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هنا لابد أن نفهمها جميعا أن الموضوع أولا ليس الموضوع من اليوم، بل الموضوع صراع بين الحق والباطل. اليوم من يسيء إلى رسول الله ويسيء إلى الله سبحانه وتعالى، إن موضوع اقتران اسم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ألسنا نسمعها في القرآن في الأذان كل يوم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، اقترن اسم الله أو اقترن اسم رسول الله باسم من؟ اسم الله سبحانه وتعالى. كيف لهذه الأمة أن تسمح وأن تسكت وأن تصمت تجاه من يسيء إلى رسولها؟ هنا الخلل. بينما المفارقة العجيبة اليوم، يعني الذي لابد أن نفهمها أيها الإخوة جميعا المستمعون والمستمعات، اليوم الذي يريد أن يبث في أوساط الأمة بأن الاحتفال بذكر رسول الله بدعة، هذا الذي يعمل هذا التشويه وهذه الحملات التحريضية، هو من يقتلنا اليوم، هو من يقتلنا. فأنا استغرب اليوم
0: ويتولى اليهود والنصارى، واضح
1: يتولى اليهود والنصارى. القصد اليوم من الصراع بين الحق والباطل، من يدعي وينسب أن مولد رسول الله بدعة هو ذلك الذي يقتل اليوم أصحاب الحق، هو من يقتل اليوم من يناصر رسول الله، هو من يقتل اليوم الذين يتحركوا مع رسول الله، هو من يقتل اليوم الذين يتحركوا ضد اليهود والنصارى، هو من يسفك ويحاصر ويصعد ويتحرك بكل قوة ضد كل من ينتمي ويتحرك.

النبوي المبارك هو مولد النصر والتمكين والسيادة والاستقلال لشعب اليمن المؤمن المحمدي الأنصاري الكريم. لكم التحية والسلام مستمعينا الأكارم في كل مكان. باسمكم جميعا نشكر ضيفي العزيزين الأستاذ الأخ المجاهد فتح الدين النهاري مدير عام هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة ريمة، والأخ المجاهد رضوان الحديدي مسؤول التابعة العامة بمديرية الجبين، واللذان أحيا معنا هذه المساحة من واحة الربيع المحمدي.

0: وتظل محافظة ريبة بإرثها وتراثها الإنشادي والإبداعي الأدبي متألقة ومتفردة بشعرائها السابقون وشعراء اليوم. ولنا أن نتوقف اليوم في هذه المساحة مع شعراء محافظة ريبة والعشق المحمدي المتجدد على لسان أبنائها شعراء الجهاد في عصرنا الحالي هذا.
1: قصيدة شعرية عنوانها نصرنا في مولد نبينا. خلالك يا طه حوتها المحامد، وأما جمال الخلق فالله شاهد، بأنك في خلق عظيم ولم يكن سوى لم يجيد ناصره الأماجد. ولا نام طرف المعتدين للحظة ونحن على نهج النبي نجاهد. أسغنا من التسبيح عنوان مجدنا، وحبك يا طه دليل وشاهد على أمة تكفو مسار محمد. يمانون لم يخرج عن الدرب واحد، إذا ذكر المختار يذكر بعده بكل لغات الأرض سبط وقائد. بنى فوق درب المصطفى عزة لنا، وحول أبي جبريل شعب مجاهد. وأمضى سيوف الله في كف سيد به الحق والإنصاف والعدل سائد. فسر انتصار الحق فينا ممكن، ومفتاحه طه النبي المجاهد. نجدد في ميلاده اليوم عهدنا، رضى أم أبا جار حقود معاند. سنمضي إلى العلياء قدما، شعارنا هو الموت للأعداء والسيف حاصد. رقابا تنزى أهلها في عدائنا، وهاما لجار السوء صارت تساند. نحبك يا طه وللحب مشهد، وما دونه عبر القرون المشاهد. جماهيرنا كالسيل غصت فيهم هنا، مياديننا الفيحاء وشوقا توافد. إذا ما رأتنا جنة الله أسرعت إلينا، وقامت بالشهيد المراقد. ليرنو غراسا قد سقاها دماءه، كما أزهرت مجدا وللمجد شاهد. يدافع عنه في إباء وعزة، كما أزهرت مجدا وللمجد رائد. يدافع عنه في إباء وعزة، وخاب وغاب المرجفون الحواسد. وكيف يظل القوم والنور أحمد، وكيف يذل الشعب والنصر خالد. ألسنا أولو البأس الشديد تنزلت به آية، والآية حق شواهد. وفينا كتاب الله أضحى سلاحنا، وإن مزق القرآن وغد وحاقد. فأرواحنا تفديك، فأرواحنا تفديك يا وحي ربنا، وحراس دستور السماء.

0: واعد لقد أشهرت أسيافها في وجوه من أساءوا إليه ما عساها القواعد وتلك محرقة تحت نيران قصبنا وأرباب جلباب العقال الحواقد يفرون عن أبراج عاج سماؤها جحيم وفوق الهامة تلقى الجلامد هتفنا بطاها والهتاف شعارنا ومنه وفيه للكروز رواعد على أذن الجوزاء دوى مسير وفوق أرامك النفط ينصب مارد سلام على شعب يؤمم وجهه إلى نور طه من إليه الأوابد بأجنحة الأشواق طارت خفوقة وذلك وجه في ذرى النور ساجد إلى الخالق الأعلى على خير نعمة يمثلها طه النبي المجاهد حصار الأعادي سوف يرفع لو يطل زمان ومهما حاصرنا وعاندوا لسوف يعود الحاضر حول رقابهم وجيزان للحضن اليماني عائد وجيزان للحضن اليماني عائد وأزكى صلاة الله تغشى نبيه وتشمل آل البيت ما الغصن مائد وما أطرب الدنيا نشيد ربيعه وما زينتها في الليالي الفراقد وما زينتها في الليالي الفراقد الشاعر محمد حيدر الأهدل.
1: لبيك يا رسول الله.
2: كنتم مع الفطر المفتوحة المشتركة الربيع المحمدي. إعداد وتقديم أكرم جحاف، جنيد مساوى، محمد الأهدل. التنسيق والمكتبات مروان عبد الملك. مواقع التواصل الاجتماعي أسامة عبد القادر. الإخراج والتنفيذ المباشر عبد اللطيف قائد. الإشراف العام والمتابعة الأستاذ محمد الحسني.
3: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام موجز بأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. كشفت مجلة لويديز ليس البحرية أن حركة المرور عبر باب المندب تظهر مؤشرات على الاستقرار في ظل الحصار البحري على الملاحة السعودية. وأوضحت المجلة في تقرير لها تسجيل 223 عملية عبور لسفن كان نظام التعريف الآلي لديها قيد التشغيل في باب المندب خلال الفترة من 10 وحتى 16 من أغسطس. ووفقا للمجلة فإن بعض مالكي السفن والمشغلين يتجنبون التوقف في موانئ العدو السعودي على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التغطية التأمينية لا تزال متاحة للسفن غير المرتبطة بالسعودية، وبينت أن العمليات في موانئ سعودية مثل ينبع تعمل بالتخفي وتعطيل نظام التعريف الآلي قبل مغادرة المنطقة عبر قناة السويس. على وقع الضربات التي تلقتها الولايات القوات الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي على يد القوات المسلحة اليمنية، أكد مسؤول أمريكي أن حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن تغادر الشرق الأوسط منهية بذلك انتشارا استمر 9 أشهر وبعد تقارير عن محاولات انتحار بحارة. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون فجر اليوم خلال تصعيد ميداني لقوات العدو الإسرائيلي والمغتصبين الصهاينة في عدد من محافظات الضفة الغربية تخلله اقتحامات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أنه إذا اندلعت حرب جديدة فإن أسلحتنا ستكون مختلفة قطعا عن الماضي، مشيرا إلى أن هذا الاختلاف قد يظهر في جيل الرؤوس الحربية أو دقة الإصابة أو مدى الصواريخ أو أي مجال آخر. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة الدولية. نبأ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت ليلا مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا. من إذاعة صنعاء البرنامج العام قدمنا لكم موجز بأهم الأنباء، شكرا لحسن المتابعة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: في حضرة الجمعة، فترة مباشرة على الهواء، ترويح للنفس وتصفية للذهن. يصحبكم فيها إعدادا وتقديما أحمد علي السياني، الإخراج جميلة الورافي. نور أطل على الوجود فبددا، ظلم الضلالة وانجلى الإلحاد. هذا محمد خير خلق الله قد، جاء البشير وحلت الأعياد. يا ليلة المولد التي بقدومه صار الزمان كأنه ميلاد. هو رحمة الرحمن أرسل للورى، بالحق ينطق قوله السداد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلام الله عليكم سامعين الأكارم في هذه الأجواء المحمدية المفعمة بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. وكما قال السيد القائد، إذا كان احتفالنا بهذه المناسبة يزعج اليهود الصهاينة، يزعج أعداء الإسلام الذين يكررون الإساءات إلى رسول الله، وفي نفس الوقت نعبر فيه عن هويتنا الإيمانية، عن تعظيمنا لرسول الله، عن محبتنا لرسول الله، نقدم خلاله الأنشطة والفعاليات بما يعزز من علاقتنا الإيمانية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في الأسابيع الماضية، وبالأخص من بداية ربيع الأول. الشعب اليمني عنده رسول الله يحظى بمحبة كبيرة. رسول الله مكانته مميزة مخصوصة عند الشعب اليمني، كونه شعب الإيمان والحكمة، كونه شعب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لتكن ثمرته في الواقع العمل، اقتداء برسول الله، اتباعا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، التصدق وإطعام طعام فرحا بمولده. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم. كل عام وأنتم بخير، كل عام ونحن في محبة رسول الله أكثر، اتباعا نهجا سلوكا جهادا مع سيد الجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جمعة جامعة دعوة السامعة، جمعة ربيعية محمدية خاصة نلقاكم فيها بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله.
1: في حضرة الجمعة.

إذا كان احتفالنا بهذه المناسبة يزعج اليهود الصهاينة، يزعج أعداء الإسلام الذين يكررون الإساءات إلى رسول الله، وفي نفس الوقت نعبر فيه عن هويتنا الإيمانية، عن تعظيمنا لرسول الله، عن محبتنا لرسول الله، نقدم في خلالها الأنشطة والفعاليات ما يعزز من علاقتنا الإيمانية برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لتكون ثمرتها في واقع العمل اقتداء برسول الله واتباعا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ألا يجدر بنا أن نهتم أكثر وأكثر؟ بلى.

0: اللهم لك الحمد بما خلقتنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهديتنا به، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. اللهم فبحق محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام اجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك، صل على محمد وآل محمد، البركة والرحمة التي خصصته بها. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وأعلام الهدى. اللهم كن لوليك الحجة في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. اللهم أنت عضدي ونصيري، وبك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني، واليقين في قلبي والإخلاص في عملي، والسلامة في نفسي، والسعة في رزقي، والشكر لك أبدا ما أبقيتني. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. اللهم صل على محمد وآل محمد كما حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا. اللهم إنك تعلم ضعفنا وقلة حيلتنا، فكن لنا وليا ونصيرا وأيدنا بجندك الذي لا يغلب. يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا سيد المجاهدين، يا قائد الغر المحجلين، أتوجه إليك بنفسي ومالي وولدي إلى الله تعالى أن ينصرنا على أعدائنا، وأن يجعل كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم بحق ليلة مولد نبيك التي أشرقت بها الدنيا، أيد الحق وأهله وأذل الباطل وحزبه. اللهم بحق مولد نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم سدد رمي المجاهدين، وثبت أقدامهم، وانزل عليهم ملائكتك يا رب العالمين. اللهم بحق مولد نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبحق فرحتنا به، فرج همي واشفي مرضي واقض ديني ويسر أمري وارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم بحق مولد نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبحق فرحتنا به، انصرنا على القوم الكافرين.
1: في حضرة الجمعة.

0: ونحن في خضم هذه الفعاليات التي تملأ الميادين في مختلف المديريات وفي مختلف المحافظات احتفاء واحتفالا بمولد خير البشر سيد المجاهدين، والذي نتعلم منه ونسير على نهجه ونتأسى بمسيرة عظيمة هي أقدس وأفضل مسيرة على وجه الأرض، سيد الكونين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. المديريات في تسابق، كل مديرية تسبق الأخرى، من سيحتفي برسول الله أكثر، من سيكون له السبق في الاحتفاء برسول الله أكثر. الشوارع، الأحياء، الحارات، الميادين، في كل مكان احتفاء برسول الله. من سيشاهد صنعاء مساء سيرى عظمة المناسبة، وسيرى أهل الحكمة وأهل الإيمان يحتفون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حين أتى رسول الله. ونحن نحتفي به ونحتفي برسالته التي أتت لتخرجنا من ظلمات الكفر والباطل إلى النور، ونور الإسلام، النور الذي لا ينطفي، وهذا النور المشع الذي إلى أبد الآبدين وحتى الأزل سيظل هذا النور المحمدي الربيعي متواجد في قلوبنا وفي أرواحنا وفي أفئدتنا، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. المولد النبوي قديما وحديثا، وهذا ما سيكون حديث بعد قليل إن شاء الله، نتواصل مع مؤرخين ليقولوا لنا كيف كان يحتفل الشعب اليمني من أول، وكيف يحتفل الآن، وكيف أن الشعب اليمني جعل رسول الله يعني نبراس، وجعل من رسول الله العلم الوضاء، وجعل من رسول الله في المكانة التي تليق به وتليق بالدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية الغراء. كيف أن الشعب اليمني تميز باحتفاله برسول الله، كيف أن الشعب اليمني كان له كان لرسول الله مكانة مميزة وخاصة عند الشعب اليمني بالذات، في ارتباط الشعب اليمني برسول الله كغيره من الشعوب، بس الشعب اليمني له خصوصية، رسول الله عند الشعب اليمني له خصوصية بارزة. ليش؟ لأنه رسول الله ارتباط باليمنيين من حين أتى برسالة الله كان الشعب اليمني وبين رسول الله محبة خاصة، لذلك أهل الإيمان وأهل الحكمة وأرق قلوب وألين أفئدة هم أهل اليمن. سلام الله عليك شعب اليمن العظيم، وأنت تحتفل وتحتفي بهذه المناسبة العظيمة، والتي هي أقدس مناسبة وأعظم مناسبة على على على, على مستوى كل الفعاليات وكل الأنشطة الداخلية والخارجية والعالمية. فسلام وصلاة صلاة وسلام وباركة على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: وأنا على الله يا محمد، لولا محمد ما سار سائل ولا طار طيار ولا حل تلقي جنب الغرير.
2: وانا عليك صليت
3: يا محمد،
2: صليت ما مليت
3: يا محمد.
2: وانا عليك صليت
3: يا محمد،
2: صليت ما مليت
3: يا محمد،
2: صليت ما مليت
3: يا محمد.
4: لا طريا طاهر
5: يا محمد،
4: لا طريا طاهر
5: يا محمد،
4: لا عبر التاجر
5: يا محمد،
4: لا عبر التاجر يا محمد.
6: والختم محمد
7: صلى عليه،
6: والختم محمد
7: صلى عليه،
6: قاسمت وصلي
7: صلى عليه،
6: سجدت ودلي
7: صلى عليه،
6: وذكرت محمد
7: صلى عليه،
6: يا آل محمد
7: صلى عليه،
8: صلى الله عليه وآله.

التعبير عن الولاء لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان. لا يتم الإيمان إلا به ولا يتحقق إلا به. الولاء لرسول الله والإيمان بولايته وتعظيمه وتوقيره والاهتداء به والاتباع له، لأن الله جعله لنا هاديا معلما يزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة، وجعله لنا الأسوة والقدوة، فنتأثر به ونهتدي به ونسير على

0: فإذا مسيرة الإسلام أيها الإخوة والأخوات في حركة رسول الله، وعندما هاجر ركز عليها بشكل كبير، جانب رئيسي فيها هو التحمل للمسؤولية. نحن أمة يجب أن نسعى لأن نكون أمة متحررة مستقلة مجاهدة تتحرك لمواجهة التحديات والأخطار، تواجه أعداءها ولا تخنع لهم ولا تستسلم لهم، ولا تقف في حالة من الجمود والعجز والاستسلام حتى يسحقها أعداؤها. لا، أمة حية، أمة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الأمة التي رسولها ونبيها وسيد المجاهدين، وذلك الرجل العظيم الذي كان يتحرك بشكل لا مثيل له فيما يتعلق بالنهوض بالمسؤولية، لا مثيل له، ولم يشهد له التاريخ مثيلا أبدا.
1: في حضرة الجمعة من إذاعة صنعاء البرنامج العام، مستمعينا الأكارم، معنا على الهواء مباشرة الدكتور قيس الطل، والذي لا تتم في حضرة الجمعة إلا بتواصلنا معه، إلا بموجهاته. سلام الله عليكم دكتور قيس. سيدي الكريم، ونحن على عتبات احتفالنا في المناسبة الكبرى في الفعالية المركزية في 12 من ربيعين الأول، وشعبنا اليمني بدأ مبكرا هذا العام يتهيأ لاحتفال هو الأضخم، والاحتفاء برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اليوم ونحن نواجه العدو السعودي، العدو الأمريكي، العدو الصهيوني القاتل المجرم، ونحن نحتفل ونحتفي برسول الله سيد المجاهدين وقدوة المجاهدين، نسير على نهجه في خطى ثابتة، ندافع عن كتاب الله وعن رسوله وعن الدين الإسلامي الحنيف في هذه المناسبة العظيمة التي شعبنا اليمني العظيم يتهيأ لخروج مليوني مشرف وحاشد إحياء لمناسبة المولد النبوي الشريف، وغضبا ونصرة للقرآن الكريم. ما هي الكلمة التي تريدون أن توصلوها إلى أبناء شعبنا اليمني العظيم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نقدم تهانينا وتبريكاتنا للسيد القائد يحفظه الله، وللشعب اليمني المسلم العزيز، ولكل شعوب الأمة العربية التي تحتفل بهذه المناسبة بكل شعب بطريقته بأسلوبه، وهي كذلك للأحرار والشرفاء والمجاهدين من أبناء هذه الأمة في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان، وكذلك للأحرار ورجال الله في الجبهات، جبهات العزة والشرف، وخاصة القوى الصاروخية والجوية والبحرية. فتهانينا وتبريكاتنا لهؤلاء جميعا في هذه المناسبة التي تعتبر أهم وأغلى وأقدس مناسبة يحييها شعبنا اليمني المسلم العزيز. هذه المناسبة التي هي مناسبة خاصة بأزكى وأظهر وأعظم وأنقى وأصفى وأكمل إنسان وجد على وجه هذه الأرض، هو سيدنا وقائدنا ومولانا أدينا ومرشدنا النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الشعب اليمني دائما ما يستقبل هذه المناسبة استقبالا غير عاديا، استقبال غير مسبوق، استقبال استثنائي، ولذلك تبدأ الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة منذ شهر قبل يوم 12 من ربيع الأول، وتبدأ المدارس والمساجد والجامعات والمعاهد والمكاتب الحكومية والوزارات وحتى الحارات والأحياء والشوارع والطرقات، كل مكان تجد فيه رسول الله، تجد النبي صلى الله عليه وعلى آله، تجد الناس في أي مكان دائما ما يتحدثون عن المولد، عن الفعاليات، عن الصلوات على رسول الله وآله، عن سيرته، عن جهاده، عن معاركه، عن ثباته وحياته. هذه نعمة كبيرة، ونقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طبعا سنخرج يوم الثلاثاء القادم، يوم مشهود، يوم عالمي، يوم عالمي أولا من باب الحمد والشكر والاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، والإقرار بأن نعمة النبي ونعمة القرآن هي أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. هو خير من الدنيا كلها، هو خير من الأموال، هو خير من الثروات، هو خير من كل شيء. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله الناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله، حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنحن عندما نحيي هذه المناسبة لأننا نؤمن ونعتقد وعلى يقين أن رسول الله هو أغلى من أنفسنا، أغلى من أموالنا، أغلى من الدنيا وما فيها، بل هو البوابة لنا إلى رضوان الله، وهو السبب الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي كان يعز عليه أن يرى هذه الأمة في ضلال، أن يرى هذه الأمة في مشقة، أن يرى هذه الأمة في ذل، أن يرى هذه الأمة في احتلال، أن يرى هذه الأمة في فقر، أن يرى هذه الأمة في ضعف، في هوان. يعز عليه أن يرى هذه الأمة في ضيق، في هذه الحالة المأساوية التي تعيشها وتعاني منها الأمة. وهو حريص علينا، حريص عليكم كما قال الله، هو حريص على نهضتكم، هو حريص على حضرتكم، هو حريص على قوتكم، على وحدتكم، هو حريص على عزتكم وكرامتكم، هو حريص على أن تكونوا سادة الأمم، وعلى أن ترفعوا رؤوسكم بين الأمم، وعلى أن تكونوا أمة عزيزة، أمة مستقلة، أمة حرة، تعيشون الحرية والكرامة. ولذلك لا بد لنا أن نعرف قدر رسول الله وأن نعظم رسول الله. وسنخرج يوم الثلاثاء القادم من هذا الباب، من باب التعظيم والتقديس لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، من منطلق المعرفة لأنه أجل وأعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا. يعني تعظيم رسول الله لابد أن نفهم جميعا أنها عبادة، نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بتعظيم نبيه، هكذا أمرنا الله أن نعظمه. ولذلك يقول فالذين آمنوا به، أي برسول الله، فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه، ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، هكذا يعني تعظيم الله من تعظيم رسوله، وتعظيم النبي هو من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت بضمير واحد، تعزروه وتوقروه، يعني تعظموه وتوقروه، تجلوه، تحترموه. وهذا هو ما عليه الشعب اليمني، هذا هو ما عليه الشعب اليمني من تعظيم رسول الله. لذلك ما ينقص هذه الأمة هو تعظيمها لرسول الله. لماذا لم تغضب هذه الأمة عندما أتى اليهود الصهاينة والأمريكان المجرمين إلى رسول الله وإلى القرآن الكريم؟ لأنهم استهدفوا تعظيم رسول الله وتعظيم القرآن الكريم في نفوسهم، في قلوب الناس، استهدفوا إيمان الناس برسول الله، إيمان الناس بالقرآن الكريم، فلم يعد لا لرسول الله ولا للقرآن مكان في قلوب كثير من الناس. ولذلك نجدهم لا يغضبون ولم يغضبوا ولو مرة واحدة عندما أتى اليهود إلى رسول الله وإلى القرآن الكريم. لم يخرجوا إلى ميادين العزة والشرف، لم يخرجوا إلى المظاهرات والمسيرات، لم يقفوا الوقفات الاحتجاجية، لم يدعموا القوة الصاروخية، وكأن القرآن لا يهمهم وكأن رسول الله لا يعنيهم. لكن من يعظم رسول الله من هو قلبه مليء بحب رسول الله، بعظمة رسول الله، بقدسية النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، نجده يغضب أكثر مما يغضب لنفسه، أكثر مما يغضب لأقرب الأقربين إليه، أكثر مما يغضب فيما لو نهب ماله كله، نجده يغضب لرسول الله، يغضب للقرآن أكثر من هذه الدنيا بكلها. ولا يهم أن تذهب الدنيا ولا أن يساء إلى رسول الله أو يستهدف القرآن الكريم ويساء إلى القرآن الكريم. ولذلك سنقرد اليوم أو اليوم في وقفات احتجاجية، وكذلك يوم الثلاثاء القادم في حشد مليوني، حتى نعيد عظمة رسول الله إلى قلوب الناس، نلفت الناس أن هذا النبي هو أعظم إنسان وجد على وجه هذا الأرض، هو خاتم النبيين وسيد المرسلين على الإطلاق، هو منة الله علينا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم، رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك سنخرج من باب ونصروه، من باب النصرة لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وقد يقول الواحد منا في مقابل من ننصره، لماذا ننصره؟ لأن رسول الله لديه أعداء، وأعداء مجرمين، أعداء مستكبرين، أعداء يحقدون عليه، يكرهونه، يبغضونه، يحاربونه، يعادونه، يسيئون إليه. حتى في هذه المرحلة هم أشد خطرا، وهم أشد استهدافا، وهم أشد عداوة وكراهية وبغضاء له صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لماذا يقدمون دائما على الإساءة إليه الأمريكان والصهاينة المسلمين في البداية؟ لماذا دائما ما نرى الصور المسيئة إلى رسول الله، والأفلام المسيئة إلى رسول الله، والكتابات المسيئة إلى رسول الله، والتصريحات المسيئة إلى رسول الله؟ لماذا يأتي يعني أحد يعني الداشرين، أحد العاهرين، أحد المجرمين الأمريكان إلى بلاد الحرمين الشريفين تحت ضيافة المجرم الصهيوني ابن سلمان، ويقول هذا الأمريكي الملعون المغني قال بعد أن أكمل الأغنية سأسب محمدا في بلاد الحرمين؟ هذا هو يعني العداوة الشديدة من هؤلاء الصهاينة على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى. وذلك سنخرج يوم الثلاثاء واليوم في وقفات احتجاجية نصرة لرسول الله، لنقول للأعداء الصهاينة المجرمين والأمريكان المتصهرين وكل من معهم من المنافقين، لا تستهينوا برسول الله، لا تتجرأوا على رسول الله، إياكم ورسول الله، نحن جيش محمد، ونحن أنصار محمد، ونحن أتباع محمد، ونحن من سيدافع عن محمد بأرواحهم ودمائهم وأموالهم ومسيراتهم ومسيراتهم وصواريخهم وسلاحهم. نحن جيش محمد أيها الصهاينة، يا أحفاد الجردة والخنازير وعبد الطاغوت، يا عباد الشيطان، نحن من سنؤدب هؤلاء الصهاينة، ومن سننكل بهم ونفرد بهم، لأنهم تجرؤوا على أقدس إنسان وأعظم إنسان على أسوتنا وقدوتنا وهادينا ومربينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لا يظن الصهاينة أن الأنظمة العربية قد طبعت وتصهينت، وأن الشعوب قد تخاذلت عن نصرة رسول الله، ولم يعد لرسول الله من يغضب له، من ينصره، من يحرك الطائرات والصواريخ نصرة له وحبا له وتعظيما له. لا، هناك في اليمن شعب ارتبط برسول الله، بل وضع النبي ثقته فيه وقال إن تجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ويقول أتاكم أهل اليمن هم أربوا قلوبا وألينوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم دلائم. فنخرج يوم الثلاثاء القادم بإذن الله لنقول لقوى الطاغوت والاستكبار وعبدة الشيطان أننا في يمن الإيمان والحكمة سنسير على خطى رسول الله، وسنكون لهم كما كان النبي أشداء على الكفار، سنكون عليهم هكذا أشداء على الكفار، وكما لا يزالون يذكرون ضربات رسول الله في بني قينقاع وفي بني النضير وفي بني قريظة وفي خيبر وفي مؤتة وفي تبوك، كيف نكل بهم
3: كيف شرد بهم من خلفهم، كيف قتلهم تكتيلا، وكيف سبى نساءهم وذراريهم، وكيف طردهم طرد يعني مجرم خائن بعد أن غدروا، بعد أن خانوا، بعد أن نقضوا العهود، كيف طردهم ونطف المدينة من شرهم ومن تواجدهم، ونطف الجزيرة العربية من تواجدهم القدر، لأنهم شر مكانة وأضلوا عن سواء السبيل. اليوم بإذن الله سنضرطهم، لأنهم خونة مجرمين نقاضين للعهود، المغتصبين للأعراض، قتالين للأطفال، يعني شرابين للدماء من فلسطين ومن كل أراضينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنكون أشداء عليهم، وسنذكرهم بإذن الله كيف كانت ضربات رسول الله التي لا زالت مدوية فيهم وفي التاريخ إلى اليوم. سيأتي اليوم أتباع محمد، وسيأتي جيش محمد، وسيأتي أحداث محمد بإذن الله سبحانه وتعالى، ويطعمون صواريخهم وطوائرهم وقد ذاقوها وطعموها وصاحوا منها وولولوا منها وهربوا منها إلى الملاجئ، وقتلت منهم الكثير، وضربت ميناء حيفا وميناء أم الرشراش ومطار بن غوريوس، كما حاصرهم الذي حاصرناهم، وكما ضرب مزارعهم ضربنا اليوم موانئهم، وكما قتل يعني من مقاتليهم اليوم قتلنا من مقاتليهم وقتلنا من قادتهم، ولكنهم يقصون هذه الأخبار. فاليوم نحن نسير على نهج رسول الله، نقتدي برسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ونقول لكل من يدعي الانتماء إلى رسول الله، ولكل من شغلونا وفدوا آذاننا بالسنة والتمسك بالسنة ولا نريد إلا السنة، نقول لهم نحن من يتمسك بالسنة، نحن من حاصرنا اليهود كما حاصرهم النبي، ونحن من قتلناهم كما قتلهم النبي، ونحن من ضربنا مقدراتهم الاقتصادية كما ضربها النبي، ونحن من فضحنا عملائهم المنافقين كما فضح النبي عملائهم كعبد الله بن أبي وغيره. أين أنتم من إسرائيل؟ أين أنتم من مخططات الشرق الأوسط الجديد؟ أين أنتم من نصرة غزة؟ أين أنتم من مطار بن غوريون وميناء حيفا وميناء أم الرشراش وغيرها؟ لماذا لا تقصفونهم؟ لماذا لا تحاصرونهم إذا كنتم متمسكون بالسنة؟ بل على العكس، نجد أن هؤلاء المدعين انتمائهم إلى رسول الله زورا وبهتانا هم من يدعمون الصهاينة، وهم من يقفون مع الصهاينة، وهم من يشغلون المنابر، ومن يشغلون المساجد، ومن يشغلون الإعلام، ومن يشغلون السلاح والمال، ومن يشغلون الرجال، ومن يشغلون كل إمكانيات خدمة للصهاينة، ثم يأتي ويتبجح ويقول أنه متمسك بالسنة. سنة من؟ هذه سنة معاوية الذي كان عميلا لدولة الروم. ولذلك نحن اليوم أمام آية عظيمة جدا، هي عنوان المناسبة: محمد رسول الله والذين معه في كل وقت. أشداء على الكفار رحماء بينهم، الشعب اليمني كان شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين سواء كانوا في غزة أو داخل اليمن، واليوم نحن نطالب بما فيه رحمة لليمن والشعب اليمني. اليوم نحن نعمل وحركنا الصواريخ والطائرات والرجال في الجبهات على أساس إنهاء العدوان على الشعب اليمني، تحرير البلاد اليمنية على أساس كسر الحصار على الشعب اليمني، على أساس استرداد الثروات للشعب اليمني، وهذا كله من منطلق رحماء بينهم، نقدم أرواحنا ودماءنا وشبابنا ورجالنا، وتتحرك يعني صواريخنا ومسنجراتنا رحمة بهذا الشعب. أين من يدعي أنه مع رسول الله وهو ليس جديدا على الكفار ولا رحيما بالمؤمنين؟ بل هم على العكس، بعضهم يدعي أنه مع رسول الله وهو جديد على المسلمين ورحيما بالكافرين. هذه الآية تعطينا وعيا من هو مع رسول الله حقيقة، وهذه رسالة مهمة للناس. سنخرج إن شاء الله في ميدان 70 ونقول للعالم أننا هكذا أشداء على الكفار ورحماء بيننا، سنكون أشداء على الأمريكان، أشداء على الصهاينة، سنكون أشداء وغليظين جدا جدا على المنافقين الخونة والعملاء، بدءا بالعدو السعودي أو تحشيداته من مرتزقة منحطين باعوا دينهم ووطنهم وبلادهم وشرفهم وأعراضهم بالريال السعودي أو غيرهم من الخونة والعملاء. فسنكون رحماء فيما بيننا، وهي دعوة لإخوتنا في المحافظات الجنوبية في المحافظات المحتلة: ضعوا أيديكم في أيدينا، اتحدوا معنا كما أخذ النبي بين المهاجرين والأنصار، وواجه بهم كفار العرب، وواجه بهم منافق العرب واجه بهم اليهود والنصارى، ضعوا أيديكم في أيدينا إذا كنتم تسمعون، ضعوا أيديكم في أيدي صنعاء، في أيدي صعدة، في أيدي دمار، في أيدي هذه المحافظات التي واجهت اليهود، واجهت الأمريكان، وتطالب بما هو رحمن الجميع. نحن نطالب أهلنا وأسودنا وأعزائنا في عدن وفي حضرموت وفي شبوة وفي المحافظات المحتلة كلها، تعالوا لنكون أمة واحدة ضد المحتل، ضد الذي يعني يحتلنا جميعا، والذي ينهب ثرواتنا جميعا، والذي يقتلنا جميعا، والذي يحاصرنا جميعا. نحن متأكدون أنكم عانيتم وتعانون أشد المعاناة من الاحتلال السعودي والنهب السعودي لثروات الشعب اليمني، ومن مؤامرات السعودي ومن خيانته ومن شرائه للذمم ومن نشره للجرائم. إلى متى هذا المعاناة؟ إلى متى هذه المأساة؟ ضعوا أيديكم في أيدينا ولنتوحد كلنا أبناء الشعب اليمني ضد هذا العدو المشترك، ضد العدو الذي استهدفنا جميعا ولم يستثني منا أحدا، ولا يزال يحاصرنا ولا يزال ينهب

0: اعرفوا أننا معكم ونحمل همكم ونحمل قضيتكم، ولا نريد لكم إلا العزة، لا نريد لكم إلا الكرامة، لا نريد لكم إلا الأمن والاستقرار والرخاء، لا نريد لكم إلا أن تقفوا معنا هذه المواقف المجربة مع الأقصى، مع غزة، مع قضايا الأمة، نصرة لرسول الله، نصرة للقرآن الكريم. وأدعوهم كذلك إلى الخروج يوم الثلاثاء القادم، إلى الخروج في عدن وفي المحافظات المحتلة كلها احتفالا وابتهاجا للمولد النبوي الشريف، لنرسم صورة موحدة وأن يجتمع تحت راية رسول الله وتحت حفة رسول الله. أدعوهم دعوة أخوة، دعوة صادقة، دعوة محبة إلى أن نخرج جميعا يوم الثلاثاء القادم غصبا على الاحتلال الإماراتي أو السعودي أو غيره، لنخرج في الساحات ونمنع الساحات ونقول لبيك يا رسول الله. نحيي هذه المناسبة، وبالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلينا نحب نبيه ونعظم نبيه وننوي أن نسير على خطى نبيه، أنه سيفرج علينا، أنه سينصرنا، أنه سيفتح لنا آفاق واسعة جدا، وسيكون معنا بتأييده ونصره. إذن أيها الإخوة، كل من يسمعنا يوم الثلاثاء القادم هي معركتنا مع محمد، مع يعني من يبغض محمد، من يسيء إلى محمد، نقول لهم ها هو جيش محمد قد عاد من جديد بصواريخه وطائراته، بمسيراته وشعبه، برجاله ونسائه، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. نحن جيش محمد، ولسنفتي محمد، وسندافع عن محمد. لا بد أن نخرج في هذه المعركة ونحن بروحية جهادية، ونقول نحن يا أمة الإسلام إن سكتتم عن محمد وعن نصرته فنحن لن نسكت أبدا عن الإساءة على رسول الله، وسنغضب وننتصر لمحمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وسنوصل رسالة مفادها أننا أتباع محمد صاحب الرسالة العالمية التي تجاوزت كل الخطوط المذهبية والحزبية والمناطقية والسياسية والجغرافية، وندعو العالم كله إلى رسالة الله التي جاء به محمد، التي هي تمثل الملاذ الأخير للبشرية.
1: نعم، إذن الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد، كنت معنا ضيفا عزيزا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
2: فإذا مسيرة الإسلام أيها الإخوة والأخوات هي حركة رسول الله، وعندما هاجر ركز عليها بشكل كبير، جانب رئيسي فيها والتحمل للمسؤولية. نحن أمة يجب أن نسعى لأن نكون أمة متحررة، مستقلة، مجاهدة، تتحرك لمواجهة التحديات والأخطار، تواجه أعدائها ولا تخنع لهم ولا تستسلم لهم، ولا تقف في حالة من الجمود والعجز والاستسلام حتى يسحقها أعداؤها. لا، أمة حية، أمة أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الأمة التي رسولها ونبيها وسيد المجاهدين، وذلك الرجل العظيم الذي كان يتحرك بشكل لا مثيل له فيما يتعلق بالنهوض بالمسؤولية، لا مثيل له، ولم يشهد له التاريخ مثيلا أبدا.
1: إذن مستمعينا الكرام، في ختام هذه الفترة جميعا إلى المناسبة المركزية في الاحتفال والاحتفاء بمولد خير البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في ختام هذه الفترة هناك كتاب صدر عن مركز الإعلام الثوري، كتاب اسمه شرف الكلمة، هو قبس من الإرث الفكري للشهيد الأستاذ هاشم أحمد شرف الدين، ونحن في ذكرى عام من استشهاد الشهيد هاشم أحمد شرف الدين رضوان الله عليه ورفاقه، رئيس الوزراء ورفاقهم سلام الله عليه، ونحن في هذه الذكرى. هذا ليس كتوثيق جامد لمقالاته التي كتبت خلال الأعوام من 2011 إلى 2025 فحسب، بل يكون شاهدا حيا على مسيرة قلم شجاع، على مسيرة من سطر بكبرياء الأحرار مواقف العزة والكرامة، منطلقا من المشروع القرآني، متمسكا بهدي المسيرة المباركة سلام الله عليه، وسلام الله عليكم سامعين الأكارم، وإلى ألف

0: العالية المركزية يوم الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إلى النقطة الثانية، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعرف بالصادق الأمين، والإعلامي يجب أن يكون صادقا. عندما يفقد الإعلام مصداقيته للجمهور فإنه يعني يفشل تماما ويعزف عن متابعته الجمهور، وبالتالي يكون هذا الإعلام قد فشل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. علينا أن نتحرى المصداقية في ما نقدمه، وبفضل الله سبحانه وتعالى رسالتنا في مواجهة العدوان قامت على المصداقية، ولم يستطع الإعلام المعادي أن يسجل علينا أي أكاذيب أو كذا، بل انتصرنا عليه برغم فارق الإمكانيات بمصداقيتنا. وعلى هذا نرسي هذا النهج دائما بإذن الله في عملنا.
2: إذاعة الجمهورية.
0: كان ذلك مستمعينا الأكارم هاشم أحمد شرف الدين شهيدنا الوزير رضوان الله عليه، وبه نختتم فترة في حضرة الجمعة. فكان الموجه، فكان القائد، فسلام الله عليه. أما الآن مستمعينا الكرام، من إذاعة صنعاء نشرة إخبارية مفصلة.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة نوافيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. بن حبتور: ممارسات العدو السعودي بالمحافظات المحتلة محاولة لإعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية. حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن تغادر الشرق الأوسط على وقع الضربات التي تلقتها على يد القوات المسلحة اليمنية. لبنان: غارات على المنصوري وعلي الطاهر وتفجيرات في حداثة والطيري. تصويت جديد في مجلس الأمن لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. تفاصيل النشرة. أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار وأرامكو نجران. وأوضح العميد يحيى سري أن العملية الأولى استهدفت هدفا حساسا للعدو السعودي في مطار نجران، والأخرى استهدفت أرامكو نجران، وأكد أن العمليتين حققتا هدفيهما بنجاح، مشيرا إلى أن العمليتين جاءتا ردا على انتهاك العدو السعودي لأجواء محافظة صعدة بطيرانه المسير. حذر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي دول العدوان بقيادة أمريكا والسعودية بالاستيعاب العاجل لضرورة النزول من شجرة الإجرام والحصار المفروضة على الشعب اليمني، مؤكدا أن خيار السلام العادل والمشروط بالسيادة والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار للمنطقة وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتكبدها اليمنيون جراء الحصار والحرب المستمرة. ووجه رسالة نارية مقتضبة للعدو السعودي وحلفائه، مبينا أن المسار الوحيد للوصول إلى حلول جادة يبدأ بالتعاطي الفوري والصادق مع الملفات الإنسانية الملحة، وفي مقدمتها الترفع عن المماطلة وإنجاز عملية التبادل الشامل للأسرى دون تجزئة أو تسويف. وأشار إلى أن تجربة الأعوام الممتدة على مدى 12 عاما أثبتت عدم جدوى الخيارات العسكرية والضغوط الاقتصادية في إخضاع الإرادة الوطنية اليمنية الحرة، مشددا على أن ما عجز الحلفاء عن تحقيقه خلال السنوات الماضية لن يكون بمقدورهم الوصول إليه في الوقت الراهن تحت أي ظرف كان. وأوضح أن الإصرار على المماطلة يفقد دول العدوان القدرة على المناورة ويضاعف من كلفة تبليغ الخيارات الخاطئة، لافتا إلى أن التعاطي الجاد مع ملف المرتبات ورفع الحظر على الموانئ والمطارات يمثل المدخل الطبيعي لأي خطوات قادمة، وأن محاولة القفز على الجوانب الإنسانية لتسديد مكاسب سياسية لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناؤها اليوم لا يتعلق بحماية الجنوب أو الانتصار لقضيته بقدر ما يرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية وإبقاء القرار اليمني مرتهنا لإرادة الرياض وحساباتها السياسية والأمنية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا بشأن المستجدات والأوضاع الناشئة في اليمن: المشكلة الحقيقية التي تواجه جميع أبناء اليمن ليست في تعدد وتباين رؤاهم ومطالبهم، وإنما في تحويل هذا التباين إلى أدوات للصراع بالوكالة بما يحقق أهدافا ومصالح لا تخدم اليمنيين جميعا. وأشار إلى أن السعودية تعاملت مع مختلف القوى والمكونات اليمنية بمنطق واحد، مضيفا: هي لا تقيس موقفها من هذا الطرف أو ذاك بمدى انتمائه الجغرافي أو السياسي، وإنما بمدى استقلال قراره عن النفوذ السعودي، لذلك لم يكن الجنوب ولا أبناؤه بمنأى عن تدخلها واستهدافها وإعادة ترتيب القوى وفقا لمقتضياتها السياسية السعودية. ووجه الدكتور بن حبتور رسالة إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية قائلا: من هنا فإننا نوجه رسالة واضحة إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، لا تسمحوا بأن تتحول قضيتكم العادلة إلى وقود لصراع لا يخدمكم، ولا تجعلوا من أبنائكم أدوات في معركة تدار من خارج حدود اليمن. ولفت إلى أن حقوق أبناء الجنوب وقضاياهم لا تحتاج إلى حرب جديدة بين اليمنيين، وإنما تحتاج إلى معالجة عادلة تحفظ كرامة الجميع وتضع حدا لكل أشكال الإقصاء والهيمنة. كشفت مجلة لوديز ليست البحرية أن حركة المرور عبر باب المندب تظهر مؤشرات على الاستقرار في ظل الحصار البحري على الملاحة السعودية. وأوضحت المجلة في تقرير لها تسجيل 223 عملية عبور لسفن كان نظام التعريف الآلي لديها قيد التشغيل في باب المندب خلال الفترة من 10 وحتى 16 من أغسطس. ووفقا للمجلة، فإن بعض مالكي السفن والمشغلين يتجنبون التوقف في موانئ العدو السعودي على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن التغطية التأمينية لا تزال متاحة للسفن غير المرتبطة بالسعودية. أصدرت شبكة تعز للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا وتحليليا موسعا يوثق سلسلة الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي طالت المدنيين من آل الرميمة وسكان منطقة مشرعة وحدنان في محافظة تعز من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال العام 2015، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية 11 لتلك الوقائع الدامية. واستعرض التقرير التسلسل الزمني والمكاني لمسار التصعيد الميداني لمرتزقة العدو السعودي متجاوزا حدود الوصف الإخباري إلى تفكيك الهيكل المنظم للانتهاكات، موضحا أن العمليات لم تكن مجرد اشتباكات عسكرية في نطاق محدود، بل امتدت بصورة مباشرة ومنهجية لتمس الأحياء السكنية والطرق الحيوية وشبكات المياه ومصادر الرزق، وتجلت عبر المرحلة التمهيدية منتصف يوليو 2015 انطلاق شرارة التصعيد وتمدد الاستهداف العسكري إلى قلب التجمعات المدنية المأهولة. واصل العدو الإسرائيلي فجر اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 316 على التوالي عبر إطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الفلسطينيين بينها إصابة خطيرة، واستشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في فجر اليوم خلال تصعيد ميداني لقوات العدو الإسرائيلي والمغتصبين الصهاينة في عدد من المحافظات، محافظات الضفة الغربية تخللها اقتحامات واعتقالات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات معادية استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقى والمنطقة الواقعة بين تلة الدبشة عند أطراف النبطية الفوقى ودوحة كفر رمان ودوحة كفر رمان عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقى في قضاء النبطية. ترافقت الغارات مع قصف مدفعي على المنطقة طال أيضا مرتفع علي الطاهر. وبحسب الوكالة اللبنانية، شن جيش الاحتلال بواسطة الطيران الحربي بعد الثانية من منتصف الليل غارات استهدفت بلدة المنصوري، كما شهدت البلدة ليلا سلسلة تفجيرات ضخمة سمعت أصداؤها في قرى وبلدات الجنوب. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. يتنافس حتى الآن 3 رجال وخمس نساء على خلاف البرتغالي أنطونيو غوريتش 77 عاما الذي تنتهي ولايته الثانية مدتها 5 سنوات في 31 من ديسمبر 2026. يأتي هذا الاقتراع فيما تمر الأمم المتحدة بواحدة من أصعب فترات تاريخها، إذ تواجه تراجعا في العمل المتعدد الأطراف وانقسامات مستمرة داخل مجلس الأمن وصعوبات مالية هائلة. النبؤ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم بإسقاط 325 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال آخر 12 ساعة، كما أفادت بأن قواتها قصفت ليلا مستودعا يحتوي على أسلحة، بل مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني في ميناء ريني بمقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا. وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه خلال الليلة الماضية أصابت طائرة مسيرة روسية مستودعات تحتوي على أسلحة ومعدات وممتلكات عسكرية في ميناء ريني. من إذاعة صنعاء البرنامج العام، هذا كان آخر خبر، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. بن حبتور: ممارسات العدو السعودي بالمحافظات المحتلة محاولة لإعادة إنتاج واقع من الوصاية الخارجية. حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن تغادر الشرق الأوسط على وقع الضربات التي تلقتها على يد القوات المسلحة اليمنية. لبنان: غارات على المنصوري وعلي الطاهر وتفجيرات في حداثة والطيري. تصويت جديد في مجلس الأمن لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
4: بينكتب رسالة حب واعتذار.
3: لمن؟
4: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
3: ما رأيك تغني لهن؟
4: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
3: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
4: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
3: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم، لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
4: كلام في محله.
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
7: عيلطف الله، ما نفعل لها.
6: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
7: نسينا،
6: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز،
7: وهذا ما يقع به،
6: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
7: خلاص، جل من لا يسهو،
6: السلامة تشتي الحرص،
7: وما نفعل.
6: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
7: إن شاء الله.
6: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
7: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
8: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
9: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة،
4: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
5: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران، تعاوننا استعدينا لها واستقبلناها
4: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
5: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
4: كلام في محله،
5: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
1: أخي العامل في القطاع الخاص، حرصا من الدولة على حمايتك والحفاظ على حقوقك بشكل يضمن مساواتك بموظف القطاع العام، أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمنحك حق الحصول على المعاش التقاعدي. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أنا اسمي ناصر أحمد علي عبد الله نادي البعداني، اشتغلت 20 سنة، لمدة 20 سنة في قطاع خاص، قدمت دالحين في المؤسسة ودالحين جالس أسلم راتبي لا مدى الحياة. بنستفيد من المعاش هذا أنا وعيالي، عيالي

0: تأمينات آخر الزمن، ولد مطيع لك، ولد صالح. أنا أنسهل كل العمال اللي هم في قطاع خاص يشتركوا في التأمين مستقبلهم لمستقبل عيالهم.
1: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة.
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين لأمانة العاصمة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرسل إلينا إمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، إخوتنا وأحبابنا في الله، نقف مع المصطفى محمد النبي الهادي صلى الله عليه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي الهادي والكتاب الهادي، إن هذا القرآن يهدي، والله هو الهادي الأعلى جل في علاه. إذن حول هذه المعاني نقف مع شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي. حياكم الله يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله مفتي الجامع الكبير، حياكم الله. نريد نتكلم حول الهداية، كيف كان النبي يهدي الناس وباللين وبالحكمة، وما كانش يعنف أحد صلوات الله عليه وآله.
2: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. نستأذن حضرة النبي لأن احنا نتشرف
1: بذكره، نتكلم فيه
2: لأنه الشرف الثالث
1: صلى الله عليه وآله.
2: يكفيه أن الله أثنى عليه من قبل خلق آدم.
1: الله الله،
2: وإنك لعلى خلق عظيم، شرف
1: الله
2: لا يماثل ولا يضاهى ولا يضاهى،
1: صلوات الله عليه.
2: ولكن من كرم الله على هذا النبي أن من ذكره أجر
1: الله،
2: ومن ذكره بالمدح عبر عن المحبة والمودة والانتماء.
1: الله الله،
2: لأن الإنسان إذا ولع بشيء،
1: نعم، من أحب أثره شيئا أكثر من ذكره،
2: نعم، أثره، نعم، أكثر من ذكره،
1: نعم.
2: فلذا تبصروا بعض الأئمة أو بعض العلماء والأئمة بلا شك، لكن نعم، بعضهم عندما تبصروا عبد الرحيم البرعي وأمثاله
1: المحبين،
2: يعني يخرج كلام،
1: نعم،
2: لو صي كأنه إن هو إلا وحي، كأنه ما بنقول شو وحي، كأنه،
1: نعم،
2: يعني يخرج من القلب فيصادف قلبه.
1: الله الله،
2: ويؤثر بلا شك،
1: نعم،
2: ودلالة الصدق. ولذا كعب بن عجرة،
1: نعم،
2: أحد الصحابة الكرام رضي الله عنه، قال: إني أحبك. قال لها النبي: القلوب شواهد،
1: نعم،
2: يعني يظهر من يعبر من هنا ومن يعبر من هنا،
1: الله يختلف،
2: نعم،
1: نعم.
2: وعندما تذكر هذا الحبيب بلا شك، الحبيب المصطفى هو الرحمة المهداة لجميع العالمين.
1: الله الله،
2: إن تكلمت لم يعنفك ولم يردك.
1: نعم،
2: قالوا إن عندما أباح النبي دماء عشرة،
1: نعم،
2: وأحدهم بقي في حيرة،
1: نعم،
2: وخوفه أخوه: أنت من المباح. قال: ما هو الحل؟ قال: لا توصد ولا
1: تخل
2: عنده.
1: الله الله، صلوات الله على رسول الله وآله.
2: فجاء ملثم،
1: نعم،
2: يعني حياء من رسول الله،
1: يتنكر كلام من الناس،
2: قال: كذا كذا. قال: ولو كان كذا. قال: كان هو أنا يا رسول الله. قال: عفونا.
1: الله الله،
2: بعد وضع تلك تسمى البردة.
1: أيوة، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله
2: المسلول،
1: مهدا هتاك، مهلا هداك الذي آتاك القرآن فيه مواعيض وتفصيل، لا تؤاخذني بقول الوشات وإن كثرت في الأقاويل. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، صلوات الله على محمد وآله.
2: يستضاء به هنا الهداية،
1: فأخرج له
2: البردة،
1: البردة ألبسه، فسميت القصيدة البردة،
2: وكان شرف ويتناوبها جيل بعد جيل.
1: والشعراء نحوها،
2: نعم نعم،
1: نعم،
2: كيف،
1: نعم،
2: فالبويصري وغير إلى الآن
1: وأحمد الشوقي والفن، نعم، لا إله إلا الله.
2: فالحبيب المصطفى الكلام عنه،
1: نعم،
2: هو أخذ من ساحله،
1: نعم،
2: فهو البحر الذي لا ينضب بحق،
1: نعم.
2: والقاضي عياض رحمه الله،
1: نعم،
2: عمل لكتاب الشفاء،
1: الله الله،
2: حتى رأى النبي وسماها القاضي،
1: الله،
2: وقال للحبيب المصطفى ما يقارب من 4000 معجزة،
1: الله الله،
2: معظمها
1: الله
2: القرآن،
1: جمعهن،
2: ما جمع البعض، فقط،
1: وبقيت الباقي
2: هي وقعت على المحنة، وبعد،
1: نعم،
2: وسئل وقتلوا، يعني قتل أنهم عرضوا عليه، وقعت فتنة بين طائفتين،
1: نعم،
2: وقال نصلح بين الطائفتين،
1: نعم،
2: فتحاملوا عليه وقتلوا وقطعوا لحمه،
1: الله الله، القاضي عياض،
2: نعم، ومنعوا الصلاة عليه،
1: نعم،
2: وقبروا في كنيسته،
1: الله،
2: ولم
1: الله
2: ينقل إلى مقابر المسلمين لعبد 300 سنة.
1: الله الله الله،
2: زد رزق الشهادة، نعم، رزق الشهادة،
1: لا إله إلا الله.
2: فالحبيب المصطفى هو سر الله وبابه، يكفيه أنه قرين الجلالة،
1: الله الله.
2: لماذا؟ لأن جبريل هكذا قال: أتدري يا محمد لما رفع الله ذكرك؟
1: نعم.
2: قال: اطلع على قلوب الخلق جميعا فلم يجد مثل قلب محمد.
1: اللهم صل على محمد وآله.
2: كما تفضلتم.
1: نعم.
2: ولو كنت فظا
1: غليظ القلب.
2: قال الله كبلا: فبما رحمة
1: من
2: لأنه
1: الله.
2: لأنه وما أرسلناك إلا رحمة
1: للعالمين.
2: جاء رجل.
1: نعم.
2: سعماي جولا عندكم.
1: نعم.
2: في طلب الفتوى الفتية. فقال: يا رسول الله، وعهدك أني لا أخالف إلا الزنا.
1: نعم.
2: أنه لا غنى عني. ما عنفش النبي. قال: أتحب بأهلك؟ قال: معاذ الله. قال: كذلك. ومسح على صدره. قال: ما رفع كفه عن صدري حتى صار الزنا أبغض شيء إلي.
1: الله الله الله.
2: ويوم دخول مكة.
1: نعم.
2: سعد بن عباد رحمهم الله، معنا سعد.
1: نعم.
2: سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.
1: نعم.
2: ذلكم الذي اهتز له عرش الرحمن، وهذا.
1: نعم.
2: كان القائد حق الأنصار وحق.
1: نعم.
2: طائف من الأنصار، لأنهم الأوس والخزرج.
1: نعم.
2: وبعدها قال عندما فتح الله له مكة عنوة، قال: اليوم يوم الملحمة.
1: الله.
2: أدخل
1: يعني
2: قاتل المباتلي. الذي أساء إلى رسوله وأخرجوه.
1: الله الله.
2: فأخذ النبي منها الرايب بهدوء وسلمها إلى ابن قيس.
1: نعم.
2: وقال: اليوم يوم المرحمة.
1: يا
2: مثل من قطعنا.
1: الله الله.
2: يعني النبي اللهم صل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال في سورة يونس: أفمن يهدي إلى الحق الهادي والحبيب المصطفى.
1: اللهم صل وسلم
2: على وعلى آله. قال: ما من خير يقربكم من الجنة.
1: نعم.
2: إلا وقد دللتكم عليه. وما من شر يقربكم من النار إلا وحقت حقت
1: إلا نهايتكم وحضرتكم
2: أنا فرضكم على الحوض سابقكم.
1: صلوات الله عليه
2: سابقكم. ألا وإن حوضي أعرض ما بين صنعاء وأيليا، أيليا فلسطين بلغة.
1: نعم.
2: هذا الأيام.
1: نعم.
2: عدد كيسان أكثر من نجوم السماء
1: الأكواب.
2: نعم.
1: الله.
2: الكيسان هذا الآن لو ينظر الإنسان كم بيوجدوا مجرات من النجوم.
1: الله.
2: بلا عدد.
1: الله.
2: بلا عدد.
1: نعم.
2: وماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من
1: الله.
2: شرب منه
1: شربة
2: لا يظمأ
1: بعدها أبدا. الله
2: ولا
1: الله.
2: عد يعطش خلاص خلاص.
1: سبحان
2: خلاص.
1: الله العظيم.
2: فالحبيب المصطفى
1: صلى الكلام الله عليه وآله
2: وعز الدنيا والآخرة
1: صلى الله عليه وآله
2: والاقتداء به وعز الدنيا والآخرة. قل إن كنتم تحبون الله
1: فاتبعوني
2: ترجموا هذا المحبة باتباعكم الحبيب المصطفى.
1: الله الله الله.
2: اتباعكم الحبيب.
1: نعم.
2: المصطفى كان.
1: نعم.
2: برا بأمته. فلعلك باخع مهلك
1: أسك.
2: باخع مهلك لا حزن على دنيا
1: حريص علينا
2: ولا حريص يعني.
1: نعم.
2: أحرص منك. بالأولى أن تكون أنت المنجي لنفسك.
1: الله.
2: قال إني آخذ بحجزكم، هذا الحجز
1: أي يعني رجعنا لا نوقع في النار،
2: وتقعون وتغلبوني وتكحمون النار كالفراش.
1: الله.
2: كالفراش.
1: صلى الله عليه
2: الحبيب المصطفى
1: وعلى آله.
2: همه الأعظم إظهار عدل الله.
1: الله.
2: وإظهار المحبة بين الأمة.
1: نعم.
2: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بك، لأنك الحقيقة الرمز الذي لا يضاهى.
1: الله الله.
2: يعني إذا قلت كلمة فهو ترجمة 10 مرات.
1: الله الله.
2: إذا دعا إلى الخير فهو ينبوع الخير.
1: اللهم
2: إذا دعا إلى الوحدة.
1: نعم.
2: فهو رمز الوحدة للمسلمين.
1: صلى الله عليه.
2: واعتصموا
1: وآله.
2: بحبل الله جميعا القرآن.
1: نعم.
2: والحبيب المصطفى.
1: الله الله.
2: أمانا رفع أحد ما بقي الآخر.
1: نعم.
2: النبي.
1: صلى
2: النبي
1: الله عليه
2: وما
1: وآله.
2: كان الله ليعذبهم
1: وأنت فيهم
2: وهو باقي فيهم.
1: الله الله.
2: المنحرف عن رسول الله هو الذي يعني خرج
1: يهلك نفسه
2: خرج.
1: نعم.
2: فذكر الحبيب هو عيد الأعياد.
1: الله.
2: حقيقة.
1: نعم.
2: ما جاءت الأعياد المذكور إلا عندما بعث الحبيب
1: إلا بعد ما جاء هو.
2: نعم. كان لقريش.
1: نعم.
2: أيام وكان للأوس والخزرج يوم العروبة بالفتح.
1: نعم.
2: الجمعة.
1: أيه.
2: وكان لهم آيات بعض حين فيها مساب وسباب وشتائم ومنكرات. جاء الحبيب المصطفى فجعل لهذا الأمة حضارة لم تكن لأحد الأمم، وجعل.
1: نعم.
2: الله هذه الأمة الأمة الوسطى.
1: نعم.
2: الفضلة.
1: الله.
2: ببركة الحبيب المصطفى وجعل يعني الخير. قال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة.
1: الله الله.
2: الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله.
2: أيها المؤمنون.
1: نعم.
2: عندما نتذاكر هذا الحبيب المصطفى ونزداد اتصالا وقربا منه وأن نثري سيرته سيرة من السير.
1: نعم.
2: أي أمة بتذكر زعماءها وأحداثها ويقولوا فعلوا سات فعلوا كذا،
1: هم لا يساوون شيئا عند رسول الله،
2: وهذا متاع.
1: نعم.
2: قلت متاع. نعم. أما الحبيب جعل لك نعيم الدنيا والآخر متصل بالآخر ويدخلك الجنة.
1: الله.
2: الحبيب المصطفى قالوا اليهود بطبعهم اللؤم ما خلا الله. يهودي بمسلم الله ما بقتله.
1: الله الله.
2: ولذا حاولوا قتل النبي أكثر من مرة.
1: نعم.
2: ولذا بني النظير عندما أراد منهم في القضية تيك. نعم. قالوا واستقرض منهم دينا، قالوا. نعم. على الرحب والسعة، وحاولوا يلقوا عليها الرحاء المطحن.
1: الله.
2: هم أهل غد.
1: نعم.
2: حينما ينبت الطفل فيما بينهم.
1: نعم.
2: يعطونه حلوى مثل ما شكولات هذا الأيام.
1: نعم.
2: الموجود فيأخذونها بأسلوب منه ويسكون يضربونه. آه. فيبكي ويقول له الوالد أو الوالد ما يبكيك، قال أخذ علي الحلوى وسكني ولا أدري. قالوا محمد العربي.
1: آه.
2: يغذون أطفالهم على بغض الحبيب وعلى
1: الله.
2: التحامل على الحبيب. ونحن وللأسف الأمة الإسلامية بين تغريبين.
1: نعم.
2: طائفة يحفظون أسماء المغنين والفنانين والمسلسلات والذي يزاول لعبة الكرة ومدري ما والتنس ومدري ما، ولو سألته يعني عن الحبيب المصطفى أو كذا تكون ثقافة الضعيف جدا
1: جدا. لا إله.
2: وطائفة وللأسف يحرضون على ذكر الحبيب المصطفى أو ينفرون الناس عن الحبيب المصطفى، وهذا للأسف غلط.
1: نعم.
2: ما يجوز. الحبيب المصطفى احتفلت بها السماء قبل الأرض.
1: الله الله.
2: حين مولده.
1: نعم.
2: انطفأت نار فارس.
1: الله.
2: ولم تكن منطفئا منذ 600 عام.
1: الله الله.
2: واهتز إيوان كسرى.
1: الله.
2: وغارت ماء بحيرة ساوى.
1: نعم.
2: وسقطت الأصنام، هذا ماشي معجزات كرامات والأعياد عندما
1: وقت مولده.
2: أيوة. عندما. نعم. تحتفل الدولة
1: وهزم الفير وأصحابه.
2: صح. ببركته. نعم. وعندما الدولة الآن عدي نشأت.
1: نعم.
2: يذكروا للشعب ما قد فعلوا.
1: نعم.
2: من أشياء حتى يحببون أنفسهم في الشعب.
1: نعم.
2: أما هذا قد حببه رب العالمين لزوما في قلوبنا.
1: الله الله.
2: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون.
1: الله الله.
2: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك بكاف الخطاب للتفخيم.
1: الله.
2: وكأنك وقفت أمامه شخصيا عيانا.
1: نعم. نعم.
2: يسمع كلامك وتسمع كلامه وتنظر إلى شخصي وانظر إلى شخصه.
1: الله.
2: ما يحتاج إلى أحد.
1: نعم.
2: إن من اكتبس يعني في مدحي أو كذا لن يساوي شيئا أمام ما أولاه الله.
1: الله.
2: وأكرمه الله. سلوا من سبح الحصى في راحي.
1: الله الله.
2: من سقطت الأصنام بإشارته.
1: الله.
2: من ظللت الغماء.
1: الله الله.
2: هذا مشهور القصة حكم المؤمنين.
1: نعم.
2: خديجة.
1: نعم.
2: وحينما أخبرها الطيب ميسرة.
1: نعم.
2: ميسرة حقها الفتاة
1: الذي كان يأمر
2: يخدمها وبعدها. نعم. أخبرته وفي كل أموره وشؤونه عناية الله
1: معه. الله الله.
2: معه. والله. نعم. يعصمك من الناس. لا يصل إليه شر أحد.
1: الله.
2: ولا قالوا إن ابن أبي العقعس كان من الحرس الخاص، قال لا حاجته، فقد قال الله والله يعصمك من الناس.
1: الله.
2: هم يشتوي دبارهم يعلمون أن الحبيب في غنيا عن هذا.
1: الله.
2: فعندما أنس بن مالك خدمه 10 سنوات.
1: الله الله.
2: ومن اليمن.
1: نعم.
2: قال والله ما قال لي لا إلا في تشهده.
1: الله الله.
2: ما قال، لا يقول تغيرت ولا شيء. النبي لا يتغير إلا إذا رأى حرمات الله تنتهك فقط.
1: نعم.
2: أما حق الدنيا فهو صاحب العفو العظيم.
1: جل جلال الله الذي
2: أرسل عنهم.
1: نعم.
2: وشاورهم. كان الرمز بحق
1: الأعلى. نعم.
2: ولو أنصفه كل أهل الأرض كما أنصفته السماء.
1: نعم.
2: لخضعت رقابهم إليه.
1: نعم.
2: ولا كما يعني، ولكن للأسف للأهواء السرائر والأحزاء.
1: نعم.
2: والسياسات حرفوا الأمة والله جارح من العالمين
1: صلى الله
2: يعني
1: عليه وآله.
2: إنا الله رب عظمته أرسلناك
1: شاهد.
2: نعم. ولا إنا أرسلناك رحمة للعالمين.
1: وما أرسلناك. نعم. إلا رحمة للعالمين.
2: نعم. وما أرسلناك حاصر وقال إنا.
1: نعم.
2: أرسلناك رحمة كأننا.
1: نعم.
2: للعالمين الجن
1: الله
2: والإنس.
1: الله.
2: وما وسع الجن حينما سمعوا الكلام العربي وهو القرآن إلا أن قالوا يا قومنا إنا سمعنا
1: مناديا.
2: نعم. إنا سمعنا قرآنا عجبا.
1: نعم.
2: يهدي إلى الرشد فآمنا تلقائيا.
1: الله الله.
2: إذا أثر بهذا الكلام من في رسول الله اللهم صل وسلم صلى الله على آله. جاء إليه حتى الحيوان يشتكي فقام غضيبا أركاءكم وشكى إليه الجمل في ذات يوم يزيد الحمول ويقل طعام فغضب النبي. يعني عدالة اجتماعي لا مثيل لها, عدالة نعم اجتماعي في كل شيء. نعم
1: صلوات نعم الله عليه وآله.
2: قالوا إن امرأة حسب الرواية السوداء, لأنه يعني كلنا خلق الله ولكن نعم إذا لم نعلم اسمها نأتي بالصفه
1: نعم
2: ولا يسمى غيب لا نستطيع أن نحدد اسمها.
1: نعم
2: تبكي والنبي الله صلى الله عليه وسلم على آله ماض, قال رحمك الله ما يبكيك.
1: نعم
2: قالت يا رسول الله أرسلني أهلي يعني الملك حقي
1: نعم
2: يعني تشتري شيء فظل علي درهمي.
1: نعم
2: ظل علي درهمها.
1: نعم
2: فسلم لها النبي الدرهمي.
1: الله صلوات الله عليه وعلى آله.
2: قضى حاجته ورجع وهي تبكي, قال رحمك الله. سعى ما تقول أوضع مرة ثانية. نعم قالت لا يا رسول الله أخشى أن يضربني أهلي.
1: إنها تأخرت عنه.
2: تأخرت, كان قلغف في العرب.
1: أيه.
2: ما أتبهم إلا الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: وسلم, وما زرعت الرحمة في قلوب العرب إلا من رحمة الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: وسلم, وما تأدبوا إلا حينما بعث الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه.
2: كان العربي يتجرأ بقسوة قلبه وإذا بشر أحد بالأنثى.
1: نعم
2: أن يحفر قبرا بيديه.
1: نعم
2: يديه ويلقي ابنته وهي على قيد الحياة فيهيل عليها التراء, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أعوذ بالله منه. نعم وإذا الموءودة سئلت
1: بأي ذنب
2: فقال قومي, وكان مع بعض الصحابة فمضى إلى أهلها فطرق الباء السلام عليكم, طرق الثاني وطرق الثالث فأجابوا, قال لهم رحمكم الله تركت الباب ولم تجيبوا, قالوا يا رسول الله أردنا أن نتبرك بتسليمك ثلاثا.
1: الله الله.
2: قال جئت متشفعا في هذه الجارية حتى أسعم بلغتنا.
1: نعم
2: لا تؤلموها لا تغثوها.
1: نعم
2: قالوا يا رسول الله هي حرة لوجه الله ببركة مقدمك.
1: الله الله.
2: ما أسر هذه الحادثة وما أبرك هذا اليوم.
1: نعم
2: قضيت حاجتها وعتقت من أسر العبودي ببركة الحبيب المصطفى.
1: اللهم صلي عليه
2: لا يستنكف يقوم بمهنة أهله وخصف نعله وحلب شاته ويردف خلفه
1: عليه.
2: ماذا عسى الإنسان كما قال الإمام شرف الدين عندما ابتسام البرق يعني قريناها.
1: نعم
2: سيدي حمود وكذا رائعة سير صغير في الحبيب كلها بالأبيات وبعد لقما أو كذا يعني شرحها شرع ابتسام البرق. وبعد ماذا أقول وماذا عسى أن أقول سوى في من تضمن مدحه, يعني كلام عجيب. قال ما عاد يقول الشاعر ولا المحدث ولا الخطيب وقد أثنى على الرب العالمين
1: الله الله
2: لعلي السماء وأكرمه بتلك المعجزات التي خلدها القرآن.
1: نعم
2: وجميع الأنبياء أخذ منهم الميثاق وآمنوا به قبل بعثته
1: صلى
2: وقبل
1: الله
2: ميلاده
1: عليه
2: وقبل وجوده لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقرأ قالوا الله بنفسك, قالوا أنا معكم
1: الله أشهدوا أنا معكم من الشاهدين.
2: شيء عجيب هذا.
1: نعم عظيم
2: الحبيب
1: مقام
2: المصطفى
1: عظيم مقام عظيم.
2: عز الأمة بالانتماء إليه وأخذ القوة من الحبيب المصطفى والرحم من المصطفى, وأن نتراحم فيما بيننا أخذا من رحمة الحبيب المصطفى. ويا حبذا في مولد النبي.
1: نعم
2: لو الدولة والأغنياء يعني يبادروا محسن من يعني يؤسس محسنة.
1: أيوة
2: الحبيب المصطفى عندما جاء وكادت يدي أن تعجز من سن في الإسلام سنة حسنة.
1: نعم
2: يعمل في مولد النبي للموظفين معاه وللفقراء سلة غذائية يقولوا حق المولد.
1: نعم
2: الشعب كله ينتظر المولد من بعد ما يصير المولد
1: ويفرحون به.
2: نعم ويكون نعم سبب إلى التعلق بهذا ويشب الصغار على هذا. ما يضنش الأغنياء إذا ولو حاجة يسيرة. كذا قلت لكم اليهود بيعلموا أولادهم بغض الحبيب المصطفى, وانت حينما ما بغض النظر عن السياسيات ومدريهم والأحزاب لا تقولوا النبي حق الكل.
1: الله
2: النبي حق الكل.
1: نعم
2: ما شو حكرا على أحد
1: لكل
2: من
1: مؤمن.
2: حق الأمة أن تحتفل بالجميع.
1: نعم
2: بل من حق سكان الأرض لو يقول ترامب يحتفل بأنه يستحق التقديس لا نعب على أبدا هو.
1: نعم
2: عدو الإسلام, ما بالك أنت منتمي إلى الإسلام وأنت بتقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذى وفي الصلاة وأنت منتمي إليك, حينما تسأل من نبيك عتقول الحبيب المصطفى. عندما نبث في بعض الصالحين كان يقسم يعني حلوى للأطفال ويقول هذا من حق كذا وكذا.
1: بمناسبة النبي.
2: من أيوة. ما مش عيب ولا بشي ولا نبتع ولا الله المستعان تنفر الناس عن الحبيب المصطفى ومناسبة عظيمة. والنبي بيقول في بعض الآثار.
1: نعم.
2: سئل لما تصوم يوم الاثنين؟ قال ذلكم اليوم ولدتوا فيه.
1: ما هو النبي؟
2: أبو لهب بالإجماع أنه من أهل النار. نعم. وفي آية الصريحة تبت يدا أبي لهب.
1: الله الله.
2: قالوا يخفف عنه كل اثنين.
1: كل اثنين.
2: من العذاب. لما؟ لأنه فرح بميلاد الحبيب المصطفى.
1: اللهم صل وسلم حينما
2: يعني جاءت إليه الجارية تزف البشرى قيل اعتقها وسر بهذا. فعندما مات أخبر الحبيب المصطفى أنه يخفف عنه العذاب لأنه سر بمولد الحبيب المصطفى.
1: صلى الله
2: عيب على أي مسلم من أي طائفة من أي جهة أن يشكك في الحبيب أو ينفر
1: الناس عنه.
2: هي ذكر الحبيب.
1: صلى فإن صليت
2: عليه فالله قد صلى على بجلاله.
1: نعم.
2: والأملاء والفائد لك إن صليت على صلى عليك رب العالمين والذي يصلي عليكم وملائكته وبعد الصلاة على واحد يصلي عليك الله عشر. فعيب عندما تنفر الناس. ما هي ما تنفر الناس إلا إذا وجدت المنكرة.
1: نعم.
2: حتى ابن تيمية عندما جاء معها الرسالة قال إذا كان الاجتماع خاليا عن المنكرات فلا عيب في ذلك.
1: نعم.
2: فكان الليونة حينما تصدر انظر ما تقول هل يرضي الله هذا الكلام ما عليك من الوالي أو كذا يرضي الله أو لا يرضي. سئل يعني في الملل والنحل سئل أحمد بن حنبل في الجزء الثاني عندما قالوا هذا مدري ما بيغلظوا على الناس قالوا أحبوا تقبيل القبر ما بيش قالك وذاك من الجوزي في الملل والنحل قالوا حق من الجوزي التلميذ الثاني حق.
1: نعم.
2: حق ابن تيمية. فلو أخذنا الأقوال حق جميع المذاهب لوجدناها مجيزة. فلا يجوز أي أحد أن ينفر الناس أو يبتع هذه الأمة. كثير من الشباب ضحية هذا التغريب عندما نراهم منتحلين يعمل قفاه رقم اللاعب الفلاني اللاعب ويحفظ منينه وما هي
1: ويفتخر به
2: ويفتخر به لأنه صور أمام الشخصية عظيمة وهو معذور.
1: نعم.
2: لأن متينا لش من الحبيب المصطفى.
1: نعم.
2: وجد ناس يقولوا هذا مبتدعي هذا ولا مخالف للشرع مخالف.
1: نعم.
2: الشرع ما هي المخالفة؟ المخالفة تكون بنص صريح.
1: نعم.
2: لا يحتمل التأويل.
1: نعم.
2: أما نحن نقول بدعة وندخل أنفسنا الإث ويكون خصمنا رسول الله وذا بتحتفلوا مع يعني أدواليكم.
1: نعم.
2: الحق وبعض ما انتخلش بهذا لكن.
1: نعم.
2: ولا تعيبوا وهم يصرفون المليار في بعض الحم فيما لا يحمد.
1: نعم.
2: فيما لا يحمد.
1: أيوه.
2: وهذا في محبة الحبيب المصطفى ومحبة الحبيب المصطفى من محبة الله.
1: الله
2: كما قال أحب الله من أحب حسينا.
1: نعم.
2: لأجل الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه
2: وسلم ولا الحسين من هو من رسول الله من طريق الزهرة
1: محمد وآله.
2: يعني إذا أحبيت الحسين أحبك الله فبالأولى إذا أحبيت الحبيب المصطفى يحبك رب العالمين.
1: نعم.
2: أحبوا الله لما يقضوكم وأحبوني لحب الله
1: الله
2: الحبيب المصطفى.
1: نعم.
2: فإذا احتفلنا وأظهرنا النعم والشكر وأثرينا المساجد والمقايل والمنابر والصحف والإعلام بذكر الحبيب وسيرته حتى يكون معين للمجتمع يكتدوا به يقول هذا ما قال النبي ما نسبرش نتركه هذا قال النبي نفعل كذا ويتصدق الأغنياء ويعطف الأغنياء على الفقراء والدولة على الموظفين هذا النعم الكبيرة ومحسن الكبيرة وسينتظرها الناس كما قال من أول.
1: نعم.
2: حم كان يجي حكم عيد الثورة.
1: نعم.
2: يصرفوا للموظف معاش فوق المعاش. أيوة. هم ينتظروا ويتمنوا يعني أن يحضر بسرعة
1: عيد المناسبة.
2: أيوة. وهذا عندما يفعلوا هكذا الشعب سينتظر هذه المناسبة على مضض وأن يتوق إليها قبل حصولها
1: الله.
2: كما تتوق كما في دعاء زين عبد في حق رمضان.
1: نعم.
2: تشتاق إليك قلوب المؤمنين قبل حلول أجلك
1: الله.
2: وتحزن على فراقك يعني تفي ودع رمضان.
1: نعم.
2: فما أحرى الناس أن يعلموا أن هذه هي أعظم المناسبات بلا خلاف.
1: نعم.
2: هي ميلاد الهدى ميلاد الحبيب ميلاد النور الذي يستضاء به.
1: نعم.
2: ميلاد الخير الدائم الذي لا ينطفئ نوره إلا في قلوب الكافرين والمشركين.
1: الله.
2: يبقى النور كما هذا وهى في قلوب المؤمنين يستضيء به ويستنير به الطريق. قال الصحابة والله في بعض الروايات والله ما كنا نستضيء يعني الطرق المظلمة إلا بنور وجه الحبيب
1: اللهم
2: المصطفى.
1: صلي على
2: ونور حيا وميتا وهو
1: عليه
2: الروح الروح وهو السر المكنون وهو الخير والمعين الذي لا ينقطع إلى يوم الدين.
1: اللهم صلي وبارك عليه وعلى آله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن حسين الراعي، بارك الله فيكم أيها الإخوة والأخوات، ونبقى مع هذا الفاصل.
3: يسألونك
1: عدنا. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
4: عندنا سؤال.
1: تفضلي.
4: واحدة هي مش متزوجة.
1: نعم.
4: معها حج.
1: معها حج.
4: أيوة معها يعني ورث.
1: ها.
4: أيوة. وش تفعل باقي الثلث؟ وش تفعلها ثلثين وثلث؟ كيف تقسمهن؟ شو تدي لبنت أخوها بس تدش تدري الورثة الباقي؟
1: نعم تفضل يا شيخ عبد الله.
4: خلاص اسمعي. شوف على محسنه كيف تسوي؟
1: اسمعي الاجابه.
2: قاعد الشرعي للمالك في ملكه ما يشاء طالما يقولوا للانسان حالتها.
1: نعم.
2: حالته حياه غير مكترنه بما يعقبها المرض المخوف بما يعقبها الموت.
1: نعم.
2: فله ان يتصرف في ماله كيف يشاء.
1: نعم.
2: لكن هناك ضابط شرعي.
1: نعم.
2: الإنسان يقصد بفعل رب العالمين.
1: الله الله.
2: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. لا يقصد حرمان الورثة.
1: نعم.
2: بالتصرف سيخسر ماله ولا يؤجر على ذلك.
1: الله
2: أنه
1: الله.
2: قصد التحيل.
1: نعم.
2: وأما إذا قصد أن يتصرف في حياته بجزء من ماله سواء كان الثلث أو أقل أو أكثر فيما يرضي الله لا حرج في ذلك.
1: نعم.
2: وإذا واسى أهله.
1: نعم.
2: فصلة الرحم من أفضل الأعمال.
1: الأعمال.
2: فصلة وصدقة ولا تسمى وصية لا تتعدى الثلث إلا إذا كان ذلك موصى به لبعد الموت.
1: نعم.
2: وأن لا يكون لوارث لأنه.
1: نعم.
2: جاء في بعض الآثار لا وصي لمن يرث وزد أخذه ولا لمن يدلي بوارث.
1: نعم.
2: يعني مثل فرضا معها إب.
1: نعم.
2: وأوصت لابن ابنها.
1: نعم.
2: مع أن الابن على قيد الحياة.
1: نعم.
2: فقد أدلى ابن الابن ذي الذي أوصت له بوارث.
1: نعم.
2: فحكم حكم الوارث فلا تصح هذه الوصية إلا بإجازة الورثة.
1: نعم.
2: فإذا جاز البعض دون البعض خصم بقدر ما لو أجازها الجميع من أجاز بقدر حقه.
1: نعم.
2: وأما في حياتها فتتصرف.
1: نعم.
2: لكن عندما دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زائرا لسعد بن مالك، بعضهم بيقولوا سعد بن أبي وقاص، غلط، لأن سعد بن أبي وقاص كان معه أطفال.
1: آه.
2: كان مع أطفال عمر وغيره.
1: نعم.
2: فقال يا رسول الله إن لي مالا.
1: نعم.
2: ولا يعني ما بيش معه أولاد وكذا ويريد أن قال ما معه إلا بناء. بعد النبي قال له يعني عندما يعني
1: قال أعطي النص أعطي كذا. أيوة. قال الثلث والثلث. أيوة. كذي.
2: نعم.
1: قال الثلث
2: لا بعدها قال أن تدعى.
1: نعم.
2: ورثتك
1: أغنياء
2: خير من أن تتركهم
1: عالة
2: يتكففون.
1: الله.
2: فالثلث بعد الممات قد النبي حدده بالكثرة والفضل العظيم وإن كان ببعض الماء ويبقى.
1: نعم.
2: الإنسان خاصة المكلف.
1: نعم.
2: قد يحدث لها شيء في الته تبقي.
1: نعم.
2: تحت مالها وتفعلها وصيف في الثلث وإذا كان كثير تتصدق بالبعض في حياتها وتبقي لها البعض.
1: نعم.
2: حتى تستغني بفضل الله ولا تستجدي أحد.
1: الله الله فأفتهم لك يا أختي.
4: أيوة الله.
1: طيب الأخت السائلة الأولى تقول توفت أختها ومعها أخت لهذه اللي بتسأل وكذلك أولاد أخ ثمن الوارث.
2: إذا كانت الموجودة إذا كانت الموجودة لأب وأم أو لأب فلها النصف.
1: نعم.
2: فلها النصف.
1: أيوة.
2: فلها النصف.
1: وأولاد الأخ
2: والباقي للعصبة أبناء الأخ.
1: نعم.
2: الذكور دون الإناث.
1: أيوة.
2: الذكور لأن الإناث بسروا الدرجة الأولى عصبة وبنات العصبة يصير هذا.
1: نعم.
2: رحامية.
1: أيوة.
2: رحامية. فللذكور دون الإناث أن أصفها الثاني.
1: نعم.
2: ويكون بينهم بالسوية.
1: الباقي تقاسموا بالسوية. نعم يا ابنتي.
4: يلا كتب الله أجركم.
1: وأنتم وفقكم الله.
4: الله
1: يجزيك. ألو مرحبا.
0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم ننتقل بحضراتكم الآن إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لننقل لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها ومع الزملاء هناك.
3: رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك الصالحين. الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر قناة اليمن الفضائية وعبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء من رحاب الجامع الكبير بصنعاء. نقدم لكم خلال هذا النقل الحي والمباشر شعائر خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم المبارك الثامن من شهر ربيع الأول لعام 48/400 للهجرة الموافق للحادي والعشرين من أغسطس 2026، ونحن نستقبل على مقربة من أيام معدودات الذكرى السنوية لمولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي سيوافق الثلاثاء القادم 12 من شهر ربيع الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار.

0: السيئات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الإخوة المؤمنون في كل مكان، حينما نجتمع في هذه المناسبة وفي هذه الظروف تحديدا التي نواجه فيها قوى الكفر والطغيان وأدوات النفاق، نريد أن نقدم لأولئك رسالة أننا لا نزال نعي أهمية ارتباطنا برسول الله، لأننا لازلنا أمة تتمسك بنبيها، بل وتعمل على أن تعزز هذا الارتباط بنبينا، أمة تعود إلى نبيها لتتعرف عليه أكثر فأكثر، وتعود إلى نبيها لتستلهم منه الحكمة والمواقف الصحيحة، أمة تعود إلى نبيها لتزكو من زكائه ومن تربيته، وتستلهم كل تلك التعاليم العظيمة التي قدمها لهذه الأمة. أيها المؤمنون، عندما نعرف أنه علينا في هذا الظرف الذي يعمل فيه الأعداء على تشويه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويعملون على إبعادنا عنه وعلى فصلنا عنه، أنهم يستهدفوننا، ولذلك يجب ويتحتم علينا أن نحرص على أن نتعرف على نبينا أكثر فأكثر. الإخوة المؤمنون في كل مكان، سنستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة طيبة مباركة مما تيسر من سورتي الفتح والأحزاب والفتح، يتلوها علينا فضيلة الشيخ الحافظ محمد ابن حسن الكباني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله

ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ألم نشرح لك صدرك.

أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.

0: كالكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إخوة الإيمان، إن احتفاءنا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف احتفاء وتقدير للنعمة الإلهية ورمز لأصالة الأمة وهويتها واستقلاليتها، وركيزة أساسية فارقة في مواجهة كل محاولات التذويب والتمييع للأمة من قبل أعدائها. إن مناسبة المولد النبوي الشريف مناسبة للوحدة الإسلامية واستذكار للقواسم المشتركة بين المسلمين، فهي مناسبة جامعة تجمع المسلمين الصادقين. وذكرى المولد النبوي الشريف هي ذكرى وتذكير بمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكرى وتذكير برسالته القرآن الكريم، وذكرى مولد المولد النبوي الشريف منطلق لتغيير واقع الأمة السيء والمرير، لتخرج من تلك الحالة من الذلة إلى العزة والكرامة والتأييدات والمعية الإلهية. الله الله في الاستعداد للخروج للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الاحتفال المركزي الذي سيصادف الثلاثاء القادم عصرا في ميدان 70 وفي بقية الساحات، وأن نلتزم بتلك التعليمات المنظمة للحركة والتي نسمعها عبر وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وقنوات تلفزيونية، وكذلك أن نهيئ الإمكانات المتاحة كل بحسب إمكانياته للاستعداد والتحشيد لليوم المركزي الكبير يوم الثلاثاء القادم عصرا بإذنه تعالى، لنحتفل ولنثبت للعالم أهمية هذه المناسبة، وأن اليمانيين يجسدون هذه العلاقة الوثيقة برسولهم الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. فيما يلي سنستمع إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة، يرفعها علينا مؤذن الجامع الكبير محمد ابن هلال محمد ابن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أشهد أن محمد رسول الله.

الله

0: السر والصدق. واعلموا أن الكلام محرم حال الخطبتين أثابكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين ومقالة المتحرجين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى وأمرض وشفى وعافى وابتلى وعلى العرش استوى وعلى الملك احتوى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فلا تجعلنا من الهالكين يا رب العالمين. اللهم فصلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، واهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وفقنا اللهم لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علينا فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم، بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من حمد الله، والإكثار من التحدث بنعمة الله، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله تعالى عليكم. يقول سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويقول جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فأكثروا من حمد الله، وأكثروا من شكر الله، وأكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا بكل النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ألا وإن من أجل نعم الله علينا بعثته سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإرساله إلينا، وإخراجه لنا من الظلمات إلى النور بفضله وجوده ومنه وكرمه، رحمة منه سبحانه وتعالى بنا، وإكراما منه سبحانه وتعالى لنا، وتعطفا منه سبحانه وتعالى علينا، وترحما منه جل جلاله وعظم شأنه علينا. فعلينا أن نحمد الله تعالى وأن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نتحدث بنعمة الله. هذه الأيام تمر ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمسلمون في أصقاع الأرض يحتفلون بهذا الميلاد العظيم الذي شرف الله تعالى به الأمة وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، تحدثا بنعمة الله وثناء على الله سبحانه وتعالى لما أنعم به سبحانه وتعالى عليهم. وإذا تحدثوا وإذا أثنوا على الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وفي غيره على هذه النعم، تعرضوا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى ما هو مزيد من نعم الله ومن كرم الله، لأن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ألا وإن من شكر الله أن يتحدث الإنسان بنعمة الله تعالى عليه، وأن يعترف وأن يقر بفضل الله سبحانه وتعالى عليه الذي أنعم الله تعالى عليه بهذه النعمة، نعمة الإسلام، نعمة الهداية على يد هذا المخلوق العظيم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شضأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية في آخر سورة الفتح، جاءت في آخر سورة الفتح. اتخذت هذه الآية في هذه المناسبة شعارا لهذه المناسبة، تذكيرا بهذه الآية وتذكيرا بنعم الله سبحانه وتعالى على عباد الله، وتذكيرا بما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بداية أتحدث عن مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هناك من الناس من ينكر مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعضهم يعني عن سلامة نفس، لا أقول إن بينه وبين رسول الله عداوة أو بغضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاشا وكلا، ولكنهم أخطأوا في التقدير وأخطأوا في الفتوى. وبعضهم لغرض ما في نفوسهم أرادوا أن لا تحيا ذكرى هذه الذكرى، وأن لا تقام هذه الذكرى، ولا حتى أي ذكرى من الذكريات التي تذكرنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهم يصفون الاحتفال بمولد النبي بأنه بدعة، والاحتفال بالهجرة النبوية بدعة، والاحتفال بالإسراء والمعراج بدعة، والاحتفال بالذكريات الدينية البحتة يسمون ذلك بدعة بدعة بدعة بدعة. لماذا؟ قالوا النبي لم يحتفل، والصحابة لم يحتفلوا، والتابعون لم يحتفلوا. علينا أن نفهم لماذا، إذا فرضنا أن النبي لم يحتفل، لماذا ترك الاحتفال؟ هل تركه على جهة التحريم، أم أنه متروك منه لم يحتج إليه صلوات ربي وسلامه عليه في حينه؟ بينما قد احتفل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أسبوع يمر عليه يحتفل في يوم الاثنين بصيام يوم الاثنين، فلما سئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه، فهو يحمد الله تعالى على هذه النعمة البعثه في مثل هذا اليوم، يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول. كان النبي يصوم ذلك اليوم حمدا لله وشكرا لله سبحانه وتعالى. ثم إن البدعة في الحقيقة هي فعل الشيء الذي لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فأي فعل فعل ليس له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يعد بدعة. أما ما له أصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس ببدعة. والله تعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. معنى عزروه يعني عظموه، ومن التعظيم أن يحتفى بذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد احتفل، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول بأصرح عبارة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فقال فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ولا شك أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أجل رحمات الله تعالى علينا وعلى الناس أجمعين، قال سبحانه وتعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة إذا احتفل بها وفرح بها وأشيد بها فهي داخلة في هذا المعنى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فقط علينا أن نتجنب الإسراف والتبذير، وأن نتجنب ضياع الأوقات، وأن نتجنب اختلاط الرجال بالنساء كما يعني يعمل أحيانا في بعض الأماكن. يجب أن يعني نتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما مشروعية الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم فذلك جائز لا غبار عليه ولا إشكال فيه. وربما استدل المستدل بقول النبي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث صحيح لكنه لا ينطبق على ما نحن عليه وفيه، لأن معنى الحديث أن من أحدث في هذا الدين شيئا مما ليس من هذا الدين أما تعظيم النبي فهو من أساس هذا الدين ومن أس هذا الدين ومن عمق هذا الدين ومن أصل هذا الدين. كيف وقد درأنا على مسامعكم قوله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وقوله سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقوله سبحانه وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والناس عندما يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يذكرون صفات النبي وأخلاق النبي وشمائل النبي. كيف ترسخ هذه المعاني في قلوبنا وقلوب أبنائنا وبناتنا ونسائنا ورجالنا والناس أجمعين، حتى نتخلق بأخلاق النبي وحتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما أكثرنا من ذكر الله من ذكر النبي زادت محبة الله ومحبة النبي في قلوبنا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا يؤمن أحدكم، في رواة: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فالحديث واضح وصريح في أن الإحداث في الدين بشيء ليس من هذا الدين، كتحليل الخمر كما هو الحاصل الآن عند آل سعود حينما حللوه عن طريق ما يسمى بهيئة الترفيه، وفتحوا الأماكن الخاصة والعامة لبيع الخمور وشرائها وإفساد الناس. أما الذي ليس من الدين فهو جمع البنات والبنين في صعيد واحد للرقص والغناء طول الليل، هذا ما ليس من الدين، وهذا من البدع التي يحدثها الناس. أما ما ليس من الدين فتلك الألعاب النارية التي تطلق لتؤذي الناس وتزعج الناس أنصاف الليالي، هذا ليس من الدين. أما ما ليس من الدين فذلك المواكب، مواكب الأعراس التي تسد الطرقات من الشباب الذين يسدون الطرقات في الشوارع، هذا ما ليس من الدين، وهذا ما ينبغي أن تسلط ألسنة النقد عليه، أن يلام فاعلوه عليه، وأن يحذروا من نقمة الله ومن عذاب الله ومن سخط الله سبحانه وتعالى. أما ما ليس من الدين فهو موالاة اليهود والنصارى وفتح القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين، هذا ما ليس من الدين. أما ما ليس من الدين فأن يتولى على بلاد الحرمين الشريفين الفساق والفجار، وقد قال سبحانه وتعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، فقد نص على أن ولاية الحرم مكة المكرمة لا تكون إلا للأولياء، لأولياء الله المتقين، لا للفساق لا للفجار. وقد علم قطعا أن من شرب الخمر فهو فاسق، وأن من باع الخمر فهو فاسق، ومن شرع للخمر فهو فاسق، وأن من خلط الرجال بالنساء فهو فاسق، وأن من استدعى العاهرات والفاجرات والفاسقات إلى بلاد الحرمين الشريفين وجعل من مجسم الكعبة مكانا للرقص والغناء للفاجرات والفاسقات فهذا ليس بمتق، هذا فاجر، هذا فاسق، هذا ظالم، هذا مجرم، لا يجوز أن يتولى بلاد الحرمين الشريفين. وأنا هنا أضع علماء الحرمين الشريفين على المحك ليتقوا الله وينضجوا بكلمة الحق. هل ما يفعله محمد بن سلمان هذه الأيام من الدين حتى يقر عليه، وأن ما يفعله المسلمون من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة؟ عليهم أن يتقوا الله وأن ينضجوا بكلمة الحق وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن لا يخشوا في الله لومة لائم، هذا إن كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر والجنة والنار والحساب والعقاب. أضع هذا بين أيديهم وأسألهم بالله سبحانه وتعالى أن ينطقوا بكلمة الحق وأن لا يتلعثموا وأن لا يبلعوا ألسنتهم في هذا المقام. فالعلماء واجبهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. البدعة في أن تضخ أموال المسلمين وأن يذهب بها إلى خزائن اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والمسلمين من أجل أن يستعينوا بها على قتل أبناء الإسلام والمسلمين، هذه البدعة، وهذا ما يصدق عليه قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قرأنا كتاب الله، قرأنا كتاب الله فوجدناه يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال: الرجال قوامون على النساء، وأثبت في هذه الآية الكريمة قوامة الرجال على النساء، وأنه لا بد أن يكون متوليا على النساء، على النساء أولياء أمورهن من الآباء والإخوة والرجال في الأسر، وأن عليهم القيام والرعاية والصيانة لهؤلاء النسوة. بينما جاء محمد بن سلمان ليسن قوانين بأنه لا دخل للأبي في شؤون ابنته، وأن من حقها إذا أرادت أن تسافر دون محرم أن تسافر إلى بلاد الغرب، وأن تختار الصديق الذي تريده، وأن تعاشر من شاءت، وأن تترك من شاءت. وإذا تصرف أبوها بما يمليه عليه الواجب الديني أخذ وزج به في السجن بقرارات رسمية. هذه البدعة، وإن لم تكن هذه بدعة فما هي البدعة؟ فليس هناك في الدنيا بدعة على جهة الإطلاق. هذه البدعة التي يجب أن يستنكرها الناس وأن ينتقدها الناس. اليوم أعداء الإسلام والمسلمين يقتلون المسلمين. بعد إعلان إيقاف الحرب في غزة إلى اليوم أكثر من 1250 قتيلاً وشهيداً من فلسطين. بالأمس مجرى راح ضحيتها 7، وقبل الأمس ما يقارب 17، وقبله 5. وعلى هذا النحو يومياً وآلة القتل اليهودية النصرانية الإسرائيلية الصهيونية تقتل إخواننا في غزة وفلسطين، وتعربد في جنوب لبنان، وتعربد في سوريا، وتقتل من شاءت، ولم تتوقف الحرب على جهة الإطلاق. البدعة أن نغض الطرف عن هذه الأفعال السيئة والخبيثة، وأن لا نفعل شيئاً، وأن نمد يد السلام إلى العدو المغتصب والظالم والفاجر. البدعة في أن نسكت على ذلك. وهكذا انقلبت الأمور رأساً على عقب. وما عشت أراك الدهر عجباً، وما عشت أراك الدهر عجباً. هذا من العجائب والغرائب. ومن المضحك والمبكي أن يوصف الاحتفال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه بدعة، ويغض الطرف ويسكت عن مثل هذه الجرائم النكراء والأفعال الشنيعة والمخالفات الواضحة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسكت عنها. البدعة في أن يحاصر شعب بأكمله يسمى الشعب اليمني، مثل ما يحاصر الشعب الفلسطيني من جهة إسرائيل يحاصر الشعب اليمني من جهة السعودية. البدعة، وقد علم المبتعون لنا قول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة من بات شبعاناً وجاره جائع وهو يعلم. لا يدخل الجنة من بات شبعاناً وجاره يعلم. يعني لم يكن للجار يد في تجويع هذا الجار، فقط مجرد أن علم أنه جائع ولم يعطه شيئاً فلن يدخل الجنة. ما بالكم لو كان هذا الجار هو المجوع لجاره، والمحاصر لجاره، والظالم لجاره، وجاره لا يحتاج إليه. جاره عنده من مقومات الحياة ما يكفيه، عنده البترول، عنده الغاز، عنده سواء المياه الإقليمية، السواحل، الثروة السمكية، الثروة الحيوانية، الثروة الزراعية، الثروة النفطية، الثروة المعدنية، الذهب، الفضة، كل مقومات الحياة موجودة لدينا. لكن جارنا الظالم والفاجر يحاصرنا حتى لا نستقل بأنفسنا، لا نستقل بقرارنا، لا نتمتع بخيراتنا وثرواتنا. نعم يعطي، لكن من يعطي؟ هل يعطي الشعب بأكمله؟ هل يعامل الشعب اليمني كما يعامل شعبه؟ لا، يعطي بعض المشائخ، يعطي بعض المسؤولين، يعطي بعض القادة من أجل أن يجوع الشعب بأكمله. فهناك شريعة، نعم شريحة قليلة صغيرة منتفعة بما يعطيه الكيان السعودي لهم، لكن على أساس تجويع شعب بأكمله. إذا لم تكن هذه بدعة فما هي البدعة؟ ما هي البدعة يا إخواني؟ ما هي البدعة إذا لم يكن هذا الفعل بدعة؟ تجويع الناس. قرأوا ولطالما صكوا أسماعنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هكذا روي في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هرة دخلت النار امرأة في بسبب دمة قطة هرة. وهؤلاء يجوعون شعبا بأكمله. مات الآلاف عندما تقرؤون الإحصائيات، إحصائيات الشهداء الشهداء الذين قتلوا بطائرات العدو السعودي الإماراتي أكثر من 24,000، بينما فاد قتل الحصار أكثر من 27,000 من الذين ماتوا وكان بالإمكان إنقاذ أرواحهم بالسفر إلى الخارج لولا الحصار ولولا منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ هؤلاء الأرواح. الإحصائيات تشير إلى أكثر من 27,000 فهذا العدد قتل القتل الذين مارست السعودية بحقهم بالطائرات والصواريخ والحروب المباشرة. إذا لم تكن هذه بدعا فما هي البدع؟ فعلينا أن نحذر وعلينا أن نتقي الله وعلينا أن نكون أصحاب بصيرة ووعي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأيما حكم ابتدع من غير ما يكون له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله فلا أصل له. أما الأفعال التي يحدثها الناس ولها أصل في كتاب الله وأصل في سنة رسول الله فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه: من سن سنة حسنة، هكذا قال، من سن سنة حسنة فتح المجال لنا للتنافس في أفعال الخير، فأيما فعل فيه خير فقد دخل في قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا خير عندما يجتمع الناس للاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم رسول الله والإشادة برسول الله والتحدث بنعمة الله، هذا يعد من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والذين لا يعظمون بمفهوم المكالفة لا يعظمون شعائر الله، معناها أن قلوبهم ليست متقية وقاسية وغليظة وشديدة وعنيفة وبعيدة عن الرحمة وبعيدة عن الشفقة. وهذا ما يعكسه الواقع في ممارسات تجاه الشعب اليمني والشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، فقد اصطفوا مع أعداء الله حقيقة بالمال بالسلاح بالأرض بالأجواء بالمياه الإقليمية بسواء الآلة العسكرية بالدعم اللوجستي بكل ما أمكن. اصطف هؤلاء المبدعون للناس في صف اليهود والنصارى من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، وبارك أفعالهم تلك علماء السوء الذين يفتون ببدعية الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم أيها الإخوة من باب النصيحة لا تحرموا أنفسكم من فضل الله، لا تحرموا سماعا لهؤلاء القوم. يعني قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والشعب اليمني الحمد لله تتعالى أصواتهم منذ تدشين الاحتفالات مولد النبي وقبل ذلك، لكن كثرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تتعالى صلوات يوميا من الحارات من المديريات من المحافظات من الدوائر الحكومية من القيادات العسكرية من كل مكان، الكل يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي البدعة في ذلك؟ هذه نعمة، وأي نعمة. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان بخيلا من لم يصلي على النبي فلا تبخلوا أيها الإخوة بالحضور والتفاعل في مثل هذه المناسبات سواء الفرعية أو المركزية التي ستقام إن شاء الله يوم 12 من ربيع الأول في صنعاء وفي غيرها من الساحات المحافظات والمديريات. فهذه نعمة لتعظيم شعائر الله، لا تحرموا أنفسكم، لا تفوت عليكم هذه الفرصة فتركوا الفرصة غصة. واعلموا كل العلم أن كل من أقبل على الله بصدق وإخلاص نية فإن الله تعالى سيفتح عليه ما يدريكم. لعل إنسانا ما مقصرا في جانب ما احتفل بالنبي وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا في هدايته وسببا في قضاء حاجته وسببا في شفاء مرضه وسببا في دفع الأعداء عنه وسببا في نزول رحمة الله سبحانه وتعالى عليه. إذا أقبل على الله، إذا توكل على الله، إذا أخلص نيته لله، إذا توجه بعمله إلى الله سبحانه وتعالى فلا تحرموا أنفسكم هذا الفضل ولا تحرموا أنفسكم رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عودا على ذي بدء، تذكيرا بالآية الكريمة محمد رسول الله والذين معه، التي اتخذت شعارا لهذه المناسبة. وكل ما في القرآن هو هدى ونور، ينبغي أن لا يترك، وينبغي أن يجعل دائما بين نصب أعيننا. هذه الآية الكريمة سبقتها الآية الكريمة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، من آخر سورة الفتح. وكلمة الفتح وسورة الفتح كلمة يستبشر بها المسلمون، لأن فيها ذكرى الفتح وفتح الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين إلى قيام الساعة. قوله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق، ديننا دين الهدى وديننا دين الحق. هناك كثير من الناس بمئات الملايين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل، يعبدون غير الله ولا يذكرون الله ولا يصلون لله ولا يتوجهون إلى الله ولا يقيمون أحكام الشريعة. نحن نحمد الله تعالى أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، معناه أن ما عدا دين الإسلام فهو الدين الباطل. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير دين الإسلام فلن يقبل منه، غير الإسلام فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام الذي هدانا الله تعالى إليه يجب علينا أن نعض عليه بالنواجذ. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قفوا عند هذه الآية، هذه الآية فيها نبوءة وإخبار من الله تعالى بأن هذا الدين سينتشر في أرجاء الأرض. نعم، بدأ بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والفضل كل الفضل للمتقدم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم. وكل من اهتدى إلى قيام الساعة ففضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم عليه ثابت عليه، ونعمة الله سبحانه وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة. إلا أن الآية تشير إلى أن هذا الدين سيظهر على الدين كله. قيل إن معنى الظهور معنى أن الحجة، حجة الإسلام، أقوى من حجة النصارى واليهود وغيرهم من الأديان المخترعة والمختلقة. نعم، حجة الإسلام قوية وهي ظاهرة على كل حجة، لكن المعنى أن الظهور هنا أعم من هذا الظهور، فهو ظهور حجة وظهور قوة وفعل وممارسة وحكم بإذن الله سبحانه وتعالى. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني إذا لم يشهد أحد بصدق نبوة النبي ورسالة النبي فكفى بالباعث والمرسل شهيدا، وهو الله سبحانه وتعالى خالق الخلق ومالك الخلق. جاءت بعد هذه الآية محمد رسول الله، ولكأنها تشير إلى الصفات التي ينبغي ويجب توفرها لتحقق هذه النبوءة. من هم هؤلاء الناس الذين ستتحقق على أيديهم هذه النبوءة؟ فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. بدأت هذه النبوءة في بدئها وظهورها بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وستستمر حتى ينتشر دين الإسلام على الأرض. لكن على أيدي من؟ على أيدي ذكر الله تعالى صفاتهم، على أيدي من ذكر الله تعالى صفات في هذه الآية. فاتحوا مداركم معي وأسماعكم معي. الأولى أنه قال محمد رسول الله والذين معه، فتحقق هذه النبوءة وظهور هذا الدين لا بد أن يكون بشرطين. الشرط الأول قيادة كقيادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربانية محمد رسول الله، قيادة تستلهم أفعال النبي وأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تحلل ما أحل النبي، تحرم ما حرم النبي، تقوم بدور النبي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما قيادة همها الرقص
والغناء والفن كما يقال، واختلاط الرجال بالنساء والحلقات والأفلام والدعارة والخمور، فهذه القيادة لن يتحقق على يديها شيء أبدا، لأنه قال محمد رسول الله. والأمر الثاني أن يكون مع هذا القائد الرباني أصحاب كأصحاب النبي وأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في إخلاصهم لله وإيمانهم بالله وتورعهم عن محارم الله وتهجدهم وعبادتهم لله وإخلاصهم لله وجهاد في سبيل الله. عندما تتوفر هاتان المسألتان أو النقطتان أو هذان الشرطان ستتحقق النبوءة بإذن الله. اليوم لدينا والحمد لله قيادة ربانية، لا أقولها مجاملة، فإني لم أجد زعيما من زعماء الدول العربية والإسلامية يدعو الناس إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم أمام الطاغوت والجبروت الأمريكي والإسرائيلي والعالمي غير هذا الشخص. لا نقولها إلا من باب الشهادة لله سبحانه وتعالى، وحتى تبرأ ذمتنا. ونحن عندما توليناه على هذا الأساس، أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وجهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما رأيناه يفعل كما يفعل الزعماء بالبساط الأحمر والمغاني والراقصات والمنوشات بشعورهن، ما رأيناه يمدح أهل الفسق والفجور، ما رأيناه يقدم أهل الضلال والطغيان والغي والسفور، رأيناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، رأيناه يعرض نفسه للمخاطر صبرا في ذات الله ومضيا على شدة الألم، رأيناه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه قيادة توفرت فيها هذه الصفات، يجب أن يكون هناك أصحاب كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتمتعون بالصدق والأمانة في كل مجالات الحياة، في القضاء، في القيادة العسكرية، في القيادة الأمنية، في القيادة الاستخباراتية، في المشايخ، في العلماء، في الكل. لأن المقصود ليس التوجه إلى هذا الشخص أو ذاك، إنما التوجه إلى الله وإحياء دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذان الأمران الأولان، محمد رسول الله والذين معه. قال محمد رسول الله مبتدأ، ورسول الله وصف بيان وليس خبرا في هذا المقام، والخبر سيأتي. والذين معه عطف على المبتدأ، والمعطوف على المرفوع مرفوع، والخبر أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الشرط لا بد أن يتوفر. قدم ذكر الشدة على ذكر الرحمة، بينما السمة البارزة من بعثة النبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لماذا قدم ذكر الشدة؟ لأن الشدة في مثل هذا المقام في مواجهة أعداء الله تراها تضيع عند الناس، ويزعمون أنهم أهل التوسط والتسامح والوسطية والاعتدال، لكن على أساس هذا الدين ترى كثيرا من الأحزاب والزعماء والدول يقولون نحن ديننا دين الإسلام ليس دين العنف. نعم ديننا دين السماحة والسلام وليس دين العنف، لكن إلا أنه عنف على أعداء الله، على المجرمين، على الظالمين، على البغاة، على المفسدين. وهذا الله تعالى يتحدث عن رسوله فيقول أشداء على الكفار رحماء بينهم. أما من يقول دين السماحة ودين الاعتدال والمقصود به التنازل عن قيم الدين وأحكام الدين وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ديننا دين التسامح، دعنا نشرب الخمر، دع النساء يربصن أمام الرجال، دع النساء يمثلن أمام الرجال وهن كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله. لا تكن متزمتا، لا تكن متشددا، لا تكن عنيفا، لماذا تنتقد؟ لا، ديننا دين التسامح، وعلى هذا الأساس دين التسامح، لكن على أساس الدين، على أساس هدم الدين حجرة حجرة. يهدمون الدين بحجة التسامح ودين السلام ودين التسامح والسلام بين الناس، وهم يهدمون الدين. أدخلوا القواعد الحربية الأمريكية إلى بلاد الإسلام والمسلمين، وقتل أعداء الله المسلمين، ونحن نتودد إليهم، ديننا دين التسامح ودين السلام، وهم يقتلوننا، وهم يقتلوننا وينهبون ثرواتنا ويحتلون بلادنا ويدنسون مقدساتنا. ونقول لا، ديننا دين السلام، دين التسامح. نعم هو دين التسامح ودين السلام. وقرأوا إن شئتم قوله سبحانه وتعالى، قوله سبحانه وتعالى
صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه ليس على المسلمين إثم ولا جرم في الإحسان والمودة إلى الغير، شرط أن لا يكون هذا الغير معتديا علينا ولا ظالما لنا. لكن إن كان ظالما لنا وكان متعديا علينا ونحن نجنح للسلم معه وهو على هذا الحال فهذا ليس من الإسلام. وذكر تعالى أن من يتولاهم على هذا النحو فإنه منهم أنه من الظالمين والعياذ بالله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه هاتان الآيتان التي ذكر الله تعالى فيهما هذا المعنى. فديننا دين التسامح على هذا الأساس، أما من يعتدي علينا فلا تسامح معه. قال تعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، ثم قال إلا الذين ظلموا منهم. الظالمون لا يجادلون بالتي أحسن بل بالغلظة والشدة. فهذا ما يجب علينا أن نفهمه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لا بد أن تظهر الشدة في أقوالنا في أفعالنا في تصرفاتنا في قطع العلاقات معهم بعد أن دنسوا كتاب الله وأحرقوا كتاب الله واستفزوا مشاعر المسلمين. كان القياس أن تقطع العلاقات مع أعداء الله الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية وما شكل ذلك، هذا الذي ينبغي أن يكون. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، لكن قال رحماء بينهم، فيما بين المسلمين لا بد أن تتجلى الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحمه الله، إنما يرحم الله من العباد الرحماء. الرحماء فارحموا عباد الله، ارحموا الناس فيما بينهم. يا صاحب الوظيفة، يا صاحب القضاء، يا صاحب قسم الشرطة، يا رجل المرور، يا أيها الناس جميعا، علينا فيما بيننا جميعا أن نتقي الله وأن نكون رحماء. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا كلنا رحماء يا رسول الله. قال ليس رحمة ليس رحمة

الناس ولا مصاعب للناس ولا مشقة للناس في جميع المعاملات. أحيانا يأتي المواطن إلى هذه الوظيفة أو تلك فيلعبون بي كما يلعب بالكرة، من مكتب إلى مكتب، ومن إدارة إلى إدارة، ومن دهليز إلى دهليز. وكان بالإمكان حل قضيتي في لحظة واحدة بأن ينصح ويقال له افعل كذا وكذا وكذا وكذا ثم أتي إلينا مثلا، ولكن يقول هذا ليس من شأني، اذهب فابحث. وهكذا أحيانا تبقى القضية سنة وسنتين وثلاثا وأربعا في المحاكم، فذهب في البحث عن من هي المحكمة المسؤولة والمختصة لحل هذه القضية، 4 إلى 5 سنوات. هذا ليس من الرحمة، هذه صفة النبي وهذه صفة أصحاب النبي محمد رسول الله والذين معه. أشداء على الكفار، قال رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. هذه الصفة لا بد أن تبرز في من يريد أن ينصر دين الله، أن يظهر فيه أثر الصلاح وأن يكون من المكثرين للصلاة فضلا عن الفرائض، يتنفل بالنوافل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تراهم، والرؤية يعني المشاهدة، بمعنى أنك تراهم في المساجد لا يصلون في البيوت كصلاة النسوان. نعم، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، أما الرجال فيشرع لهم أن يصلوا في المساجد. قال تراهم ركعا سجدا، كثيري الركوع كثيري السجود، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ما قصدوا بجهادهم ولا قصدوا بصلاة وركوعهم وسجودهم هذا أو ذاك، إنما قصدوا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إنك عندما ترى الناس تقول والله هذا من أهل الله بصورته الرضية، وهذا نعوذ بالله منه من صورته الذرية التي يعرفها الكثير من الناس. هذه الصورة التي تنطبع في محي الإنسان إنما هي ثمرة جهد الليل وقيامه بالليل وصلاته بالليل وتضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هكذا ذكر أصحاب النبي وأصحابه، وهكذا ذكر من تتحقق على أيديهم هذه النبوءة أنهم على هذا النحو، ذلك مثلهم في التوراة. يعني التوراة ذكرت هذه النبوءة، الإنجيل ذكر هذه النبوءة، القرآن ذكر هذه النبوءة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشطء بداية النبات وهي صغيرة، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، آزره يعني نبته جنب نبته، وكثر النبت من حوله وكبرت النبت واستغلظت واستقامت على سوقها. وهذا ضرب مثل للإسلام، لأنه أول ما بدأ كالنبتة الواحدة بالنبي وحده صلوات الله وسلامه عليه، وآزره بالصحابة وأهل البيت عليهم السلام، واستمرت حتى كان اليوم الإسلام على هذا النحو والحمد لله رب العالمين. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة، عندما يكون على هذا النحو يعجب الزراعة، ليغيظ بهم الكفار. جمع الناس واحتفال الناس وحضور الناس في مثل هذه المواطن مما يغيظ الكفار. لاحظوا قوله تعالى ويغيظ به الكفار، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، فإغاظة الكفار مقصد من مقاصد الشرع الشريف، وحضور الناس في الفعاليات بالشكل الكبير مما يثير حفيظة الكفار. والله تعالى يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، فحضور الناس واجتماع الناس في مثل هذه المناسبة حقا مما يغيظ الكفار. وها أنتم ترون الآيتين كل منهما يشد بعضه بعضا ويرزح بعضه بعضا. قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في آخر الآية عمم بعد أن خص بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى لا يكون مجرد الأشياء المذكورة سابقا هي المعنية فقط، لا بد من الأعمال الصالحة ولا بد من الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فشاركوا عباد الله وأكثروا من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي طاعن المضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين.

الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سفن الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول زهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو بعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا مولانا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهذبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين أجمعين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكن لنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل نهيان ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم عجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بحزهم أضماع من بعدهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين يا رب العالمين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يطرق بخيرنا يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله.

0: اللعنة على اليهود الناس الإسلام. الله أكبر. الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود الناس الإسلام.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا. والمؤمنين والمؤمنات في الدنيا وعذاب الآخرة يا كريم.

0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله
2: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.

مستمعينا الكرام، كنا في نقل حي ومباشر من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء. نقلنا لحضراتكم من هناك شعائر صلاة الجمعة وخطبتيها.

0: وقفة إعلانية.
1: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: قمامة الجيران الطيبين.
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
2: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء، جوار مستشفى الكويت. فروعنا: ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأول.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: في محله.
1: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
2: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
1: للمها كذا،
2: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
1: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
2: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
1: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
2: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
1: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
2: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
1: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
2: كلام في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع، برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية، محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع إحياء فعاليات المولد النبوي الشريف عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله. تتواصل في مديرية أحياء والمكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية إحياء الفعاليات والأمسيات والندوات والمهرجانات الاحتفائية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وذلك بزخم كبير وحشود تحب أن تفرح في ميلاد النبي الأعظم. بهذه المناسبة العظيمة أعلنت وزارة الصحة تخفيضات تصل إلى 50% ومعاينة مجانية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة بأمانة العاصمة والمحافظات. إضافة إلى ذلك، مؤسسات المياه في أمانة العاصمة والمحافظات أعلنت تخفيضات تصل إلى 30% من فواتير المياه المتأخرة لدى المواطنين. إذن الجميع تفاعل ويفرح وابتهج، وزين البيوت والشوارع وأقاموا حملات للنظافة وأيضا طلاء للشوارع وأيضا تحسينات وتشجير وجماليات في أمانة العاصمة والمحافظات، كلا في الحي الذي يسكن فيه خلال الأيام المحمدية العظيمة لميلاد رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله.

0: سامعين الكرام، نرحب بكم مجددا في فكرتنا الأولى والذي خصصناها للفعاليات والأنشطة بالنسبة للمولد النبوي الشريف. طبعا سنوضع لكم مع الأستاذ يحيى الشهاري ممثل التعبير العام بوزارة الدفاع لجنة الفعاليات بمحافظة إب. مرحبا بك أستاذ يحيى.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم، نشكر لكم لاستضافتكم لنا في هذه الحلقة وحياكم الله.
0: أستاذ يحيى، ممكن تطلع المستمع الكريم على الساحات والفعاليات المولد النبوي الشريف في هذه المحافظة ذات الكثافة السكانية؟
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. هناك استعدادات كبيرة وجهود كبيرة ونشاط لا يمكن أن يتوقف، حتى أن هناك من يناوب الليل وهناك من يناوب النهار، واستعدادات كبيرة جدا وفعاليات وأمسيات وأنشطة وتزيين ورفع عبارات الشارع وإعلام الشارع كذلك والصوتيات، وهناك جهود جبارة تعبر عن أصالة أبناء هذه المحافظة في ارتباطهم العميق والوثيق والقوي برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هناك استعدادات كبيرة جدا، هناك ساحة مركزية في مركز المحافظة تشمل تستوعب مديرية الظهار والمشنة وريف أب والسياني وذي السفال بعض المديريات كذلك، وهناك ساحة للنساء كذلك في مركز المحافظة لهذه المديريات، وهناك ساحة في العدين للمربع الغربي للمحافظة التي تشمل العدين وفرع العدين وحزم العدين والمخادر، وهناك ساحتين ساحة للرجال وساحة للنساء في يريم التي تشمل مربع يريم الذي تحت الظلمة والنادرة والستة وبعض المديريات لا أستحضرها حاليا. هناك جهود جبارة واستعدادات كبيرة جدا وتجهيز. هناك الساحة نفسها هي مجهزة من الأعوام الماضية، لا هناك هذه السنة توسعة بشكل كبير جدا وتعديلات وإضافات تستوعب الحشود والتفاعل الشعبي بما تعبر عنها الأنشطة التي صاحبت قبل الفعالية المركزية، لأن هناك تفاعل كبير جدا على مستوى الندوات الأمسيات الخواطر المحاضرات المكاتب الرسمية الجامعات المدارس فروع الأمن وأقسام الأمن من مرور ونجدة وشرطة، به تفاعل كبير جدا جدا جدا رسمي وشعبي، وهناك استعدادات مستوى هذا التفاعل.
0: كانت الأمسيات التي عملتها التعبير العام مثلا هنا والناس والمواطنين في هذه الفعالية الكبرى، وهل هذا العام سيكون أفضل من العام السابق؟
1: بالنسبة للأمسيات، أمسيات من عام إلى عام يحس الإنسان والمشاهد ومن خلال ما يستوعب من الأنشطة والفقرات التي تقدم في الأمسيات وفي الفعاليات، هناك تعزيز انتماء وارتباط وتعطف على شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بشكل متنامي بشكل عظيم جدا، بشكل يعبر عن انتمائنا لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بعيدا عما روي لنا رسول الله بالثقافات المغلوطة وبالشكل الناقص وبالشكل الذي لا يقدم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالشكل الذي يجعل الإنسان ينجذب إلى شخصية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. من خلال ما نستوعب من الثقافة القرآنية أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله المصدر الوحيد لأن نتعرف عليه هو من خلال القرآن الكريم، هناك تفاعل ومن وبقدر ما الأمة منفصلة عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وضالة في مبادئها في رؤاها أمية في مواقفها في تصرفاتها في أسلوبها في حركتها في هذه الحياة، إلا أن الشعب اليمني يزداد ارتباط يزداد تمسك يزداد بصيرة بقدر ما يرتبط بقدر ما يتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من خلال القرآن الكريم الذي عبر ووصف وشرح لنا وأرشدنا كيف هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وبمستوى عظمته وكيف يجب أن نعظمه. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الشعب اليمني دائما يتطلع إلى الفلاح، والشعب اليمني من خلال ما له من دور منذ فجر الإسلام وبقدر ما أول دم سفك من أجل الإسلام هو دم يمني، وأول قبيلتين نصرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد أن قال الله عن أهل قريش فأن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، كان هؤلاء القوم هم الأوس والخزرج. فكيف لا تكون الأنشطة قوية؟ فكيف لا تكون الأنشطة معبرة عن صدق انتمائنا وحبنا وعلاقتنا وارتباطنا ونصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ أول من فرح بهذه النعمة بهذا الفضل العظيم بهذه الرحمة هو أبناء اليمن. مستوى ما عبر أبناء الأوسي والخزرج أجداد اليمنيين في استقبالهم في احتفائهم في فرحهم في ابتهاجهم بقدوم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يفرح أبناء الأنصار يحفرح أحفاد الأنصار يحفرح أحفاد الأوسي والخزرج، وهم يعيشون نفس المعاناة التي عانها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حصار من عدوان بلا مبرر من عدوان بدون أي وجه حق، يحتفلون برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهم في موقف في الحق، وهم يحملون القضية العادلة، وهم ينصرون ويؤثرون على أنفسهم، وهم ولو كان بهم خصاصة وهم في خصاصة وينصرون أبناء غزة، ما يعبر عن مدى ارتباطهم الوثيق برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي قال الله عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أبناء اليمن يتألمون على الأمة، ويتألمون على رموز الأمة، ويتألمون على مقدسات الأمة، ويتألمون على القرآن الذي أنزل على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فأي نشاط ليست عبارة عن شيء شكلي أو عبارة عن أهداف تحشيدية أو كذا، لا، المسألة مسألة ارتباط، المسألة مسألة نصرة لله سبحانه وتعالى، المسألة أن يتسبب الإنسان لأن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى عبر نبيه محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
2: تلاحظ الاستعدادات هي بدأت مبكرة في جميع المحافظات وأمانة العاصمة. محافظة إب، هل قد الآن الساحات جاهزة والإعدادات جاهزة والتجهيزات جاهزة لاستقبال ضيوف رسول الله؟
1: أنا زاورت أكثر الساحات المعدة في هذه المحافظة، نسبة الاستعداد إلى حتى الآن بما يقارب 75 إلى 80%، والعمل على ماشي على قدم وساق وبشكل مستمر، وهناك نشاط كبير جدا، وهناك تفاعل كبير جدا، وهناك استبسال بكل ما تعني كلمة استبسال، يعني لا يوجد هناك كسل، لا يوجد هناك تضبيط، لا يوجد هناك مراكنة أو كذا، الكل حاضر من مكاتب رسمية، من جهود شعبية، ناس يعرضون أنفسهم: أنا لدي مهارة كذا، أنا لدي خبرة فنية، أنا لدي خبرة هندسية، أنا لدي خبرة إعلامية، وكل الناس متفاعلين حبا في رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، نصرة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يضعون الموطئ الذي يغيظ الكفار، متحمسين لإحياء هذه المناسبة لأنها عبارة ميثاق وعهد فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لتجديد الارتباط وتعميق الارتباط. يعني صدق ذلك المستشرق حين قال: بعث محمد من جديد في اليمن.
2: في ظل زيادة الكفر في بعض الدول العربية والإسلامية وموالاتهم لأمريكا وإسرائيل، الآن المواطن أو الشعب اليمني استوعب هذا ما يقوم به آل سعود ومن توالى معهم أمريكا والصهاينة؟
1: كمجتمعات عربية وإسلامية لا يلاموا، لا يلاموا في ظل أنظمة مطبعة وعلماء سوء يدجنون الأمة لصالح هذه الأنظمة السيئة التي كشف الزمن عنها بالحجاب الذي كان مستور بما يسمى بفضائح جيفري أبستين. كان أكثر المستهدفين فيها حكام سوء وجور وظلم وباطل، فعندما تجد أن الحكام قد اتجهوا لموالاة اليهود لتوليهم لليهود والنصارى ومودتهم لهم ومحبتهم لليهود والنصارى، تجد من يدجنون الأمة ويجعلون مثل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كشيء رئيسي، كشيء مقدس لأن تهتدي الأمة عبد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وإن تطيعوه تهتدوا واتبعوه لعلكم تهتدون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قدم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله شكلي، كيف لبس، كيف مشى، كيف تحرك في الحركة البعيدة عن قضايا الأمة وعن قيم الأمة وعن مبادئ الأمة، فلذلك تجد أن الارتباط ضعيف جدا به، مقاطع محزنة ومؤلمة وتتقطع لها القلوب. في أحد الدول العربية والإسلامية مقابلات، لا يستطيع الشاب المسلم أن يتذكر اسم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إلى الجد الرابع أو إلى الجد الخامس، لا يستطيع أن ينسب رسول الله صلوات الله عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي، لا يستطيع، فما بالك أن ينسبه إلى نبي الله إسماعيل ثم إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام. فنجد الشعب اليمني عندما أتت المسيرة القرآنية وشدتنا إلى أن لا يمكن أن نتعرف على رسول الله إلا من خلال القرآن الكريم، وجدت الشعب اليمني حقيقة يتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله رحمة للعالمين، يتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وإنك لعلى خلق عظيم، يتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بتعزير كما أمر الله أن نعزره ونعظمه ونقدسه ونوقره وأن تكون له المكانة الأولى في قلوبنا، يتعرف الشعب اليمني على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وهو يحذر من توصيف الله سبحانه وتعالى لمن لم يكن حب رسول الله في المقدمة بأنه من الفاسق، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هكذا الله سبحانه وتعالى يعبر عمن لم يرتبط برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ارتباط وثيق، نتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونحن نعظمه ونقدسه ونجله ونتذكر قول الله سبحانه وتعالى: الذين لم يقدروا النعمة في تلك المرحلة كانوا بين يدي رسول الله وإذا رأوا تجارة تناولها وانفضوا إليها وتركوا كقائمة. أتت هذه الآية لتعبر عن ذم تلك النفسيات التي لم تعرف قيمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ولم تعظمه ولم تعرف مكانته من الله سبحانه وتعالى. نحن نتعرف على رسول الله من خلال القرآن الكريم، ونحن نؤمن بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما بعد هذه المواصفات، ما بعد أن يتعطف الشعب اليمني على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو يتدبر يتأمل يستبصر بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية من أهم ما يعبر عن عظمة رسول الله، عن مكانة رسول الله، عن قدر رسول الله لدى من؟ لدى الله سبحانه وتعالى. وذلك الحشد الملائكي العظيم، الله وملائكته يقومون بأمر، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الفريضة كوحيدة متفردة. لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالصوم بعد أن قال لنا أنه قد صام، لا، أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد أن صلى عليه هو وملائكته. وهذا شرف عظيم أن نتعرف على رسول الله وفق هذه الثقافة، وفق هذه المبادئ، وفق هذا الانتماء الذي يغيظ الأعداء حقيقة، والذي به نهتدي وبه سنفلح في هذه الحياة وبه سنعتز، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
2: في ختام حديثنا أستاذ يحيى، ما هي رسالة تقولها عبر إذاعتنا لمحافظة إب والمحافظة الأخرى؟ لأن إذاعة صنعاء موجودة بكل المحافظات وفي كل المديريات في فعالة المولد النبوي الشريف، وأيضا التعبية العامة هي المهمة في مواجهة المرتزقة والمندسين أيضا ومن تعامل مع العدو السعودي والأمريكي والصهيوني.
1: إجابتي على هذا السؤال ومن خلال هذه المناسبة ومن خلال الشعار الذي اختير في هذه المناسبة لهذا العام الهجري الجديد 1448: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نريد أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ليس بطول مسواكه وليس بمقاس ثوبه أو طول ما يعبر عنها المذهب الوهابي البعيد عن روحية رسول الله، عن سلوكيات رسول الله، عما يجب أن نتأسى ونكتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الرسالة لكل يمني ولكل مسلم ولكل من ينتمي إلى الله وإلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وينتمي إلى هذه الأمة: محمد رسول الله والذين معه. يجب على كل إنسان مسلم أن يقيم نفسه، هل هو مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أو ضد رسول الله؟ إذا لم يكن مع رسول الله فهو ضد رسول الله، ولو يصلي ويسلم على رسول الله، ولو يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لكن كيف يجب أن يكون مع رسول الله؟ وصفين هامين تعبر عن معيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله: أشداء على الكفار. قبل أن نتطاحن فيما بيننا البين يجب أن نعرف العدو الذي يجب أن نفرغ هذه الشدة وهذه الطاقة تجاه الكافرين. من هم هؤلاء الكافرين؟ قد يقول البعض: أنتم تحاصرون السعودية. حقيقة نحاصرهم، وأنتم تضربون أبناء اليمن في المخا وفي مأرب وفي حضرموت، وأنتم تقولون أن شعار هذه المناسبة أشداء على الكفار. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أخي المسلم، يا أخي اليمني، يا أخي العربي، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من رحمة السيد مكتديا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، متأسيا بسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، بدأ بقرار معركة الإعلان معركة الحصار بالحصار وانتزاع الحقوق وإعادة حقوقنا وثرواتنا المنهوبة من قبل النظام السعودي المتولي جهارا نهارا علنا لليهود والنصارى، اقتصاديا ماليا إعلاميا إداريا سياسيا عسكريا في كل مجالات الحياة، منصاع أداة نموذج للشيطان الأكبر وخدمة لليهود وللنصارى. من الذي أعاقنا وشكل عائق كبير تجاه نصرتنا لإخواننا في غزة ونحن نفتك بحاملات طائرات أمريكا وإسرائيل، والعدو السعودي يتطلع لحماية أمريكا وإسرائيل وأسقط طائرات مسيرة، وكان يعترض عدة طائرات مسيرة وعدة صواريخ خدمة لمن؟ لصالح من؟ لصالح اليهود والنصارى. حتى لو لم يرتكب بحقنا 250 ألف غارة ولم يقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال في أيام التصعيد وفي أيام المعركة وفي أيام خفض التصعيد، يقتل الشعب اليمني، كان يقتله بالطائرات وقتله بالحصار، قتله بحصاره في حبة الدواء وفي غذائه وفي حصاره لأغلاقه للمطارات ومنع المرضى من السفر، وهو في نفس الوقت حتى بين يقول لك لو لم يرتكب ضدنا أي جريمة بقدر ما يتولى اليهود والنصارى، بقدر ما أبناء غزة يبحثون ويتقاتلون حتى عن الماء الملوث ليسدوا رمقهم وعطشهم، ويبحثون حتى على الديدان في بين التراب ليسدوا رمقهم ويطعموا جائعهم، وهو في نفس الوقت يتبرع لترامب بتريليونات. هذا ما أعلن عنه، هذا ما ظهر، وما خفي كان أعظم. وجب على الأمة قتالهم في العام 2019 وفي أيام ربيع الأول وفي بداية شهر ربيع الأول، في أيام الاستعداد والتجهيز لمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في كثير من البلدان العربية والإسلامية. أبناء هذه الأمة يعبرون عن احتفائهم وانتمائهم لهذا النبي العظيم، يستقدم في العام 2019 1439 بالتحديد تجريا، يستقدم يهودي ليدنس المسجد النبوي، يستقدم يهودي ليدنس المسجد النبوي. وجب على الأمة أن تكون شديدة على هذا النظام، متولي لليهود والنصارى بكل ما أوتي من قوة وبثروات هذه الأمة وبموقف هذه الأمة، يستقدم عاهرة غربية لتسيء إلى الذات الإلهية وتسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتسيء إلى الكعبة المشرفة كرمز من رموز الإسلام ومقدسات الإسلام. هذا نظام سيء. بالنسبة للمرتزقة، الله سبحانه وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تميزوا، تخيل حاملات الطائرات الأمريكية في الصيانة وضاتك عفاش يتسطر المشهد أنه سيحمل بحك. ما إمكانياتك؟ ما قوتك؟ ما طاقتك؟ تريد أن تستعطف اليهود والنصارى وتحبهم؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. المرتزقة ضربوا واعتدي عليهم حتى من العدو السعودي، عندما كان يحاولوا يفعلوا أي مخالفة ويضربها العدو السعودي. خدمة لمن؟ إرضاء لمن؟ إرضاء لليهود والنصارى. المرتزقة ما احترمت السعودية ولا الإمارات ولا قدمت لهم نموذج، لا في مدينة مأرب ولا في مدينة تعز ما تبكت تحت سيطرتهم وتحت سيطرة الاحتلال، ولا في الجنوب. هذا الأسبوع حالات قتل في عدن على الغاز، وهم مساربين على الغاز وهم المسطرين للغاز. استفزونا بعد أن أعلن السيد القائد أنه سيقوم بكسر الحصار وأعلن خوض المعركة، وحقيقة تم فرض الحصار على موانئ نجران وجيزان وعسير، وتم استهداف ينبع وأرامكو في نجران وفي جيزان ومطاراتها، ويتسطر العليم المشهد بأنه هو الذي اعتدى على مطار صنعاء مؤخرا. أليس هذه دنبعة بكل ما تعنيه كلمة دنبعة؟ كانوا يتنبعوا واحد، الآن بيتنبعوا ثمانية، الآن بينتعلوا ثمانية إن صحة العبارة، وهي حقيقة يعني إيجاز العبارة. رضوا بأنفسهم أن يكونوا هم النعال، بالرغم أن السيد القائد لم يتطلق لهم حقيقة على الإطلاق، ويقومون في نفس الوقت السعودي الذي كان يتبجح بإبادتنا في العام 2015 اليوم لا يستطيع أن يرفع رأسه، ويدفع بالمرتزقة ليواجهه، ويأتي بالضباط العسكريين وبالقادة العسكريين إلى المخاوة إلى مأرب ولا حضرموت. هل سنسكت؟ لا يصح نهائيا على الإطلاق. قرار العفو العام ما زال ساري. اليوم قيادات كل محافظة يتجهون لمن لهم تواصل أو تأثير على أي مرتزق في أحضان المرتزقة، ويحيد نفسه ويضمن لنا أنه سيحيد نفسه من المعركة، أن له ما له وعليه ما عليه ويكفينا شطله، وهو يمني. هذه رحمة حقيقة بكل ما تعنيه رحمة. هذا بالنسبة فيما يخص المعركة، وفيما يخص الجزئية الأولى لأن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى أشداء على الكفار. فيما يخص الرحماء بينهم، هناك أنشطة على أرقى مستوى. بالنسبة للجانب الرسمي، هناك فعاليات، هناك أنشطة تعبر عن التكافل الاجتماعي، فيما يخص الزكاة، فيما يخص الأوقاف، وأنشطتهم تجاه الفقراء والمعدمين. والشعب اليمني في حالة معاناة شديدة بشكل عام جدا، إلا أنه الأشد ضررا. وهناك فعاليات رسمية وإخراج الكثير من المساجين بالعشرات في كل محافظة، وهناك أنشطة مجتمعية حتى على مستوى المدارس. اطلعت على وضعية في مدارس أب أن هناك أنشطة للتكافل الاجتماعي، الميسورين من الطلاب يقومون بجمع مبالغ إلى الإدارة، والإدارة تصرف كروت للطلبة المعسرين والفقراء جدا، ويذهب بكل تكريم بكل إعزاز بكل إجلال بدون أن يمد يده بدون أن يريق ماء وجهه، ويذهب إلى البوفية بذلك الكرت مثله مثل ابن الغني الذي يأخذ السندويتش. وهذا هذه قيم، هذه مبادئ، ولو كان بمخصصها حقيقة هذه تعبر عن مبادئ وقيم وارتباط، ونريد أن تعزز هذه الأشياء. مبادرات ننصح الجميع حتى إلى تحسين العلاقات في الواقع الأسري مع الوالدين مع الأرحام مع الجيران، هذه كلها تعبر عن اقتداء وعن خلق عظيم وعن تأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ومما يجب أن نوصي به كرسالة أن يكون الحشد معبر وقوي وعظيم، يفرح ويشفي صدور قوم مؤمنين ويغيظ الكافرين بقدر ما لدى العدو من أنشطة وفعاليات ويريد أن يظهر يعني مستوى الأمة وهي منسلخة عن قيمها وعن رموزها وعن مبادئها. نريد أن نرفع ذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله متسببين إلى الله بأن يرفع عنا العسر. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.
2: ندعو الجميع أن يتفاعل مع هذه الفعالية الكبرى، يحضروا الأمسيات، يزينوا سيارتهم، بيوتهم، شوارعهم، يتكافلوا فيما بينهم البين، الإحسان، كل شيء يعبر عن رسول الله، الرسول الأعظم صلوات ربي عليه وعلى آله. هذا الرسول الذي هو قدوتنا، إحنا مقتدين الله برسول الله ونمشي بخطوات رسول الله لكي نصل بهذه الأمة إلى بر الأمان. إذا سمع كلام تبقى لنا نشكر الأستاذ يحيى الشهري ممثل التعبئة العامة بوزارة الدفاع لجنة الفعاليات بمحافظة إب. شكرا لكم أستاذ.
1: وفقكم الله وحفظكم ورعاكم.

0: سامعين الكرام، حشودا جماهيرية غفيرة وغير مسبوقة حضرت خلال الفعالية الخطابية والثقافية والمسرحية التي نظمتها الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس احتفاء بالذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف محمد صلوات ربي عليه وأزكى التسليم وعلى آله. عن هذه الفعالية التي أقيمت بقاعة فلسطين بجامعة ذمار التقينا بالشيخ همدان الأكوع مدير عام الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس. شيخ، ماذا عن هذا اليوم العظيم في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. أولا، هذه الفعالية بمناسبة الذكرى المولد النبوي، وهي في إطار التحشيد للفعالية المركزية، وفيها تتجلى عظمة ذا النبي الخاتم فيما أرسى من أخلاقيات في واقع الناس، وهي التي تتجسد في أعمالنا وفي أخلاقنا، بداية من الزراعة والاكتفاء إلى الأخلاق والتعامل وكرامة الإنسان، لأنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين. وبالتالي فالشعب اليمني هو يعول على الزراعة كملاذ أخير لفرص الدخل، والتي تشتهر فيها اليمن بأن نسبة الفرص العمل تصل إلى 70% منها في الزراعة. وبالتالي يعتبر الزراعة هي أكبر جانب اقتصادي التي تشكل مداخل للناس، والعدو يستهدفها بشكل كبير لعدة نواحي، منها أولا حرمان الشعب اليمني من غذائه وتأمين غذائه، وبالتالي فرض التبعية الغذائية. ثانيا، ما يترتب على ذلك من الصحة في الجسد الإنسان وفي سلامة العقل والصحة والبدن. ثالثا، ما يترتب عليها في سلامة النبات والبيئة بشكل عام. كل ما جاء من الخارج من آليات أو مواد أو نقول معظمها لا تتناسب مع ديننا ولا مع أجسامنا ولا مع تربتنا. وبالتالي الشعب اليمني والتاريخ والموروث اليمني يشهد بأن اليمن كان لها اكتفاء ولها باع كبير في علوم الزراعة وفي علوم الفلك المرتبط بالزراعة، وهذا يشجعنا ويخلق لنا أرضية صلبة، خاصة بعد ثورة 21 التي بنيت على أرضية قرآنية صلبة جدا، وهذه فرصة لن تتكرر للشعب اليمني. اليوم يعيش العالم اضطراب بشكل كبير في الجانب الاقتصادي وانهيار، انهارت المنظومة الرأسمالية بشكل واضح أمام الملأ. أمريكا في ذاتها تتخبط وتبعث عن بدائل، كل المنظومة الغربية الآن بتتنهار لأنها بنيت على الدولار والبترول وعلى مجموعة أخلاق لا تتناسب مع الإنسان وكرامة الإنسان. وهنا فرصة للتحرك بمفاهيم الدين الإسلامي والمفاهيم القرآنية التي تكفل الكرامة والعيش الكريم لكل إنسان.
0: حمدان، في هذا اليوم المحمدي عمل الشركة وإنتاجها في الأيام القادمة بإذن الله تعالى، وماذا تبشر المواطنين في هذا الخصوص؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال في داخل الشركة وكل من ساهم معنا في المحيط وخاصة المنطقة الرابعة وعلى رأسها المجاهد العظيم أبو نصر الشعف، كان له الباع الأكبر في رعاية هذا المشروع، وأيضا السيد عليه السلام هو من أشرف بشكل مباشر على هذا العمل. وبفضل الله وبفضل جهود الجنود الذين عملوا ليلا ونهار في الشركة، الفنيين والإداريين الذين وصلوا إلى مراحل متقدمة، خاصة في مسألة المسائل البحثية التي هي التربية والتحسين وإخراج أصناف جديدة. سنعلن في المؤتمر القادم إن شاء الله في الأيام القادمة في ربيع أول أو ربيع ثاني إطلاق وإشهار 9 أصناف محلية وطنية، قام المهندسين في برنامج الأبحاث بقيادة المهندس يحيى حيدر وكادره بالوصول إلى 10 أصناف، منها ما هو يعني أثبت جدارته ومنها ما هو مبشر، وكلها إن شاء الله ستحدث نقلة في مسألة البطاطس من حيث الإنتاجية، من حيث مقاومة الأمراض، لها صفات كثيرة ممتازة جدا. هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هذا الرجال، وأيضا هذا قليل أمام ما قدمه الرجال في الجبهات والشهداء والتضحيات الشعب اليمني، ونهديها للسيد القائد ولكل الشعب اليمني، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا.
0: رسالة لمن يحاولون يعني إدخال بذور مستوردة يعني تضر بالتربة، وفعلا ضرت بالتربة في هذه الأيام الحمدية.
1: فعلا اليوم كل من يحاول أن يدخل بذور مهربة أو مستوردة هو يغامر أولا في ذاته، لأنه سيحاسب أمام الشعب هذا وفوق كل شيء أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يرحمه التاريخ. اليوم الشعب اليمني بحاجة إلى تماسك كل فئات الشعب، من تجار ومن زارعين ومن مسؤولين، نعتبر اليوم تحت المجهر نحن وكل التجار، يبحثون الناس عن أمل مقابل تضحياتهم ومقابل صبرهم لعشر سنوات أو تزيد. وكل انحراف هذا لا يليق بنا ولا يليق بأخلاقنا كشعب يمني، وبالتالي ندعو هؤلاء ولم يتبقى يعني فعلا احتوينا بفضل الله سبحانه وتعالى التجار كلهم والمخاذرين كلهم، بقي معنا واحد من هؤلاء التجار وهو سينضم إلينا قريبا إن شاء الله، أو إذا هدى الله ما لم هو يطوق نفسه والشعب لن يرحمه ولا هؤلاء دماء شهداء. وأيضا نحن سنلاحقه وكل الشعب معنا، يعني في الأخير لن نحمي تربتنا ولا نحمي اقتصادنا من إغراق السوق ونحمي المزارعين. في الأول والأخير همنا كله هو المزارع، والمزارع هو الذي بيغذي الشعب، فهذه معادلة لابد ما نحترمها ولابد ما نكون لها كلنا جنود.
0: الشيخ حمدان الكوع مدير عام الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم جميعا ولهذه الإذاعة الرائدة.
0: أيضا سامعنا الكرام التقينا بالدكتور إبراهيم السلاجي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع الثروة النباتية في هذا اليوم المحمدي في الفعالية التي أقامتها الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس. دكتور إبراهيم مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا بكم، حياكم الله جميعا. اهلا وسهلا
0: دكتور ابراهيم. الشركه العامه لانتاج بذور البطاطس اليوم اقامت فعاليه بالايام المحمديه لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله. ماذا عن هذه الفعاليه وماذا عن الشركه في هذه الايام التي لديها اصناف جديده سيتم الاعلان عنها وايضا المحافظه على البذور والانتاج البذور وما لذلك؟
2: بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. في الحقيقة بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قامت الشركة العامة لإنتاج بذور البطاطس بفعالية احتفاء بالمولد النبوي الشريف، وتزامنت مع هطول الأمطار في هذه الأيام، أيام الخير والبركة والعطاء من الله سبحانه وتعالى، والأجواء المحمدية يعني تضمنت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وبالتزامن مع إعلان الشركة عن أصناف جديدة من بذور البطاطس، قامت بالتنسيق والإعداد والبحث والتطوير عبر سنوات حتى وصلت إلى هذه النتيجة القيمة. ولله الحمد اليمن تعتبر ثاني دولة من دول العالم مكتفية ذاتيا من بذور البطاطس، ولله الحمد يعني كانت اليمن تستورد أضنان من بذور البطاطس من هولندا حاليا يعني، ومنذ 3 سنوات أو أكثر اكتفينا ذاتيا من بذور البطاطس وأصبحنا مكتفيين، ولدينا فائض في الإنتاج ولدينا مخزون كبير من البذور، ونأمل وسوف نقوم بتصدير بذور البطاطس إلى الخارج في الأيام القادمة بإذن الله. لدينا استراتيجي ولنا خطط، ولكن يعني مع أوضاع الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن تريثنا قليلا في هذا الموضوع حتى يتم فتح المنافذ البحرية والموانئ بإذن الله تعالى، وسوف نسطر بذور منتجاتنا إلى العالم، وسوف نكتفي ذاتيا من كل البذور بإذن الله، وليس فقط من بذور البطاطس. ولدى الشركة ولله الحمد 9 أصناف جديدة مبشرة، هذه الأصناف يعني أصناف تنفع يعني كبضاض للأكل، وكذلك الصناعات التحويلية وما يحتاجه مصانع البطاطس من أصناف قابلة للتصنيع الشبس. يعني هذه الأصناف تمتاز بأنها يعني المادة الصلبة فيها عالية، وعندما يتم قليها في الزيت لا تشفط كمية كبيرة من الزيوت، وكذلك يعني حجمها مناسب للتصنيع. هذه الأصناف سوف تعمل الشركة وقد عملت يعني على إكثار بعض الأصناف، ولدينا طلب كبير من الاحتياج المحلي لمصانع الشبس من هذه الأصناف بالذات، وسوف نقوم بإكثارها بشكل كبير وبشكل واسع حتى نكتفي ذاتيا من هذه الأصناف. وبالنسبة لبطاطا الأكل احنا مكتفين ذاتيا، سوف بإذن الله يعني نقوم بالتصدير إلى الخارج، وقد قمنا بتصدير بعض الحاويات يعني بطاطا الأكل قبل فترة إلى بعض الدول ونجحت وتم التصدير بفضل الله، ولدينا استراتيجية لتصدير المزيد بإذن الله في الأيام القادمة.
0: في هذه الأيام المحمدية بعض نقول لهم الشواذ يعني بيقوموا بحربة الشركة لإنتاج بذور البطاطس في إدخال بذور مهربة مستوردة مما أضرت في البذور المحلية، ولاحظنا في التواصل الاجتماعي صور لهذه البذور. ماذا عن رسالتكم لهؤلاء بأن ينضموا إلى الشركة ويكونوا بإنتاج محلي بدلا من استيراد الآفة لتدمير هذا الأرض؟
2: سؤال جيد ممتاز. يعني احنا في قطاع الثروة النباتية واجهنا الكثير من المشاكل عبر تقديم المزارعين لكثير من الشكاوى التي وصلت إلينا إلى قطاع الثروة النباتية. كثير من المزارعين الذين قاموا بشراء بذور من مصادر مجهولة للأسف يعني تعرضوا لخسائر فادحة، وأتوا إلينا للشكوى، وقمنا بإنزال فرق للتحري، ووجدنا أن هذه البذور ليست من بذور الشركة، شركة إنتاج بذور البطاطس، وإنما من مصادر مجهولة ومن السوق يعني سوداء، بعض الوكالة يعني رخيصة لا تهتم بالإنتاج ولا تهتم بالمصدر ولا تهتم بالفحوصات ولا لديها أي مسؤولية، وإنما يقوم بخلط البذور وبعض البذور التالفة يقوم ببيعها للمزارعين، والمزارعين يتكبدوا عن الزراعة والسقي والري والسموم والهذا، وفي الأخير الإنتاجية يعني يحصلوا على إنتاجية ضعيفة وقد لا يحصلون على شيء، وإنما بعض الدرنات من البطاطس الموبوءة والمريضة والمصابة بالنيماتودا بالأعفان بالأمراض الغريبة الجديدة. ولهذا يعني أنصح المزارعين بعدم شراء أي بذور بطاطس إلا من الشركة المعتمدة وهي شركة إنتاج، والتأكد من العلامة التجارية طبعا، لأن الشركة تقوم بفحص البذور قبل بيعها وبتسجيل البذور ومعرفة نوعها وصنفها وما نوعها وأين زرعت، ويعني لأن هناك أصناف كثيرة وكل أصناف مناسبة لمناطق محددة، لذلك يعني البيع العشوائي لبذور البطاطس يؤدي إلى كوارث، منها نقص الإنتاجية وتدني الإنتاجية أيضا، يعني لدينا نقص في الإنتاج وتدني في الجودة بسبب هذه البيع الغير يعني منظم والبيع العشوائي.
0: رسالتك لهؤلاء؟
2: رسالتي لهؤلاء أنهم يشتروا يقوموا بشراء البذور من مصادرها الصحيحة، وهي الشركة لديها بذور معتمدة، بذور مفحوصة، بذور كافية، وبذور يعني مضمونة، يعني إذا في أي مشكلة أي حاجة أي شيء يرجعوا للشركة والشركة تقوم بعمل اللازم. لكن هذا عندما يقوم أي تاجر أو أي بايع في السوق السوداء لأي بذور يبيعها ليس مسؤول وليس ضامن، ولا وبعدها يأتوا إلينا لعمل شكاوى بهم وكذا. وأحيانا
0: تمشي نيابة يعني عشان ضد هؤلاء ما
2: طبعا، وأحيانا لا يعرفون من هو غريمهم. المشكلة هالمزارعين ما مش عارف من هو من غريمه، من أين اشتريتها يقول مدري شلينها من واحد.

0: البرامج الزراعية التلفزيونية والإذاعية، وبارك الله فيكم وشكر الله سعيكم.
1: طبعا ايضا سامعي الكرام، انتقلنا الى الاستاذ محمد عبد الرزاق، هو وكيل محافظه ذمار، كان اليوم لديهم حضور في هذه الفعاليه المحمديه الذي اقامتها الشركه العامه لانتاج بذور البطاطس. مرحبا بكم.
2: سلمكم الله وعافاكم.
1: استاذ، ماذا عن هذه الفعاليه وفي الايام المحمديه هذه التي يعيشها المواطن في يمننا الحبيب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على الرسول الصادق الامين وعلى اله الطاهرين. حقيقه يعني انها يعني مناسبه جليله، وهذه الاحتفاليات التي تقوم بها الجهات الحكومية والمواطنين والحارات والأحياء في كل أرجاء المدينة، لكن في هذا اليوم الكبير الزخم الذي رأيناه في هذه المناسبة في شركة إكثار البطاطس، نحن سعداء جدا جدا يعني أن نكون يعني في هذا التجمع الكبير الذي يدل على حب اليمنيين لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولنصرته وللسير على خطاه التي نهجها، والتي كان اليمنيون السبق الكبير في مقدمة النصرة لله ولرسوله في أول بعثته في المدينة المنورة من الأنصار الذين ناصروا رسول الله من اليمنيين، والذين تحدث عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث عن اليمنيين في أكثر من حديث بأنهم أهل الحكمة وأهل الإيمان. ونحن بإذن الله تعالى سنعمل جاهدين من أجل إحياء هذه الذكرى ومن إجابة الفعالة الكبيرة التي ستقام في 12 من شهر ربيع في هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى في ساحة الرسول الأعظم في جامعة ذمار. نتمنى للشركة اليمنية التوفيق والنجاح والسداد، حيث أنها تعمل جاهدة منذ أن قامت قيادتها الحكيمة بقيادة الأستاذ المهندس همدان أكوع الذي ساهم ويساهم ويثابر على أن تكون هذه الشركة مبادرة في السعي لاستقلال بلادنا من الناحية الزراعية في كل المجالات. نتمنى لهم التوفيق وللعاملين التوفيق.
1: في الختام أستاذ، رسائل تقولها المجتمع بالمناسبة العظيمة للمولد النبوي الشريف؟
2: حقيقة أن الأعداء، نقول هكذا يعني نقول الأعداء الذين يحاولون تدمير الأرض الزراعية وتدمير الثمر الذي أو المحصول الذي ينتج في هذه البلاد حتى لا يكون هناك استقلال ذاتي لبلادنا من الناحية الغذائية.
3: لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: وقفة إعلانية.
3: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
7: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
6: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة

0: برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
1: أنا يمني واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
2: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب الوفاء والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في الحلقة 27 من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: وفي مستهل حلقتنا الجديدة والمتنوعة بالأحداث التاريخية نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بكم.
1: مستمعين الكرام، في الحلقة السابقة تحدثنا عن بداية الغزو الأيوبي لليمن وذكرنا الأسباب المتعددة التي أدت إلى هذا الغزو، ومن أين بدأ خط السير للحملة الأيوبية إلى اليمن. وفي حلقتنا لهذا اليوم سيكون حديثنا عن أولى المواجهات الحربية ضد الغزو الأيوبي والتي كانت مع الدولة الأقوى على الساحة اليمنية، وهي دولة بني مهدي التي بسطت نفوذها على كامل تهامة وشنت الحروب على مختلف المناطق للتوسع، حتى أن العباسيين والأيوبيين على حد سواء شعروا بالخطر، فيما لو قرر بنو مهدي توسيع نفوذهم شمالا إلى مكة والمدينة،
0: ولهذا فقد سارعوا إلى القضاء عليها. فكانت أول أهداف توران شاه الذي تقدم بجيشه في سهيل تهامة الحارة، وعندما وصلت أخبار الحملة الأيوبية إلى عبد النبي ابن مهدي استنفر أتباعه واستعدوا للمواجهة. وعند وصول تلك الحملة على مشارف زبيد قرر الخروج إليها لقتالها حتى لا يمنحها فرصة الوصول إلى أسوار المدينة.
1: وفي الحقيقة أن الأيوبيين من خلال سيرهم على طول السهل التهامي الحار قد ألفوا ذلك الجو، ولهذا فقد أساء ابن مهدي تقدير الموقف عندما ظن المناخ التهامي قد أدى إلى إنهاك الأيوبيين وأن هزيمتهم مسألة وقت لا أكثر، غير أن النتائج للمعركة معهم لم تكن كما تصور، لأن كفاءة المقاتلين الأيوبيين تميزت على اليمنيين الذين استبسلوا في الدفاع عن زبيد وقدموا في سبيل ذلك أعظم التضحيات.
0: وأخيرا استمرت المعركة بين دولة بني مهدي والأيوبيين لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث نصب الأيوبيون السلالم واقتحموا الأسوار فتمكنوا من الدخول إلى وسط المدينة، وبدأت بعد ذلك ضد أتباع بني مهدي حملة المطاردات.
1: مستمعي الكرام، في هذه الفقرة التاريخية سنذكر الجرائم للغزو الأيوبي في زبيد التي كانت عاصمة دولة بني مهدي، وهي أول مدينة يمنية يستهدفها الأيوبيون الذين مارسوا فيها أبشع أنواع الجرائم بحسب معظم المصادر التاريخية التي تحدثت عن تفاصيل ما بعد انتصار الأيوبيين على دولة بني مهدي التي وقع الكثير من قادتها في الأسر وممارسة الجرائم بحق الأهالي والإفساد في المدينة.

0: وبما حل بزبيد من أهوال على أيدي الأيوبيين سقطت دولة بني مهدي وسيطرة توران شاه على المدينة وما حولها. ومما يدل على وحشية الغزاة الأيوبيين تعاملهم مع بني مهدي وأنصارهم، وذلك عندما عزم توران شاه على التقدم للمناطق الداخلية ولى على زبيد أحد القادة وهو المبارك بن منقد، وأوكل إليه أمر التعذيب لبني مهدي واستخلاص الأموال منهم.
1: ولمعرفة أسباب الهزيمة لدولة بني مهدي في زبيد نجدها في الاستعداد الغير كافي لقتال الأيوبيين من قبل ابن مهدي الذي لم يبادر إلى سحب حامياته في بقية المناطق وحشد كافة قواته للدفاع عن مدينة زبيد، لأنه كان يراهن على ضعف الأيوبيين في القتال بمنطقة تهامة دون أن يدرك أن القدرة القتالية للأيوبيين في المناطق المفتوحة كانت أعلى من المناطق الجبلية، وزبيد من المناطق المفتوحة.
0: إلى جانب ذلك الخلافات اليمنية الداخلية التي أدت إلى وقوف حاكم المخلاف السليمان الشريف قاسم إلى جوار الأيوبيين، وهذا الموقف أثر على سير المعركة مع دولة بني مهدي وضمن الانتصار للأيوبيين، وأيضا الحروب الداخلية التي أصابت قوات بني مهدي بحالة من الضعف لدرجة أنهم لم يستمروا في الصمود أمام الغزاة. ورغم هذه الأسباب إلا أن الصمود لمدة 3 أيام في القتال يؤكد أن الجهد المبذول كان فرديا من قبل المقاتلين اليمنيين الذين رفضوا الاستسلام للقوة الغازية.
1: أحبتنا الكرام، إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من البرنامج التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى الملتقى لكم منا أجمل وأرق التحايا.
0: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
1: أروى حنيش،
0: الهندسة الصوتية منير حسن الحرازي،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الإخراج أفراح المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا عبر هذا الأثير. وكما تعودنا في كل أسبوع أن يكون لنا وقفة مع ملزمة الأسبوع، وملزمة الأسبوع هذا هي ملزمة آيات من سورة الكهف. محاضرة ألقاها السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. في بداية هذه الملزمة أكد رضوان الله تعالى عليه على أهمية التعليم، وأن أعظم شيء يتعلمه الناس هو العلم الذي يأتي من جهة الله ومن عند الله. القرآن الكريم أشرف علم يتعلمه الناس، لأن الله تعالى أنزله ليكون هدى للإنسان في هذه الحياة فيما يتعلق بالحياة الدنيا ليسعد فيها، وكذلك ليسعد في الآخرة أيضا. وأكد أنه عندما يتعلم الإنسان القرآن الكريم يجب أن يفهم أنه كتاب يزكي النفوس، يطهرها، يسمو بها لتصبح نفوسا طاهرة ونفوسا سوية ونفوسا قوية، نفوسا يملأها حب الله والخشية منه والرغبة إليه والرهبة منه. هذا هو الشيء المفترض. وفي القرآن الكريم الذي يجب أن نتعلمه ليزكي نفوسنا ويطهرها، في القرآن الكريم ضرب الله أمثلة كثيرة ليعرف المؤمنون على تفاوتهم من خلال أعمالهم كيف يجب أن يكونوا. ومن أعظم ما ضرب من أمثلة وأفضلها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف. وفي إطار الحديث عن القرآن وعظمة القرآن الذي فيه أمثلة للمؤمنين كيف يجب أن يكونوا، أكد رضوان الله عليه أن كلمة عوجا في سورة الكهف، أن كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة التي تعني أن هذا القرآن مستقيما. ويستوحى من كلمة عوجا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. إذا ما انطلق الإنسان في سبيل الله لن يجد أي عائق يعيقه عن العمل لإعلاء كلمة الله وعن الصدع بالحق. من يسيرون على هدي كتاب الله لن يجدوا أي مطب يصنعه هو في الحياة أبدا ولا في تدبيره، بل يصنع المتغيرات ويهيئ الأجواء أمام أوليائه إذا انطلقوا على هديه. هذه القضية مما أكد عليها القرآن الكريم، وخاصة في سورة الكهف. في سورة الكهف عاد رضوان الله تعالى عليه بعد أن تحدث عن أهمية التعليم، وأن أهم علم يجب أن يتعلمه الإنسان هو القرآن الكريم، وأن الله في القرآن الكريم ضرب أمثلة للمؤمنين كيف يجب أن يكونوا كما جاء في قصة أصحاب الكهف، وأن القرآن الكريم كما قال الله عنه أنه لا عوج فيه وأنه قيم. وكلمة عوجا وقيما في سورة الكهف تعني أن هذا القرآن مستقيما، كلمة عوجا تقابل كلمة قيمة والتي تعني أن هذا القرآن لا عوج فيه وأنه مستقيم، وأيضا أنه لا يوجد أي عوجاج من قبل الله أمام العمل في سبيل الله والعمل لإعلاء كلمته والصدع بالحق. من يتأمل تحرك أمريكا وإسرائيل ودول الغرب بنظرة قرآنية لا يمكن أن يحصل لديه إحباط ولا يأس، بل يمكن أن يرى هذه الفترة من أحسن وأفضل الفترات بالنسبة للإسلام، لمن يعرفون كيف يتحركون في سبيل الإسلام. ومن لا ينظرون نظرة قرآنية يجدوها فترة مظلمة ورهيبة وخطيرة، وهي فعلا خطيرة ورهيبة لمن لا يتحركون على هدي القرآن هنا في الدنيا وفي الآخرة. أكد رضوان الله عليه أن الكثير من الناس الآن ممتلئة أفكارهم بمفاهيم معوجة، فمن كان لديه مفاهيم معوجة فمعنى هذا أنه لا بد أن يعود إلى القرآن، إلى القرآن القيم الذي يقوم أي اعوجاج في النفوس، أي اعوجاج في الآراء، في المفاهيم، في الأفكار، في الطرق، فهو يقومها، يقوم الاعوجاج. وحتى نفهم أن هناك اعوجاجات كثيرة، عندما تجد حملة العلم لا يتحركون ولا يضجون على أن هناك توجها يهوديا للسيطرة على مناهج المسلمين، لا يتحركون ولا يضجون. هذا دليل على عوج موجود لدى الناس. الله سبحانه وتعالى قد حفظ الكتاب في نفسه، لكن نحن بحاجة إلى أن نحفظ أنفسنا، ونحفظ التزامنا به، ونحفظ استقامتنا به. وإذا لم نحفظ استقامتنا بالالتزام به وبالسير على هديه وهو قيم، فسنصبح معوجين في حياتنا، وتصبح معوجة كل نتائج مواقفنا هذه السيئة. لأن الأمريكيين اليوم من خلال استهدافهم للمناهج يريدون تغيير ثقافة هذه الأمة. لماذا؟ ليبنوا جيلا يتولاهم، يحبهم، يجلهم، يمكنهم من الهيمنة عليه. فهم يريدون الاحتلال لأفكارنا، لنفوسنا، لبلادنا، لقيمنا، لكل ما يربطنا بديننا. وبالتالي لن يستطيعوا أن يغيروا المناهج إلا إذا استهدفوا القرآن، والقرآن الله قد حفظه في نفسه، لكنهم يستهدفون القرآن في نفوسنا، يقزمون القرآن في نفوسنا حتى نبتعد عنه. وإذا ما ابتعدنا عن القرآن فستعوج حياتنا كلها، وستكون أفكارنا معوجة، وآراؤنا معوجة، وحياتنا كلها معوجة، وبالتالي سنقبل بالمناهج التي يفرضونها من عندهم. وأيضا لن يكون لدى المتأثر بمنهجهم، لن يكون لديه مانع من أن يهيمنوا عليه وأن يحتلوه. بعد احتلالهم لفكره ولنفسيته سيحتلون بلاده، قيمه، كل ما يربطه بدينه. علينا أن نحفظ علاقتنا مع القرآن واستقامتنا عليه، التزامنا به. وأيضا في إطار حفظنا لهذا، أبعد من ذهنك أمريكا كبيرة، إسرائيل كبيرة، لا تعبرهم. لأنك إذا كنت تنظر إلى أمريكا وإسرائيل كدول كبرى، هذا من العوج، عوج وهي التي دائما تقعد الناس فعلا. ولا يأتي عوج أبدا إلا من داخل النفوس، تجعل الناس يقعدون فلا يعودون يتحركون لشيء، أو يتحركون ببرودة وتثاقل. يجب أن نفهم أننا أمام أعداء يريدون أن يحتلوا ويحاربوا ديننا فعلا. لأننا عندما نسكت فسنسكت عن أعداء رهيبين يتجهون ليجعلوا القرآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، وقد جعلوه لحد الآن قراطيس. عندما نعود أيها الأخوة، وبعد أن نتأمل في هذا النص للشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه، عندما قال وقد جعلوه لحد الآن قراطيس، نجدهم اليوم يعملون على إحراقه. وبالتالي لأن هذا القرآن قد حول إلى قراطيس في نفوس الناس، لم يعد له القداسة والعظمة. كم عدد الذين استنكروا على إحراقه؟ كم عدد الذين ثاروا؟ كم عدد الذين غضبوا على دولة السويد وعلى من أحرق القرآن ورضي بإحراقه؟ كم عدد الدول التي طردت الإسلامية، التي طردت سفراء السويد من لديها؟ إن هذا الواقع يدلل فعلا على أنهم قد استهدفوا القرآن، وقد حولوا القرآن عند الكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، قد حولوه إلى قراطيس. ولذلك لم يثوروا، لم يتكلموا، لم يحترقوا عندما رأوا الكتاب العظيم المقدس يحرق. الشيطان يعرف، وهنا نعود إلى نص الشهيد القائد من ملزمة آيات من سورة الكهف، الشيطان يعرف أن حياتنا هنا، سعادتنا، قوتنا، عزتنا، مجدنا، شرفنا مرتبط بديننا، فليضرب الدين حتى لا تقوم لنا قائمة. واليهود والنصارى يعرفون هذه الطريقة، هم فاهمون أن أهم شيء يجب أن يركزوا عليه هو ما يتعلق بديننا، فليفصلون عن هدي الله عن دينه، فيكونوا قد حققوا كل شيء. ويجب أن نفهم علاقة الدين بنا وحاجتنا الماسة والشديدة إلى الدين الذي يعني هدي من الله لنا في هذه الحياة لنكون سعداء، لنكون سعداء. الأعداء الخبثاء الأشد عداوة هم من يتجهون إلى ضرب الدين، أي إلى فصلنا عن ديننا. وهذا العمل الذي عمل عليه إبليس على مدى آلاف السنين ليضربنا في أهم قضية يتوقف عليها سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة. فيجب على الإنسان أن يكون واعيا ومنزعجا جدا عندما يسمع أن هناك توجها لحرب الدين، أن تعرف أنهم يحاربونك في أهم مفصل ويضربونك في أهم موقع بالنسبة لحياتك كلها في الدنيا والآخرة. ويعود رضوان الله تعالى عليه إلى مسألة العوج قائلا: ما يقعد الناس عن التحرك في سبيل الله إلا مفاهيم معوجة ونظرة أن الحياة هذه معوجة من عند الله. ما يقعد الناس أيضا عن التحرك في سبيل الله إلا الخوف من بأس الآخرين، إلا الخوف من بأس الآخرين. بعدها يؤكد رضوان الله تعالى عليه أن قول الله فلعلك باخع نفسك، يعني أن رسول الله يعرف عظمة هذا القرآن، وهو إنسان رحيم بالناس حريص عليهم، وأنه عرف أنه رسول للعالمين، ولا يزال الكثير من الناس معاندين. ومع هذا لشدة أسفه لأنهم لم يرضوا أن يهتدوا يكاد أن يقتل نفسه لشدة أساه وأسفه. فنحن يجب علينا إذا كنا متأسين بالرسول أن ننطلق ولو بجزء، ونحن نحمل جزءا من نفسيته، من اهتماماته، من إخلاصه، من حرصه، من صموده، من قوته. لأن الرسول يعرف أن هذه الأمة لن تعتز إلا بالقرآن، ولذلك كان يتألم على أولئك الذين لم يهتدوا بالقرآن. قال الله عنه فلعلك باخع نفسك، يعني تكاد تقتل نفسك أسفا على هؤلاء الذين لم يهتدوا، أسفا عليهم، لأنه يعلم كيف سيكون حالهم في دنياهم وفي آخرتهم إنهم ابتعدوا عن القرآن. والقرآن كما قال الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه هو أهم مصدر لمعرفة سيرة النبي. القرآن يعرفك حتى على مشاعر النبي ونفسية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواقفه، ومواقفه. القرآن من خلاله يمكن أن نعرف رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لأن ما يقدم في عدد من السير مناقض، نجده مناقضا لما قدمه القرآن عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هنا يقول رضوان الله عليه: إذا فهم الواحد هذه الدنيا بشكل صحيح فلن ينشد إليها مهما ملك، ويمشيها بشكل صحيح لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن فتفهم بأن ما لديك من الممتلكات في هذه الدنيا، من مظاهر هذه الدنيا، أن المطلوب منك أن تتحرك بها ومن خلالها لتكون أحسن عملا. ويجب أيضا أن تقتدي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، في اهتمامك بالناس، في حرصك على هداية الناس وشدهم إلى القرآن الكريم ليهتدوا به ويتحركوا على أساسه. إن القرآن الكريم يعتبر نعمة كبيرة من قبل الله سبحانه وتعالى. وفي واقع الحياة إذا انطلق الإنسان ليعمل وانطلق على أساس هذا القرآن فلن يكون هناك أي مطبات أمام هذا الكتاب، لأنه لا عوج فيه ولا عوج أمامه أبدا. وأيضا من خلال هذا القرآن نتعرف على الله لكي لا نخاف إلا من الله ولا نرغب إلا فيما عند الله. والبأس الشديد الذي يجب أن تخافوه هو من عند الله. وأيضا عندما ينطلق الإنسان متحركا بهذا القرآن وهو يكتفي أثر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يجب أن يكون مصدقا بما ينطلق فيه ليكون أكثر فاعلية. من جاء بالصدق وصدق به كما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. إن القرآن الكريم كلما يعرضوا أي نموذج من أولياء الله في أي مجال من مجالات أعمالهم يكشف لك مشاعرهم أنها ممتلئة بحب الله بالانشداد إليه. وهذه حالة مهمة جدا، لأن الإنسان الناسي لله لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية، لا يتمكن أن ينهض بأي مسؤولية. ليعرف الناس أنهم إذا انطلقوا مؤمنين بالله بشكل صحيح، مؤمنين بالله بشكل جاد، فإن الله يقوي أنفسهم، لأن الله هو الذي يتحكم في النفوس. يجب أن تفهم أن الله هو من يصنع النفوس ويقوي القلوب، هو جل شأنه. إن الله يقوي القلوب هو سبحانه وتعالى. متى من طلق الناس على هديه إذ قاموا فقالوا، كما قال عن أصحاب الكهف، قاموا معلنين صريحين متحدين، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. لا تخاف من أمريكا، انطلق على أساس هذا القرآن واعمل، لن تجد أي مطب، والله سيقوي نفسك ويجعل منك قويا، لكن متى من طلقت على أساس هديه. القوة قوة النفس. إذا كان الإنسان قويا في الله ويسير في طريقة حق، فستصبح لديه وسائل بسيطة مؤثرة جدا. وإذا ضعف الإنسان بسبب إعراضه عن الله وعن هدي الله، يصبح كل ما لديه من قوات كثيرة لا تمثل شيئا في الأخير، لا تمثل شيئا في الأخير. بعد أن تحدث عن القوة في الواقع العملي وأن الله من يصنع النفوس، انتقل بالحديث إلى أمريكا وما تعمله أمريكا. قال أن أمريكا متجهة الآن بأن تتكلم عن طريق المنهج، عن طريق الإذاعة، عن طريق التلفزيون، عن طريق الصحافة، وتسكت عن طريق المسجد، تسكت الخطيب، لا يتعرض لآيات من هذا حول جهاد، حول فضح لبني إسرائيل، لا يتحدث مع الناس يذكرهم بخطورة القضية ومسؤوليتهم أمام الله، ليسكت هؤلاء حتى تتكلم أمريكا فقط. هذا ما تسعى له أمريكا، أن تملك وسائل الإعلام وأن تسكت الناس لتتكلم هي فقط. فهذه المرحلة هي مرحلة أن يكون الخطباء في كل جامع يتحدثون مع الناس، يحرضونهم على الجهاد، يذكرونهم بالمسؤولية، يبينون لهم خطورة هذه الوضعية، يبينون لهم أمريكا ومؤامراتها، يبينون كيدها أهدافها. والله سبحانه وتعالى إذا من طلق الناس معه وفي سبيله لمواجهة هؤلاء الأعداء من واقع الشعور بالمسؤولية، الله سيكون مع الناس إذا ما تحركوا، كما كان مع أصحاب الكهف إذ انطلقوا وهم فتية أمام امبراطورية كبرى، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، فقوى نفوسهم ووقف إلى جانبهم حتى إذا ما وصلوا إلى الكهف هيأ لهم، كما قال الله ويهيأ لكم من أمركم مرفقا. الارتفاق معناه فيما يتعلق بالجانب الأمني والجانب الغذائي، يعني سأجعل لكم من واقعكم ومن هيئتكم ومن وضعيتكم ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم الأمن. والله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات والأرض، من يحرك الفلك لمجموعة أشخاص راقدين في كهف من أوليائه، ألا يستطيع أن يصنع كثيرا من المتغيرات في هذا العالم ليهيئ أمام من يتحركون في سبيله وعلى سبيل هديه؟ هذا مثل للناس، لأن الله تعالى وقف إلى جانب أصحاب الكهف وهم فتية راقدون داخل الكهف، وغير مجرى الفلك، مجرى الشمس، لتلحقهم من أجلهم، وهيأ لهم ليمكثوا فترة طويلة، غذاهم، اهتم بصحتهم، ورعاهم رعاية فائقة. الله يهيئ ويدبر ويعمل متغيرات كثيرة أمام من يتحركون في سبيله. لكن إذا كانوا على هذا النحو، إذا كانوا فتية كما قال الله عن أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم، صادقين، متجهين بصدق، ومصدقين بما هم متجهين فيه، أن يكونوا مصدقين بالقرآن وواثقين بالقرآن، القرآن فقط. فإذا انطلق الإنسان بإيمان وكان الناس فتية آمنوا بربهم وانطلقوا بصدق ومصدقين بما هم متجهين فيه سيكون الله إلى جانبهم. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، هو المهتدي حقا، ومن يضلل ومن يضيعه فلن تجد له وليا مرشدا. تلاحظ أيضا أن موضوع الهداية، الهداية تأتي هداية إرشادية بقيم تتحلى بها، بأعمال تمارسها، خلال تتخلق بها، وطريقة تسير عليها. الله سبحانه وتعالى شكل من وضعية أصحاب الكهف من قوله ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني من حالكم ومن وضعيتكم ومن هيئتكم فيما يتعلق بالجانب الأمني والغذائي، ما تستغنون به عن الغذاء وما يحقق لكم أمنا وأنتم رقود. أن يتحرك الثائرون بيقظة في سبيل الله وعلى هديه وبثقة به وابتغاء مرضاته ومن أجله، كيف لا يمكن أن يحصل من جانبه رعاية لهم وهو قد رعى مجموعة شباب ممن كانوا على هذا النحو مؤمنين به، رعاهم وهم راقدون 309 سنوات. إن هذه تؤكد لك بأن من عمل المتغيرات الخارجة للعادة سيعمل المتغيرات لمن يسيرون على هديه، ويهيئ لهم أن يعملوا في سبيله إذا كانوا منطلقين لنصر دينه، لإعلاء كلمته، ليسوا منطلقين من قضايا شخصية لديهم. لأن الإنسان قد يجهل مثلا كيفية التأييد الإلهي، لأننا دائما تفكيرنا يكون معناه أن الناس ينطلقون ولا يلاقون أي صعوبة. أحيانا تأتي بعض الصعوبات تكون هي تعتبر من أهم الأشياء للإيجابيات التي بعدها، ويكون لبعض الأعمال التي تبدو صعبة أو بعض المشاكل التي تعترض الناس أحيانا يكون لها أثر كبير جدا في نفوسهم وبالنسبة للعمل الذي ينطلقون فيه. فليس أسلوب القرآن أسلوب أنه يأتي يؤمن الناس، لا، هو يفترض من المؤمنين أن يبيعوا أنفسهم من الله، أن يكون الناس منطلقين مستبصرين وهم في نفس الوقت متوقعون أن يتعرضوا لأي شيء في سبيل الله، ولكنه سيكون بالشكل الذي يكون له إيجابية كبيرة في مجال نصر القضية التي يتحركون من أجلها. فعلى الإنسان أن يهتم بجانب التعليم، وإذا أراد الإنسان أن يتعلم فإن العلم الذي يجب أن يتعلمه هو العلم الذي يأتي من قبل الله، القرآن الكريم. أيضا عندما يعود الإنسان إلى القرآن يجب أن يعلم بأنه لا وجود للمطبات أمامه وأمام من يتحركون على أساسه. وعندما ينطلق الإنسان على أساس القرآن فالله سبحانه وتعالى سيقوي نفسيته كما قوى نفسيات الفتية من أصحاب الكهف. وأيضا الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الكبير، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، أكبر من أمريكا وأكبر من إسرائيل، وستكون أنت بالله ومع الله أقوى وأكبر منهم، وستستطيع أن تنتصر عليهم. وإذا ما انطلقت من أجل الله في سبيل الله على أساس كتاب الله، الله تعالى قادر على أن يصنع لك المتغيرات كما صنع لأصحاب الكهف، وهيأ لهم من وضعيتهم مرفقا في الجانب الأمني والغذائي والصحي ما يستغنون به عن كل الأشياء. وأيضا يجب أن يفهم الإنسان أنه إذا ما انطلق في سبيل الله على أساس القرآن أنه أيضا ليس هناك أي مطبات، لا يعني ذلك أن الإنسان لن يواجه صعوبة، بل ستأتي صعوبات، لكن ليس هناك مانع أبدا من العمل. والصعوبات التي تواجهها في ميدان العمل هي إيجابية لما بعدها ولما تهيئه في اللاحق. هذا أبرز ما جاء في ملزمة آيات من سورة الكهف، وهي ملزمة مهمة يجب أن يعود الإنسان إليها لقراءتها وللتأمل فيها للاستفادة منها بشكل أكبر. نسأل الله العلي القدير أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا ويحفظ قائدنا ويرحم شهداء شعب فلسطين ويشفي جرحاهم ويفرج عن أسراهم، وأن ينصرنا جميعا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن احنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن احنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعلها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: تشتي درس من جديد، إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
3: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. بهالة كونية لا مثيل لها على مستوى العالم بكله، يحيي أبناء يمن الحكمة والإيمان هذا اليمن المسلم العزيز الحكيم، الذي يعطي البشرية أروع الأمثلة للشعوب التي تصنع مسارها ووجودها ومصيرها. في هذا اليمن يرتسم مدار ضوئي أخضر يقول للكون بكله إن محمدا صلى الله عليه وآله ليس قيمة دينية محدودة، وليس قيمة لا مذهبية ولا طائفية، وإنما هو عنوان كوني لأسمى قيم الحرية والكرامة. ولذلك يستمد منه اليمنيون وكل أحرار العالم المعاني الحيوية لصمودهم والروافد الغنية لهذا الصمود وهذا الثبات، ويصنعون بذلك أعظم الانتصارات. اليوم وفي كل عام منذ نهوض المشروع القرآني في يمن الإيمان والحكمة، نرى أبناء هذا اليمن وأبناء هذه المسيرة القرآنية المباركة الظافرة، وهم يثبتون بجدارة أنهم أنصار الله وأنصار رسوله، كما لقبوا منذ القدم وكما توجوا من قبل النبي الأكرم، بل من قبل صاحب الرسالة الأسمى والأعلى سبحانه وتعالى، الذي وصفهم في كتابه المجيد بالأنصار. اليوم يرسمون هذا المشهد الكوني الشامخ بهبتهم الاحتفائية المحمدية التي تفقأ عين الاستكبار العدواني الأمريكي الصهيوني الحاقد المجرم وأدواته النفاقية الساقطة المفلسة. هذا الاحتشاد اليماني الإيماني الزخار حول سيد الخلق وخاتم الأنبياء ورحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وآله، هو رسالة سنوية تقدم للأعداء صورة هي الأوضح والأجلى عن من هذا الشعب، هذا الشعب الذي أرى الأعداء من نفسه ما أذهلهم وأدهشهم في كل ميادين المواجهة، كما أنه ضربة معنوية تعبوية قاسمة لقوى العدوان العالمي المعادي لله ولرسوله وللحق وللإنسانية جمعاء، وعلى رأس هذه القوى إمبراطورية الشر أمريكا الشيطان الأكبر، وبريطانيا والصهيونية العالمية، وفي أذنابهم بنو سعود، هؤلاء الموظفون منذ نشأتهم المشؤومة لخدمة ثالوث الشر العدواني الذي أذاق البشرية الويلات، وكانوا دائما وما زالوا رأس حربة هذا الشر المستشري منذ زمن، والذي يعد الشعب اليمني في صدارة من ذاق ويلاته ومراراته، وهو اليوم يقلع هذا السرطان بصموده ووعيه وبروحه المحمدية الإسلامية الأصيلة. بقدر ما تثير هذه الرسالة البالستية اليمانية الجديدة التي تفوق حتى نووي الأعداء المجرمين في قوتها وصرامتها وبلاغتها، بقدر ما تثير ذعرهم وارتعابهم، وهم الذين لا يوفرون جهدا في استهداف علاقتنا المحورية والأساسية بنبينا ومحاولة ضرب حصوننا الإيمانية والعقائدية، هي تؤجج بالقدر ذاته المزيد من سعارهم العدائي لنا، ولكنهم حتما مدحورون مهزومون أمام قوة كهذه، قائدها محمد وسلاحها القرآن وعزمها وثيق العرى بصدق الانتماء إلى ضمانة النصر الإلهي الأكيدة بمضمونها القرآني المحمدي الأصيل. وفي الخلاصة يتبدى أمام الناظر، وكأن هذا الاحتشاد اليماني المولدي المحمدي اليماني بحجمه ومهابته واستثنائيته جدير بالفعل بشعب يقود قافلة أحرار العالم اليوم، ويحقق بتضحياته وصموده الأسطوري في وجه عدوان طواغيت العالم العاتي مولدا ثانيا للإسلام النقي الأصيل، إسلام محمد والقرآن، إسلام علي ورموز الحق والعدل والفلاح والعزة في كل

في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. الإعلام الحربي يبث الرابعة عصرا مشاهد نوعية لاستهداف تجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي. في الذكرى 57 لإحراق الأقصى، الشيخ صبري يؤكد أن نيران التهويد ما تزال مشتعلة في القدس. قليباف من العراق محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى، ويجب التخطيط لمواجهة العقوبات. الخارجية الروسية منفتحون على الحوار مع واشنطن بشأن أوكرانيا دون التراجع عن مواقفنا. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. يبث الإعلام الحربي الساعة الرابعة عصر اليوم مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة اليمنية لتجمعات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرة رجوم المسيرة. أصدرت شبكة تعز للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا وتحليليا موسعا يوثق سلسلة الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي طالت المدنيين من آل رميمة وسكان منطقة مشرعة وحدنان بمحافظة تعز من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال العام 2000.

2015، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية 11 لتلك الوقائع الدامية. واستعرض التقرير التسلسل الزمني والمكاني لمسار التصعيد الميداني للمرتزقة متجاوزا حدود الوصف الإخباري إلى تفكيك الهيكل المنظم أو المنظم للانتهاكات، موضحا أن العمليات لم تكن مجرد اشتباكات عسكرية في نطاقات محدودة، بل امتدت بصورة مباشرة ومنهجية لتمس الأحياء السكنية والطرق الحيوية وشبكات المياه ومصادر الرزق، وتجلت عبر المرحلة التمهيدية منتصف يوليو 2015 انطلاق شرارة التصعيد وتمدد الاستهداف العسكري إلى قلب التجمعات المدنية المأهولة. تحل اليوم الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى المبارك التي أضرمت فيه النيران في 21 من أغسطس 1969، متسببة بأضرار واسعة في المصلى القبلي، وذلك في جريمة أثارت غضبا عربيا وإسلاميا واسعا. وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لوكالة سند الفلسطينية أن ألسنة اللهب التي اشتعلت قبل 57 عاما لم تنطفئ، بل إنها تحولت اليوم إلى حريق أوسع وأشمل يستهدف الوجود المقدسي والبيوت المهددة بالهدم، ومحاولات طمس هوية المدينة بالكامل، وذلك لتظل مخاطر التهويد ماثلة في كل تفاصيل الحياة اليومية للقدس. وشدد الشيخ صبري على أن المسجد الأقصى ليس مجرد مبنى منفصل عن محيطه، بل هو جزء أصيل من تاريخ المدينة، وأن استهداف البلدات المحيطة به يمثل استنادا مباشرا لمكانته وهويته، وحذر من التعامل مع ذكرى الحريق باعتبارها مجرد محطة تاريخية تستذكر مرة كل عام، وأن جوهر الجريمة ما زال حاضرا ومستمرا ما دامت الأخطار تهدد المقدسات والمدينة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف اليوم أن محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى في مواجهة الاستكبار العالمي، وأضاف يقول: لسنا دعاة حرب ولا نسعى إليها، لكننا نؤمن بمبدأ إسلامي، وهو أننا لن نسمح لأشخاص أن يأتوا ويدوسوا على عزتنا وشرفنا ثم يرحلوا. وكان قليباف قد وصل صباح اليوم إلى محافظة النجف الأشرف في العراق، حيث استهل زيارته بالتوجه إلى قبر الشهيد أبو مهدي المهندس. وفي اجتماع مع اقتصاديين إيرانيين وعراقيين في بغداد، أكد قليباف الاستعداد للتضحية بالمال وبالمنصب والصمود دفاعا عن العزة، وقال: إن أعداءنا يأتون لنهب موارد البلدان الإسلامية، داعيا في ظل هذه الظروف إلى التخطيط لمواجهة العقوبات وتجاوزها. إلى ذلك حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء علي عبد الله من أن أي خطأ في حسابات الأعداء سيواجه بردود ثورية ساحقة ورادعة ومدمرة، مؤكدا أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جاهزية شاملة وذكية ومواكبة للتطورات، وذلك في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية والدفاعية والفضائية والسبرانية. إلى ذلك قال القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية سنتون والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA ديفيد بيترايوس
إن عددا من القواعد والمنشآت الأمريكية السابقة في الشرق الأوسط لم تعد صالحة للاستخدام نتيجة للهجمات الإيرانية. وأفادت وكالة مهر للأنباء اليوم بأن بيترايوس قال في مقابلة مع بودكاست ستيت سيكريت إن مصدر قلقه الرئيسي يتمثل في مزيج الأسلحة والقدرات التي لا تزال إيران تمتلكها، مؤكدا أن القواعد السابقة لم تعد صالحة للاستخدام. ولفت إلى أن إيران أعلنت مرارا استهدافها للقاعدة البحرية التابعة لسينكوم في البحرين، وإن هذه التطورات تأتي في ظل امتلاك إيران لقدرات لم تكن لديها سابقا. قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز إن وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو يواصل فرض العقوبات على الشركات الكوبية بهدف الإضرار بالاقتصاد ومنع الحكومة من ضمان الخدمات الأساسية للسكان الذين يواجهون وضعا حرجا جراء الحصار، موضحا أن تلك الإجراءات تعرقل بشكل خاص نقل الحاويات التي تحمل المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والتي تحصل عليها في الغالب من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في كوبا. أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف اليوم أن روسيا ما تزال منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، وأن ذلك لا يعني تراجع موسكو عن مواقفها الأساس. وأشار ريبكوف في مقابلة مع موقع نيوزرو إلى استعداد موسكو للاستماع إلى الأفكار الجديدة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكي بشأن التوصل إلى تسوية سلمية، وأضاف يقول ما زلنا منفتحين على الحوار مع واشنطن، لكن هذا لا يعني أننا سنتراجع عن مواقفنا المبدئية. يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء جولة ثانية من التصويت الاسترشادي لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة. ويتنافس حتى الآن 3 رجال و5 نساء على خلافة البرتغالي أنتونيو غوتيريتش الذي تنتهي ولايته الثانية ومدتها 5 سنوات في 31 ديسمبر 2026. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين. الإعلام الحربي يبث الرابعة عصرا مشاهد نوعية لاستهداف تجمعات وآليات العدو السعودي. في الذكرى 57 لإحراق الأقصى، الشيخ صبري يؤكد أن نيران التهويد ما تزال مشتعلة في القدس. قليباف من العراق: محور المقاومة أقوى من أي وقت مضى ويجب التخطيط لمواجهة العقوبات. والخارجية الروسية منفتحون على الحوار مع واشنطن بشأن أوكرانيا دون التراجع عن مواقفنا. بهذا سمعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم سامعين الأكارم إلى جولة متابعتنا الإخبارية، وفيها عضو السياسي الأعلى يدعو أبناء المحافظات الجنوبية إلى أن يكون لا يكون وقودا لصراع يدار من الخارج ضد بلدهم. نتناول أيضا آيات القرآن الكريم الساطعة أمام المرجفين والضالين. قال عضو المجلس السياسي الأعلى دكتور عبد العزيز صلاح بن حبتور إن ممارسات العدو السعودي في المحافظات الجنوبية والشرقية تكشف بوضوح أن ما يدفع إليه أبناؤه اليوم لا يتعلق بحماية الجنوب ولا حتى بالانتصار لقضيته، بقدر ما هو مرتبط بمحاولة إعادة إنتاج واقع جديد من الوصاية الخارجية وإبقاء القرار اليمني مرتهنا للرياض وإرادتها وحساباتها السياسية والأمنية. في تصريح له بن حبتور أكد بشأن المستجدات والأوضاع الناشئة في اليمن أن المشكلة الحقيقية التي تواجه جميع أبناء اليمن ليست في تعدد رؤاهم ومطالبهم ولا تباينها، وإنما في تحويل هذا التباين إلى أدوات للصراع بالوكالة بما يحقق أهدافا ومصالح لا تخدم اليمنيين جميعا. كما أشار إلى أن السعودية تعاملت مع مختلف القوى وكل المكونات اليمنية بمنطق واحد، وإنها لا تقيس موقفها من هذا الطرف أو حسب ذاك الطرف بمدى انتمائه الجغرافي أو السياسي، وإنما بمدى استقلال قراره عن النفوذ السعودي. ولذلك لم يكن الجنوب ولا أبناء الجنوب بمنأى عن تدخلها السافر واستهدافها وإعادة ترتيب القوى وفقا لمقتضيات السياسة السعودية. حيث وجه عضو السياسي الأعلى رسالة إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية قائلا: من هنا فإننا نوجه رسالة واضحة إلى أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، نقول لهم لا تسمحوا بأن تتحول قضيتكم العادلة إلى وقود لصراع لا يخدمكم، ولا تجعلوا من أبنائكم أدوات في معركة تدار خارج حدود اليمن، لافتا إلى أن حقوق أبناء الجنوب وقضاياهم لا تحتاج إلى حرب جديدة بين اليمنيين، وإنما في واقع الأمر تحتاج إلى معالجة عادلة تحفظ كرامة الجميع وتضع حدا لكل أشكال الإقصاء والهيمنة.

عجبا لعقول أضلتها الأهواء، تستكثر على قلوب المؤمنين ذكر نبيهم والثناء عليه، فترمي ذلك زورا وبهتانا بالبدعة وبالضلال وبالشرك. أي منطق هذا الذي يحارب به تعظيم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأي عقيدة منحرفة تلك التي تجرم حب النبي غافلة عن أمر خالقه؟ كيف يعد ذكر سيد الخلق بدعة وقد قال الله تعالى عنه في محكم تنزيله: ورفعنا لك ذكرك؟ وكيف لا يعظمونه وقد أمروا بتعزيره وتوقيره في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه؟ ثم ألم يقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة، فقد أمرنا الله جل في علاه بالفرح بهذه المناسبة، فقال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكيف لا نفرح بالرحمة المهداة وبمن قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم؟ وكيف صار الذكر أشرف الخلق والثناء عليه بدعة في نظر مدعي الإيمان؟ إن محبة المصطفى والتعلق به هما أساس الإيمان وروح العقيدة وتاج الولاية، فالتفاف الأمة حول نبيها والاعتصام به هو الأساس الأعظم لوحدتها وعزتها، وهذا تماما ما لا يريده الأعداء. ثم لنقف مع هؤلاء الجهلة ونتساءل: أتدرون ما البدعة حقا؟ البدعة في شرع الله هي استحداث ما ليس منه والتغيير في أحكامه. فهل الذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهل تعظيمه والثناء عليه يعد أمرا خارجا عن الدين في نظركم؟ وهل صار حب النبي وتعزيره وتوقيره بدعة تنكر؟ إن البدعة والضلالة، كل الضلالة، هي في مكان آخر تماما. البدعة الحقيقية هي الاحتفال والترحيب بترامب وبأمثاله من الطغاة والمستبدين وبالثناء عليهم وبإغداقهم بمليارات الدولارات. البدعة والزيغ الحقيقي هو التطبيع المخزي مع أعداء الأمة الذي أمرنا الله تعالى في محكم كتابه بمقاطعتهم وعدم توليهم. ألم تقرأوا قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ وهل تجهلون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم؟ هذا هو كلام الله، تلك هي آياته الواضحة التي عمدتم إلى مخالفتها بالذهاب والمسارعة نحو التطبيع والارتماء في أحضان أعداء الأمة الإسلامية. تلك والله هي البدعة الحقيقية والمخالفة الصريحة لأوامر الله تعالى في كتابه الكريم.

بهذا سمعنا الكريم تنتهي جولة متابعتنا الإخبارية، لكم التحية من طاقمها محمد عوض الدبري، من التنفيذ مباشرة على الهواء جمال سريع، وهذا أسعد عبد الله يحييكم، دمتم في أمان الله.

0: إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
1: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
2: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
3: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعر وإيماني بهذا الشعر وثقتي بهذا الشعر ووعي هذا الشعر وإيماني هذا الشعر، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: هنا في اليمن لا يمر المولد النبوي المبارك كمناسبة واعدة، بل كحالة وجدانية تتسرب إلى كل جدار وطريق. وحين يسدل الليل أستاره تسقط الظلماء وتستفيض العاصمة صنعاء والمحافظات الأبية بنور محمدي يبهر الأبصار.
2: ابتهاجا وفرحة بمثل هذا اليوم العظيم،
3: لبيك والحرب الضروسة تعربد ولا أنا لك بالدماء محمد.
4: قوة القوة، الأجواء عالمية، راحة، معنويات عالية.
2: يا رسول الله، ها هو الشعب اليمني في كل محافظة، في كل مديرية، في كل عزلة، في كل قرية يتسابق على أن يكون له النصيب الأوفر في الاحتفاء والاحتشاد في يوم مولدك.

0: المؤسسات، الحارات والوزارات تصبح قناديل خضراء تنبض بالحياة. ليل لا يشبهه ليل، كأن الأرض قد ارتدت حلة النور ابتهاجا بمقدم من بعثه الله رحمة للعالمين. أجواء تفيض بالفرح والبهجة، وألسنة لا تكف عن الصلاة والتسليم على النبي المؤيد محمد وآله الأطهار.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: في كل حارة تقام ندوة، وفي كل مجلس أمسية، وفي كل زاوية حكاية عشق وتعظيم. حلقات المادحين ترنم بسيرته العطرة، والأطفال يحتفلون بميلاد الشفيع في حراك إيماني يعيد للأمة بهاءها وروحها المضيء.

0: في المدارس تتجلى الفرحة بأصفى صورها، أجيال ناشئة تتعلم معنى المحبة وتردد بأصواتها البريئة أزكى الصلوات المحمدية، لتغرس السيرة العطرة في قلوب الصغار قبل الكبار. ولم تكن الجامعات بعيدة عن هذا الحراك الإيماني، صروح العلم والتربية تتحول إلى منارات ثقافة ووعي تقام فيها الندوات والفعاليات الأكاديمية لاستلهام الدروس العظيمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
1: احتفل بالمصطفى الهادي الحق المبين، بلسم الآلام، طب الجروح الغائرة، سيد الكونير، رمز الهدى الطاهرين، كاشف الظلمات، نور الوجوه المسفرة. احتفل رغم أنف صهيون والمتصهينين، احتفلوا رغم أنف الدول المستعجرة، احتفلوا رغم أنف اليهود الغاصبين، احتفل رغم أنف واشنطن المستهترة.
0: وفي الوزارات والمؤسسات الرسمية تتكامل الجهود الرسمية والشعبية بإنارة واجهاتها والتحضير للفعاليات، لتتحول مقرات العمل والقطاعات إلى محطات شرف وتكريم لذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم. تعلو أصوات المداحين بالصلوات المحمدية والتواشيح اليمنية الأصيلة، ألسنة لا تكف عن الصلاة والتسليم، وأرواح تسبح في عشق النبي وآله، لتستعيد الأمة بهاءها وركائز إيمانها.
2: أتأوى الجاهلية في ضلال وكفر تعبد الحجر الأصنى وتأكل ميتة ودما وتسطو على موؤودة الأطفال دفنا.
0: ليست الفرحة مجرد مظاهر وزينة، بل هي تجسيد لأخلاق صاحب الذكرى، مبادرات خيرية وتكافل اجتماعي يلامس احتياج الفقراء والمحتاجين، ليكون المولد النبوي الشريف رحمة وإحسانا يعم الجميع، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. تتجلى في هذه الأيام أعلى معاني الأخوة والمودة، حيث يتبادل الناس المصافحة باليد والسلام بحرارة، وتتسع الصدور بالحب والتسامح في تجسيد حقيقي لأخلاق النبي الكريم والتراحم بين أبناء المجتمع. وفي الأمسيات الليلية في الحارات والمجالس يجتمع الكبار والصغار، تتعالى زغاريد الفرح وتقام رقصات البرع اليمني الأصيل على دقات الطاسات والطبول في حراك شعبي يجمع الأصالة بالابتهاج الإيماني. ولا تكتمل الفرحة إلا بكرم الضيافة، حيث توزع الجعالة والمكسرات والحلوى والعصائر على الأطفال والضيوف والمارة في الطرقات، لترتسم الابتسامة على وجوه الجميع وتعم الفرحة كل بيت. وما هذا الذي رأيتموه وسجلته العدسات إلا قطرة من غيث وشيء يسير من بحر زاخر بحب اليمنيين الأنصار لرسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. حب لا تجسده لافتة قماشية، ولا تحيط به أضواء خضراء، ولا تصفه كثرة الأناشيد والفعاليات، بل هو عشق إيماني يمني أصيل تعتق في القلوب وجرى في الدماء، وتوارثته الأجيال كابرا عن كابر منذ أن استقبل الأوس والخزرج الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالإيواء والنصرة. إن اليمنيين اليوم وهم يملؤون الشوارع بالزينة والمباخر ويقيمون الأمسيات بالبرع والجعالة والأهازيج المحمدية ويحتشدون بالملايين في الساحات، إنما يعلنون للعالم أجمع أن المحبة لرسول الله هي هوية وموقف ومسار حياة لا يتبدل ولا يتغير.

0: سيظل اليمن دوما كما كان أرض الأنصار ومعدن الإيمان ونور الاتباع لخير الأنام وعلى آله الأطهار، يعيشون على عهده ويسيرون على نهجه ويحيون ذكره في كل زمان ومكان. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الأطهار، ما هبت النسائم وما أضاءت في حبك الشوارع والقلوب.
1: فإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، بدون هذه الرسالة، بدون رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كان مستقبل البشرية هو الاستمرار في ذلك الضلال المبين والضياع والتيه، وكانت الظلمات والأباطيل والمفاسد والرذائل ستتنامى في الواقع البشري وتكبر وتستمر وتشتد، لأن هناك من قوى الطاغوت والضلال والباطل والكفر من ينميها، من يحميها، من يتحرك بها، من يجعل منها منهجا وسياسة، من ينشط لفرضها على الناس إلى آخر ذلك.
2: قرار دائم بإغلاق مصفات أرامكو في جيزان تفرضه القوات المسلحة اليمنية بالحديد والنار طالما تواصلت الانتهاكات السعودية لأجواء اليمن، ومع اكتمال شهر وأكثر من حظر ملاحة العدو السعودي تكشف القوات المسلحة حصيلة إنجازاتها بضرب 8 سفن نفطية سعودية وإجبار 48 على التراجع مع 9 عمليات باتجاه أرامكو وأهداف أخرى، قتلى وجرحى بالمئات من التحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، وإغراق وإحراق 2 سفينة إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية. تلك ترجمة لمعادلات 3: الحصار بالحصار، وضرب تحشيدات العدو أينما كانت، وحماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات.
3: هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا، وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما، ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر، وأتت هذه المرحلة مرحلة لا حرب ولا سلم، مرحلة خفض التصعيد. ظن العدو السعودي أن شعبنا سيكون لقمة صائغة له، فشدد من حصاره على شعبنا ومن إجراءاته الظالمة على شعبنا. حينها لم يكن أمام هذا الشعب إلا أن خرج في المليونية المعروفة، مليونية النذير والتحذير، النفير والتحذير في يوم الجمعة آنذاك، وخرج شعبنا وطالب القوات المسلحة بأن يكون لها موقف من هذا النظام العميل، من هذا النظام المجرم الذي يعتدي على شعبنا ويحاصر شعبنا. القوات المسلحة استجابت بفضل الله بتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنداءات هذا الشعب العظيم ولنداءة شعبنا ولصرخات الأمهات والأطفال ولصرخات هذا الشعب المؤمن المجاهد، وتحركت بفضل الله وفرضنا على هذا العدو المجرم 3 معادلات رئيسية اليوم، وهذه من نعمة الله علينا أن أصبح الشعب اليمني اليوم وقواته المسلحة في هذه القوة التي مكنها الله منها أن تفرض على الأعداء المعادلات. يعني عندما كان الأعداء هم من يقتلون وهم من يدمرون شعبنا وهم من يفعلون بنا كل شيء في المراحل الماضية منذ عام 2015 وإلى اليوم، واليوم نفرض عليهم المعادلات وواجهنا الأمريكي والإسرائيلي وانتصرنا عليهم بفضل الله، اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
4: في تحول استراتيجي لافت، صنعاء كشفت عبر متحدثها العسكري حصيلة عملياتها العسكرية منذ 20 يوليو، استهداف 8 سفن نفطية سعودية ومنع 48 سفينة من العبور وفرض حصار بحري صارم امتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي.
3: مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا.
4: لكن المعركة لم تتوقف عند البحر، فالخناق اليمني امتد إلى قلب الاقتصاد السعودي، حيث باتت صادرات النفط أمام مخاطر متصاعدة والموانئ والمنشآت الحيوية تحت مرمى الاستهداف، بينما تتزايد كلفة التأمين والنقل وتتعقد طرق تصدير الخام السعودي مع استمرار تهديد الملاحة المرتبطة بالمملكة.
5: بدأ ازدياد ظاهرة إغلاق المحلات التجارية في أرجاء المملكة، إضافة إلى ذلك هناك منع غير معلن يمنع عملية تحويل المبالغ إلى الخارج، وهذه العلامات تدل أن هناك كارثة مالية ستعصف بالمملكة قريبا.
6: تخيل 7 إغلاقات يوميا بمعدل 2500 مطعم سنوي.
4: ولم يتوقف التصعيد عند البحر، ضربات نوعية أصابت مواقع حيوية في ينبع ونجران وجيزان وأبها، و14 عملية مركزة ضد تحشيدات سعودية في الداخل اليمني أسفرت عن مصرع وإصابة المئات، بينهم قادة وضباط سعوديون. وفي المقابل تكشف المؤشرات الاقتصادية السعودية عن انكماش غير مسبوق بلغ 4.8% وانخفاض إنتاج النفط بنسبة 26% وتراجع القطاع النفطي السعودي بأكثر من 24% في انعكاس مباشر لضغوط الحرب على شريان الاقتصاد السعودي الرئيسي. فالنفط هو عصب الاقتصاد السعودي، وحين تضرب طرق تصديره وتهدد ناقلاته وترتفع كلفة تأمينه ونقله، فإن تداعيات الحصار لا تبقى في البحر بل تصل إلى خزائن الرياض مباشرة.
7: يولد أشد وأعمق انخفاض أو انكماش لربع سنة للاقتصاد السعودي منذ الكورونا.
4: الردع اليمني يشتد والسعودية تكابر، والحصار البحري يتحول إلى ضغط اقتصادي متصاعد، لتجد الرياض نفسها أمام معادلة جديدة لا أمن لمنشآتها الحيوية دون وقف العدوان، ولا استقرار للاقتصاد مع استمرار الحصار، بينما المطالب اليمنية تبقى حقا لا يمكن تجاهله أو القفز فوقه.
8: اللي يتابع الحوثيين وقوتهم يعرف قوتهم، واللي ما يتابعهم يرمي عليهم السهوم. الحوثي عنده قوة، ما لو عرض تاريخه في شهر أغسطس، عرض قوي، عرض ما شفته في حياتي، وعملت تدوينه عنهم، قلت على دول مجلس التعاون تشتري منهم المسيرات والصواريخ. يا أستاذ صالح والله أقوى.
9: أضحكتني، الله يسامحك. يعني معقول دول خليجية يعني عندكم الأموال وعندكم السلاح وعندكم المدد الأمريكي وعندكم النفط وعندكم الغاز وعندكم الدنيا كلها، يعني حيرانين الآن أمام الحوثيين، وتقول لي بأنه ربما نحتاج إلى أن نشتري منهم المسيرات؟
2: نجح اليمن بفضل من الله في رفع الكلفة على نظام الرياض، مع استعداد دائم لمواجهة التصعيد بالتصعيد، في ظل انحسار الخيارات أمام السعودية وغياب مسارات الأمان إلا برفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل الاحتلال.
10: في لحظة واحدة وبدون مقدمات تغيرت قواعد الاشتباك، صواريخ باليستية وأسراب من الطائرات المسيرة الانتحارية تعبر سماء البحر الأحمر متجاوزة خطوط التماس التقليدية لتضرب في عمق العصب الاقتصادي. نحن لم نعد نتحدث عن اشتباكات في جبال وعرة أو مناوشات على حدود برية نائية، نحن نتحدث عن استهداف مباشر ومدروس لشرايين الطاقة التي تغذي العالم. جيزان وينبع، مدينتان ليستا مجرد نقاط على الخريطة، بل هما القلب النابض لشركة أرامكو والعمق الاستراتيجي الأهم للمملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر. الهجوم الذي أعلن عنه المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع لم يكن مجرد استعراض عشوائي للقوة، بل كان رسالة دقيقة التوجيه ومكتوبة بلغة النار. لماذا ينبع؟ تاريخيا لطالما كانت المملكة العربية السعودية تدرك الخطر الوجودي المتمثل في مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الضيق الذي تسيطر عليه إيران والذي يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي. لتأمين نفسها من أي ابتزاز أو إغلاق إيراني للمضيق، قامت السعودية ببناء خط أنابيب شرق غرب، والذي ينقل ملايين البراميل من النفط يوميا من حقول المنطقة الشرقية ليصب في موانئ التصدير على البحر الأحمر، وتحديدا في مدينة ينبع. ينبع يا سادة هي بوليصة التأمين الاستراتيجية للسعودية، هي الرئة التي تتنفس منها صادرات الطاقة إذا ما اختنق الخليج العربي. أن تصل الصواريخ والمسيرات الحوثية إلى ينبع فهذا يعني أن استراتيجية الردع قد تم اختراقها. نحن نتحدث عن انتقال جذري في التكتيك العسكري من استهداف القطع البحرية أو القواعد العسكرية إلى استهداف العصب المالي والاقتصادي.
2: وهنا نقول حتى لا تقع أمتنا فريسة المطامع الأمريكية والصهيونية، عليها أن تحمل روح المبادرة بدلا من انتظار المجهول، وهو معلوم بطبيعة الحال بين إبادة وإخضاع وإذلال وامتهان للكرامة ونهب للثروات ومصادرة للحريات والقرارات، ولم يعد أمام أمتنا من متسع للهروب إلى الأعذار والتبريرات في ظل انكشاف الحقائق، وعليها أن تعود إلى قرآنها ونبيها. ونحن في ذكرى مولده الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أحوج إلى استلهام الدروس من سيرته وجهاده لنصبح من حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون.
11: لأول مرة تخرج النساء مع الرجال إلى احتفال مختلط في بلاد بنيت فلسفتها على التشدد في منع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
12: وتأتي هيئة الترفيه تنادي بالسينما والحفلات الغنائية وأمور لا يتنزل ولا يأتي معها النصر ولا يأتي معها التمكين. آلمنا كثيرا ما يحصل.
11: فنانة يقال لها وعد جلست على علم السعودية بما عليه من عبارة التوحيد التي لا تخص قطرا دون غيره، والحل للمناسبات القادمة علم النخل والسيفين، وربما يكون حلا دائما.
13: بدعة وضلالة، هكذا يصف مشايخ السعودية احتفاء ملايين المسلمين بالمولد النبوي، بينما حفلات الرقص في موسم الرياض رؤية وانفتاح. انظروا إلى المشهدين وتأملوا هذا الميزان المقلوب.
14: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلك الاحتفال؟
15: بدعة. احتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة.
13: في اليمن تفيض الساحات بالملايين كل عام حبا وتعظيما لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتستنفر السعودية منابرها لإطلاق فتاوى التحريم، بينما في الرياض تبذل الملايين لاستقدام الراقصات وإشعال المسارح، فيبتلع المشايخ ألسنتهم وتتوارى الفتاوى خلف جدار الصمت.
16: إنهم يتبعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟
13: برأيكم أي منطق هذا الذي يرى في تعظيم سيد الرسل جرما وفي صخب الترفيه حضارة تستطاب؟ وما الذي يفسر النفير ضد أحياء المولد النبوي مقابل خنوع مريب أمام مسارح العهر والانحدار؟
1: فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، في حركته، في جهاده، في صبره، في هدي قرآنه. هلم لتزكية النفوس، فالله كلفه بتزكيتنا. هلم إلى مكارم الأخلاق، فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هلم إلى الرحمة والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمرحمة. هلم إلى الثبات في مواجهة التحديات.
2: مع آمال كبرى برحيل المحتل الصهيوني عن فلسطين، وقد ذهب إلى تصعيد جرائمه في قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى مع حضور واضح للبصمة الأمريكية، تفاخر بها الصهاينة مسبقا بالقول إنهم حصلوا على الضوء الأخضر باستمرار القصف والاغتيالات. وهذه الشراكة ليست جديدة ولا تقتصر على قطاع غزة، بل تنسحب إلى مختلف ملفات المنطقة تحت سقف معادلة الاستباحة.
17: من مهد لقيام كيان الاحتلال على أرض فلسطين؟ من نظم الهجرة ومول الاستيطان؟ منظمة لم تكن في الواجهة دائما، لكن خيوط المؤامرة كانت تحاك عبرها. إنها الوكالة اليهودية لفلسطين. أما بداية النشأة فتعود إلى عام 1897 مع مؤتمر بازل وانطلاق المشروع، والهدف احتلال فلسطين. وفي 11 من أغسطس 1929 وبدعم مباشر من الانتداب البريطاني، تأسست الوكالة اليهودية رسميا خلال المؤتمر 16 في سويسرا. كان العنوان المعلن هو تنظيم الهجرة والحياة اليهودية. وعلى الأرض بدأت مراحل الاحتلال بواسطة موجات هجرة يهودية متتالية إلى فلسطين وبناء المستوطنات الزراعية ونشر المستوطنين. لكن المشروع الاستيطاني كان بحاجة إلى أذرع مسلحة أيضا، فتآمرت الوكالة مع منظمات مثل الهاغانا، النواة الأساسية لجيش الاحتلال، والأرغون وشتيرن، وكلها ارتكبت مجازر مروعة بحق الفلسطينيين لبث الذعر بينهم ودفعهم إلى الرحيل. وخلف كل ذلك كانت الأموال تتدفق من الأثرياء اليهود والمنظمات. ولحجم الدور الذي لعبته الوكالة، فقد أعلن عن قيام دولة الاحتلال من داخل مقرها في تل أبيب. لاحقا لم تختفي الوكالة، بل واصلت الأدوار ذاتها، وبعد عام 1967 امتد عملها إلى الضفة الغربية والقدس. وحتى اليوم لا تزال تقود مشاريع التهويد والاستيطان في فلسطين ضمن مسار استعماري لا يهدأ.
9: العربية حتى لما تأتي على ذكر شهيد في غزة يعني ترمي الخبر وكأنك أنت تتعامل مع وكالة أنباء صهيونية أو أمريكية، أو يعني ما فيها روح، ما فيها روح. مقتل مدير شرطة غزة باستهداف إسرائيلي لمركبته، خبر جاف لا يحمل روح. ليه؟ ممنوع عليكم تقولوا استشهاد مدير شرطة غزة.
2: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بكم أستاذ أحمد.
18: أهلا ومرحبا بكم
2: سيد الكريم. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونحن في هذه الفعاليات وفي هذا الابتهاج والاحتفال والاحتفاء بذكرى خير البشر سيد المجاهدين محمد صلوات الله عليه وعلى آله، طبعا في كل فعالية وفي كل ذكرى وفي كل عام المرتزقة والأبواق والمنافقين في يعني بثوا سمومهم بتمويل سعودي وهابي في مواقع التواصل الاجتماعي، في قنواتهم قنواتهم المعروفة بالكذب والمعروفة بكل ما من شأنه أن يعني يحاول تضبيط الناس، معنويات الناس، احتفاء الناس بخير البشر والاقتداء به من خلال بدعة وما بدعة
18: وجر الناس إلى مواضيع هامشية أخرى لا علاقة لها بالدين الإسلامي ولا بالرسول، وما يتعرض أيضا له كتاب الله من هجمة شرسة أمريكية صهيونية وعبيدهم في الدول العربية والإسلامية للأسف. كيف توصفون هذا المشهد في هذه الأيام ونحن نحتفل بذكرى مولد خير البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نهنئكم بهذه المناسبة الكريمة، نهنئكم ونهنئ الشعب اليمني بذكرى مولد النبي الأكرم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حقيقة الأمر يعني الأعداء بشكل عام، بدءا من الأعداء من الرأس الكبير الهرم الكبير الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي،
18: نعم،
19: هم لا يحبون الإسلام ولا يحبون النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك فإنهم يحركون أدواتهم ووسائلهم الإعلامية على مدار الساعة لمحاربة هذا التوجه الإسلامي المحمدي ومحاربة هذا النور المحمدي الأصيل الذي ومحاربة أي محاولة في أي بلد في العالم إحياء لهذه المناسبات أو مثل هذه الفعاليات، لأنها تغيظهم بشكل كبير ولأنها تسبب لهم الكثير من الصداع، ولأنهم لا يريدون لهذه الأمة أن تحيا من جديد وأن تنهض من جديد، لأنهم يدركون جيدا أن عزة وكرامة وشموخ هذه الأمة هو نتيجة تمسكها بدينها وبرموزها المقدسة وعلى رأسهم نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لا غرابة أن تجد المرتزقة وكذلك العدو السعودي وكلهم يدورون في نفس الدائرة وفي نفس الفلك وفي نفس المنهج. لذلك عندما تسمع العدو الأمريكي يغتاظ من مناسبة المولد النبوي، تجد أيضا التيار الوهابي التكفيري يغتاظ من هذه المناسبة ويطلق عليها عبارات دينية تحت مسمى بدعة أو تحت مسمى أنه لا يجوز الاحتفال أو أن الرسول الأكرم لم يحتفل بها ولم يحتفل بها الصحابة. هذه المناسبة الدينية لها أهميتها الكبيرة جدا بأنها تعيد ارتباط الشعب اليمني أو تعيد ارتباط الأمة بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وتعيد ارتباط يعني الأمة بشكل عام بدينها بعد أن ساد الفتن، سادت الفتن والحرب الدينية بشكل كبير المجتمعات، وأصبحت الأمة يعني خاوية لا يحركها شيء أمام مؤامرات الأعداء. لذلك هذه هي الحقيقة الصادعة فيما يتعلق في محاربة أو في محاولة تشويه الاحتفالات بهذه المناسبات الدينية. ونحن في اليمن يعني بالنسبة لاحتفال المولد ذكرى المولد النبوي يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم أو في جميع أنحاء الدول الإسلامية، لكن في اليمن هي أصبحت المناسبة الأقدس وهي تعتبر أفضل المناسبة على مدار العام، يحييها اليمنيون بشكل كبير وبشكل واسع من خلال الخروج المليوني في الساحات، من خلال تزيين الساحات، من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه الذكرى، من خلال الرقصات ومن خلال القصائد الشعرية ومن خلال التكافل والتعاون والتراحم. ولذلك فإن الهدف الأساسي من هذه المناسبة هي ربط الشعب اليمني الأصيل بمقدساته وبرموزه الدينية وبقائده الرباني الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن العدو الأمريكي هم يحاولون فصل هذه الأمة عن دينها وعن رموزها، وهم يحاولون أن تنتشر في أوساطنا الكثير من المصطلحات مثل العلمانية ومثل أن يكون الإنسان حرا بعيدا عن دينه، وأن هم يدعمون بشكل كبير الإلحاد والملحدين ويدعمون كل ما يسيء لهذه الأمة من دينها ومن كرامتها. لذلك هم يدعمون أي محاولات لإحراق أو الإساءة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، يدعمون أيضا الذين يقومون بإحراق المصحف الشريف، ومع ذلك تجدهم يغتاظون وتجدهم يتألمون عندما يتم الاحتفال بالرسول الأكرم.
18: نعم.
19: لذلك نتيجة لهذه الحرب الكبيرة التي تشن على أمتنا العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك تحرك كبير جدا، وأن يكون الاحتفال بهذه المناسبة أكبر من أي مناسبة يعني مضت، وأن تعزز الثقافة والقناعة والوعي لدى الكثير من الشعوب الأمة بأن ارتباطها بالله سبحانه وتعالى وبالرسول الكريم وبالمقدسات الإسلامية وبالرموز الإسلامية هو الذي سيعيد لها هيبتها وكرامتها، وهو الذي سيعلو من شأن هذا الدين الإسلامي وسيضعف كل الحملات التي تروج ضده.
18: نعم سيد الكريم، المعارك في تصاعد، شعبنا اليمني بقواته المسلحة بقيادته الحكيمة اليوم في عمليات نوعية، بالأمس عملية مزدوجة للقوات المسلحة اليمنية ضد مطار ومنشآت أرامكو بنجران. دلالات هذه العملية المزدوجة التي تقلق العدو، لم يعد العدو يقول لم تؤثر، هناك مواقع أمريكية أيضا، مواقع عبرية صهيونية تبع العدو يقلقون من هذه العمليات ومن تصاعدها ومن انعكاساتها على سياسيا واقتصاديا وحتى أمام مجلس الأمن وأمام أمريكا، كيف أصبحت السعودية أمام خيار لا مناص منه وهو الرضوخ أمام الشعب اليمني وأمام إرادة الشعب اليمني. ما دلالات هذه العمليات المزدوجة والمتصاعدة لقواتنا المسلحة؟
19: نعم، أولا نحن دخلنا هذه المعركة تحت معادلة واضحة جدا، هي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وعندما دخلنا إلى هذه المواجهة كان هدفنا واضح وبين، وهو أن العدو السعودي يجب أن يرفع عدوانه على الشعب اليمني وأن يرفع حصاره وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال بشكل كبير جدا. لذلك العدو السعودي هو لم يستجب لمطالب الشعب اليمني ولا بالأصوات التي تتردد من حين إلى آخر بأنه يجب على العدو السعودي أن يرفع يده عن اليمن، ويجب عليه أن لا يتدخل في الشارع اليمني بشكل كبير، وأن يجنح لما تم الاتفاق عليه في هدنة عام 2022 والتي أدت إلى خفض التصعيد وأدت إلى معالجة الأوضاع الإنسانية ومن ضمنها صرف الرواتب والتعويضات وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية. لكن جاءت الأحداث بعد عام 2022، جاءت أحداث طوفان الأقصى، وظن العدو السعودي أن هذه الأحداث ستجعلنا في غفلة كبيرة جدا عن هذه المطالب. لكن الآن الشعب اليمني هو يضع العدو السعودي في أمام استحقاق واضح، وأمام يعني أن إما أن يجنح لهذه المطالب أو أنه سيدفع ثمن ما يحاول الابتعاد عنه أو المماطلة أو التسويف في هذه الحملة. العدو السعودي هو يعتقد أنه عن طريق المراوغة أو عن طريق الاتكاء أو الاستماع للتوجيهات الأمريكية هو سينجح في خطته، لكن نحن الآن في المرحلة الأولى من هذه المعركة. هذه المرحلة هي تأتي بخطوات تدريجية يتم من خلالها الاستهداف بشكل يعني ليس تصاعديا بالشكل الأكبر، وإنما يتم فيه إغلاق يعني محاولة يعني حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي في البحر الأحمر بخطوات تدريجية، يتم فيه استهداف المناطق النفطية في المملكة العربية السعودية في جيزان وفي نجران، ولم يتم التوسع بشكل كبير لتصل إلى المناطق أو إلى العمق الكيان العدو السعودي، يتم استهداف التحشيدات العسكرية، ونحن الآن ما زلنا في مرحلة دفاعية وليس في مرحلة هجومية. فإذا والهدف أو الرسالة الأبرز من هذه العمليات أنه ربما يعني يصحو هذا العدو السعودي ويعني يدرك أنه سيقع في مخاطر كبيرة إذا ما استمر في حصاره وفي عدوانه على اليمن، وأن يبادر لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في عام 2022. لكن المؤشرات الآن تبدو أن العدو السعودي لا يريد أن أن يدخل في الإطار السلمي أو في إطار تطبيق الاتفاقية عام 2022، ويريد أن يمضي إلى ما هو أبعد. ونحن نعتقد أننا في هذه المرحلة الأولى قد استخدمنا ما يمكن استخدامه في الضربات الموجعة للعدو السعودي، وعندما ننتقل إلى المرحلة الثانية ستكون أقوى وأشد وأكثر إيلاما، وستجبره في الأخير إذا ما انتقلنا إلى المرحلة الأولى والثانية والثالثة أو ربما نصل للمرحلة الرابعة، نحن على يقين بأن العدو السعودي سيضطر في نهاية الأمر إلى الجلوس على الطاولة، وسيضطر بشكل كبير إلى الاعتراف بحقوق الشعب اليمني واستحقاقاته، وسيدفع مرغما عنه كل هذه الاستحقاقات، لأننا عندما دخلنا هذه المرحلة لم ندخلها كما قال السيد القائد لمجرد النزهة أو مجرد أن يعني توجيه ضربات هنا أو هناك. دخلنا هذه المعركة لننتصر فيها لحقوق الشعب اليمني، وننتصر فيها لحقوق وكرامة الشعب اليمني، ولا يمكن أن نخرج من هذه المعركة بخفي حنين أو دون أن نحقق الأهداف الرئيسية التي رسمناها منذ البداية.
18: نعم، استراتيجية العدو السعودي كما يقول موقع ومواقع عديدة، تقول استراتيجية العدو السعودي فشلت أمام قوة اليمن وقوة الردع اليمني بقوة الحصار المفروضة على العدو السعودي. وهنا من يتساءل، ما سر قوة الموقف اليمني أمام هذا العدو السعودي؟
19: أولا هناك عوامل كثيرة ومتعددة، من أهم هذه العوامل هي المظلومية المحقة للشعب اليمني منذ عام 2015، والشعب اليمني يتعرض للعدوان وللحصار يعني من قبل العدو السعودي. ونحن عندما نواجه هذا العدو السعودي فإننا نواجهه وفق مظلومية محقة، ويعني دون أن يكون لدينا استعلاء أو استكبار، وإنما نحن في الدفاع عن أنفسنا، ونواجه كل ما يتم يعني نواجه هذا العدو السعودي الذي يصب كل غضبه واستكباره علينا. أما العوامل الثانية، يعني هناك استطاعت القوات المسلحة اليمنية منذ عام 2015 وحتى الآن أن تراكم قدراتها النوعية في التصنيع العسكري، حتى وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من التصنيع، ولم يتم استيراد هذه الأسلحة من الخارج، يتم تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة النوعية في الداخل اليمني، وهذه القدرات التصنيعية هي استطاعت أن تقلب المعادلة، واستطاعت أن تجبر العدو السعودي على التراجع والتفكير في مآلات التصعيد الشامل، وخاصة إذا ما فكر في إشعال الجبهات من جديد أو توجيه الضربات على الشعب اليمني من جديد. ثالث هذه العوامل هي أن القوة يعني الحمد لله استطاع الشعب اليمني امتلك القدرات الدفاع الجوي، وأن يصنع هذه القدرات التي لم تكن موجودة لديه من قبل. والآن أي طائرة من نوع F-15 أو F-16 تحاول أن تخترق الأجواء اليمنية فإنها ستكون أمام مرمى هذه الدفاعات، وستضطر هذه الطائرات للمغادرة، وقد ربما يتم إسقاطها. والمعارك التي نفذها الجيش اليمني مع العدو الأمريكي والبريطاني في معركة طوفان الأقصى هي أكسبتنا الكثير من الخبرات في هذا الجانب وفي هذا التصنيع. لذلك هذه العوامل جميعها هي جعلت من اليمن قوة كبيرة جدا لا يستهان بها في المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك العامل المهم والرئيس، وهو عامل الموقع الجيوسياسي الذي يتحكم به اليمن، وهو مضيق باب المندب. فكل يعني القطع البحرية والقطع التجارية هي تمر من هذا المضيق، سواء التابعة لدول العالم أو التابعة للعدو السعودي أو العدو الأمريكي والإسرائيلي. عندما أغلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيق هرمز، أصبحت المملكة العربية السعودية أمام خيار آخر لتصدير منتجاتها النفطية، وهو البحر الأحمر، وبنقل هذه الأنابيب النفطية من المنطقة الشرقية في السعودية إلى المنطقة الغربية عن طريق ميناء ينبع. ولكن الآن عندما تم الآن الشعب اللي عندما تم قرار الحظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر، أصبحت السعودية في كماشة ما بين المضيقين، مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ونحن نقول إلى الآن اليمن لم يستخدم سوى 5% من قدراته أو من إمكاناته فيما يتعلق بتشديد الحصار على العدو السعودي في البحر الأحمر، وهو يمضي بخطوات تدريجية. أما لو استخدم الشعب اليمني وتم إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل نهائي أمام التجارة السعودية، فنحن على يقين بأن ميناء جدة سيعلن إفلاسه مثل ما أعلن ميناء أم الرشراش إفلاسه، وستدخل المملكة العربية السعودية في محنة اقتصادية وفي وضع اقتصادي لا يحتد عليه. لكن الشعب اليمني والقيادة السياسية هي تمضي في هذه المعركة بحنكة، وهي تعطي للعدو إمكانية للخروج وعدم التورط أكثر. ولكن إذا ما استمر في تورطه، لدينا الكثير من الخطوات ولدينا من أوراق الضغط الكبيرة وعوامل القوة التي تجعل العدو السعودي يأتي راكعا بكل ما تعني الكلمة.
18: نعم، إذن سيدي الكريم، العودة إلى احتفالية واحتفائية المولد النبوي الشريف في الفعالية المركزية التي ستقام في صنعاء وفي المحافظات في يوم 12 من ربيع الأول، رسالة تريدون أن توجهونها بهذه المناسبة؟
19: الشعب اليمني أصبح على درجة عالية من الوعي الكبير، وخاصة بأهمية إحياء مثل هذه المناسبات. هو يعني أصبح لديه ثقافة قرآنية وهو متشبع بهذه الثقافة. ولذلك لم يعد الإعلام بحاجة كبيرة إلى إيصال التوعية للناس للخروج أو لأهمية الخروج في هذه المناسبة. أصبح الشعب اليمني في يوم 12 من ربيع الأول هو بشكل تلقائي يخرج الأب والابن، تخرج الأسرة عن بكرة أبيها مباشرة إلى الميادين إلى الساحات لإحياء هذه المناسبة. وهذه نعمة كبيرة جدا، وكانت نتيجة تراكم الوعي ونتيجة تراكم المناسبات. كل المناسبات التي خرجت في الأعوام الماضية هي كانت عظيمة، وكانت يعني على امتداد البصر، وكانت تلفت الأنظار ليس في الداخل وإنما في الخارج. نحن الآن بالنسبة لنا في الداخل اليمني أصبحنا على يقين بأن هذه المناسبة لا يمكن لأي شخص أو لأي فرد أن يتخلى عنها. الجميع سيخرج بشكل كبير إلى هذه الميادين، سواء في صنعاء أو في صعدة أو في الحديدة أو في دمار أو في كل المناطق الحرة. يعني لذلك تصبح الرسالة الأهم والأبرز هي ليس للداخل وإنما للخارج. الخارج الآن هو الذي باتت أنظاره تتجه إلى اليمن، إلى صنعاء وإلى كل المحافظات، وهو يستغرب بشكل كبير لماذا يحيي اليمنيون بشكل سنوي وبشكل متواصل هذه المناسبة، وهي بشكل كبير نحن على ثقة أنها ستؤثر على بقية الدول وعلى بقية الشعوب العربية والإسلامية الأخرى. وستكون مناسبات إحياء ذكرى المولد النبوي هي مهمة جدا وملهمة للشعوب، مثل ما يقوم به الشعب اليمني وشعب الأنصار الشعب الحر اليمني.
18: نعم، إذن أستاذنا العزيز الأستاذ أحمد داود الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا جزيلا لكم.
19: شكرا جزيلا لكم.
18: مع الله.
20: ولن نتخلى عن غزة.
21: ما هي السنة؟ هل القعود؟ هل الخضوع؟ هل الجمود؟ هل السكوت؟ هل التخاذل؟ هل الخنوع؟ هل الركوع للطواغيت؟ لا والله، أن سنة رسول الله الجهاد كما قال الله عنه صلى الله عليه وعلى آله، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
22: هذا هو المضمار الحقيقي للولاء للنبي صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، إحياء ذكرى وإحياء مولده. ومن يتمسك بالنبي سيتمسك بفلسطين وسيتمسك بالقضية، ومن يخذل الرسول سيخذل القضية وسيخذل المسلمين.
23: علي ما جاهدوا جلهم يزيروا مع إسرائيل ما أنا عاد يزيروا ما بالله يا جاهدوا مع المؤمنين يا وقعوا إسرائيليين واحد من ثنتين ومع رسول الله. رسول الله جاهد الكفار بحتى السيف.
24: وإنكم لو الرسول موجود ما فلت غزة. أينكم يا عرب؟ أينكم يا مسلمين؟
25: حرب غزة فضحت الكل.
22: يعني ما عبش ما لحد الكل
0: بينت الصورة كاملة انهم كلهم يعني انصار لإسرائيل وعداء للإسلام والمسلمين.
18: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. كل عام أنتم بخير، تحياتنا وتحيات جميلة الورافي المخرجة المتألقة دوما، إلى اللقاء.

تبينوا. فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي الصيان، تنسيق أحمد الصنعاني.

الخامسة مساء. نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. بث الإعلام الحربي للقوات المسلحة اليمنية مشاهد تفاصيل عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تجمعات وعاليات للقوات التابعة للعدو السعودي في جبهتي مأرب والساحل الغربي، وأظهرت المشاهد حضورا لافتا لطائرات رجوم المسيرة وهي تحلق بثبات فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة متناهية في قلب التجمعات وأجسام الآليات التابعة للتحشيد السعودي. وكشفت المشاهد الحضور التكنولوجي لطائرات رجوم متعددة المراوح وقدرتها على التحليق العمودي والسيطرة الكاملة أثناء الرصد والإسقاط. كما ظهرت القذائف المعدلة بزعانف توجيهية وهي تهوي بثبات حر نحو الأهداف متجاوزة تأثير الرياح العرضية لتستقر مباشرة فوق سيارات الدفع الرباعي والمدرعات والدبابات، بالإضافة إلى استهداف تحصينات ومجاميع لعناصر التحشيدات المتواجدة في مناطق بطنها في مناطق يظنها العدو محصنة فيما هي مكشوفة أمام القدرات اليمنية. ومن خلال المشاهد فقد أحدثت هذه الضربات المباغتة حالة واضحة من الإرباك والقرار بل والفرار الجماعي في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن جرائم الاحتلال الصهيوني ومخططاته التهويدية لن تفلح في طمس هوية المسجد الأقصى المبارك، داعية الأمة إلى التحرك لحماية القدس والأقصى ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعرضه ومقدساته. نعت لجان المقاومة في فلسطين اليوم القائد فتحي زيدان أبو الرعد ولدا الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم الذي ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال نفذتها قوات العدو الإسرائيلي في مدينة جنين. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية منطقة وادي السلوقي لجبهة بلدة ميس الجبل في قضاء مرج عيون في جنوب لبنان، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزويطر الشرقية في قضاء النبطية. وفي قضاء النبطية أيضا نفذ الاحتلال الإسرائيلي تفجيرين ضخمين، الأولى بين بلدتي أرنون وكفر تيت والثاني في بلدة كفر تبنيت. أكد حزب الله اللبناني أن الإدارة الأمريكية لا تملك أي أهلية أخلاقية قانونية لتصنيف الآخرين ولتوزيع شهادات الوطنية عليهم. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم.

0: موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية. تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء حسان بن ثابت
2: شاعر الرسول حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة إخراج عمر حامد
3: قل لي يا أوس
4: أين حسان؟
3: ذاك هو يعمل ألا تراه؟
4: هل بايع رسول الله؟
3: أجل بايعه في دار أبي أيوب
4: الحمد لله الحمد لله إن مبايعة حسان نصر لدين الله
3: صدقت يا عروة صدقت فلسانه سيف مسلط على الأعداء
4: اللهم نور صدره وخذ بيده وأيد الإسلام به يا أرحم الراحمين

0: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علي، وأن أبا يحيى ويحيى كليهما له عمل في دينه متقبل، وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها فل من الخير معزلي، وأن الذي عاد اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسلي، وأن أخ الأحقاف إذ يعذلونه يقوم بدين الله فيهم فيعدلي.
1: فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد معك
0: يا رسول الله، والله إنا لمسرورون بمقدمك.
2: أجل يا رسول الله، فقد حللت في قلوب الأنصار وأقمت في عقولهم.
0: فعلى الرحب والسعى يا رسول الله، ولتظل قريش في خيبة وهوان.
2: الحمد لله الحمد لله، لقد خيب الله فألها وأحبط مسعاها،
0: وأخزى الله أبا لهب وأبا جهل وأمية ورد كيدهم إلى نحورهم.
2: لعن الله أبا لهب، إنه بغى وطغى.
0: أبا لهب، أبلغ بأن محمدا سيعلو بما أدى وإن كنت راغما، وإن كنت قد كذبته وخذلته وحيدا وطاوعت الهجين الضراغما، ولو كنت حرا في أرومة هاشم وفي سرها منهم منعت المظالما، ولكن لحيانا أبوك ورثته ومأوى الخنا منهم فدع عنك هاشما. سمت هاشم للمكرمات وللعلا، وغودرت في كأب من اللؤم جاثما.
3: انظر يا أوس، لقد انشرح صدر رسول الله بشعر حسان.
2: أجل، وأحسن قبوله وقرب مجلسه ورفع مكانته.
3: لقد اطمأنت نفس حسان وطوى جوانحه على الرضا والغبطة.
2: هنيئا له رضا رسول الله.

0: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد. ليهن بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.
1: ما هذا يا عروة؟ أتقول الشعر؟
0: الشعر ليس شعري يا حسن.
1: لمن إذن؟
0: لا أدري، صوت ردده بعد أن حل رسول الله وصاحبه أبو بكر في خيمة أم معبد.
1: ومن أم معبد هذه؟
0: امرأة في الطريق بين مكة والمدينة.
1: وماذا فعلت أم معبد هذه يا عروة؟
0: حلب رسول الله شاة لها عجفاء لا لبن فيها، فشرب وشرب صاحبه.
1: شاة عجفاء؟ وكيف درت اللبن؟
0: أنسيت بركة رسول الله يا حسان؟
1: أجل، وهذه معجزة من معجزات رسول الله، أيده الله بها لتكون عبرة للناس.
0: بل هي عبرة لقريش التي اضطهدت رسول الله وأخرجته.
1: تبا لها تبا، أتعتبر بشركها وضلالها؟
0: لقد خابت وخسرت برحيل رسول الله عن مكة.
1: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقدس من يسري إليهم ويغتدي. ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجدد هداهم به بعد الضلالة ربهم، وأرشدهم من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عما، وهداة يهتدون بمهتدي؟ لقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد. ليهن أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعدي.

0: هنيئا لك يا أوس، هنيئا، فقد آخى رسول الله بينك وبين عثمان بن عفان.
1: الحمد لله يا حسان، الحمد لله، لقد أصبحنا كلنا إخوة هنا في يثرب بعد أن آخى رسول الله بيننا جميعا.
0: صدقت صدقت، المهاجرون والأنصار الآن إخوة، كل يعمل في سبيل الله.
1: هذا حال المؤمنين الصادقين يا حسان، فكيف ورسول الله بينهم؟
0: قل لي يا أوس، هل بقي أحد في يثرب لم يسلم بعد؟
1: لم يبقى إلا نفر قليل من خطمة وواقف ووائل وأمية، فقد أقاموا على شركهم.
0: تبا لهؤلاء، ألم يتبعوا رسول الله؟ ألم يسمعوا ما قاله بالأمس؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده.
1: هؤلاء يا حسان مثل قريش، سمعوا القول وسخروا منه، ورأوا الحق وأعرضوا عنه.
0: لا تذكر قريشا يا أوس، لا تذكر قوما عادوا رسول الله واضطهدوه 13 سنة.
1: قاتلهم الله، قاتلهم الله، لقد أبت عليهم أنفسهم إلا العناد والكفر.
0: ولكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون.
1: أجل يا حسان، فها هو رسول الله قد استقر به المقام هنا مطمئنا راضيا، يعبد ربه وينشر دعوته.
0: ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا واطمأنت به النوى، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى عداوة ظالم قريب، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نحارب من عادى من الناس كلهم جميعا، وإن كان الحبيب المصافيا. ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هادياً.

0: أترى يا حسان؟ هذا رسول الله في أهل يثرب.
1: الحمد لله، لقد شاع ذكره وعزت دعوته رغم كيد قريش وشعرائها.
0: وهل فعل شعراء قريش شيئا؟
1: أجل، إنهم لم يتوانوا عن السب والهجاء لحظة.
0: من أولئك يا حسان؟
1: أبو سفيان بن الحارث، عبد الله بن زبعري، وعمرو بن العاص.
0: اسمع يا حسان، هذا أوس يريد أن يتكلم.
2: يا رسول الله، ألا تأذن لعلي أن يهجو القوم؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: ليس عنده ذلك.
2: إذا من يا رسول الله؟
3: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم؟
1: أنا لها يا رسول الله.
3: قال صلى الله عليه وسلم: كيف تهجوهم وأنا منهم يا حسان؟
1: لا عليك يا رسول الله، إني أسلك منهم كما تسل الشعرة من العجين.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم، ثم اهجهم وجبريل معك.
1: سمعا وطاعة يا رسول الله.
4: وغدا نلتقي.
1: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم في رحاب النبوة. في رحاب النبوة سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وسنتحدث عن بعض ملامح من شخصية النبي، وكذلك القيم والأخلاق التي نادى بها والتي كان يتحلى بها. ونبدأ يعني نذكر خصلة خصلة. نبدأ بعلاقته بالقرآن الكريم، كيف كانت علاقة النبي بالقرآن الكريم. النبي مثل ما قال الله عنه: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان بيعيش دائما يعلمهم الكتاب ويدور حول القرآن الكريم، وكان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. وكان حتى بعض الأحيان يخاطب بعض أصحابه بأن يتلو القرآن ليستمع القرآن منهم. قال أحد صحابته بيقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلوات الله عليه وعلى آله: اقرأ علي سورة النساء. قال: قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال لي: أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه حتى انتهيت إلى قوله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: لما وصلت إلى الآية رفعت رأسي فإذا عيناه صلوات الله عليه وعلى آله تهملان، يعني بتقطر دمع، عندما وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. معاذ بن جبل نفسه ذكر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أن الرسول ذكر الفتنة فعظمها وشددها. قام قال له الإمام علي بن أبي طالب: فما المخرج منها؟ قال: كتاب الله، فيه حديث ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وفصل ما بينكم، من يتركه من جبار يقسمه الله، ومن يبتغي الهدى من غيره يضله الله، وهو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لما سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، وهو الذي لا تختلف به الألسن ولا يخلقه كثرة الرد. يعني ما يخليه بالي كثرة الرد. طيب، هذا رواية وردت في كتب التي ذكرت روايات النبي صلوات الله عليه وعلى آله. وكذلك كيف كان أيضا هذا طبعا علاقة بالقرآن، احنا نذكر نبذ بسيطة من هذا الأشياء. كيف كانت رحمته ورأفته؟ كيف كانت رحمته ورأفته؟ القرآن الكريم تحدث عن رحمة ورأفة النبي صلوات الله عليه وعلى آله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويؤلمه أي مشقة تلحقكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بكل ما تعنيه كلمة الحرصية، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لاحظوا هذا كيف الباري بيوصف النبي صلوات الله عليه وعلى آله. احنا نذكر لكم من الوثائق التاريخية التي تحدثت، نصوص تاريخية تحدثت عن رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. بيذكر الإمام زيد عن الإمام علي عليه السلام قال: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق. طبعا كان نظام الرق نظام عالمي موجود في كل دول العالم، والنبي هو بالتدريج بدأ يستهلك عملية الرق، بدأ يعمل عملية استهلاك كبيرة لها ويقلص من هذه الحالة إلى أن انتهت في فترة من الفترات. طيب، قال: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق، فتصفح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرقيق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق؟ فقال زيد: يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولدا لهما فأنفقنا ثمنه على الرقيق. فقال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناديه ينادي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم ألا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق. هذا كيف كانت رحمته صلوات الله عليه وعلى آله. هناك نموذج آخر كذلك ذكرها الإمام زيد عن الإمام علي عليه السلام: كألا خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من منزل رجل من الأنصار عدنا، فإذا رجل يضرب غلاما له والغلام يقول أعوذ بالله أعوذ بالله، كل ذلك لا يكف، يعني بيستجير بالباري، بيقول على أساس أنه يكف عنه هذا الرجل هذا الضرب، كل ذلك لا يكف عنه سيده. قال: فلما نظر إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قال: أعوذ برسول الله، فكف عنه الرجل. لما شاف ذي الرجل الذي بيعذب الغلام ذيه، شاف الرسول والغلام شافه، وقال: أعوذ برسول الله، فكف عنه الرجل. فقال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ألم تعلم أن عائد الله أحق أن يجار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرقاؤكم أرقاؤكم، فإنهم لم ينجروا من شجرة ولم ينحتوا من جبل، أطعموهم مما تأكلون واسكوهم مما تشربون واكسوهم مما تلبسون. هذولا بشر مثلكم، ما همش منحوتين من صخور ولا من شجر، أكلوهم من أكلكم ولبسوهم من لبسكم، تعاملوا معهم تعامل لائق. ولم يعهد العالم تعامل مع ما كان يسمى بالرقيق بهذا التصرف وبهذا التعامل بهذا الشكل. أبو مسعود الأنصاري قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا يقول: اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، الله عز وجل أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو النبي بيخاطبه بيقول لك ذي. فقلت: يا رسول الله، وحر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. فهكذا كانت رحمة النبي ومواقفه. حتى أن الإمام زيد بيذكر على الإمام علي كذلك سلام الله عليه، بيذكر: كان رأيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يجرد بعيره، فقلت: ألا أكفيك؟ فأبى علي وقال فأبى علي وقال: يا علي، ألا أخبرك أن لك بكل قراد تنزيعه حسنة والحسنة بعشر أمثالها. حتى لما تبعد الشيء الذي يؤذي البعير ويؤذي الحيوان نفسه معك حسنة. تن الإمام الهادي سلام الله عليه قال: بلغنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: ملعون من أغرى بين البهائم. هذا الذي بفعله نطاح بين الثيران، هذا محرم شرعا، محرم شرعا. ولا أنك تشاهد دمم بيتقاتلوا فيما بينهم وما تباليش، هذا إثم عليك، هذا إثم عليك شرعا، هذا إثم عليك شرعا. النبي صلوات الله عليه وعلى آله شاهد امرأة أبي رافع في بيتها هرة، قال: أحسني إليها فإنك مسؤولة عنها. بمعنى رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله شملت الكل، البشر والحيوانات هكذا كانت رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. هكذا كانت رحمة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. كيف كان النبي فيما يتعلق بطلب العلم؟ النبي كان بيدعو الناس إلى طلب العلم، وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله في الروايات الموجودة لدى أهل البيت عليهم السلام بيقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. طبعا طالب العلم الحقيقي، العلم القرآني، العلم الذي ينسجم مع القرآن. أما العلم الذي لا ينسجم مع القرآن على ما قال سيدي حسين، أتفرش لها الشياطين أجنحتها، ما هوش الملائكة. وأنه يستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فبشرط العلم القرآني الذي ينسجم مع القرآن الكريم، الذي ينسجم مع القرآن الكريم. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان يربي الناس على الحلم والعفة، وكان بيقول لهم: إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الفاحش الملح الملحف. الآن ضمن إطار الحرب الناعمة بيكسروا حياء، بيدوا مجموعة من الإعلاميين الوقحين الجريئين، إعلامي يستعرض بنته أمام خلق الله، وإعلامي يدي لك كلام قذر، وإعلامي طبعا هذا ولا الإعلامي لا تصور أنه إنسان بيملك قراره، هو بيدار بالريموت كنترول، هو يدار من على بعد، هو أداة بأيدي استخبارات تنفذ عبرهم حرب ناعمة، يكسروا حياء الشعوب العربية والإسلامية. الإسلام بيدعو إلى قضية الإنسان لا يكون فاحش، لا يكون بذيء، لا يكون عنده جرأة ووقاحة، يعني جرأة وقحة. وأيضا النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان يدعو إلى الاعتماد على النفس والعمل، كان يدعو على الاعتماد على النفس والعمل، وكان بيقول كفى بالمرء إثما أن يكون كلا وعيالا على المسلمين. الإسلام ما بيصنع الإنسان الذي هو كل وعيال وبإمكانه يعمل ويتعود على أنه يكون إنسان متكل على غيره، ما يشي لا يعمل ولا يتحرك ولا يسوي شيء. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان يؤكد على ما يتعلق بر الوالدين، وهذا هو مصداق، وهو ترجع، والنبي هو يجسد القرآن الكريم في مثل هذا الأمر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والله بيقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله جاء عنده رجل بيقول يا رسول الله من أحق الناس مني بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قال ثم من؟ قال أقاربك أدناك أدناك. طيب، أيضا مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كدوائر واسعة وليس على ما علمونا، لأن البعض عنده الأمر معروف والنهي عن المنكر دائرة ضيقة، ما بالله وطي المسجله وغطي ركبتك، وكأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي دائرة التيه، دائرة المحدود التيه. الأمر معروف والنهي عن المنكر دائرة واسعة جدا. والإمام علي ذكر عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال لا قدست أمة لا تأمر بمعروف ولا تنهى عن المنكر، ولا تأخذ على يد الظالم، ولا تعين المحسن، ولا ترد المسيء عن إساءته. وهذا هي ترجمة، وهي أقصد التجسيد لقول الله رب العالمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أيضا النبي كان يتحرك ويدعو الناس إلى استشعار المسؤولية. آيات القرآن كلها هي دعوة إلى شعور بمسؤولية، لأن بعض الناس جردوا الإيمان والإسلام من المسؤولية، جردوه تجريد كامل وخلوا الإسلام بعيد عن المسؤولية، بينما القرآن الكريم بيركز على مسألة المسؤولية، أن تكون إنسان مسؤول. مسؤول ستسأل يوم القيامة، ستسأل عن أشياء كثيرة، ليست المسألة مقتصرة على أمور محدودة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله كان رحيما بالمستضعفين، وكان شديدا على المجرمين والطواغيت. النبي كان بيقف في وجههم وما بيهاب هؤلاء المجرمين، ما كان يهابهم بالمرة. ذكروا في الكتب التاريخية والحديثية، هناك نصوص تاريخية ذكرت بأن رجل كان يطالب أبا جهل بن هشام بدين. أبا جهل بن هشام هذا من كبار جلاوزة قريش، كان بيطالبه بدين، كان له عنده أبو جهل دين واحد فلم يقدر عليه، واشتغل عنه وجلس يشرب، فقال له بعض المستهزئين من تطلب؟ فقال عمرو بن هشام، يعني أبا جهل، ولي عنده دين، أنا لي عنده دين، ما رضي يدي لي الدين حقي. قالوا ندلك على من يستخرج حقك، يعني هم سعم بدهم باب الاستهزاء. قال نعم، لم قصتم أن النبي ما يسوي شيء. فدلوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أبو جهل يقول ليت لمحمد إلي حاجة فأسخر به وأرده، كان بيتمنى أنه يجي النبي لعنده ويستهزئ به. طيب، فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له يا محمد بلغني أن بينك وبين أبي الحكم حسبا، فأنا أستشفع بك إليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فأتاه فقال له قم فأدي إلى الرجل حقه، فقام مسرعا حتى أدى حقه إليه. ارتعب من رسول الله رعب كبير، هيبة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. شوف كيف كان النبي صلوات الله عليه يمشي في حق الناس. النبي كان لديه إحسان كبير جدا، ويذهب في حاجة الناس. والقرآن بيّن لنا أن هكذا هي روحية الأنبياء، مثلما موسى حينما ذهب ساري سقيل النساء الماء بنفسه، وعندما استغاث بها أحد المستضعفين عندما حاول أحد الطواغيت أن يقتله. ذكرت المصادر تاريخية ونصوص تاريخية في بعض الكتب الحديثية عن النبي قال، ولا عن الإمام علي نفسه قال، قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي أعطاه 12 درهما، فقال يا علي ابتع لي بها قميصا. مضى علي عليه السلام فاشترى القميص 12 درهما، ثم أتاه به فلما لبسه رأى دقته فكرهه، ما عجبش القميص ذي، فقال يا علي أترى أن صاحبه يقبل على رد صاحبه؟ قال نعم يا رسول الله. فأعطاه إياه، فمضى علي عليه السلام وجاء بالدراهم، رجع رد الفلوس للنبي لا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فأخذها منه. ومضى صلى الله عليه وآله وسلم نحو السوق، فإذا امرأة سوداء على ظهر الطريق تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ قالت: يا رسول الله، أعطاني أهلي 4 دراهم أبتاع لهم بها حاجة فسقطت مني وأخاف أن يضربوني. أعطاها النبي صلوات الله عليه وعلى أهل 4 دراهم ومضى إلى السوق وبتاع قميص ب4 دراهم ولبسه وحمد الله ثم انصرف. بعدها رجع لقي في الطريق سائل بيقول: من كساني كساه الله من ثيابه أهل الجنة. خلع النبي حقها القميص وداه لذيه أعطاه إياه، ثم رجع إلى السوق بقيت لها 4 دراهم اشترى بها قميص لبسه وحمد الله وانصرف. رجع لقي المرأة السوداء تيك الذي ادى لها 4 دراهم بتبكي، قال لها: ما لك؟ ما يبكيك؟ أليس قد أعطيتك 4 دراهم؟ قالت: يا رسول الله، ولكني احتبست عن أهلي فأخاف أن يضربوني، قد تأخرت وأنا خايف حين تأخرت يضربوني. قال: مري. مشي ومضى معها صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتهى إلى أهلها، فلما قام على الباب قال: السلام عليكم، فلم يردوا عليه شيئا، وكان لا ينصرف حتى يؤذن 3 مرات، ثم قال: السلام عليكم يا سامي الشيم، يردوا عليه فلم يردوا عليه وبيديهم للبيت، ثم قال: السلام عليكم، فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقال: ما منعكم أن تردوا علي وقد عرفتم الصوت؟ قالوا: يا رسول الله، عرفنا صوتك فأحببنا أن نستكثر من سلامك. فقال لهم: هذه الجارية. فقالوا: هي حرة لممشاك معها. قال: وانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: تالله ما رأيتك اليوم، 12 درهما كسى الله بها عاريين واعتق بها نسمة وقضى بها حاجة. شاهدوا كيف كان إحسان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كان في قمة الإحسان، كان في قمة الوفاء، كان وفيا مع زوجته الطاهرة خديجة سلام الله عليها، أحب نساء إليه، ما كانش ينساه حتى من كانت تحبها وتحترمها. يعني كانت خديجة تحب وتحترم بعض النساء، فبعد ما ماتت خديجة التي هي أحب النساء إلى رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهدي إليه هدية قال: اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. يعني من محبة لزوجة خديجة كان يحترم من كانت تحترمها زوجته، فكان هكذا في وفائه لخديجة سلام الله عليها. كيف كان تواضعه؟ الإمام علي قال: كان إذا خرج النبي معهم في يوم بدر كانوا 3 على بعير، الإمام علي وأبو لبابة والنبي صلوات الله عليه وعلى آله، فكانوا على أساس يطلعوا، فكان بيقول يقولوا للنبي: يا رسول الله، طلع أنتوا بس، اركبوا حنا نمشي. كان بيقول لهم: ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. يعني شوفوا على تواضع، كان يخلي نفسه مثلهم، يطلع مثلهم ينزل مثلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نتحلى بأخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأن يهدينا إلى أن نسلك منهاجه وسبيله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: كنتم مع في رحاب النبوة، سلسلة حلقات خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور أحمد مطهر الشامي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هذه هي سورة الإخلاص، وهي سورة مكية، وهي 12 بعد 100 من سور القرآن الكريم. والسورة كما سمعنا وأنصتنا تفصح آياتها الأربع عن اسمها الإخلاص، فقد استخلصت لنا الآيات الأربع ما توزع في القرآن الكريم من آيات التوحيد لله والتنزيه، وأحكمت ما فصله القرآن من جلال الألوهية وكمال الربوبية، وأجملت كل ما صرفه من أسماء الله الحسنى وجمال آثارها. فهي سورة الاستخلاص للبيان، والإخلاص للرحمن، والخلاص من أوضار الشرك والطغيان. ولهذا الجمال البياني والشمول الرباني الذي أفصحت عنه السورة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن، وإنه لقول حق. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بها مع قل يا أيها الكافرون صلاة يومه بقراءتها في الركعتين السابقتين لصلاة الفجر، وبها مع المعوذتين بعدها يختم صلاة ليله بقراءتها في ثالثة الوتر صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الإخوة، فإن السورة تأخذ القلب ببيانها المعجز، وتبهر العقل بوضوحها الموجز. ومما يزيدنا انبهارا أمام هذه السورة ما ورد فيها من كلمة أحد وكلمة الصمد، إنهما كلمتان لم تردا بهذا المعنى كصفة لله إلا في هذه السورة. ولقد وردت كلمة أحد في القرآن كثيرا، ولكن بمعنى آخر. أما بهذا المعنى المراد هنا فقد انفردت به سورة الإخلاص. ذلك أن كلمة أحد تهز القلب من الرهبة، وفي نفس الوقت تلقي فيه السكينة والطمأنينة. فالله أحد، أحد في ذاته بدون حد محدود، ولا أمد ممدود، ولا ثاني معه موجود. كلا، بل هو الله أحد، هو الموجود لا سوى، وهو الحقيقة الكبرى، وكل شيء منه وبه يحيا ويستمد البقاء، ولكل شيء إليه المرجع والمأوى. لا أحد إلا هو الله أحد، فله ومنه كل فعل وأثر، وكل نفع وضرر، وكل خير وأمر. وهو أحد في صفاته وأسمائه الحسنى، لا يشاركه فيها أحد إلا بما شاء وبشكل مؤقت محدود، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهو الأصل الأصيل لكل وصف واسم حسن جميل، وهو الأصل الأصيل لكل سبب وشفيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هو خالق كل شيء، هو الله أحد في أسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره، لا يشاركه أحد ولا شيء، وليس كمثله شيء. هو رب كل شيء، وخالق كل شيء، ومالك كل شيء، والقدير على كل شيء، والعليم بكل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل شيء إليه محتاج فقير، وإليه مرجعه والمصير. ولو أردنا استيفاء ما تعنيه كلمة الله أحد لاستحضرنا أغلب آيات قرآنه الدالة على هيمنته وعظيم سلطانه، لكن نقول هو الله أحد وكفى. ولهذا فلا غرو إن كانت السورة تعدل ثلث القرآن. إذن فهو الله أحد، هو الذي يرجى ويعبد ويدعى ويحمد، وهو الله الصمد، فهو الذي يقصد ويلاذ به، وإليه كل شيء يرد. بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ويقضي ولا يقضى عليه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. له دعوة الحق، ومن دعا غيره ذل وانسحق، وهو القريب المجيب المستجاب، وغيره سراب. لم يلد ولم يولد، كلا، إن كلا الحالين عليه محال، لأنها تعني أن صفاته عليه طارئة وله مكتسبة وعنه منقطعة وفيه متمانعة، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. بهذا توحد وانفرد، ولم يكن له كفؤا أحد. وكيف يكافئه وهو له عبد يتعبد؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ومن كان يرجو الخلاص فليعبد الله الأحد بإخلاص، وليستمسك به وليعتصم به، ليجد كل شيء دونه تافها صغيرا حقيرا. ومن هنا ندرك سر القوة التي استمدها بلال ورفاقه وهم يجلدون والنار عليهم توقد. لقد كانوا يرددون أحد أحد، لم يكونوا يرون قوة ولا عزة ولا حكم ولا ضر ولا نفع إلا لله الأحد، ولا وجود ولا شفاعة ولا حقيقة عليها يعتمد سوى الله أحد. وبالله الصمد اعتصموا فانتصروا وصمدوا. وهكذا يجب أن يكون المؤمن في كل حال معتصما مستمسكا بالله الأحد، لائذا بالله الصمد، وبه يتحدى كل قوة، ويسقط في عينه كل جبروت واستكبار، ويتبدد ويختفي في طريقه كل خطر، وتذل الصعاب وتتمهد. إن الإنسان حين يعتصم بالله الأحد ويقصد الفرد الصمد يجده معه أينما كان، وبه يسعد ويتأيد، يمكنه من الخلافة في أرضه، ويحيطه بما شاء من علمه، ويسلمه مفاتيح كل جمال ومجال، ويرفعه إلى سماوات العز والكمال، فيصبح سيد الأجواء والبحار والنجوم والأقمار بتسخير وإذن الواحد القهار. وإذا استقام الناس على هذا دام لهم المقام الكريم والنعيم المقيم في الدنيا والآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. ولكن الناس ارتدوا عن هذا المقام الرفيع إلى أسفل سافلين، وسقطوا عن معارج الكمال البديع إلى درك الشقاء الوضيع، وانفلتوا عن عروة الأحد الصمد إلى هوة الذل والنكد، ذلك أنهم انشغلوا بالأسباب الضعيفة العاجزة عن الله الأحد الذي له القوة والعزة. يا حسرة على العباد، تغفل عن الموجود وتتكالب على المفقود، وتعبد شيئا لا يضر ولا ينفع. ولقد ضل قوم بأصنامهم، لكن المال ظل هو الصنم الأكبر والأخطر، والذي اتخذه الناس ربا يعبد ويقصد في كل عصر وبلد. ولعل هذا هو السر الذي جعل سورة المسد تسبق سورة الإخلاص، فهي إشارة من الله إلى كل من ظن أنه يغني عنه ماله وما كسب، بأن مصيره تبت يداه وتب، وبلاغ إلى من للمال دون الله أحب، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. وهذا هو الملموس في عالم اليوم، فهو يصلى نار الهموم والكروب والحسد والحروب، ويتقلب في نار القلق الموقدة، وهو أسير الأطماع الحاطمة، وسجين المصارف الموصدة، ومغلول بحبال الربا الممدودة. ذلك أنهم مالوا عن الله الأحد الموجود الحق إلى الظنون التي لا تغني عن الحق شيئا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. إنه أحد أحد، ولا شيء في الوجود إلا هو الله أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن الجانب الاقتصادي الذي بناه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في المدينة، وخاصة بعد الهجرة، لأننا في إطار الحديث عن الأسس التي وضعها الرسول لبناء دولة إسلامية متحررة قوية تستطيع أن تقدم الشاهد على كمال دين الله، على كمال منهجه، على كمال هداه. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله بنى الأمة من كافة الجوانب. تحدثنا كيف ركز على بنائها زراعيا، وأيضا كيف ركز على بنائها في الجانب التجاري، ونكمل الحديث أيضا عن هذا الجانب، كيف عمل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على بناء الجانب التجاري وأيضا الجانب الصناعي الحرفي. لأنه كما قلنا سابقا، كان اليهود في بني النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، وأيضا يهود تيماء وفدك ووادي القرى وغيرها، مسيطرون على الاقتصاد في المدينة وما حولها، مسيطرون على الجانب التجاري. كانوا هم من يستوردون وهم من يصدرون، وهم أيضا من لديهم السوق. المدينة لم يكن لديها سوق مركزي رئيسي، إنما كانوا يتسوقون لدى بني قينقاع. فعمل النبي على بناء سوق، وأيضا شجع على إحياء الأرض الموات، شجع أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليربط بين الجانب التجاري والجانب الزراعي، شجع التجار من أهل المدينة على شراء غلات المزارعين بالجملة، لأن تجار المدينة لم يكونوا يشترون غلات المزارعين الفائض من ما لدى المزارعين. المدينة أساسا كانت أكثر زراعتها هي النخيل التمور، وأيضا الحبوب كان أشهرها الشعير. الفائض من الغلات كان يشتريها اليهود ويبيعونه للقوافل، يعني أشبه ما يكون تصديره إلى أماكن أخرى. فالنبي صلوات الله عليه وعلى آله شجع كبار التجار، يعني أشبه ما يكون بلقاءات يعقدها النبي مع كبار التجار، ويأمرهم، وأمر الرسول من الواجب تنفيذه، يأمرهم أن يشتروا الفائض من غلات المزارعين في المدينة ويبيعونها هم للقوافل التجارية، بدل أن يستثمرها اليهود ويستغلها اليهود، لأن اليهود يربحون وأيضا يستعبدون ويستغلون الناس عندما يحتاجون إليهم. وأمر أولئك التجار أيضا أن يوفروهم السلع البديلة لسكان يثرب، بمعنى أن لا يبقى الناس معتمدون على اليهود ليصدروا لهم، بل يذهب التاجر المسلم في قافلة تجارية ويأتي بما تحتاجه المدينة من سلع تجارية ليست موجودة في المدينة، ليحقق النبي استقلالية عن سيطرة اليهود، وليكون هناك توسع تجاري يرافقه توسع في الجانب الزراعي وتوسع في الجانب المعرفي. وهكذا الرسول هنا يؤسس لدولة، على الأمة أن تعود إلى تلك الأسس لتخرج من واقع سيطرة اليهود اليوم على تجارتها وعلى زراعتها وعلى اقتصادها بشكل عام. بعد أن استقرت الأسواق في المدينة وازدهرت، سمح للمسلمين أن يبنوا مثلا محل

0: دكاكين، إنه كما قلنا بداية كان السوق عبارة عن مساحة مفتوحة، تطورت المسألة وأصبحت هناك دكاكين مخصصة، هذا للحبوب وهذا للملابس وهذا للمحروقات وهكذا. النبي صلوات الله عليه وعلى آله قام بتقييد أحكام البيع والشراء، يعني لم تترك المسألة هكذا. هدى الإسلام بناء لكل جوانب الحياة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن أقام السوق في المدينة نظم هذا السوق. مثلا كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بنفسه في البداية ينزل هو بنفسه إلى السوق ويطوف على السوق ويعلم الناس ضوابط البيع والشراء، أحكام البيع والشراء. أيضا أقوال النبي، أقوال النبي كانت عبارة عن منهجية يتداولها الناس فيما بينهم. كان النبي له مقولات في الجانب مثلا التجاري، كان الرسول يقول هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج، معنى أن النبي منع الضرائب في ذلك السوق. هناك يعني تشجيع كبير من النبي أن يكون هناك تجارة من قبل الناس ويربحوا، ليس هناك أي خسائر عليهم. أيضا النبي عندما اختار السوق اختار له مكان متميز على المدخل الرئيسي للمدينة، أيضا لا توجد كما قلنا ضرائب. أيضا كان السوق كما قلنا في البداية عبارة عن فضاء واسع على الناس أن يبكروا إذا أرادوا أن يحجزوا لهم أماكن مهمة. ثم بعد مرحلة سمح بإقامة الدكاكين وتنظيم ذلك السوق، وفرض عليه رقابة ميدانية. النبي بنفسه كان ينزل ثم فرض نظام الحسبة، ولذلك معروف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مثلا في حديث معروف ومشهور أنه وصل إلى إنسان يبيع طعاما فأدخل يده في الطعام فوجد بلل، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال له أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال النبي مقولته المشهورة التي عبارة عن منهجية، من غشنا فليس منا. ثم أقام النبي وظيفة المحتسب، المحتسب هذا يقوم بمراقبة أعمال السوق للتأكد من أن جميع المعاملات تتم وفق الضوابط والمعايير الإسلامية. وعين رسول الله كما قلنا أحد المسلمين يراقب السوق في المدينة. بعد فتح مكة عين رسول الله أيضا من يراقب سوق مكة، بعد الفتح يكون هناك رقابة على السوق، يعني لا تترك الأمور هكذا بعشوائية. كان الرسول يعاقب من يتعاطى العقود الباطلة أو معاملات فاسدة، مثلا الذين يشترون الطعام مجازفة كان الرسول يعاقبهم. كان الرسول يريد أن تكون الأمور كلها بشفافية بوضوح حتى لا يكون هناك غش. من خصة اليهود أنهم كانوا يسيطرون حتى على الماء في المدينة. كان من أشهر الآبار الموجودة في المدينة بئر رومة، وكان يملكها رجل يهودي، وكان قد سور عليها وأغلق بابها، وكان يبيع منها الماء بيع بالمال من الأوس والخزرج ويربح أموال طائلة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله والإسلام بشكل عام جاء ليحرر المسلمين وخاصة من سيطرة أعدائهم. كيف يعمل النبي حتى على مستوى الماء يسيطر اليهود؟ الرسول شجع المسلمين وخاصة من لديهم رأس مال أن يشتروا تلك البير ويجعلوها عامة للمسلمين. حينما نلاحظ اليهود في هذا الزمن كيف يسيطرون مثلا على مصادر المياه، نهر الأردن سيطر عليه اليهود، واليوم يبيعون الماء من نهر الأردن للأردن. عندما يصلون إلى سوريا يسيطرون على مصادر المياه، يحاولون السيطرة حتى على الأنهار في جنوب لبنان، أيضا يحاولون السيطرة أيضا حتى على مستوى نهر دجلة والفرات، لأنه من ثقافة اليهود أن يصلوا إلى النيل وإلى الفرات ويسيطروا على المصادر المائية. هذه ثقافة موجودة لدى اليهود من ذلك الزمن ولن يتخلوا عنها، ولذا ليس أمام المسلمين إلا أن يعملوا بثقافة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ليمنعوا سيطرة اليهود على الموارد المائية. اليهود أيضا في الجانب التجاري يتعاملون بالغش، يتعاملون بالربا، يتعاملون بالاستغلال. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أقر معايير تجارية لتكون ضابط للناس، كما قلنا منع من كل المعاملات الفاسدة، أيضا وحد الموازين والأطوال والأكيال. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، معنى نظم الرسول نظام المكايل ومنع التطفيف في الميزان والمكيال. وحدد النبي للناس الوزن بماذا يزنون، بالدنانير والدراهم، وأمر المسلمين أن يستخدموا وزن أهل مكة حتى تتوحد الموازين. وبالنسبة للمكيال أمر الناس أن يتوحدوا على مكيال أهل المدينة حتى تتوحد المكايل، لا يكون هناك لدى أولئك مكيال وهناك مكيال، هناك وزن وهناك وزن، لا يكون هناك اعتماد على مكيال واحد ووزن واحد. أيضا من الأشياء الأساسية التي ركز عليها الرسول في الجانب الاقتصادي هو الاعتماد على المصادر المحلية والناتج المحلي ليكون اقتصاد الناس قوي جدا في اعتمادهم على أنفسهم حتى لا يكون هناك اعتماد على العدو. إن شاء الله نواصل الحديث عن بقية الجوانب في الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولى الدمع عن قلب القلب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعين الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم مقام محمود واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

الباب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها

منكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم الرسول في القرآن. الرسول في القرآن برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعمة عظيمة أن ينعمها الله سبحانه وتعالى بهذا النبي العظيم وبمكانته وبمنازله، وأن يختصنا بخير خلقه وخير أنبيائه وخير رسله وخير من خلق وما خلق أيضا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نبحر في محمد في القرآن الكريم فإننا نبحر في بحر لا يدرك قعره، كما قال الإمام علي عليه السلام. ومحمد هو هذا البحر، ومحمد هو هذا القرآن الكريم، ومحمد هو هذه المنزلة العظيمة، ومحمد هو هذا العظمة. لذلك عندما نتكلم عن آيات وآيات نحتاج لنا كلام كثير ووقت كثير، ولكننا سنقتطف بعض هذه الآيات وبعض ما نستفيد منها في محمد صلى الله عليه وآله وسلم بذكرى ميلاده الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذا النبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ماذا نعلي بذلك؟ إن النبي أولى بأنفسنا، أولى مني من نفسي، أولى منك من نفسك، أولى منك من نفسك، أولى بالمؤمنين بحق النبي. أولا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعطي هذه الولاية علينا لأن فيها الخير. الله لا يقرر شيئا ولا يحكم شيئا إلا بما فيه المصلحة العامة لهذا الإنسان، مصلحة في الدنيا ومصلحة في الآخرة، لأنه لا يضع هذه القوانين وهذه السنن إلا بحكمته، وهو الحكيم صاحب الحكمة المطلقة الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك نحن عندما نسبح الله دائما سبحان الله نعني بالتسبيح وتنزيه الله عن أي نقص أو عن أي شيء قد يحدث منه فيه ولو جزء بسيط جدا من خلل، فحاشا لله سبحانه وتعالى يضع شيء فيه خلل. لذلك عندما يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو معروف عند الإنسان أن الإنسان هو أكثر اهتماما بنفسه من غيره، يهتم بنفسه أكثر من اهتمام أي إنسان آخر به. ركزوا على هذه النقطة، الإنسان بطبيعة الحال هو يهتم بنفسه بمصلحة نفسه أكثر من أي إنسان آخر ويسعى لذلك، ولكن هناك خلل كثير، لأن كثير من الناس ينظرون إلى مصلحتهم من مناظر شخصية، مناظر قاصرة وليست مناظر إلهي، منظور إلهي، وليست من رؤية عظيمة راقية، وإنما ينظر إليها من منظور دنيوي، فيتخلله كثير من المشاكل، من الهفوات، من الانحرافات، وهذا ما نرى عليه كثير من البشر. البشرية بشكل عام ننظر ونرى إلى حالها الواقع المأساوي، لأنهم يسعوا في حالة تخبط وعشوائية وعمى، ينظرون إلى هذا العمل بأنه مصلحتهم، ينظرون إلى هذه الفكرة بأنها فيها مصلحتهم، فيتحركون فيها، وفيها الزلل وفيها الانحرافات، لأن الشيطان والنفس تدخل في هذا الجانب فتجعل الإنسان ينحرف. لكن عندما نسلم أنفسنا إلى هذا النبي، وهذا النبي الذي يضع لنا رؤية، قوانين، قواعد عامة وتحرك في هذه الحياة، هو يضعها من الله سبحانه وتعالى. أي هذا الذي لا ينطق عن الهوى، أي لا يتكلم ولا يوجه ولا يضع قوانين ولا يضع أسس هذه القوانين من هواه، وإنما يضعها من الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى. لذلك عندما الله أعازنا إلى هذا النبي بحيث أنه يكون هو ولينا، ولي أفكارنا، ولي تشاريعنا، ولي توجيهاتنا، ولي رؤيتنا، ولي تحركنا، نحن سنكون في الصراط المستقيم وفي الطريق السوي السليم الهام العظيم الذي ينجينا من زلات الدنيا ومن آفاتها، من قهر الدنيا، من ذل الآخرين، إلى عزة الحياة في الدنيا المرتبطة بعزة الله سبحانه وتعالى، وإلى النجاة أيضا في الآخرة. لذلك الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، هكذا يجب أن تكون نفسيتنا لكي نكون مؤمنين، لأنه قال الله بالمؤمنين. ما إذا خرجنا عن إطار أن النبي أولى بنا من أنفسنا، سنخرج من نطاق ورؤية الله سبحانه وتعالى بأننا مؤمنين، سنخرج عن الإيمان، لأنه قال بالمؤمنين من أنفسهم. هذا أيضا مقياس آخر من مقاييس الإيمان الذي ذكره الله في القرآن الكريم. كثير من الآيات يضع الله إنما المؤمنون، وهذا أيضا مقياس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قاعدة عامة يجب علينا أن نفهمها وأن نعيها وأن نضعها في نصب أعيننا. اهتمام النبي بنا أكثر من اهتمامنا بأنفسنا، بل أكثر من اهتمام آبائنا وأمهاتنا بنا، وأكثر من اهتمامنا بأبنائنا، أكثر من اهتمام الدولة بنا، أكثر من اهتمام أي جهة أخرى، لأنه يتحرك من هذا الإطار، إطار القرآن الكريم وقوانين وقواعد القرآن الكريم. لذلك عندما يتحدث أو يضع الله سبحانه وتعالى رؤية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في إطار ماذا؟ في إطار تحرك هؤلاء الذين آمنوا بالقرآن الكريم، مما تحرك به نبي الله محمد. ونحن في يومنا هذا ننظر إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفيد رسول الله، والذي يحركنا ويتحرك بالقرآن الكريم بما تحرك به هذا النبي العظيم. إذن نحن ننظر إلى أن أيضا هذا الولي العظيم، ولينا السيد عبد الملك سلام الله عليه، هو أولى بنا من أنفسنا. لذلك لم نرى منه إلا كل خير لنا في الدنيا وفي الآخرة، من توجيهات على جميع المستويات، من أطروحات، من أحاديث، من خطب، من محاضرات، من كلمات، من رسائل، من إلى آخره، حتى من اهتمام ومن شعور في هذا الجانب. وهذه هي الرؤية الإلهية التي تستمر من ذلك اليوم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، أي أن الحزب الله هو أولئك الذين يتولون الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يسلمون أنفسهم، يسلمون قراراتهم، يسلمون توجهاتهم إلى الله وإلى رسوله وإلى الأولياء العظماء الذين هم في مسار هذا الرسول العظيم. إذن نحن نتحدث عن نجاة في الدنيا ونصر في الدنيا، فإن حزب الله هم الغالبون، لن نكون من إطار حزب الله. ركزوا، حزب الله قائده، حزب الله المسيطر عليه، حزب الله المهيمن عليه، حزب الله الذي يمتلكه، حزب الله الذي يضع قوانينه ودساتيره، حزب الله الذي يضع الله فيه كل الأشياء المناسبة. وهل سيضع الله شيئا فيه انحراف لنا، فيه ضياع لنا، فيه تلاشي في الدنيا وفي الآخرة؟ لا، لن يضع الله شيئا إلا فيه عظما، لأنه خالقنا أساسا، ولا يوجد لديه أي معارضة أو أي شيء نفس خاص به يحتاج أن يصل إلى منزل، حاشا لله سبحانه وتعالى، وهو مالك الملك وهو الخالق، لا يحتاج إلى أي جامل ولا يحتاج شيء. هم الغالبون في كل الجوانب الحياتية، الجوانب السياسية، الاقتصادية، العسكرية، الفكرية، الصحية، كل الجوانب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لكي تكون مؤمن، ضع النبي أنه أولى بك من نفسك، من ذاتك. ضع النبي أنه صاحب القرار، بأنه صاحب التوجه والتوجيه لك، بأنه صاحب الأفكار التي يجب عليك أن تتحرك بها، بأنه كل شيء، وهو لن يضلك أبدا. وبهذا نحتفل بهذا العظيم وبهذا الرجل الذي هو أولى بأنفسنا، أولى باحتفالنا، أولى بفرحنا، أولى بسعادتنا أيضا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الرسول في القرآن، برنامج خاص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، يعده ويقدمه للإذاعة الدكتور يوسف الحاضري.

نحييكم سمعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نظم مكتب هيئة الأوقاف والإرشاد بمحافظة البيضاء لقاء موسعا للعلماء والخطباء للتحشيد للفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار المولد النبوي الشريف، تجسيدا لنهج المحمدي وتأييدا لفرض معادلة الحصار بالحصار. وفي اللقاء الذي حاضره رئيس اللجنة الرئاسية لفعاليات المولد النبوي بالمحافظة الدكتور قاسم الحمران، أكد مفتي المحافظة العلامة حسين الهدار أهمية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لافتا إلى أهمية التعمق في قراءة القرآن الكريم لمعرفة شخصية الرسول العظيمة، وحتى على أن يكون الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مستوى يليق بمكانة النبي في القلوب. بدوره أكاد رئيس هيئة رفع المظالم في رئاسة الجمهورية القاضي نبيل العزاني أن احتفاء الشعب اليمني بذكرى ميلاد الرسول الأكرم يعبر عن مدى حبهم وارتباطهم بسيرته العطرة، متجذرا منذ القدم في نفوسهم، ولفت إلى أهمية تصحيح الثقافات المغلوطة لدى البعض أزاء هذه المناسبة والمساهمة في نشر قيم الرسالة المحمدية، مبينا أن اليمنيين يحبون ميلاد بل يحيون ميلاد الرسول الأعظم، فيما تسعى عدة دول عربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. وشدد على أن نهج وثقافة الشعب اليمني هي مناصرة الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بأخلاقه وشمائله، داعين الجميع إلى الخروج الحاشد في الفعالية المركزية يوم 12 من ربيع الأول في مربعات عاصمة المحافظة ورداع والسوادية. من جانبه أوضح نائب رئيس هيئة الأوقاف والإرشاد الدكتور فؤاد ناجي أن أهل اليمن باحتفالهم بذكرى المولد النبوي يبادلون الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الوفاء بالوفاء، مؤكدا دور العلماء والخطباء والمرشدين في التوعية والإسهام الفاعل في الترتيبات الجارية، وأكد أن العدوان على اليمن يجب أن ينتهي ليستفيد أبناء الشعب من خبراته وخيراته وثرواته لينعم بالعزة والكرامة. هذا وبارك بيان صادر عن علماء وخطباء مديريات محافظة البيضاء للشعب اليمني والقيادة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا إلى الاستفادة القصوى من الذكرى في تعزيز الوعي ووحدة الصف والتأسي بالرسول في حركته وأخلاقه وجهاده والنفير العام والجهوزية العالية والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تثبيت الأمن والاستقرار ورفض الجبهات بالمال والرجال. كما جدد البيان تأييدهم الكامل لقرارات القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وأكدوا أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى للأمة، معلنين التضامن الكامل مع الجمهورية الإسلامية في إيران ضد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ومع المقاومة في لبنان والعراق، محذرين من الدعوات المشبوهة لنزع سلاح المقاومة. عقد بمديرية الحزم في محافظة الجوف اليوم لقاء موسعا للتحشيد والاستعداد لمشاركة الفاعلة في الفعاليات المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف. وفي اللقاء الذي ضم القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمار الكريم ومحافظ الجوف فيصل حيدر ونائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار ووكيل وزارة الزراعة لقطاع الخدمات مراد الشايف، أكد عمار الكريم أن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل محطة إيمانية تعكس عمق ارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم وتجسد محبتهم وولائهم له. ومن جانبه أشار محافظ الجوف إلى أهمية توحيد الجهود والتفاعل المجتمعي والتعاوني الحاشد بما يعكس الهوية الإيمانية ويبرز مكانة المناسبة في وجدان أبناء

0: المحافظة. شهدت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة والحديدة وإب وحجة والمحويت والجوف وتعز وريمة وعمران وذمار عقب صلاة الجمعة اليوم ووقفات حاشدة استعدادا للخروج المليوني المشرف يوم 12 من ربيع الأول الجاري بذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار لبيك يا رسول الله. وأكد المشاركون في الوقفات التي تقدمها عدد من محافظي المحافظات والوكلاء والمسؤولين المحليون أن الشعب اليمني يستعد لتتويج فعاليات وأنشطة ومهرجانات في أعظم وأقدس مناسبة على الإطلاق الثلاثاء المقبل بأكبر الحشود على وجه الأرض رجالا ونساء كبارا وصغارا ابتهاجا بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وعلى أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وجدد أبناء المحافظات التأكيد على مواصلة التحشيد الواسع لفعاليات والأنشطة الاحتفالية بذكرى مولد الرسول الأعظم محمد صلوات ربي عليه وسلم وصولا للمشاركة المشرفة والكبيرة في الاحتفالات المركزية في مختلف الساحات، مشيرين إلى أن الشعب اليمني سيخرج في 12 من ربيع الأول حمدا وشكرا لله تعالى وفرحا بفضله وهدايته وإخراجه من الظلمات إلى النور وتعظيما وغضبا ونصرة للقرآن الكريم وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأدان المشاركون في الوقفات بأشد العبارات الجرائم النكراء والإساءات الأمريكية والصهيونية المتكررة بحق القرآن الكريم وإحراق المصحف الشريف، مؤكدين أن هذه الجرائم تكشف عن عداء الصهاينة الصريح لكل المبادئ المقدسة وحقدهم على قيم الخير والعدل ومنددين بصمت وتخاذل علماء اليمن بل علماء الأمة وأنظمتها، وداعيا إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الأمريكية والدول الراعية للإساءة كواجب ديني لردع الأعداء. وأصدرت بيانات صادرة عن الوقفات دعت الجميع إلى الخروج المليوني المشرف والحاشد يوم الثلاثاء المقبل لإحياء مناسبة المولد النبوي الشريف وغضبا ونصرة للقرآن الكريم، وحثت على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالساحات وعدم حمل أي مقتنيات تؤدي إلى عرقلة الدخول وتأخير التفتيش والعناية بنظافة الساحات والثبات فيها حتى انتهاء الفعالية. وأكدت البيانات لشعوب الأمة العربية والإسلامية أنها لن تخرج من واقعها المأساوي ولن تفشل مخططات أعدائها من اليهود والصهاينة والأمريكان إلا بالاقتداء بالرسول الكريم والتأسي بالقائد والقدوة وحمل روحيته والسير على نهجه، داعية أبناء الشعب اليمني إلى وحدة الصف وجمع الكمل الكلمة والعمل على إنهاء العدوان وكسر الحصار وانتزاع الحقوق وتحرير كامل الأراضي اليمنية، مشددة على استمرار حالة التعبئة والنفير والجهوزية العالية في كل الظروف والأوقات. ناقش لقاء موسع للمشايخ ووجهاء وعقال وأبناء مدينة عمران برئاسة محافظ المحافظة الدكتور فيصل جمعان بل فيصل جمعان وبحضور عضو اللجنة للاحتفال بالمولد النبوي عبد الوهاب الدرة الترتيبات للفعالية المركزية بالمناسبة في مدينة عمران يوم 12 من ربيع الأول الجاري. وتطرق اللقاء إلى التنسيق بين مختلف الجهات والفعاليات المجتمعية بما يضمن الإعداد المنظم والمشاركة الفاعلة، واستعرض المشاركون جوانب خطة النزول الميداني للتحشيد وآلية توحيد الجهود. وفي اللقاء اعتبر المحافظ جمعان إحياء ذكرى المولد النبوي محطة إيمانية تربوية جامعة، داعيا أبناء مدينة عمران إلى الاستفادة من المناسبة في تعزيز الوعي والارتباط بالرسالة المحمدية. شهد مربع الثقافي وسوق عرمان بمدينة البيضاء أمسية ثقافية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآل أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الأمسية التي حضرها محافظ البيضاء عبد الله إدريس أكد عضو اللجنة الرئاسية للفعالية الدكتور قاسم الحمران تجسيد محبة اليمنيين للرسول الأعظم وتمسكهم بنهجه القرآني، مؤكدا ثبات الشعب على موقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وأهمية رفض الجبهات لكسر الحصار، فيما أشارت كلمات حضرها وكلاء المحافظة صالح المنصوري ومحمد الحميقاني وقيادات محلية إلى أهمية استحضار السيرة النبوية والسير على نهج الرسول الكريم لنصرة الدين والمستضعفين. هكذا سمعنا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
4: نسينا.
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجاز.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: تشتي درس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
6: كلما حلت ذكرى مولد الرسول الأعظم أضاء الكون وازدان وجه الزمان. وبهذه المناسبة العظيمة يسرنا في المستشفى العربي الدولي تقديم عروضنا التخفيضية، خصم 20% من كافة الخدمات والعمليات والإجراءات بالمستشفى، خصم 50% من المعاينة في جميع أقسام العيادات، 40,000 ريال فقط للولادة الطبيعية. يسر العرض ابتداء من الأول وحتى 15 من ربيع الأول 1448 هجرية. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مشروع وتعاونوا على البر والتقوى في المرحلة الخامسة بمبلغ 4 مليارات، ويستهدف الكثير من مصارف الخير والبر والإحسان. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
2: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
1: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
3: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني. أنا يمني.
2: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب الوفاء والصفاء يتواصل لقاؤنا بكم في الحلقة 27 من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: وفي مستهل حلقتنا الجديدة والمتنوعة بالأحداث التاريخية، نحييكم ونتمنى أن تقضوا معنا أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بكم.
1: مستمعين الكرام، في الحلقة السابقة تحدثنا عن بداية الغزو الأيوبي لليمن، وذكرنا الأسباب المتعددة التي أدت إلى هذا الغزو، ومن أين بدأ خط السير للحملة الأيوبية إلى اليمن. وفي حلقتنا لهذا اليوم سيكون حديثنا عن أولى المواجهات الحربية ضد الغزو الأيوبي، والتي كانت مع الدولة الأقوى على الساحة اليمنية، وهي دولة بني مهدي، التي بسطت نفوذها على كامل تهامة وشنت الحروب على مختلف المناطق للتوسع، حتى أن العباسيين والأيوبيين على حد سواء شعروا بالخطر، فيما لو قرر بنو مهدي توسيع نفوذهم شمالا إلى مكة والمدينة،
0: ولهذا فقد سارعوا إلى القضاء عليها. فكانت أول أهداف تورانشاه الذي تقدم بجيشه في سهيل تهامة الحارة، وعندما وصلت أخبار الحملة الأيوبية إلى عبد النبي ابن مهدي استنفر أتباعه واستعدوا للمواجهة. وعند وصول تلك الحملة على مشارف زبيد قرر الخروج إليها لقتالها حتى لا يمنحها فرصة الوصول إلى أسوار المدينة.
1: وفي الحقيقة أن الأيوبيين من خلال سيرهم على طول السهل التهامي الحار قد ألفوا ذلك الجو، ولهذا فقد أساء ابن مهدي تقدير الموقف عندما ظن المناخ التهامي قد أدى إلى إنهاك الأيوبيين، وأن هزيمتهم مسألة وقت لا أكثر، غير أن النتائج للمعركة معهم لم تكن كما تصور، لأن كفاءة المقاتلين الأيوبيين تميزت على اليمنيين الذين استبسلوا في الدفاع عن زبيد وقدموا في سبيل ذلك أعظم التضحيات.
0: وأخيرا استمرت المعركة بين دولة بني مهدي والأيوبيين لمدة 3 أيام، وفي اليوم الثالث نصب الأيوبيون السلالم واقتحموا الأسوار، فتمكنوا من الدخول إلى وسط المدينة، وبدأت بعد ذلك ضد أتباع بني مهدي حملة المطاردات.
1: مستمعي الكرام، في هذه الفقرة التاريخية سنذكر الجرائم للغزو الأيوبي في زبيد التي كانت عاصمة دولة بني مهدي، وهي أول مدينة يمنية يستهدفها الأيوبيون الذين مارسوا فيها أبشع أنواع الجرائم بحسب معظم المصادر التاريخية التي تحدثت عن تفاصيل ما بعد انتصار الأيوبيين على دولة بني مهدي، التي وقع الكثير من قادتها في الأسر وممارسة الجرائم بحق الأهالي والإفساد في المدينة.

0: وبما حل بزبيد من أهوال على أيدي الأيوبيين سقطت دولة بني مهدي وسيطرة توران شاه على المدينة وما حولها. ومما يدل على وحشية الغزاة الأيوبيين تعاملهم مع بني مهدي وأنصارهم، وذلك عندما عزم توران شاه على التقدم للمناطق الداخلية ولى على زبيد أحد القادة وهو المبارك بن منقد وأوكل إليه أمر التعذيب لبني مهدي واستخلاص الأموال منهم.
1: ولمعرفة أسباب الهزيمة لدولة بني مهدي في زبيد نجدها في الاستعداد الغير كافي لقتال الأيوبيين من قبل ابن مهدي الذي لم يبادر إلى سحب حامياته في بقية المناطق وحشد كافة قواته للدفاع عن مدينة زبيد، لأنه كان يراهن على ضعف الأيوبيين في القتال بمنطقة تهامة دون أن يدرك أن القدرة القتالية للأيوبيين في المناطق المفتوحة كانت أعلى من المناطق الجبلية، وزبيد من المناطق المفتوحة.
0: إلى جانب ذلك الخلافات اليمنية الداخلية التي أدت إلى وقوف حاكم المخلاف السليماني الشريف قاسم إلى جوار الأيوبيين، وهذا الموقف أثر على سير المعركة مع دولة بني مهدي وضمن الانتصار للأيوبيين، وأيضا الحروب الداخلية التي أصابت قوات بني مهدي بحالة من الضعف لدرجة أنهم لم يستمروا في الصمود أمام الغزاة. ورغم هذه الأسباب إلا أن الصمود لمدة 3 أيام في القتال يؤكد أن الجهد المبذول كان فرديا من قبل المقاتلين اليمنيين الذين رفضوا الاستسلام للقوة الغازية.
1: أحبتنا الكرام، إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من البرنامج التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وحتى الملتقى لكم منا أجمل وأرق التحايا.
0: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
1: أروى حنيش،
0: الهندسة الصوتية منير حسن الحرازي،
1: المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن الإخراج أفراح المؤيد.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حباً وعشقاً وهياماً للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجا طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، لطالما شدنا المديح النبوي في قداسة حرفه وأسس دولة الحب المحمدي في أبهى تجلياته وأقصى غاياته، حين عبر عن مكنونات النفس وما يعتلج في القلب من عشق نبوي متفرد، جعل من الفؤاد مدينة لا تنطق إلا بالحب، ولا تعيش إلا بالحب، ولا تمضي إلا بالحب. إنه حب خير مخلوق على وجه البسيطة. والنشيد الديني والسماع لقصائد المدح والثناء لله جل في علاه، والمديح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارتبط بصورة أساسية بأربطة العلم وزوايا التصوف المنتشرة في محافظة تعز، وهي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، النشيد الصوفي القادم من أعماق قلب التصوف الذي هام بحب الحبيب محمد سر الله الساري ومداده الجاري في سائر الأسماء والآثار. صلوات ربي على من جعله الله روحا والكون له جسد ووتر العدد، أفضل من صام وقام وركع وسجد، وخير من تلا قل هو الله أحد، أحمد خير من حمد، النبي محمد.

كان للمديح النبوي الشريف ولا يزال تلك المكانة الكبيرة في قلوب العاشقين للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولعل يفرس إحدى مديريات تعز موطن الشيخ العالم العارف الصفي أحمد بن علوان الأثر الكبير في انتشار الإنشاد. وكانت الأربطة تمثل منارات علم يقصدها طلبة العلم، وفيها يتحصلون على العلوم من المشايخ القائمين على هذه الأربطة والزوايا الفائضة بحب نبوي خالص ممتد من أقصى قلب إلى أقصى. وحين يجتمعون في مناسبة المولد النبوي الشريف ينشدون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، من الله نرجو الغفران، رب صلي على النبي التهامي وعلى آله نجوم الظلام، صلاة الله على من أتى والصدر مشروح والمصطفى محمد حبيب القلب والروح.

ولعل من أشهر شعراء الشعر الصوفي صفي الدين أحمد بن علوان، شاعر وفقيه شافعي عاش في القرن السادس الهجري في تعز، ويعتبر إمام الصوفية وفيلسوفهم في عصر الدولة الرسولية في اليمن. نشأ في أحضان الرئاسة والعلم، لزم الخلوة والعبادة، واشتهر بحب الوعظ، فقد كان يسلك في وعظه طريقة ابن الجوزي حتى لقب بجوزي اليمن. وله رسائل كثيرة ومؤلفات جمعت في مجلدات، منها كتاب الفتوح المصونة والأسرار المخزونة، فضلا عن ديوانه الشعري الذي جاء أغلبه في التصوف وفي المديح النبوي، ومن قصائد كثيرة يصف فيها الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زيارة مقامه الكريم، وأيضا حبه لآل بيت رسول الله الكرام، حين قال: ذكر المقام لدى المقام وزمزم، فارتاح بلبله الفصيح ورنم، صب أطار الشوق واصف سره، فبحيث خيمت الأحبة خيم، إقليمه إقليم آل محمد في الأرض كان مقامهم أو في السماء.

كانت أمنية بن علوان أن يظل فكره مائدة يلتقي عليها الجميع، فقد عول على المضمون قبل الشكل وعلى الجوهر دون الظاهر. قال: فالحب فيه مذهبي وديني، مفلسفا بعد ذلك كل قول وفعل وعمل واعتقاد في خدمة هذا الحب لله ولرسوله. فالحب في فكره هو لله وللرسول وآل بيته وللمؤمنين، وقد تحقق له من أمنيته ذلك، وهو القائل: يا نور برهاني، يا سر إنساني، يا عين أشفاني، الحي أحياني، يا منتهى قصدي، يا مشتهى وجدي، رميتني وحدي من بين أقراني.

وفي بحر التصوف وعالم الإبحار في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغوص المتصوفون في صفات الحبيب محمد ليجدوا النور الإلهي المقدس الساكن في صفاته وأفعاله وأقواله في حياته ومماته. حبيب سكن قلوبهم وحل فمالت واستمالت مشاعرهم، وتاهوا في تفاصيل هذا العشق وصاروا مدرسة يهفو لها كل محب لسيد الخلق أجمع المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ولعل من أهم هؤلاء الشعراء الذين أثروا الساحة الصوفية الشاعر الكبير الشيخ عبد الهادي السودي والقائل: لغير جمالكم نظري حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وعمر النسر منكم بعض يوم، وساعة غيركم عام فعام.

مستمعينا الكرام، الشعراء الصيفيون كثر ولم نستطع أن نتعرض لجميعهم في قداسة الحرف النبوي، وإنما التقينا أشهرهم واستمر معهم الموشح الصوفي صادحا يقاوم التغريب ويتفرد بعذوبته عن كافة فنون الدنيا، يرافق المحبين أينما حلوا، يذهب معهم في حلهم وترحالهم، ويسكن تلك القلوب النابضة بحب أحمد محمد صلاة ربي عليه وعلى آله وسلم. وللصوفية شعراء، منهم العارف بالله الشاعر عباس إسماعيل إسحاق، والذي أضاف لمحيطها قداسة أخرى وفيضا من بحر القافية الشاسع الذي ملأ الآفاق إبداعا وفنا وإحساسا مغنى، يعزف على ناي الروح ألقا بديعا ونهجا آخرا للحسن الأدبي الماثل، في أبيات تنز عذوبة وذوبانا في أكرم مخلوق على وجه الأرض، كيف لا وهو حبيب رب العالمين وسيد المرسلين. أما قاله الشاعر عباس إسحاق إسماعيل: يا ربيع القلوب أنت ربيعي، يا إمامي وسيدي وشفيعي، إن يكن للأنام شهر ربيع أنت للعالمين خير ربيعي.

0: رحلة الحرف المقدس.
1: رحلة الحرف المقدس.
2: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

طابت أمسيتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعب، يبدأها بالعناوين الرئيسة. وقفات شعبية واسعة في العاصمة والمحافظات استعدادا للمهرجانات المحمدية الكبرى. الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات العدو السعودي. ورئيس أركان الجيش الإيراني يحذر العدو من أي حسابات خاطئة. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تحت شعار لبيك يا رسول الله، شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة عبرت خلالها الجماهير عن تلهفها للمشاركة في المهرجانات المحمدية الكبرى يوم الثلاثاء المقبل، ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزع الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لعمليات استهداف تجمعات وآليات العدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في مأرب وفي الساحل الغربي، حيث وثقت تلك المشاهد تفاصيل عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تجمعات وآليات القوات التابعة للعدو السعودي. أظهرت المشاهد حضورا لافتا لطائرات رجوم المسيرة وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطر بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة متناهية في قلب التجمعات والآليات. وقد كشفت الحضور التكنولوجي لطائرات رجوم متعددة المراوح وقدرتها على التحليق محدثة حالة من الإرباك والفرار الجماعي في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي. واصل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي اليوم الاعتداءات على المناطق المأهولة بالسكان في محافظة تعز، حيث أدت مسيرة للمرتزقة استهدفت منازل المواطنين في منطقة الخمسين بالتعزية إلى إصابة امرأة ونفوق عدد من المواشي بالتزامن مع أضرار في الممتلكات إثر قصف مدفعي لمنطقة مهيس في مديرية خدير. استشهد المناضل البطل فتحي خازم والد الشهيدين رعد عبد الرحمن والأسيرة شيماء برصاص قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم خلال اقتحام منزله في مدينة جنين. في السياق، دعا الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة الشعب الفلسطيني في الضفة وفي القدس للانتفاض في وجه الاحتلال والتصدي للمغتصبين دفاعا عن الأقصى، بينما نعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الشهيد خازم مؤكدتين أن جريمة اغتياله بدم بارد لن تكسر عزم الشعب الفلسطيني ولن توقف مسيرة المقاومة. أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات العسكرية المشددة وحواجز الاحتلال على أبوابه، وتزامنا مع ذلك نظمت وقفة في قطاع غزة إحياء لذكرى إحراق المسجد الأقصى. أكدت أن الأقصى سوف يبقى قضية الأمة المركزية ورمزها الديني، داعية الأمة العربية والإسلامية إلى تعزيز الدعم والمساندة لحمايته. أدان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المضي قدما في الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة ومشروع ما يسمى بإيوان، مؤكدا أن المستوطنات مسألة مخالفة للقانون الدولي وللسلام. من جهة

أخرى وصفت بريطانيا وأستراليا وكندا قرار الاحتلال إنهاء التحقيق في الهجوم الذي استرعى استهداف مركبات لمنظمة المطبخ المركزي العالمي وأسفر على المقتل 7 من موظفيها بالخزي الكبير ومصدر العار لعدم محاسبة المسؤولين. أكد حزب الله اللبناني أن الإدارة الأمريكية لا تمتلك أي أهلية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين ولتوزيع شهادات وطنية عليهم، مشددا في بيان ردا على العقوبات الأمريكية بأن تلك القرارات تهدف إلى حماية أمن العدو الإسرائيلي وترسيخ احتلاله وتجريد لبنان من مرتكزات قوته. النبأ الأخير، أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا بمناسبة اليوم الوطني للصناعة الدفاعية أن إيران دخلت حرب رمضان أقوى بكثير وبقدرات تقنية وتكتيكية أكثر تقدما مقارنة بحرب 12 يوما الماضية. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية والطيار علي عبد الله في رسالة بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية أن أي خطأ في الحسابات أو أي تهديدات تقليدية أو حديثة من جانب الأعداء سوف تواجه بردود ثورية وقاصمة ومدمرة وباعثة على الندم. كان ذلك مسامعين الأكارم النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها تذكير بالعناوين: وقفات شعبية واسعة في العاصمة والمحافظات استعدادا للمهرجانات المحمدية الكبرى، الإعلام الحربي يوزع مشاهد نوعية لاستهداف التحشيدات العدو السعودي، ورئيس أركان الجيش الإيراني يحذر العدو من أي حسابات خاطئة. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، وفيها دماء القادة العظماء وقود يضيء طريق الحرية والكرامة، كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء قدرة الله تتجلى في معادلة الرد التي حققتها القوات المسلحة اليمنية، فأهلا بالجميع.

في معركة الاستقلال والكرامة تتجاوز تضحيات القادة حدود الخسارة لتصبح وقودا يضيء مسار أمة أبت الخضوع ومن قلب الأحداث وجسامة التحديات تجسد مسيرة رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي وكوكبة من رفاقه الوزراء الشهداء ملحمة خالدة في البذل والعطاء تداخلت فيها المسؤولية الحكومية بالروح الإيمانية لتصنع نموذجا استثنائيا في إدارة الدولة ومواجهة لقوى الاستكبار. تحل الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس مجلس الوزراء الرهوي ورفاقه لتسلط الضوء على مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن المعاصر قدم فيها رجالات الدولة أسمى صور التضحية والوفاء لتتوج مسيرتهم العملية والخدمية بالشهادة في سبيل الله والدفاع عن الوطن. لم يكن الاستهداف الإجرامي الأمريكي الصهيوني الغادر والجبان الذي طال قيادات الحكومة مجرد محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة، بل جاء ليؤكد حجم التأثير الذي أحدثته هذه القامات الوطنية في إدارة المعركة الإدارية والخدمية والتنموية واستبسالها في تثبيت أركان البناء المؤسسي في أحلك الظروف وأشدها تعقيدا. تتزامن استشهاد الرهوي ورفاقه مع التحضيرات والترتيبات لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف للعام 1447 هجرية لتحمل أبعادا ودلالة إيمانية عميقة تجسد مدى ارتباط هذه القيادات بالنهج القرآني والمحمدي والسير على المنهج القويم في مواجهة قوى الاستكبار. إذ تحولت الترتيبات بذكرى المولد النبوي إلى محطة إيمانية لاستلهام معاني الثبات والصمود وقيم الصبر وتحمل المسؤولية في مواجهة العدو الصهيوني الأمريكي وأدواته في المنطقة والتصدي لمؤامراتهم الخبيثة على القضية المركزية للأمة فلسطين. تجلت في مسيرة الشهداء القادة العظماء قيم التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حمل الأمانة والاضطلاع بالمسؤولية وتقديم الروح رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله وصون كرامة الوطن وسيادته ونصرة لقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. تجسدت وحدة الساحات والمصير المشترك بأبهى صورها حين اختلطت دماء الشهداء القادة من اليمن ولبنان والعراق إيران مع دماء أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين في ملحمة بطولية تاريخية يخوضها أحرار الأمة في مواجهة العدو الصهيوني المدعوم أمريكيا بكل أدوات البطش والإجرام. لم يكن استدراج الدم بل لم يكن امتزاج الدم على طريق القدس مجرد موقف تضامني عابر، بل جاء تأكيدا على وحدة الهدف والمعركة وتجسيدا للواجب الديني والإنساني والأخلاقي في نصرة قضية الأمة الأولى والثبات على الموقف مع الشعب الفلسطيني الذي لن يقف وحده في الميدان، وإنما كانت دماء القادة العظماء بمثابة استمرار للمسار الثابت ووقودا يضيء طريق الحرية والكرامة وشرارة تعجل بزوال الكيان الغاصب وكسر الهيمنة والاستكبار في المنطقة. برهن الشهيد الدكتور أحمد الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء في على قدرة فائقة في تحويل التحديات إلى فرص، حيث جهدت فترة قيادتهم للحكومة حراكا تنمويا خدميا ملموسا عكس استشعارهم الصادق للمسؤولية في تخفيف معاناة المواطنين، وذلك جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار السعودي الأمريكي السافر على البلاد. تركزت جهود الحكومة على أولوية النهوض بالقطاعات الخدمية الحيوية وتفعيل أداء المؤسسات والهيئات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتوجيه الموارد المتاحة نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة الناس، وتعزيزا لكفاءة الإدارة العامة وإرساء قواعد الحوكمة والشفافية والعمل على تخفيف المعاناة ومعالجة الاختلالات وتعزيز الصمود التنموي والخدمي في وجه العدوان والحصار.
سجل الشهداء العظماء نموذجا يقتدى به في الجمع بين الأداء الإداري والمسؤول والروح الجهادية، إذ لم تكن المهام الحكومية بالنسبة لهم مجرد وظائف ومناصب، بل كانت ميدانا للجهاد في سبيل الخدمة العامة ومواجهة لمخططات الأعداء، والعمل على ترسيخ قيم العطاء والمواطنة وتلبية لتطلعات الشعب في أوج الظروف والتحديات. القوات المسلحة تحدث معادلة الردع في غضون شهر واحد. فرضت القوات المسلحة اليمنية ثلاث معادلات استراتيجية حولت البحر الأحمر إلى ساحة اختبار لنماذج جديدة من القوة، وعادت تشكيل موازين الصراع الإقليمي في مشهد يستدعي التوقف عند الدروس القرآنية التي تقدمها سورة القصص، حيث تتجلى سنن الله سبحانه وتعالى في إنقاذ المستضعفين وتمكينهم في الأرض. تذكرنا المعادلة التي أعلنتها قواتنا المسلحة الحصار بالحصار بقوله تعالى: ونريد أن نؤمن على الذين استضعفوا في الأرض، وذلك حوصرنا 12 عاما، تحولت اليوم إلى قوة تفرض حصارها على من حاصرها في تجسيد عملي لسنة الله الثابتة. إن المستضعفين الصابرين الواعيين هم أهلا للتمكين، استهداف 8 سفن نفطية سعودية وإجبار 48 سفينة أخرى على العودة وتنفيذ 14 عملية ضد التحشيدات البرية وتسع عمليات استهدفت العمق السعودي في ينبع ونجران وجيزان وأبها. فيما كان الإعلام الغربي المعادي يؤكد بأن اليمن يرسخ نوعا جديدا من القوة البحرية لا يعتمد على أسطول حربي بل على الصواريخ والمسيرات والجغرافيا، ويعتبر باب المندب نقطة ضعف ثانية تكسر الصورة النمطية للقوة الأمريكية. هنا يفرز القرآن الكريم المستضعفين إلى ثلاثة أصناف، وقد تجلى في هذا المشهد: الصنف الأول المستضعفين الواعون الذين يعون واقعهم غير راضين بما هم فيه، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذون بأسباب التغيير، هم الذين فازوا في كل شيء. وكذلك لم يكتفي اليمن بالدعاء، وإنما تحرك فعلا لتحقيق الخلاص، كما تحركت أم موسى وأختها وامرأة فرعون في إطار التدبير الإلهي. وعلى ذكر قصة أم موسى نجد دروسا في الثقة بالله، لقد نفذت أم موسى المهمة ونفذت المهمة الصعبة بوعد الله تماما، كما نفذت القوات اليمنية مهمتها مستندة إلى إيمانها بأن النصر من عند الله مهما بلغت قوة العدو. وكما ربط الله على قلب أم موسى ليثبتها، فإن الربط على القلوب هو ما مكن اليمن من الصمود والثبات أمام تحالف قوى يمتلك إمكانات هائلة. قصة موسى تذكرنا بأن فرعون كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء ويجعل أهلها شيعا، وفي النهاية أيضا ترى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذا ما نراه وتراه السعودية اليوم: تحشيدات تستهدف وسفن تغرق، وكذلك مصاف ترفض النفط، وشركات للتأمين تنسحب من تغطية السفن السعودية، وأقساط تأمين إضافية ترجع إلى 5% من قيمة السفن. كل ذلك في مشهد يعيد إنتاج سنة الله. وتبدو الشروط الخماسية التي حددها بيان قواتنا المسلحة: رفع الحصار، إنهاء العدوان، دفع المرتبات، رحيل المحتلين، ترك ثروات الشعب للشعب، تذكرنا بأن الخلاص لا يأتي فجأة بل عبر مسار عملي طويل يحمل قضية مقدسة.
كما حمل موسى عليه السلام رسالة الله لإنقاذ المستضعفين وتحذير أي تصعيد شامل سيواجه بتصعيد شامل يعكس ثقة من يستند إلى وعد الله الغالب على أمره. فيما يحدث اليوم في البحر الأحمر وإعادة تعريف لدور اليمن في المنطقة، فبعد أن كان طرفاً مستضعفا أصبح قوة تفرض معادلتها وتعيد رسم خريطة النفوذ في تجسيد حي لسنن الله جل وعلا التي لا تتغير ولا تتبدل، والتي تؤكد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

هكذا وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية، ولكم في النهاية التحية من الإعداد محمد عوض الضبري ومنفذها على الهواء مباشرة أحمد الوتاري. تحياتي وأسعد الله مساكم بكل خير.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: بالشوق والفرح والبهجة والسرور انتظرناها،
3: بالأضواء الساطعة والزينة الحالية وغرس الشجر ونظافة البيت والشارع والحارة مع الأهل والجيران. تعاوننا، استعدينا لها واستقبلناها
2: بالتسبيح والتهليل وذكر النبي وآله والاقتداء بهديه. بنعيش معاكم كل لحظاتها وساعاتها،
3: وبحلول ذكرى المولد النبوي الشريف نهنئكم، وبأسمى آيات التهاني والتبريكات لكم تمنيناها، وبالصلاة على النبي وآله ختمناها.
2: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بهالة كونية لا مثيل لها على مستوى العالم بكله، يحيي أبناء يمن الحكمة والإيمان هذا اليمن المسلم العزيز الحكيم الذي يعطي البشرية أروع الأمثلة للشعوب التي تصنع مسارها ووجودها ومصيرها. في هذا اليمن يرتسم مدار ضوئي أخضر يقول للكون بكله إن محمدا صلى الله عليه وآله ليس قيمة دينية محدودة، وليس قيمة لا مذهبية ولا طائفية، وإنما هو عنوان كوني لأسمى قيم الحرية والكرامة. ولذلك يستمد منه اليمنيون وكل أحرار العالم المعاني الحيوية لصمودهم والروافد الغنية لهذا الصمود وهذا الثبات، ويصنعون بذلك أعظم الانتصارات. اليوم وفي كل عام منذ نهوض المشروع القرآني في يمن الإيمان والحكمة، نرى أبناء هذا اليمن وأبناء هذه المسيرة القرآنية المباركة الظافرة، وهم يثبتون بجدارة أنهم أنصار الله وأنصار رسوله كما لقبوا منذ القدم وكما توجوا من قبل النبي الأكرم، بل من قبل صاحب الرسالة الأسمى والأعلى سبحانه وتعالى الذي وصفهم في كتابه المجيد بالأنصار. اليوم يرسمون هذا المشهد الكوني الشامخ بهبتهم الاحتفائية المحمدية التي تفقأ عين الاستكبار العدواني الأمريكي الصهيوني الحاقد المجرم وأدواته النفاقية الساقطة المفلسة. هذا الاحتشاد اليماني الإيماني الزخار حول سيد الخلق وخاتم الأنبياء ورحمة الله للعالمين محمد صلى الله عليه وآله هو رسالة سنوية تقدم للأعداء صورة هي الأوضح والأجلى عن من هذا الشعب، هذا الشعب الذي أرى الأعداء من نفسه ما أذهلهم وأدهشهم في كل ميادين المواجهة، كما أنه ضربة معنوية تعبوية قاسمة لقوى العدوان العالمي المعادي لله ولرسوله وللحق وللإنسانية جمعاء. وعلى رأس هذه القوى إمبراطورية الشر أمريكا الشيطان الأكبر وبريطانيا والصهيونية العالمية، وفي أذنابهم بنو سعود هؤلاء الموظفون منذ نشأتهم المشؤومة لخدمة ثالوث الشر العدواني الذي أذاق البشرية الويلات، وكانوا دائما وما زالوا رأس حربة هذا الشر المستشري منذ زمن، والذي يعد الشعب اليمني في صدارة من ذاق ويلاته ومراراته، وهو اليوم يقلع هذا السرطان بصموده ووعيه وبروحه المحمدية الإسلامية الأصيلة. بقدر ما تثير هذه الرسالة البالستية اليمانية الجديدة التي تفوق حتى نووي الأعداء المجرمين في قوتها وصرامتها وبلاغتها، بقدر ما تثير ذعرهم وارتعابهم، وهم الذين لا يوفرون جهدا في استهداف علاقتنا المحورية والأساسية بنبينا ومحاولة ضرب حصوننا الإيمانية والعقائدية، هي تؤجج بالقدر ذاته المزيد من سعارهم العدائي لنا، ولكنهم حتما مدحورون مهزومون أمام قوة كهذه قائدها محمد وسلاحها القرآن وعزمها وثيق العرى بصدق الانتماء إلى ضمانة النصر الإلهي الأكيدة بمضمونها القرآني المحمدي الأصيل. وفي الخلاصة يتبدى أمام الناظر وكأن هذا الاحتشاد اليماني المولدي المحمدي اليماني بحجمه ومهابته واستثنائيته جدير بالفعل بشعب يقود قافلة أحرار العالم اليوم، ويحقق بتضحياته وصموده الأسطوري في وجه عدوان طواغيت العالم العاتي مولدا ثانيا للإسلام النقي الأصيل، إسلام محمد والقرآن، إسلام علي ورموز الحق والعدل والفلاح والعزة في كل مكان، إسلام العدل والرحمة والكرامة الإنسانية، والكفيل بتحرير هذه الإنسانية من هيمنة الطغاة. نحن نتحدث عن إسلام استقلال الإرادة والقرار والخيار الحضاري.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: الجالية اليمنية من صنعاء.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل، في المنزلة العالية الرفيعة عند الله، في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
2: صانعة الأجيال.

صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر. السيدات والسادة، حياكم الله في حلقة جديدة من صانعة الأجيال. تتضمن الأنشطة والفعاليات للقطاع النسائي لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تنظيم العديد من الندوات الثقافية والتربوية وأمسيات تجمع الحارات والأحياء وعروض إنشادية وأبريتات للزهرات، بالإضافة إلى تجهيز ساحات مركزية خاصة بالنساء وإدارة لجانهن التنظيمية والأمنية والخدمية بشكل مستقل، وتسيير القوافل الإنسانية لدعم المرابطين. الأنشطة الثقافية والتوعوية، الندوات والأمسيات، حيث عقدت العديد من اللقاءات والمجالس في الأحياء لاستعراض السيرة النبوية وأخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله، كما أن هناك البرامج التربوية التي ترسخ الهوية الإيمانية والوعي القرآني في أوساط النساء والفتيات، فعاليات خطابية حيث أقيمت الاحتفالات المركزية والمحلية في المديريات، ودشنت اللجان النسائية التحضيرية الفعاليات الفنية والاحتفائية مثل الأناشيد والأبريتات، وتقديم فقرات إنشادية وقصائد شعرية وأبريتات استعراضية للزهرات تعبيرا عن البهجة. أيضا إضافة إلى ذلك، عروض مسرحية تجسد مشاهد تاريخية تعكس واقع الأمة قبل وبعد مولد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله. أما في الجانب الآخر، وهي الأعمال التنظيمية والمجتمعية وتجهيز الساحات النسائية وإعداد وتهيئة تلك الساحات الخاصة بالنساء مثل ساحات العاصمة والمحافظات وتوفير الخدمات الطبية والإرشادية، فهناك العديد من اللجان الميدانية والتي تشكلت من قبل اللجان النسائية متكاملة مع بعضها البعض لضبط عملية الأمن والتنظيم والاستقبال، وأيضا الخدمات التي تتجاوز عدد العاملات فيها آلاف الكوادر. أيضا في الجانب النسائي، هناك جانب الأنشطة التكافلية من خلال إعداد وتسيير قوافل دعم ومساندة مجتمعية وتربوية. إذن هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها المرأة إحياء لهذه المناسبة، وقد دشنت اللجنة التحضيرية النسائية للمولد النبوي الشريف هذه المناسبة بالعديد من هذه الفعاليات والأنشطة، والذي تدل في مجملها على مدى ارتباط المرأة اليمنية بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، فهي تنتظر هذه المناسبة وتتفاعل مع هذه المناسبة بكل ما تستطيع من خلال مظاهر الفرح والبهجة والسرور. سمعين الكرام، تتفاعل المرأة اليمنية مع مختلف الفعاليات والمناسبات الدينية والوطنية.

0: الإنسانية، لكنها أكثر تفاعلا مع مناسبة المولد النبوي الشريف. فهناك العديد من الفعاليات والأنشطة المحتفية بهذه المناسبة. للحديث أكثر حول مناسبة المولد النبوي الشريف ودور المرأة اليمنية في إبراز وفي إحياء هذه المناسبة، معنا مسؤولة اللجنة التحضيرية للإعداد لفعاليات المولد النبوي الشريف، الأستاذة هناء المحاقري. أستاذة هناء، حياكم الله. سيدتي الكريمة، هذه المناسبة بالذات تحظى باهتمام كبير جدا، يعني تبدأ التحضيرات وتبدأ تدجين الفعالية منذ شهر صفر إلى أن نصل إلى الفعالية المركزية في 12 من ربيع الأول. برأيكم ما أهمية هذا الاحتفاء وهذا الإعداد وهذا التجهيز لإحياء هذه المناسبة؟
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. أولا نهني وبارك سيد المولى الشيخ عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونهني الشعب اليمني بهذه المناسبة العظيمة، كل عام وأنتم بألف خير، وأن هذه المناسبة فعلا تحظى باهتمام كبير منذ بداية شهر صفر إلى بإذن الله نهاية شهر ربيع أول، أن هذه المناسبة لها أهمية عظيمة ولها دلالتها العظيمة عندما نحييها استجابة لجود الله سبحانه وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالاحتفال بالمولد النبوي الشريف له أهمية عظيمة، وهو مظهر من مظاهر الفرح والاجتهاد والتقدير نعمة الله سبحانه وتعالى، والاعتراف بفضله سبحانه وتعالى الذي هو أرسل لنا رسولنا محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، الذي هو أعظم سبب وأعظم رحمة. وهذه المناسبة هي محطة تربوية نتجهد منها المعرفة الواسعة لرسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم، وأننا عندما نحتفل بهذه المناسبة نحن عظم من أختاره الله سبحانه وتعالى وأصطفاه الله، من جاء ليصبح الناس من الظلمات إلى النور. فنحمد الله ونشكر أننا فعلا نعد ونستعد لإحياء هذه المناسبة لتكون بإذن الله مناسبة تليق بعظمة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله.
0: إذن هذه المناسبة التي فعلا يعني تظهر مدى المحبة، مدى الارتباط لدى اليمنيات بشخص النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لذلك نجد كثير من مظاهر الفرح والبهجة والسرور بهذه المناسبة، حتى أنه في شهر ربيع الأول أي مولود يولد لابد أن يطلق عليه اسم محمد تيمنا بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. في الجانب النسائي الذي هو أكثر فعالية وأكثر نشاطا في هذه المناسبة، هناك العديد من الفعاليات. ضعيني في صورة أبرز هذه الأعمال التي تقوم بها المرأة لإحياء هذه المناسبة.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نرى فعلا اليمن واليمن عندما تأتي هذه المناسبة العظيمة يعني هنا فعالية مثل تريد بعظمة رسول الله صلوات ربي عليه وعلى أهله، ونرى أن كل محافظة وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل حارة وفي كل ساحة يستقبلون اليمنيون هذه المناسبة التي هي مناسبة مولد النور مصطفى صلوات ربي عليه وعلى أهله وسلم، ويعملون العديد من الفعاليات والعديد من المجالس والعديد من الندوات والمحاضرات والنزول إلى المدارس وإلى المساجد، وهذا يعني يدل على ماذا؟ على ارتباطهم برسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وأن هذه المناسبة هي مناسبة فعلا مناسبة أساسية في مواجهة كل الأعداء، وأيضا هي مناسبة جامعة للوحدة الإسلامية واستشار الحواسم المشتركة بين المسلمين، وهي ذكرى وتذكير بمجاهد النبي صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. وأيضا هذه المناسبة من الفعاليات والأنشطة نقوم بها أيضا التركيز كل التركيز على التكافل المجتمعي والإحسان للفقراء والمساكين والمستضعفين، وهناك العديد من المبادرات التي نفذناها في مختلف المديريات من خلال مبادرات يفرحوا، تم يعني توعية المجتمع بإخراج حملة كوب، وبها يتم جمع هذا حملة الكوب، وبها يعني يتم توزيع هذه الفقراء والمساكين على مستوى الحارات، وأيضا عملناها على مستوى المدارس، وهذا يدل على ماذا؟ على أننا نريد أن نحيي هذه المناسبة لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو رجل الإحسان، فهو كان يحسن الكبير والصغير، وهو الذي حمل هم الأمة كل الأمة، وهو الذي فعلا جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فهذا المناسبة يعني عندما نعكس مثل هذا الفعاليات ومثل هذه المبادرات يعني تربطنا بالرحمة الهداة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
0: إذن هذا الإحياء والإحياء العملي للمبادئ والقيم التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله، والذي تناولتم جانب من جوانبها في عملية التكافل المجتمعي في مساندة الآخرين، وهذا ما تعلمناه من النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله. مدى الارتباط المرأة اليابانية بشخص النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله؟
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
0: آله
1: الطاهرين. للمرأة اليمنية ارتباط وحيد برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كيف لا ترتبط بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله؟ والله سبحانه وتعالى هو قد عظمه، هو قد مجده، وهو ما صلى الله عليه، هو وملائكته، فنرى من خلال قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنرى تجديد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله جبل الله سبحانه وتعالى ومثله رسوله، وأمرنا نحن المؤمنين أن نصلي عليه ونسلم تسليما. فنرى للمرأة دور كبير في إحياء هذه المناسبة وفي ارتباطها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله، الذين دائما الأعداء يسعون لضمس حوزيتنا الإيمانية ويريدون أن لا نخفي هذه المناسبة الشريفة. وفي كل احتفال دائما أعداء الله يسيئون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويسيئون للقرآن الكريم. فنرى للمرأة اليمنية دور كبير في التوعية، في النزول الميداني، في رب الناس، بعين على القرآن وعين على أحداث، وأن المرأة لن تسكت، وتكون إحياءها لهذا المناسبة هو ردا للإساءات المتكررة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وأيضا للقرآن الكريم. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أرسله الله ليحررنا من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله. ونرى اليوم المرأة اليمنية دورها كبير ومشرف، لأنها دائما تدعو الناس إلى أن يكون ارتباطنا هو ارتباطنا بالله سبحانه وتعالى، لأن لن نخرج من السيء والضلال والضياع والانحراف إلا بالعودة الجادة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن تسكن نفوسنا، ولن يكون عندنا نجاح، ولن نغير يعني مجرى التاريخ، ولن نواجه أعداء الله إلا عندما نعود العودة الجادة يا رسول. فنرى أن المرأة دور كبير، فهي عنصر صالح في هذا الدور، تقوم بمسؤولياتها في الدعوة إلى الخير، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، لأنها تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو المربينا، هو مربينا، وهو مدرسنا، وهو قدوتنا، وهو مدرسنا. وأيضا تتعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانت تربيته للزهراء عليه السلام، وكيف كان مواجهته بجو الشر، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى رجالا وأنتج أبطالا بعيدين عن المسح وعن الهوان، بعزة الله وبعزة رسوله وبعزة القرآن، وأنزل معه الحديد يكون أبناء الإسلام أمة محمد أتباع محمد رجالا يحملون الحديد فيدافعون بالحديد عن أنفسهم. ونرى حالة المرأة عظيم وكبير في أنها تجمع الجوافل المستمرة لدعم القوات الصاروخية والطيران المسير جنبا إلى جنب مساندة أخيها الرجل من أجل أن نستأصل الليل الصهيوني، ومن أجل أن يكون لنا عزتنا وكرامتنا. وأيضا هي تتحرك من منطلق جود الله سبحانه وتعالى عندما جلنا الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فنرى أن المرأة دور كبير في التوعية، في الإنتاج، في النزول المكاني، في مساندة التالي أخيها الرجل، فتتبيد رسول الله صلوات ربي عليه وعلى آله، وتكون شديدة على الكفار، على الباطل، على الظلم، وأن ليس لديها لا وهن ولا ضعف ولا ذلة، وأنها هي من تدفع بأبنائها وزيتها وأبيها ليكونوا هم الأولين في مواجهة الطغاة المشركين المجرمين. وأيضا هي من تحمل الرحمة في داخلها، في تعاملها مع الناس، في تكاتف التكافل الاجتماعي في الاهتمام بالقضايا الداخلية، في أنها دائما تربط الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن لا نرفع إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: إذن نتمنى لكم التوفيق والنجاح، وللمرأة اليمنية الباذلة والمعطية كل الخير وكل التوفيق والنجاح، وفي كل عام بإذن الله تعالى هي أشد قربا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. شكرا جزيلا للأستاذة هناء المحاقري، مسؤولة اللجنة التحضيرية لإعداد فعاليات المولد النبوي الشريف. شكرا جزيلا لكم. وفي جانب آخر، نتذكر نحن وإياكم سنوات العدوان والحصار التي ما زالت مستمرة على بلادنا، واستهداف العدوان للنساء بصورة مباشرة. ففي 15 من فبراير لعام 2017 قام العدو السعودي باستهداف صالة الفرح في مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، حيث شن طيران التحالف غاراته على مجلس لعزاء نسائي في قرية شراع بمديرية أرحب شمال محافظة صنعاء، مما أدى إلى سقوط شهيدات وجرحى من النساء والأطفال. طبعا هذه الجريمة لاقت إدانات واستنكار واسع لهذه الجريمة التي حدثت في بلادنا اليمن، والتي تم استهداف النساء بشكل مباشر في مجلس عزاء، وهذا يكشف لنا مدى حقد وكراهية هذا التحالف المكون من السعودية وأذنابها في استهداف أبناء اليمن نساء ورجال.
2: صانعة الأجيال.
0: سمعينا الكرام، ونحن في هذه المرحلة التي أقدم عليها اليمن، وهي مرحلة التصعيد بالتصعيد، لعلنا نتذكر خلال 12 عاما مواقف الصمود التي وقفت فيها المرأة اليمنية كأم للشهيد وزوجة للشهيد وبنت الشهيد، مواقف يعجز عنها القلم في التعبير عنها ويعجز عنها الكلام في الحديث عنها. هذه المواقف التي نستذكرها في هذه الحلقة هن لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أبناءهن قربانا لله عز وجل. لم تكن المرأة اليمنية المؤمنة في معزل المتفرجين من ما يجري في زوايا البلاد العصية، فقد كانت وما زالت مثالا يحتذى بها في الشجاعة والإيمان والصبر والثبات. فإلى جانب مشاركتها الواضحة في رفض الجبهات بأبنائها وما تجود به من إنفاقها، تبعث أيضا برسائل قوية وذات معنى عميق يصيب العدو في مقتل الضعف والخيبة والسقوط، ويجعله مرتبكا ضعيفا أمام عظمة وبسالة هؤلاء الأمهات الماجدات. الكثير من النماذج لأمهات قدمن الشهيد والشهيدين وأكثر من فلذات أكبادهن تقربا خالصا لله وفي سبيله والمستضعفين من النساء والرجال والولدان. ومع كل هذا تقول هؤلاء الأمهات العظيمات أنهن ما زلن مقصرات مع الله ويرغبن في تقديم المزيد. نموذج هذه الحلقة هي والدة الشهيد الجبري صخرة الاستبسال. تتحدث والدة الشهيد الحي عبد القوي الجبري وعيناها تنطقان بما في مكنونات فؤادها، وتجيب بلهجتها الريفية البريئة قائلة: كان عبد القوي طيب القلب سامي الطبع هادئا وحامدا شاكرا لله في كل وقت، قليل الطلبات رحيما بي وبإخوته، وكذلك رحيما وطائعا لأبوه. كان جنديا في الحرس وسمع وشاف المعاناة والحروب التي حلت في المحافظات الوسطى من قبل السلطة الظالمة، كان يحس بالجوع والذنب ويقول: والله ما لحوثي إنسان عادي ولا طالب ملك أو سلطة، ولكنه ولي من أولياء الله. تضيف أم الشهيد: لقد رق قلبه وضميره فالتحق بالمسيرة القرآنية، فهددوه يرجع ولا يقطع مرتبة. لكنه رفض الرجوع والتحق بالجبهة والحرس، قطعوا مرتبه فعلا وشلوا سلاحه. أما أخت الشهيد فقد أجابت عن كيف انطلاقه إلى الجبهة، تجيب بحال الواثقة المؤمنة بلهجتها العامية، تقول: عبد القوي شل الآلي حق أبوه، وأنا قلت له ليش ما تشل سلاح من المسيرة؟ قال لي: سلاح أبي بركة وخير. هنا تمتلئ عيناها بدموع الفقد والشوق، فتتمتم بصوت هادئ أقرب إلى الهمس: عبد القوي كان في جبهة نجران، وانتقل في جبهات كثيرة، وأصيب بشظايا كثيرة في يده وفي ظهره، وفي يوم من الأيام جاء يودعني وقال متوجها إلى تعز. قلت له: تذهب إلى تعز، هناك أناس كثيرين لا يحبون المسيرة، وعندهم وليس لديهم أخلاق ولا شهامة. لكنه رفض وقال بأنه يعلم بالحال، لكنه سينطلق مع المجاهدين، فلا يوجد لديه عذر أمام الله عز وجل. وبالفعل انطلق عبد القوي الجبري إلى محافظة تعز، وقاتل قتال الأبطال حتى ألقي القبض عليه من قبل أولئك التكفيريين الذين يقاتلون في جبهة المرتزقة. وهنا قاموا بدفن عبد القوي الجبري حيا، بعد أن رفض أن يقوم بسب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. في المشهد الذي تم تصويره والذي كان انعكاسا للواقع، حيث قام الاتصال من قبل الداعشي إلى والدة أم عبد القوي الجبري، قال الداعشي: أنت أم عبد القوي؟ قالت: نعم. قال الداعشي: قد إحنا ذبحنا ابنك يا عبد القوي. قالت له: ذبحت عبد القوي، ماذا الحين كلوه؟ ما ولدي هو شهيد وعيدخل الجنة، ولأجل الجنة استشهد عبد القوي. غبني عليك أنت الذي بعت عرضك ودينك بالريال السعودي وتدخل جهنم. إذا تختتم والدة الشهيد بالرد الإيماني القوي الذي أربكهم وسبب شرخا فيما بينهم، وأسس لمرحلة جديدة من الصبر والصمود والثبات، ويضاف إلى ذلك صرختها وهي تشاهده وهو يدفن حيا، ثابتة مثل ثبات جبال اليمن الرواسي: إذ قد عرفتهم جبال اليمن.
3: من هذا المنزل حمل زاده وعتاده لخوض المعركة، وفي هذا المنزل وجدنا روعة الثبات وجلال التضحية وعظمة الولاء للقيادة التي أجملها المدفون حيا المجاهد عبد القوي الجبري في موقف واحد، تدعمه الآن والدته وتنسجه سلاحا وترسخه ثقافة.
4: اتصل لي الداعشي،
5: نعم،
4: قال لي: قال ولدش ذبحناه بقرية بالهاملي، إذا جت ثاثي بالهاملي. قلت: ما نفعل بها، ما ذحين يا ولدي كلها محنا، احنا أدينا ووهبنا في سبيل الله وسبيل الوطن. ما ذاك معه 10 أخوة، شيء إن شاء الله يستنقوا لهم لبن كل جبهة، ما ترحم إلا أنت، هذه بعت نفسك بالريال السعودي بثمن بخس، محنا دافع عن شرفه وعن عرضه وعن أرضه وعن وطنه. أنه رفع رأسي ورفع رأس كل اليمنيين.
6: الله أكبر، الموت غالية، الموت غالية، الزعر غالية.
3: في قرن عرة بجبل الشرق من قبيلة آنس ولد المجاهد عبد القوي الجبري، وفيها نشأ وترعرع، ثم تلقى تعليمه حتى التحق بالمؤسسة العسكرية، ثم عرفته مواقع الجهاد، تلقل في خطوط النار شعلة تهاجم الغزاة وأدوات الاستعمار، وفي منطقة الهامل من الحالمة تعز تقلد المجد وتجرع أعداؤه الهزيمة والعار، وسيصرعون دون نصيبهم من الكرامة.
7: قسما عظما بالله لو نتقطع قطعة قطعة، إربا إربا أن لا نتراجع عن هذا الموقف. قسما بالله لو اجتمعوا بكل طائراتهم ودباباتهم وكل ما يملكون من سلاح من عتاد، هؤلاء المرتزقة العملاء المنافقين أشبه الرجال، إن احنا سوف نمضي نحرر العالم، كل بلدان العالم، كل طواغيت الأرض.
8: الحمد لله الذي قدمت ولدي شهيد في الدفاع عن الوطن، وفي الدفاع عن شرفه وعرضه ودينه، ودفاع عن المستضعفين.
3: ملوحا بشارة النصر، قد لا يدري مازن نجل الشهيد شيئا، لكنه غدا سيعرف أن جهاد والده وثباته شارك في تأمين مستقبله. يحاول عمه العائد لتوه من جبهة جيزان إفهامه ذلك، لكنه بعد محاولة يدع المسألة للمدرسة التي ولا بد ستحكي تفاصيل معركة التحرر بالنار وبصدق الولاء. واجههم عبد القوي وأدى الخوف فدفنهم قبيل أن يرتعدون خوفا منه يهيلون التراب عليه. تساءلت الأرض مصطومة، أين هم من قوتك يا عبد القوي؟ وما الذي حل بقاتليك من أبناء جلدتك؟ بذرة أنت سرعان ما أثمرت، وهم على متن الحرب عار جلبه الغزاة للذين

0: هنا سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل.
1: صانعة الأجيال،
2: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف، الإخراج هدى صبر.

0: هي
1: وهو
0: هم
1: وأنتم
0: نواة المجتمع وأساسه
1: بناة الجيل ورعاته
0: وكل شؤون الأسرة
1: في دائرة اهتمامنا.
0: فعونكم في محط عنايتنا
1: عبر مساحة أسبوعية
0: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
1: في القلب أنتم.
0: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح من إخراج أسمهان يحيى.
2: السلام الله عليكم سامعين الأحباء وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة متجددة من حلقات في القلب أنتم. تزينت القلوب واخضرت محبة وودا ورحمة ورضا في مختلف الأسر، وازدانت البيوت كما ازدانت الأحياء والشوارع بالأنوار المحمدية بذكر مولد سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي بعثه الله رحمة وهدى للبشر أجمعين، وفاز من اتبع نهجه وامتثل لمبادئه وسار على دربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسرتنا الصغيرة تحتفل بهذا المولد المجيد، بمولد معلم البشرية. نجد تعاليمه في مختلف الأسر من خلال المودة بين الزوجين، في الرحمة التي يتعامل بها الأبوان مع أبنائهم، في تزاور الأرحام وبمواساة القريب والبعيد، في الإحسان إلى الجار، وغيرها الكثير والكثير من التعاليم السامية والتي شملت الجميع صغارا وكبارا. ومن مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة الروحية المقدسة تجمع أفراد الأسرة، الأبناء ينصتون للأب الذي يروي لهم أحداث وواقع عن تعامل الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الناس، كذلك في سمو أخلاقه ليقتدوا به نبراسا هاديا ومرشدا، يقول سبحانه وتعالى واصفا خلقه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. هناك الأم تعد ما تيسر من أطباق الطعام والحلوى لتدخل البهجة إلى قلوب الأبناء ومختلف أسرتها. يشعر بتميز وتفرد هذا الشهر، شهر ربيع، عن غيره من الشهور، فهو ربيع النور، المولد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيضا ليرتبط بنبينا وحبيبنا وهادينا الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقدوة لهم منذ الطفولة. يقول سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالأسرة التي تزرع حب الرسول في نفوس أبنائها باتباع تعاليمه والابتعاد أمنها عنه ربحت وفلح أبناؤها في الدنيا والآخرة. فصلاة الله عليك يا سيدنا ورسولنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.

0: أيها الكرام، النزوح القسري، فقدان الأمن الأسري، تدمير وهدم المنازل والمدارس ومختلف المنشآت والمؤسسات، ضياع الاستقرار فقدانه، والكثير من العوامل التي تصيب البعض بالهشاشة النفسية يمثلها العدوان السعودي الإجرامي الذي لم يستثني شيئا من استهدافه عمن تحالف معهم من الأمريكي والبريطاني والصهيوني وباقي الأعراب وغيرهم. حديثنا أيها الكرام عن الهشاشة النفسية وما يقابلها من الصمود النفسي. قبل النقاش في طرح الموضوع مع ضيفنا، نذكر ما جاء في الرسائل. رسالة أم صفا تقول: ابنتها نتيجة القصف السعودي وعدوانه أصبحت ترفض الذهاب إلى الحمام خوفا من القصف أي لحظة. كذلك رسالة ميار تقول: نتيجة العدوان أصبحت عديمة التركيز، خاصة بعد استشهاد والدتها أثناء القصف. مروان في رسالته: ابنه يرفض الخروج من المنزل إلا مع أحد أفراد الأسرة أو الجيران خوفا من الاستهداف والقصف بعد مشاهدة أشلاء أصدقائه نتيجة الاعتداء السعودي على بلادنا. يسرنا أيها الأحبة أن نرحب معنا عبر الخط الهاتفي المعالج النفسي والمرشد الأسري صبر المهدي. مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا يا سادة بكم وبجميع المستمعين،
0: حياكم الله. من خلال هذه الرسائل، فيما تحمل من معاناة وتحول من النفسية المطمئنة إلى النقيضة إلى الهشاشة، نتساءل ما مفهوم الهشاشة النفسية وعواملها المسببة كحال النماذج التي ذكرناها في الرسائل.
1: حقيقة مفهوم الهشاشة النفسية هي حالة من الضعف أو الحساسية النفسية تجعل الشخص أكثر تأثرا بالضغوط والمواقف الصعبة والأحداث المؤلمة، وقد يجد صعوبة في التكيف معها واستعادة التوازن النفسي بعد التعرض لها. بصيغة مختصرة، الهشاشة النفسية هي قابلية زائدة للتأثر بالضغوط والأحداث السلبية مع ضعف القدرة على التكيف النفسي معها. بالنسبة لعواملها، هناك مجموعة من العوامل ولكنها لا تنتج عادة عن سبب واحد، وإنما مجموعة من العوامل المتداخلة، ومنها العوامل النفسية، ضعف الثقة بالنفس والتفكير السلبي، الخوف الزائد وصعوبة التحكم في المشاعر، التجارب والصدمات، فقدان شخص عزيز، الانفصال، الفشل، التعرض للعنف أو الإهمال أو التنمر، الضغوط المستمرة، ضغوط الدراسة أو العمل أو المشكلات المالية والمشكلات الأسرية، العوامل الأسرية القسوة، كثرة الانتقاد، الحماية الزائدة، الإهمال العاطفي أو عدم توفر الدعم النفسي، العوامل الاجتماعية، العزلة الاجتماعية، ضعف العلاقات، الشعور بعدم القبول وقلة الدعم من المحيطين، وما يحدث أحيانا من حروب لدى بعض المجتمعات كما هو حادث الآن لدينا من العدوان السعودي على بلادنا. ثالثا نمط الحياة، قلة النوم، الإرهاق المستمر، قلة النشاط البدني وسوء العادات اليومية، العوامل الشخصية، الحساسية الزائدة، الاعتماد الشديد على الآخرين وصعوبة مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات. لدينا العوامل البيولوجية والوراثية، قد يكون لدى بعض الأشخاص استعداد أكبر للتأثر بالقلق والضغوط النفسية. الخلاصة، تزداد الهشاشة النفسية عندما تتراكم الضغوط والتجارب السلبية مع ضعف مهارات التكيف وقلة الدعم النفسي والاجتماعي.
0: إذن نفهم من حديثكم تراجع في القدرة في مواجهة متطلبات الحياة وتضخيم المواقف المزعجة كحال عدم الخروج إلا برفيق وهكذا. ما هي الأعراض إن تساءلنا حتى تدرك الأسرة ما يعاني هذا الطفل أو أحد أفرادها؟
1: بالنسبة لأعراض الهشاشة النفسية تختلف من شخص لآخر، وقد تظهر على شكل أعراض نفسية وانفعالية وسلوكية وجسدية، ومن أبرزها سرعة التأثر والانفعال بالمواقف أو الكلمات البسيطة، القلق والتوتر والخوف المستمر من المستقبل، الحزن وسرعة البكاء والشعور بالإحباط، انخفاض الثقة بالنفس والشعور بعدم القدرة على مواجهة المشكلات، الحساسية الشديدة للنقد أو الرفض والخوف من الفشل، كثرة التفكير وتوقع النتائج السلبية، سرعة الغضب وتقلب المزاج، صعوبة اتخاذ القرارات والشعور بالتردد والعجز، أيضا الانسحاب والعزلة الاجتماعية وتجنب التعامل مع الآخرين والجلوس مع الآخرين، اضطرابات النوم مثل العرق أو عكسه، النوم لفترات طويلة، أيضا الإرهاق وقلة الطاقة وصعوبة التركيز. واضطرابات الشهية مثل زيادة الأكل أو عكسه فقدان الشهية. هذه أبرز الأعراض.
0: نعم، إذا نستخلص من كل ما ذكرتم أن هناك صعوبة في عملية التوازن في الحياة، إذا كيف يمكن التغلب على الهشاشة النفسية والانتقال إلى الصمود النفسي الذي قد يقول البعض أو حتى في مفهومهم أن الصمود النفسي يعني عدم الشعور أو حتى بمعنى آخر التبلد؟
1: نعم، هنالك فرق مهم جدا بين الصمود النفسي أو التبلد العاطفي.
0: نعم،
1: الصمود النفسي هو قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط والأزمات والمواقف المؤلمة والتكيف معها، ثم استعادة توازنه النفسي ومواصلة حياته دون أن يعني ذلك أنه لا يتألم أو لا يتأثر. بمعنى آخر، الصمود النفسي ليس ألا تنكسر أبدا، وإنما أن تستطيع النهوض والتكيف بعد الانكسار.
0: إذن نفهم بأنه عملية المرونة والتكيف الناجح لما يمر به الفرد من مواقف وتجارب صعبة ومؤذية. إذن هنا نتساءل الدور الذي يجب وأيضا ينبغي أن تتحمله الأسرة في عمليات الدعم النفسي لهذا الشخص المعاني من الهشاشة النفسية.
1: حقيقة بالنسبة لدور الأسرة أو المحيطين بالفرد المعاني من الهشاشة مهم جدا، لأن البيئة المحيطة قد تساعده على استعادة قوته النفسية أو بالعكس تزيد من هشاشته. بالنسبة لدور الأسرة والمحيطين، توفير الأمان والدعم النفسي وإشعاره بأنه مقبول ومحبوب وأنه يستطيع الحديث عن مشكلاته دون خوف من السخرية أو اللوم، الاستماع دون إصدار أحكام، إعطاؤه فرصة للتعبير عن مشاعره وعدم التقليل من معاناته بعبارات مثل أنت تبالغ أو الأمر بسيط، تجنب الانتقاد المستمر والمقارنة بالآخرين وكثرة اللوم، وقد تزيد ضعف الثقة بالنفس والشعور بالعجز، تشجيعه على الاعتماد على نفسه. الدعم لا يعني القيام بكل شيء نيابة عنه، بل مساعدته تدريجيا على اتخاذ القرارات وحل المشكلات بنفسه، تعزيز نقاط القوة لديه، التركيز على قدراته وإنجازاته حتى لو كانت بسيطة، يساعده على بناء الثقة بالنفس، عدم المبالغة في الحماية الزائدة قد تجعل الشخص أكثر اعتمادا على الآخرين وأكثر خوفا من مواجهة المواقف الصعبة، مساعدته على مواجهة المشكلات تدريجيا بدلا من تجنبه كل موقف يسبب له القلق. يمكن مساعدته على التعامل معه خطوة بخطوة وبطريقة آمنة، تشجيع نمط حياة صحي، تنظيم النوم، النشاط البدني، التواصل الاجتماعي.
0: هذا طبعا بالنسبة لدور الأسرة. نعم، هناك
1: طلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة إذا استمرت المعاناة أو أصبحت تؤثر بوضوح في الدراسة أو العمل أو العلاقات، فمن المفيد تشجيعه على التواصل مع أخصائي نفسي.
0: نريد التساؤل بالنسبة للشخص الراشد البالغ، كيف يمكن مساعدة ذاته خاصة أن البعض لا يرغب بالظهور أمام الآخرين بهذه الهشاشة؟
1: بالنسبة للراشد البالغ، يمكنه أن يساعد نفسه بدرجة كبيرة، خصوصا إذا كان لا يرغب بإظهار معاناته للآخرين. طلب المساعدة ليس شرطا أن يكون علنيا، والصمود لا يعني أن يكشف الإنسان كل ما بداخله للجميع أو للآخرين. يساعد الراشد نفسه من خلال أن يبدأ فهم ما يحدث بداخله، يفرق بين إخفاء المشاعر وتنظيمها. هنالك فرق بين الخصوصية، لا أرغب في مشاركة مشاعري مع الجميع وهذا حق طبيعي، الكبت منع نفسي تماما من الشعور أو التعبير ثم تتراكم المشاعر، التبلد فقدان الإحساس أو أصبح غير مبال بما كان يؤثر فيه. المطلوب هنا هو وجود منفذ صحي للمشاعر مع تمتعه بالخصوصية. 3، يتدرب على مواجهة المواقف تدريجيا، بأن يواجه المواقف الصعبة بخطوات صغيرة ومتدرجة بدلا من محاولة تغيير كل شيء دفعة واحدة. يراجع أفكاره السلبية، مثلا أنا فاشل، واجهت موقفا فشلت فيه، لكن هذا لا يعني أنني فاشل، إذا أستطيع تحمل ذلك، الأمر صعب لكن يمكن التعامل معه خطوة بخطوة. نعم، هذه الطريقة تساعده على بناء المرونة.
0: إذن نستطيع القول أن الإخفاق لا يعني الفشل في كل شيء. قبل أن نختم معكم، ما هي النصيحة للجميع في عملية التحلي بالصمود النفسي في ظل ما نعيش من عدوان متواصل من العسكري الاقتصادي؟
1: هناك مجموعة من النصائح نجملها في الآتي. تقبل أن التأثر طبيعي، الخوف والحزن والغضب والقلق من ظروف قاسية إجابات إنسانية طبيعية. لا تلوم نفسك لأنك متعب نفسيا، لا تجعل الأزمة تبتلع حياتك كلها، تابع ما يحدث بقدر الحاجة، لكن تجنب التعرض المستمر للأخبار والمشاهد المؤلمة، ومنح نفسك أوقاتا للراحة والأنشطة اليومية. أيضا ركز على دائرة ما تستطيع التحكم فيه، الأسرة، العمل، الصحة، العلاقات الاجتماعية وطريقة تعاملك مع الأحداث. حافظ على الروابط الاجتماعية، لا تحمل نفسك فوق طاقتها، حافظ على أساسيات الحياة، حول الشعور بالعجز إلى فعل ممكن، مساعدة أحد أفراد الأسرة.

أيها الأحبة، قد تصاب بعض الأمهات باحتقان الثدي عقب الولادة، خاصة في الأسابيع الأولى، وتحدث عملية الاحتقان لعدة عوامل وأسباب، منها تشقق الحلمة، هذا التشقق الذي قد يعمل على الالتهاب أثناء الرضاعة، والاستخدام وضعية خاطئة أثناء الرضاعة لا تساعد في تفريغ الثدي من الحليب بشكل كامل، أو قد يكون لانسداد إحدى قنوات الحليب، كذلك لانتقال بكتيريا من الجسم أو حتى من فم الطفل عند رضاعته. ولكن كيف يمكن الوقاية من الوصول إلى حالة الاحتقان المتعبة للأم وإصابتها بالحمى؟ البعض من الأمهات قد تحجم عن عملية الإرضاع عند الاحتقان، وهذا خطأ، إذ ينبغي إرضاع الطفل دون توقف إلى جانب تجنب امتلاء الثدي بالحليب. كذلك ينصح بشرب السوائل وعدم ارتداء حمالات الصدر الضيقة، إلى جانب استخدام الكمادات الباردة لتخفيف الآلام الناتجة عن الاحتقان، إلى جانب استخدام الكمادات الدافئة في حال تكتل الحليب في الثدي. أيضا على الأم أن تعمل على تليين الحلمة بزيت الزيتون حتى يتسهل على الطفل الرضاعة، فكلما رضع الطفل خف الاحتقان، إلى جانب عملية التدليك للثدي أكثر من مرة في اليوم، وينصح بتناول الحلبة كمشروب لاحتوائها على عنصر الفلافونيد الذي يساعد على تقليل الالتهاب للاحتقان. لك السلامة غاليتنا.

0: طبياً تتعدد أنواع ومسميات ومصطلحات التحسس لدى الإنسان، كالتحسس من بعض أنواع الطعام مثل البيض، الحليب والمأكولات البحرية، القمح والمكسرات، وتعرف بحساسية الطعام. كذلك الحساسية الجلدية بالتهاب الجلد كالإكزيما. هناك حساسية لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، أو حساسية للسعات الحشرات. وبما أن الطقس يتغير من فصل إلى آخر، تنشأ حساسية تعرف بالحساسية الموسمية، والتي ستكون محور حديثنا في هذه الحلقة، خاصة أنها تترافق مع حبوب اللقاح والغبار وأشعار الحيوانات. رسائل متعددة بعث بها العديد منكم سامعين الأحبة، نذكر المحتوى فيها لكسب المزيد من الوقت. البعض في رسالته يشكو من عطاس متكرر لدرجة مزعجة له، آخر لديه حكة في الحلق وفي الأنف، كذلك هناك من يشكو سيلان الأنف بإفرازات شبيهة بالماء، أيضا صعوبة التنفس واحتقان لدى البعض. يسرنا أيها الكرام الترحيب بضيفنا الدكتور الحسن الكبسي. دكتور، أولا نتعرف منكم ماذا يقصد بالحساسية الموسمية أو البيئية؟
1: الحساسية هي رد فعل مبالغ فيه، وحساسية في اللغة العامية الدارجة مثل أن أقول حاسس فلان مثلا يتحسس من كلامك، أي أنه يبدي رد فعل مبالغ فيه كلامك. وطبيا الحساسية الموسمية هي رد فعل مبالغ فيه من جهاز المناعة تجاه مواد طبيعية وغير ضارة في البيئة حولنا، مثل حبوب اللقاح أو الأتربة والغبار الناتج عن التغيرات المناخية. ومعنى موسمية أنها تأتي في أوقات وفترات معينة في السنة، مثل وقت تغير المناخ أو الفصول من الصيف إلى الخريف أو الشتاء إلى الربيع.
0: طب هنا دكتور نتساءل، ما هي الأعراض التي يشعر بها المصاب؟ وقد ذكرت بعض الرسائل جزء من هذه الأعراض.
1: الأعراض تتركز غالبا في الجهاز التنفسي العلوي والعيون. نلاحظ العطاس المتكرر وانسداد أو سيلان الأنف، برش شفاف، وكذلك حكة شديدة في الأنف، الحلق أو الأذن، وحكة واحمرار في العينين مع دموع متكررة، وأحيانا شعور بالإرهاق العام أو صداع خفيف نتيجة صعوبة التنفس والنوم.
0: إن تسألنا عن الأسباب لذلك، أصبح معروف لدى أغلب الناس أنها بسبب الرياح الناقلة لحبوب اللقاح، فما الأسباب أيضا؟
1: الأسباب هو الاستعداد الوراثي والجيني للجسم نفسه، لأنه في أشخاص يحصل لهم حساسية موسمية وأشخاص ما يحصل لهم حساسية موسمية، لأن عندهم استعداد وراثي وجيني. لكن المثيرات هي التي تفجر هذه الأعراض، وأبرز هذه المثيرات تغير الفصول كما قيل مسبقا، بشكل خاص انتقالات الربيع والخريف حيث تنتشر حبوب اللقاح والأبواغ النباتية في الهواء. اثنين، الأتربة الغبارية والرياح النشطة، وهي شائعة جدا في بيئتنا وتعمل كمهيج مباشر للأغشية المخاطية. ثلاثة، تقلبات درجة الحرارة كالانتقال الفجائي من الجو الدافئ إلى البرودة.
0: طب هنا الدكتور نتساءل عن كيفية الوقاية أو حتى التخفيف من أعراضها وحدتها على الشخص.
1: الوقاية طبعا هي خط الدفاع الأول، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج، والوقاية خير من العلاج. أولا تجنب الخروج في أوقات الذروة للرياح والغبار إذا لم تكن هناك حاجة ملحة. ارتداء الكمامات عند الخروج في الأجواء المغبرة لحماية الجهاز التنفسي، وإغلاق النوافذ في المنزل أو السيارة أثناء نشاط الرياح، وكذلك النظافة الشخصية، غسل الوجه والعينين وتبديل الملابس فور العودة للمنزل للتخلص من أي علائق غبارية. وممكن غسول الأنف الملحي، تنظيف الأنف بمحلول ملحي يوميا يساعد كثير في إزالة العوالق والمثيرات.
0: إذن نقول هناك نصيحة للجميع، ينبغي أن يكون هناك متابعة لأجواء وحالة الطقس حتى يتعرف على الأجواء المقبلة إن كان لديه خروج، خاصة ممن يعرف نفسه أن لديه حساسية.
1: نعم
0: دكتور، طبعا لدينا العديد من المصابين بأعراض الحساسية الموسمية تختلف من شخص إلى آخر، كيف يمكن التشافي والعلاج للتخلص منها؟
1: طبعا التشافي والعلاج مضادات الهستامين، ممكن أن نعطي مضادات الهستامين للسيطرة على الحكة والعطاس والسيلان. والأهم كما قلنا قبل العلاج هو الوقاية، وبعدها ممكن أن تتطرق للعلاج من مضادات الهستامين وممكن بخاخات الكورتيزون الموضعية للأنف وهي آمنة جدا وتعمل كخط علاج أساسي للحد من الالتهاب والتورم داخل الأنف. قطرات العين المرطبة والمضادة للحساسية. والنصيحة الأهم عدم استخدام القطرات المزيلة للتقنص يعني نفسي لأكثر من 3 إلى 5 أيام متواصلة حتى لا يسبب احتقان مرتد. وضرورة استشارة الطبيب لوضع الخطة العلاجية المناسبة لكل حالة.
0: طب دكتور، هل يمكن انتقال أعراض الحساسية الموسمية من شخص إلى آخر بمعنى عدوى كحال التساؤل الذي ورد إلينا في بعض الرسائل؟
1: طبعا الحساسية الموسمية ليست عدوى إطلاقا ولم تنتقل من شخص لآخر. سبب اللبس هو أن أعراضها تشبه إلى حد كبير أعراض أدوار البرد والإنفلونزا مثل العطاس والرشح، لكن الفرق حاسم. الإنفلونزا والبرد ينجمان عن فيروسات حية وتنقل بالعدوى وتسحبها غالبا حرارة وألم بالجسم، بينما الحساسية تفاعل مناعي داخلي بحيث غير معدي على الإطلاق.
0: طبعا دكتور، هناك مسببات خارجية، قد يكون هناك مثلا ارتفاع درجة الحرارة نتيجة انفلونزا، ولكن البعض يعتقد بأنها بسبب الحساسية. هل الحساسية ممكن أن يكون لديها ارتفاع في درجة الحرارة كحال عدوى الانفلونزا؟ ذكرتم بأنها لا عدوى لها.
1: نعم، لا يوجد عدوى، ولكن ممكن أن يكون هناك بعض ارتفاع في الحرارة وضعف في الجسم مع الحساسية،
0: بس بنسبة ضعيفة. نقول حمى خفيفة ضعيفة، ليست بذلك الحد التي تأتي للشخص المصاب بزكام بأعراض البرد.
1: نعم.
0: إذن دكتور، قبل أن نختم، ما هي أهم النصائح التي يتوجب أن يتقيد بها الجميع حفاظا ووقاية على صحتهم خاصة في هذه الفصول؟
1: كما قلنا مسبقا، تجنب الخروج في أوقات الذروة للرياح والغبار خاصة في فصل الربيع وفصل الخريف، في بداية فصل الخريف حيث تكون هناك الأبواغ وكذلك الأتربة والأجواء المغبرة. تمام. ارتداء الكمامات، إذا خرج الإنسان يرتدي كمامات عند الخروج في الأجواء المغبرة. وثانيا إغلاق النوافذ في المنزل أو السيارة أثناء هذه الأيام، والنظافة الشخصية أكيد.
0: طب دكتور، بالنسبة للمزارع الذي يتعامل مع مثل هذه النباتات في هذا الجو، ما الذي ينبغي عليه؟ مثلا وضع قناع على وجهه، كمامة؟
1: أكيد ضروري من هذا. الكمامات مهمة جدا وتعتبر من وسائل الوقاية الشخصية والحماية، وكذلك إن أمكن ما يكون يتعرض لها بشكل متكرر، يعني يكون هناك العمل متناوب عليه.
0: إذن بهذا وصل وإياكم دكتور الحسن الكبسي، طب عام وجراحة، إلى ختام اللقاء. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، بإذن الله تعالى نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

العاشرة مساءً. نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة عقب صلاة الجمعة اليوم وقفات شعبية حاشدة تحت شعار لبيك يا رسول الله، وذلك استعدادا للمهرجانات الكبرى في 12 من ربيع الأول، مؤكدة أن المناسبة تمثل محطة إيمانية فاصلة لتعظيم نبي الأمة، ودعت للخروج المليوني. وزرع الإعلام الحربي مشاهد نوعية لاستهداف تجمعات وآليات العدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في مأرب والساحل الغربي. أسفرت اعتداءات المرتزقة العدوان في تعز عن إصابة امرأة ونفوق مواشي وأضرار بممتلكات المدنيين. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح في منشور له أن

0: خازمة برصاص الاحتلال في جنين وسط دعوات من كتائب القسام وحركتي حماس والجهاد الإسلامي لتصعيد المواجهة والانتفاض دفاعا عن الأقصى. وفي جنوب لبنان وصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بإحراق منازل وتنفيذ تفجيرات واسعة في النبطية وبنت جبيل. أكد وزير الدفاع الإيراني بالوكالة العميد مجيد ابن الرضا بمناسبة اليوم الوطني للصناعة الدفاعية أن إيران دخلت حرب رمضان بقدرات تقنية وتكتيكية أكثر تقدما، مشددا على جاهزية البلاد لردع أي اعتداء. من جانبه حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأعداء من أي خطأ في الحسابات، مؤكدا أن أي تهديد سيواجه بردود ثورية قاسمة ومدمرة. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: نفند الإشاعات ونتحض الأقاويل، نكافح الدسائس ونواجه المرجفين، نستعرض القيل والقال ونستخلص الحقائق من بين كل ما ينشر ويقال، كي تتبين معنا مكامن الزيف وبواطن التضليل. فتبينوا. برنامج وقائي يأتيكم على أثير إذاعة صنعاء.
4: فتبين من أعداد وتقديم أحمد علي السيان، تنسيق أحمد الصنعاني.
5: سلام الله عليكم سامعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج فتبينوا.
6: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيماني هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
7: هنا في اليمن لا يمر المولد النبوي المبارك كمناسبة واعدة، بل كحالة وجدانية تتسرب إلى كل جدار وطريق، وحين يسدل الليل أستاره تسقط الظلماء وتستفيض العاصمة صنعاء والمحافظات الأبية بنور محمدي يبهر الأبصار.
8: ابتهاجا وفرحة بمثل هذا.

0: اليوم العظيم.
1: لبيك والحرب الطروشة تعربد، وولا أنا لك بالدماء محمد.
2: قوة القوة أجواء عالمية، راحة معنويات عالية.
3: يا رسول الله، ها هو الشعب اليمني في كل محافظة، في كل مديرية، في كل عزلة، في كل قرية يتسابق على أن يكون له النصيب الأوفر في الاحتفاء والاحتشاد في يوم مولدك.

0: المؤسسات الحارات والوزارات تصبح قناديل خضراء تنبض بالحياة. ليل لا يشبهه ليل، كأن الأرض قد ارتدت حلة النور ابتهاجا بمقدم من بعثه الله رحمة للعالمين. أجواء تفيض بالفرح والبهجة، وألسنة لا تكف عن الصلاة والتسليم على النبي المؤيد محمد وآله الأطهار.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: في كل حارة تقام ندوة، وفي كل مجلس أمسية، وفي كل زاوية حكاية عشق وتعظيم. حلقات المادحين ترنم بسيرته العطرة، والأطفال يحتفلون بميلاد الشفيع في حراك إيماني يعيد للأمة بهاءها وروحها المضيء.

0: في المدارس تتجلى الفرحة بأصفى صورها، أجيال ناشئة تتعلم معنى المحبة وتردد بأصواتها البريئة أزكى الصلوات المحمدية، لتغرس السيرة العطرة في قلوب الصغار قبل الكبار. ولم تكن الجامعات بعيدة عن هذا الحراك الإيماني، صروح العلم والتربية تتحول إلى منارات ثقافة ووعي تقام فيها الندوات والفعاليات الأكاديمية لاستلهام الدروس العظيمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
1: احتفل بالمصطفى الهادي الحق المبين، بلسم الآلام، طب الجروح الغائرة، سيد الكونير، رمز الهدى الطاهرين، كاشف الظلمات، نور الوجوه المسفرة. احتفل رغم أنف صهيون والمتصهينين، احتفل رغم أنف الدول المستعجلة، احتفل رغم أنف اليهود الغاصبين، احتفل رغم أنف واشنطن المستهترة.
0: وفي الوزارات والمؤسسات الرسمية تتكامل الجهود الرسمية والشعبية بإنارة واجهاتها والتحضير للفعاليات، لتتحول مقرات العمل والقطاعات إلى محطات شرف وتكريم لذكرى مولد الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم. تعلو أصوات المداحين بالصلوات المحمدية والتواشيح اليمنية الأصيلة، ألسنة لا تكف عن الصلاة والتسليم، وأرواح تسبح في عشق النبي وآله، لتستعيد الأمة بهاءها وركائز إيمانها.

0: كفر تعبد الحجر الأصنى وتأكل ميتة ودما وتسطو على موؤودة الأطفال دفنا.
1: ليست الفرحة مجرد مظاهر وزينة، بل هي تجسيد لأخلاق صاحب الذكرى، مبادرات خيرية وتكافل اجتماعي يلامس احتياج الفقراء والمحتاجين، ليكون المولد النبوي الشريف رحمة وإحسانا يعم الجميع، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. تتجلى في هذه الأيام أعلى معاني الأخوة والمودة، حيث يتبادل الناس المصافحة باليد والسلام بحرارة، وتتسع الصدور بالحب والتسامح في تجسيد حقيقي لأخلاق النبي الكريم والتراحم بين أبناء المجتمع. وفي الأمسيات الليلية في الحارات والمجالس يجتمع الكبار والصغار، تتعالى زغاريد الفرح وتقام رقصات البرع اليمني الأصيل على دقات الطاسات والطبول، في حراك شعبي يجمع الأصالة بالابتهاج الإيماني. ولا تكتمل الفرحة إلا بكرم الضيافة، حيث توزع الجعالة والمكسرات والحلوى والعصائر على الأطفال والضيوف والمارة في الطرقات، لترتسم الابتسامة على وجوه الجميع وتعم الفرحة كل بيت. وما هذا الذي رأيتموه وسجلته العدسات إلا قطرة من غيث وشيء يسير من بحر زاخر بحب اليمنيين الأنصار لرسولهم الكريم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. حب لا تجسده لافتة قماشية، ولا تحيط به أضواء خضراء، ولا تصفه كثرة الأناشيد والفعاليات، بل هو عشق إيماني يمني أصيل تعتق في القلوب وجرى في الدماء، وتوارثته الأجيال كابرا عن كابر منذ أن استقبل الأوس والخزرج الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالإيواء والنصرة. إن اليمنيين اليوم وهم يملؤون الشوارع بالزينة والمباخر ويقيمون الأمسيات بالبرع والجعالة والأهازيج المحمدية ويحتشدون بالملايين في الساحات، إنما يعلنون للعالم أجمع أن المحبة لرسول الله هي هوية وموقف ومسار حياة لا يتبدل ولا يتغير.

0: سيظل اليمن دوما كما كان أرض الأنصار ومعدن الإيمان ونور الاتباع لخير الأنام وعلى آله الأطهار، يعيشون على عهده ويسيرون على نهجه ويحيون ذكره في كل زمان ومكان. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الأطهار، ما هبت النسائم وما أضاءت في حبك الشوارع والقلوب.
1: فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بدون هذه الرسالة، بدون رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله، كان مستقبل البشرية هو الاستمرار في ذلك الضلال المبين والضياع والتيه، وكانت الظلمات والأباطيل والمفاسد والرذائل ستتنامى في الواقع البشري وتكبر وتستمر وتشتد، لأن هناك من قوى الطاغوت والضلال والباطل والكفر من ينميها، من يحميها، من يتحرك بها، من يجعل منها منهجا وسياسة، من ينشط لفرضها على الناس إلى آخر ذلك.
2: قرار دائم بإغلاق مصفاة أرامكو في جيزان تفرضه القوات المسلحة اليمنية بالحديد والنار طالما تواصلت الانتهاكات السعودية لأجواء اليمن، ومع اكتمال شهر وأكثر من حظر ملاحة العدو السعودي تكشف القوات المسلحة حصيلة إنجازاتها بضرب 8 سفن نفطية سعودية وإجبار 48 على التراجع مع 9 عمليات باتجاه أرامكو وأهداف أخرى، قتلى وجرحى بالمئات من التحشيدات التابعة لنظام العدو السعودي بينهم قادة وضباط سعوديون، وإغراق وإحراق 2 سفينة إنزال وأكثر من 10 زوارق حربية. تلك ترجمة لمعادلات 3: الحصار بالحصار وضرب تحشيدات العدو أينما كانت، وحماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات.
3: هذا العدوان الهمجي على بلدنا منذ ما يقارب 12 عاما، عدوان ظالم قتل فيه العدو السعودي أطفالنا ونساءنا، وقتل كل شيء ودمر المنشآت ودمر كل شيء في بلدنا، ولا زال يحاصر هذا البلد منذ 12 عاما. ونحن بفضل الله واجهناه في المراحل الماضية وعرف قيمة هذا الشعب وعرف ضربات هذا الشعب، وتحرك شعبنا العزيز في مواجهته على مدى 12 عاما بفضل الله وبقوته وانتصر، وأتت هذه المرحلة مرحلة لا حرب ولا سلم، مرحلة خفض التصعيد. ظن العدو السعودي أن شعبنا سيكون لقمة صائغة له، فشدد من حصاره على شعبنا ومن إجراءاته الظالمة على شعبنا. حينها لم يكن أمام هذا الشعب إلا أن خرج في المليونية المعروفة، مليونية النذير والتحذير، النفير والتحذير في يوم الجمعة آنذاك، وخرج شعبنا وطالب القوات المسلحة بأن يكون لها موقف من هذا النظام العميل، من هذا النظام المجرم الذي يعتدي على شعبنا ويحاصر شعبنا. القوات المسلحة استجابت بفضل الله بتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لنداءات هذا الشعب العظيم، ولنداءات شعبنا، ولصرخات الأمهات والأطفال، ولصرخات هذا الشعب المؤمن المجاهد، وتحركت بفضل الله وفرضنا على هذا العدو المجرم 3 معادلات رئيسية اليوم. وهذه من نعمة الله علينا، أن أصبح الشعب اليمني اليوم وقواته المسلحة في هذه القوة التي مكنها الله منها أن تفرض على الأعداء المعادلات. يعني عندما كان الأعداء هم من يقتلون وهم من يدمرون شعبنا وهم من يفعلون بنا كل شيء في المراحل الماضية منذ عام 2015 وإلى اليوم، واليوم نفرض عليهم المعادلات وواجهنا الأمريكي والإسرائيلي وانتصرنا عليهم بفضل الله، اليوم فرضنا عليهم 3 معادلات. المعادلة الأولى الحصار بالحصار، مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا. والنقطة الثانية أو المعادلة الثانية التي فرضتها قواتنا المسلحة اليوم معادلة ضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، ونحن نشاهد بفضل الله وبركة الله هذه الضربات. المعادلة الثالثة، أصبحنا اليوم نحمي سيادة اليمن ونحمي أجواء اليمن من أي اختراق سعودي لبلدنا، وأصبحنا بفضل الله أمام أي اختراق نضرب الأعداء بضربات منكلة.
4: في تحول استراتيجي لافت، صنعاء كشفت عبر متحدثها العسكري حصيلة عملياتها العسكرية منذ 20 يوليو، استهداف 8 سفن نفطية سعودية ومنع 48 سفينة من العبور وفرض حصار بحري صارم امتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي.
3: مقابل الحصار الذي يفرضه علينا العدو السعودي، فرضنا عليه حصارا في البحر الأحمر، وبفضل الله أنه أصبح حصارا محكما لا يستطيع السعودي تمرير سفينة واحدة، وهذا من فضل الله علينا.
4: لكن المعركة لم تتوقف عند البحر، فالخناق اليمني امتد إلى قلب الاقتصاد السعودي، حيث باتت صادرات النفط أمام مخاطر متصاعدة والموانئ والمنشآت الحيوية تحت مرمى الاستهداف، بينما تتزايد كلفة التأمين والنقل وتتعقد طرق تصدير الخام السعودي مع استمرار تهديد الملاحة المرتبطة بالمملكة.
5: بدأ ازدياد ظاهرة إغلاق المحلات التجارية في أرجاء المملكة، إضافة إلى ذلك هناك منع غير معلن يمنع عملية تحويل المبالغ إلى الخارج، وهذه العلامات تدل أن هناك كارثة مالية ستعصف بالمملكة قريبا.
6: تخيل 7 إغلاقات يوميا لمعدل 2500 مطعم سنوي.
4: ولم يتوقف التصعيد عند البحر، ضربات نوعية أصابت مواقع حيوية في ينبع ونجران وجيزان وأبها، و14 عملية مركزة ضد تحشيدات سعودية في الداخل اليمني أسفرت عن مصرع وإصابة المئات، بينهم قادة وضباط سعوديون. وفي المقابل تكشف المؤشرات الاقتصادية السعودية عن انكماش غير مسبوق بلغ 4.8% وانخفاض إنتاج النفط بنسبة 26% وتراجع القطاع النفطي السعودي بأكثر من 24% في انعكاس مباشر لضغوط الحرب على شريان الاقتصاد السعودي الرئيسي. فالنفط هو عصب الاقتصاد السعودي، وحين تضرب طرق تصديره وتهدد ناقلاته وترتفع كلفة تأمينه ونقله، فإن تداعيات الحصار لا تبقى في البحر بل تصل إلى خزائن الرياض مباشرة.
7: يقولوا ده أشد وأعمق انخفاض أو انكماش لربع سنة للاقتصاد السعودي منذ كورونا.
4: الردع اليمني يشتد والسعودية تكابر، والحصار البحري يتحول إلى ضغط اقتصادي متصاعد، لتجد الرياض نفسها أمام معادلة جديدة: لا أمن لمنشآتها الحيوية دون وقف العدوان، ولا استقرار للاقتصاد مع استمرار الحصار، بينما المطالب اليمنية تبقى حقا لا يمكن تجاهله أو القفز فوقه.
8: اللي يتابع الحوثيين وقوتهم يعرف قوتهم، واللي ما يتابعهم يرمي عليهم السهوم. الحوثي عنده قوة، عملوا عرض تاريخه في شهر أغسطس، عرض قوي، عرض ما شفته في حياتي، وعملت تدوينه عنهم، قلت على دول مجلس التعاون تشتري منهم المسيرات والصواريخ. يا أستاذ صالح والله أنا أقوى.
9: أضحكتني الله يسامحك. يعني معقول دول خليجية يعني عندكم الأموال وعندكم السلاح وعندكم المدد الأمريكي وعندكم النفط وعندكم الغاز وعندكم الدنيا كلها، يعني حيرانين الآن أمام الحوثيين، وتقول لي بأنه ربما نحتاج إلى أن نشتري منهم المسيرات؟
2: نجح اليمن بفضل من الله في رفع الكلفة على نظام الرياض، مع استعداد دائم لمواجهة التصعيد بالتصعيد، في ظل انحسار الخيارات أمام السعودية وغياب مسارات الأمان إلا برفع الحصار وإنهاء العدوان ودفع المرتبات ورحيل الاحتلال.
10: في لحظة واحدة وبدون مقدمات تغيرت قواعد الاشتباك، صواريخ باليستية وأسراب من الطائرات المسيرة الانتحارية تعبر سماء البحر الأحمر متجاوزة خطوط التماس التقليدية لتضرب في عمق العصب الاقتصادي. نحن لم نعد نتحدث عن اشتباكات في جبال وعرة أو مناوشات على حدود برية نائية، نحن نتحدث عن استهداف مباشر ومدروس لشرايين الطاقة التي تغذي العالم. جيزان وينبع، مدينتان ليستا مجرد نقاط على الخريطة، بل هما القلب النابض لشركة أرامكو والعمق الاستراتيجي الأهم للمملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر. الهجوم الذي أعلن عنه المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع لم يكن مجرد استعراض عشوائي للقوة، بل كان رسالة دقيقة التوجيه ومكتوبة بلغة النار. لماذا ينبع؟ تاريخيا لطالما كانت المملكة العربية السعودية تدرك الخطر الوجودي المتمثل في مضيق هرمز، ذلك الممر المائي الضيق الذي تسيطر عليه إيران والذي يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي. لتأمين نفسها من أي ابتزاز أو إغلاق إيراني للمضيق، قامت السعودية ببناء خط أنابيب شرق غرب، والذي ينقل ملايين البراميل من النفط يوميا من حقول المنطقة الشرقية ليصب في موانئ التصدير على البحر الأحمر، وتحديدا في مدينة ينبع. ينبع يا سادة هي بوليصة التأمين الاستراتيجية للسعودية، هي الرئة التي تتنفس منها صادرات الطاقة إذا ما اختنق الخليج العربي. أن تصل الصواريخ والمسيرات الحوثية إلى ينبع فهذا يعني أن استراتيجية الردع قد تم اختراقها. نحن نتحدث عن انتقال جذري في التكتيك العسكري من استهداف القطع البحرية أو القواعد العسكرية إلى استهداف العصب المالي والاقتصادي.
2: وهنا نقول حتى لا تقع أمتنا فريسة المطامع الأمريكية والصهيونية، عليها أن تحمل روح المبادرة بدلا من انتظار المجهول، وهو معلوم بطبيعة الحال بين إبادة وإخضاع وإذلال وامتهان للكرامة ونهب للثروات ومصادرة للحريات والقرارات، ولم يعد أمام أمتنا من متسع للهروب إلى الأعذار والتبريرات في ظل انكشاف الحقائق، وعليها أن تعود إلى قرآنها ونبيها. ونحن في ذكرى مولده الشريف عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أحوج إلى استلهام الدروس من سيرته وجهاده لنصبح من حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون.
11: لأول مرة تخرج النساء مع الرجال إلى احتفال مختلط في بلاد بنيت فلسفتها على التشدد في منع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
12: وتأتي هيئة الترفيه تنادي بالسينما والحفلات الغنائية وأمور لا يتنزل ولا يأتي معها النصر ولا يأتي معها التمكين. عالمنا كثيرا ما يحصل.
11: فنانة يقال لها وعد جلست على علم السعودية بما عليه من عبارة التوحيد التي لا تخص قطرا دون غيره، والحل للمناسبات القادمة علم النخلة والسيفين، وربما يكون حلا دائما.
13: بدعة وضلالة، هكذا يصف مشايخ السعودية احتفاء ملايين المسلمين بالمولد النبوي، بينما حفلات الرقص في موسم الرياض رؤية وانفتاح. انظروا إلى المشهدين وتأملوا هذا الميزان المقلوب.
14: ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ وهل يأثم من يذهب ليشاهد ذلكم الاحتفال؟
15: بدعة. احتفال بالمولد النبوي هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة.
13: في اليمن تفيض الساحات بالملايين كل عام حبا وتعظيما لخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتستنفر السعودية منابرها لإطلاق فتاوى التحريم، بينما في الرياض تبذل الملايين لاستقدام الراقصات وإشعال المسارح، فيبتلع المشايخ ألسنتهم وتتوارى الفتاوى خلف جدار الصمت.
16: إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟
13: برأيكم أي منطق هذا الذي يرى في تعظيم سيد الرسل جرما وفي صخب الترفيه حضارة تستطاب؟ وما الذي يفسر النفير ضد أحياء المولد النبوي مقابل خنوع مريب أمام مسارح العهر والانحدار؟
1: أهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، في حركته، في جهاده، في صبره، في هدي قرآنه. هلم لتزكية النفوس، فالله كلفه بتزكيتنا. هلم إلى مكارم الأخلاق، فهو بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هلم إلى الرحمة والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالمرحمة. هلم إلى الثبات في مواجهة التحديات.
2: مع آمال كبرى برحيل المحتل الصهيوني عن فلسطين، وقد ذهب إلى تصعيد جرائمه في قطاع غزة مخلفا شهداء وجرحى مع حضور واضح للبصمة الأمريكية، تفاخر بها الصهاينة مسبقا بالقول إنهم حصلوا على الضوء الأخضر باستمرار القصف والاغتيالات. وهذه الشراكة ليست جديدة ولا تقتصر على قطاع غزة، بل تنسحب إلى مختلف ملفات المنطقة تحت سقف معادلة الاستباحة.
17: من مهد لقيام كيان الاحتلال على أرض فلسطين؟ من نظم الهجرة ومول الاستيطان؟ منظمة لم تكن في الواجهة دائما، لكن خيوط المؤامرة كانت تحاك عبرها. إنها الوكالة اليهودية لفلسطين. أما بداية النشأة فتعود إلى عام 1897 مع مؤتمر بازل وانطلاق المشروع، والهدف احتلال فلسطين. وفي 11 من أغسطس 1929 وبدعم مباشر من الانتداب البريطاني، تأسست الوكالة اليهودية رسميا خلال المؤتمر 16 في سويسرا. كان العنوان المعلن هو تنظيم الهجرة والحياة اليهودية. وعلى الأرض بدأت مراحل الاحتلال بواسطة موجات هجرة يهودية متتالية إلى فلسطين وبناء المستوطنات الزراعية ونشر المستوطنين. لكن المشروع الاستيطاني كان بحاجة إلى أذرع مسلحة أيضا، فتآمرت الوكالة مع منظمات مثل الهاغانا، النواة الأساسية لجيش الاحتلال، والأرغون وشتير، وكلها ارتكبت مجازر مروعة بحق الفلسطينيين لبث الذعر بينهم ودفعهم إلى الرحيل. وخلف كل ذلك كانت الأموال تتدفق من الأثرياء اليهود والمنظمات. ولحجم الدور الذي لعبته الوكالة، فقد أعلن عن قيام دولة الاحتلال من داخل مقرها في تل أبيب. لاحقاً لم تختفي الوكالة، بل واصلت الأدوار ذاتها، وبعد عام 1967 امتد عملها إلى الضفة الغربية والقدس، وحتى اليوم لا تزال تقود مشاريع التهويد والاستيطان في فلسطين ضمن مسار استعماري لا يهدأ.
9: العربية حتى لما تأتي على ذكر شهيد في غزة يعني ترمي الخبر وكأنك أنت تتعامل مع وكالة أنباء صهيونية أو أمريكية، أو يعني ما فيها روح، ما فيها روح. مقتل مدير شرطة غزة باستهداف إسرائيلي لمركبته، خبر جاف لا يحمل روح. ليه؟ ممنوع عليكم تقولوا استشهاد مدير شرطة غزة؟
2: فتبينوا. يسعدنا مستمعينا الأكارم أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب والباحث السياسي الأستاذ أحمد داود. مرحبا بكم أستاذ أحمد.
18: أهلا ومرحبا بكم.
2: سيدي الكريم، بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونحن في هذه الفعاليات وفي هذا الابتهاج والاحتفال والاحتفاء بذكرى خير البشر سيد المجاهدين محمد صلوات الله عليه وعلى آله. طبعا في كل فعالية وفي كل ذكرى وفي كل عام المرتزقة والأبواق والمنافقين في يعني بثوا سمومهم بتمويل سعودي وهابي في مواقع التواصل الاجتماعي، في قنواتهم قنواتهم المعروفة بالكذب والمعروفة بكل ما من شأنه أن يعني يحاول تضبيط الناس، معنويات الناس، احتفاء الناس بخير البشر والاقتداء به من خلال بدعة وما بدعة
18: وجر الناس إلى مواضيع هامشية أخرى لا علاقة لها بالدين الإسلامي ولا بالرسول، وما يتعرض أيضا له كتاب الله من هجمة شرسة أمريكية صهيونية وعبيدهم في في في الدول العربية والإسلامية للأسف. كيف توصفون هذا المشهد في هذه الأيام ونحن نحتفل بذكرى مولد خير البشر محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نهنئكم بهذه المناسبة الكريمة، نهنئكم ونهنئ الشعب اليمني بذكرى مولد النبي الأكرم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حقيقة الأمر يعني الأعداء بشكل عام، بدءا من الأعداء من الرأس الكبير الهرم الكبير الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي، هم لا يحبون الإسلام ولا يحبون النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك فإنهم يحركون أدواتهم ووسائلهم الإعلامية على مدار الساعة لمحاربة هذا التوجه الإسلامي المحمدي ومحاربة هذا النور المحمدي الأصيل الذي ومحاربة أي محاولة في أي بلد في العالم إحياء لهذه المناسبات أو مثل هذه الفعاليات، لأنها تغيظهم بشكل كبير، ولأنها تسبب لهم الكثير من الصداع، ولأنهم لا يريدون لهذه الأمة أن تحيا من جديد وأن تنهض من جديد، لأنهم يدركون جيدا أن عزة وكرامة وشموخ هذه الأمة هو نتيجة تمسكها بدينها وبرموزها المقدسة وعلى رأسهم نبي الأمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لا غرابة أن تجد المرتزقة وكذلك العدو السعودي وكلهم يدورون في نفس الدائرة وفي نفس الفلك وفي نفس المنهج. لذلك عندما تسمع العدو الأمريكي يغتاظ من مناسبة المولد النبوي، تجد أيضا التيار الوهابي التكفيري يغتاظ من هذه المناسبة ويطلق عليها عبارات دينية تحت مسمى بدعة أو تحت مسمى أنه لا يجوز الاحتفال أو أن الرسول الأكرم لم يحتفل بها ولم يحتفل بها الصحابة. هذه المناسبة الدينية لها أهميتها الكبيرة جدا في أنها تعيد ارتباط الشعب اليمني أو تعيد ارتباط الأمة بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وتعيد ارتباط يعني الأمة بشكل عام بدينها بعد أن ساد الفتن، سادت الفتن والحرب الدينية بشكل كبير المجتمعات، وأصبحت الأمة يعني خاوية لا يحركها شيء أمام مؤامرات الأعداء. لذلك هذه هي الحقيقة الصادعة فيما يتعلق في محاربة أو في محاولة تشويه الاحتفالات بهذه المناسبات الدينية. ونحن في اليمن يعني بالنسبة لاحتفال المولد ذكرى المولد النبوي يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم أو في جميع أنحاء الدول الإسلامية، لكن في اليمن هي أصبحت المناسبة الأقدس وهي تعتبر أفضل المناسبة على مدار العام، يحييها اليمنيون بشكل كبير وبشكل واسع من خلال الخروج المليوني في الساحات، من خلال تزيين الساحات، من خلال الفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه الذكرى، من خلال الرقصات ومن خلال القصائد الشعرية ومن خلال التكافل والتعاون والتراحم. ولذلك فإن الهدف الأساسي من هذه المناسبة هي ربط الشعب اليمني الأصيل بمقدساته وبرموزه الدينية وبقائده الرباني الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وخاصة أن العدو الأمريكي هم يحاولون فصل هذه الأمة عن دينها وعن رموزها، وهم يحاولون أن تنتشر في أوساطنا الكثير من المصطلحات مثل العلمانية ومثل أن يكون الإنسان حرا بعيدا عن دينه، وأن هم يدعمون بشكل كبير الإلحاد والملحدين ويدعمون كل ما يسيء لهذه الأمة من دينها ومن كرامتها. لذلك هم يدعمون أي محاولات لإحراق أو الإساءة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، يدعمون أيضا الذين يقومون بإحراق المصحف الشريف، ومع ذلك تجدهم يغتاظون وتجدهم يتألمون عندما يتم الاحتفال بالرسول الأكرم.
18: نعم.
19: لذلك نتيجة لهذه الحرب الكبيرة التي تشن على أمتنا العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك تحرك كبير جدا، وأن يكون الاحتفال بهذه المناسبة أكبر من أي مناسبة يعني مضت، وأن تعزز الثقافة والقناعة والوعي لدى الكثير من الشعوب الأمة بأن ارتباطها بالله سبحانه وتعالى وبالرسول الكريم وبالمقدسات الإسلامية وبالرموز الإسلامية هو الذي سيعيد لها هيبتها وكرامتها، وهو الذي سيعلو من شأن هذا الدين الإسلامي وسيضعف كل الحملات التي تروج ضده.
18: نعم سيد الكريم، المعارك في تصاعد، شعبنا اليمني بقواته المسلحة بقيادته الحكيمة اليوم في عمليات نوعية، بالأمس عملية مزدوجة للقوات المسلحة اليمنية ضد مطار ومنشآت أرامكو بنجران. دلالات هذه العملية المزدوجة التي تقلق العدو، لم يعد العدو يقول لم تؤثر، هناك مواقع أمريكية أيضا، مواقع عبرية صهيونية تبع العدو يقلقون من هذه العمليات ومن تصاعدها ومن انعكاساتها على كسياسيا واقتصاديا وحتى أمام مجلس الأمن وأمام أمريكا. كيف أصبحت السعودية أمام خيار لا مناص منه وهو الرضوخ أمام الشعب اليمني وأمام إرادة الشعب اليمني؟ ما دلالات هذه العمليات المزدوجة والمتصاعدة لقواتنا المسلحة؟
19: نعم، أولا نحن دخلنا هذه المعركة تحت معادلة واضحة جدا، هي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وعندما دخلنا إلى هذه المواجهة كان هدفنا واضح وبين، وهو أن العدو السعودي يجب أن يرفع عدوانه على الشعب اليمني وأن يرفع حصاره وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال بشكل كبير جدا. لذلك العدو السعودي هو لم يستجب لمطالب الشعب اليمني ولا بالأصوات التي تتردد من حين إلى آخر بأنه يجب على العدو السعودي أن يرفع يده عن اليمن، ويجب عليه أن لا يتدخل في الشارع اليمني بشكل كبير، وأن يجنح لما تم الاتفاق عليه في هدنة عام 2022 والتي أدت إلى خفض التصعيد وأدت إلى معالجة الأوضاع الإنسانية ومن ضمنها صرف الرواتب والتعويضات وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية. لكن جاءت الأحداث بعد عام 2022، جاءت أحداث طوفان الأقصى، وظن العدو السعودي أن هذه الأحداث ستجعلنا في غفلة كبيرة جدا عن هذه المطالب. لكن الآن الشعب اليمني هو يضع العدو السعودي في أمام استحقاق واضح، وأمام إما أن يجنح لهذه المطالب أو أنه سيدفع ثمن ما يحاول الابتعاد عنه أو المماطلة أو التسويف في هذه الحملة. العدو السعودي هو يعتقد أنه عن طريق المراوغة أو عن طريق الاتكاء أو الاستماع للتوجيهات الأمريكية هو سينجح في خطته، لكن نحن الآن في المرحلة الأولى من هذه المعركة. هذه المرحلة هي تأتي بخطوات تدريجية يتم من خلالها الاستهداف بشكل يعني ليس تصاعديا بالشكل الأكبر، وإنما يتم فيه إغلاق يعني محاولة يعني حظر الملاحة البحرية للعدو السعودي في البحر الأحمر بخطوات تدريجية، يتم فيه استهداف المناطق النفطية في المملكة العربية السعودية في جيزان وفي نجران، ولم يتم التوسع بشكل كبير لتصل إلى المناطق أو إلى العمق الكيان العدو السعودي، يتم استهداف التحشيدات العسكرية، ونحن الآن ما زلنا في مرحلة دفاعية وليست في مرحلة هجومية. فإذا والهدف أو الرسالة الأبرز من هذه العمليات أنه ربما يعني يصحو هذا العدو السعودي ويعني يدرك أنه سيقع في مخاطر كبيرة إذا ما استمر في حصاره وفي عدوانه على اليمن، وأن يبادر لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في عام 2022. لكن المؤشرات الآن تبدو أن العدو السعودي لا يريد أن أن يدخل في الإطار السلمي أو في إطار تطبيق الاتفاقية عام 2022، ويريد أن يمضي إلى ما هو أبعد. ونحن نعتقد أننا في هذه المرحلة الأولى قد استخدمنا ما يمكن استخدامه في الضربات الموجعة للعدو السعودي، وعندما ننتقل إلى المرحلة الثانية ستكون أقوى وأشد وأكثر إيلاما، وستجبره في الأخير إذا منتقلنا إلى المرحلة الأولى والثانية والثالثة أو ربما نصل للمرحلة الرابعة، نحن على يقين بأن العدو السعودي سيضطر في نهاية الأمر إلى الجلوس على الطاولة، وسيضطر بشكل كبير إلى الاعتراف بحقوق الشعب اليمني واستحقاقاته، وسيدفع مرغما عنه كل هذه الاستحقاقات، لأننا عندما دخلنا هذه المرحلة لم ندخلها كما قال السيد القائد لمجرد النزهة أو مجرد أن يعني توجيه ضربات هنا أو هناك، دخلنا هذه المعركة لننتصر فيها لحقوق الشعب اليمني، وننتصر فيها لحقوق وكرامة الشعب اليمني، ولا يمكن أن نخرج من هذه المعركة بخفي حنين أو دون أن نحقق الأهداف الرئيسية التي رسمناها منذ البداية.
18: نعم، استراتيجية العدو السعودي كما يقول موقع ومواقع عديدة تقول استراتيجية العدو السعودي فشلت أمام قوة اليمن وقوة الردع اليمني بقوة الحصار المفروضة على العدو السعودي. وهنا من يتساءل ما سر قوة الموقف اليمني أمام هذا العدو السعودي؟
19: أولا هناك عوامل كثيرة ومتعددة، من أهم هذه العوامل هي المظلومية المحقة للشعب اليمني منذ عام 2015، والشعب اليمني يتعرض للعدوان وللحصار يعني من قبل العدو السعودي، ونحن عندما نواجه هذا العدو السعودي فإننا نواجهه وفق مظلومية محقة، ويعني دون أن يكون لدينا استعلاء أو استكبار، وإنما نحن في الدفاع عن أنفسنا، ونواجه كل ما يتم يعني نواجه هذا العدو السعودي الذي يصب كل غضبه واستكباره علينا. أما العوامل الثانية، يعني هناك استطاعت القوات المسلحة اليمنية منذ عام 2015 وحتى الآن أن تراكم قدراتها النوعية في التصنيع العسكري حتى وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من التصنيع، ولم يتم استيراد هذه الأسلحة من الخارج، يتم تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة النوعية في الداخل اليمني، وهذه القدرات التصنيعية هي استطاعت أن تقلب المعادلة، واستطاعت أن تجبر العدو السعودي على التراجع والتفكير في مآلات التصعيد الشامل، وخاصة إذا ما فكر في إشعال الجبهات من جديد أو توجيه الضربات على الشعب اليمني من جديد. ثالث هذه العوامل هي أن القوة يعني الحمد لله استطاع الشعب اليمني امتلك القدرات الدفاع الجوي، وأن يصنع هذه القدرات التي لم تكن موجودة لديه من قبل، والآن أصلا أي طائرة من نوع F-15 أو F-16 تحاول أن تخترق الأجواء اليمنية فإنها ستكون أمام مرمى هذه الدفاعات، وستضطر هذه الطائرات للمغادرة، وقد ربما يتم إسقاطها. والمعارك التي نفذها الجيش اليمني مع العدو الأمريكي والبريطاني في معركة طوفان الأقصى هي أكسبتنا الكثير من الخبرات في هذا الجانب وفي هذا التصنيع. لذلك هذه العوامل جميعها هي جعلت من اليمن قوة كبيرة جدا لا يستهان بها في المنطقة. إضافة إلى ذلك هناك العامل المهم والرئيس، وهو عامل الموقع الجيوسياسي الذي يتحكم به اليمن، وهو مضيق باب المندب. فكل يعني القطع البحرية والقطع التجارية هي تمر من هذا المضيق، سواء التابعة لدول العالم أو التابعة للعدو السعودي أو العدو الأمريكي والإسرائيلي. فعندما أغلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مضيق هرمز، أصبحت المملكة العربية السعودية أمام خيار آخر لتصدير منتجاتها النفطية، وهو البحر الأحمر، وبنقل هذه الأنابيب النفطية من المنطقة الشرقية في السعودية إلى المنطقة الغربية عن طريق ميناء ينبع. ولكن الآن عندما تم الآن الشعب اللي عندما تم قرار الحظر الملاحة السعودية في البحر الأحمر أصبحت السعودية في كماشة ما بين المضيقين مضيق هرمز ومضيق باب المندب. ونحن نقول إلى الآن إلى الآن اليمن لم يستخدم سوى 5% من قدراته أو من إمكاناته فيما يتعلق بتشديد الحصار على العدو السعودي في البحر الأحمر وهو يمضي بخطوات تدريجية. أما لو استخدم الشعب اليمني وتم إغلاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب بشكل نهائي أمام التجارة السعودية فنحن على يقين بأن ميناء جدة سيعلن إفلاسه مثل ما أعلن ميناء أم الرشراش إفلاسه، وستدخل المملكة العربية السعودية في محنة اقتصادية وفي وضع اقتصادي لا يحسد عليه. لكن الشعب اليمني والقيادة السياسية هي تمضي في هذه المعركة بحنكة، وهي تعطي للعدو إمكانية للخروج وعدم التورط أكثر. ولكن إذا ما استمر في تورطه لدينا الكثير من الخطوات ولدينا من أوراق الضغط الكبيرة وعوامل القوة التي تجعل العدو السعودي يأتي راكعا بكل ما تعنيه الكلمة.
18: نعم، إذن سيدي الكريم العودة إلى احتفالية واحتفائية المولد النبوي الشريف في الفعالية المركزية التي ستقام في صنعاء وفي المحافظات في يوم 12 من ربيع الأول، رسالة تريدون أن توجهونها بهذه المناسبة؟
19: الشعب اليمني أصبح على درجة عالية من الوعي الكبير، وخاصة بأهمية إحياء مثل هذه المناسبات. هو يعني أصبح لديه ثقافة قرآنية وهو متشبع بهذه الثقافة.
18: نعم.
19: ولذلك لم يعد الإعلام بحاجة كبيرة إلى إيصال التوعية للناس للخروج أو لأهمية الخروج في هذه المناسبة. أصبح الشعب اليمني في يوم 12 من ربيع الأول هو بشكل تلقائي يخرج الأب والابن تخرج الأسرة عن بكرة أبيها مباشرة إلى الميادين إلى الساحات لإحياء هذه المناسبة، وهذه نعمة كبيرة جدا، وكانت نتيجة تراكم الوعي ونتيجة تراكم المناسبات. كل المناسبات التي خرجت في الأعوام الماضية هي كانت عظيمة وكانت يعني على امتداد البصر وكانت تلفت الأنظار ليس في الداخل وإنما في الخارج. نحن الآن بالنسبة لنا في الداخل اليمني أصبحنا على يقين بأن هذه المناسبة لا يمكن لأي شخص أو لأي فرد أن يتخلى عنها. الجميع سيخرج بشكل كبير إلى هذه الميادين سواء في صنعاء أو في صعدة أو في الحديدة أو في دمار أو في كل المناطق الحرة. يعني لذلك تصبح الرسالة الأهم والأبرز هي ليس للداخل وإنما للخارج. الخارج الآن هو الذي باتت أنظاره تتجه إلى اليمن إلى صنعاء وإلى كل المحافظات، وهو يستغرب بشكل كبير لماذا يحيي اليمنيون بشكل سنوي وبشكل متواصل هذه المناسبة، وهي بشكل كبير نحن على ثقة أنها ستؤثر على بقية الدول وعلى بقية الشعوب العربية والإسلامية الأخرى، وستكون مناسبات إحياء ذكرى المولد النبوي هي مهمة جدا وملهمة للشعوب مثل ما يقوم به الشعب اليمني وشعب الأنصار الشعب الحر اليمني.
18: نعم، إذن أستاذنا العزيز الأستاذ أحمد داود الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، شكرا جزيلا لكم.
19: شكرا جزيلا لكم.
18: مع الله.
20: ولن نتخلى عن غزة.
21: ما هي السنة؟ هل القعود؟ هل الخضوع؟ هل الجمود؟ هل السكوت؟ هل التخاذل؟ هل الخنوع؟ هل الركوع للطواغيت؟ لا والله، أن سنة رسول الله الجهاد كما قال الله عنه رسول الله عليه وعلى آله، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
22: هذا هو المضمار الحقيقي للولاء للنبي صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، إحياء ذكرى وإحياء مولده. ومن يتمسك بالنبي سيتمسك بفلسطين وسيتمسك بالقضية، ومن يخذل الرسول سيخذل القضية وسيخذل المسلمين.
23: علي ما أجاهدوا جلهم يزيروا مع إسرائيل ما أنا عاد يزيروا ما بالله يا جاهدوا مع المؤمنين يا وقعوا إسرائيليين واحد مثل دين ومع رسول الله. رسول الله جاهد الكفار بحتى السيف.
24: وينكم لو الرسول موجود ما فلت غزة؟ أينكم يا عرب؟ أينكم يا مسلمين؟
25: حرب غزة فضحت الكل،
22: يعني ما عطش ما واحد الكل
0: بينت الصوره كامله انهم كلهم يعني انصار لاسرائيل واعداء للاسلام والمسلمين.
18: وصلنا إلى ختام حلقة فتبينوا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في حلقة الأسبوع القادم. كل عام أنتم بخير، تحياتنا وتحيات جميلة الورافي المخرجة المتألقة دوما، إلى اللقاء.
3: فتبينوا
5: فتبين من إعداد وتقديم أحمد علي السيال، تنسيق أحمد الصنعاني.

الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استوديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. الإعلام الحربي يوزع مشاهد لاستهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم. إصابة مواطنين ونفوق مواش وأضرار في ممتلكات المواطنين إثر اعتداءات مرتزقة العدوان على مناطق في محافظة تعز. في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى، حركات المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لغة القوة ستجبر أمريكا على الاعتذار للشعب الإيراني ومغادرة المنطقة. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس

بهذا المصاب سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وزع الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لعمليات استهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم المسيرة في مأرب والساحل الغربي، ووثقت المشاهد تفاصيل عمليات ميدانية مكثفة نفذها سلاح الجو المسير ضد تحشيدات القوات التابعة للعدو السعودي وآلياتها. وأظهرت المشاهد حضورا لافتا لطائرات رجوم وهي تحلق فوق أهدافها قبل أن تمطرها بقذائف شديدة الانفجار سقطت بدقة متناهية في قلب التحشيدات والآليات، كاشفة عن الحضور التكنولوجي لطائرات رجوم متعددة المراوح وقدرتها على التحليق العمودي والسيطرة الكاملة أثناء الرصد والإسقاط، ومحدثة حالة من الإرباك والفرار الجماعي في أوساط التحشيدات التابعة للعدو السعودي. هذا وأكد مصدر عسكري أن المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي جزء بسيط من عمليات عسكرية استهدفت تحشيدات للعدو السعودي، وأضاف أن مشاهد الإعلام الحربي تؤكد للعدو السعودي أن كل تحضيراته العدوانية لن تكسر المعادلة التي يفرضها الشعب اليمني لرفع الحصار ومواجهة التصعيد بالتصعيد. واصل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي اليوم اعتداءاتهم على المناطق المأهولة بالسكان في محافظة تعز، ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في ممتلكات المدنيين. وأفادت مصادر بإصابة مواطن نتيجة قصف مرتزقة العدو السعودي منزله بالمدفعية في منطقة بني علي بمديرية حيفان، كما أفادت الأنباء بإصابة امرأة ونفوق عدد من المواشي باعتداء مسيرة لمرتزقة العدو السعودي على منازل المواطنين في منطقة الخمسين بمديرية التعزية. وجاءت هذه الجريمة بعد ساعات قليلة من اعتداءات مماثلة أقدم عليها المرتزقة، حيث أكدت المصادر في تعز وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو السعودي على منطقة مهيس بمديرية خدير. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق سلسلة يومية من القصف المدفعي الذي يرتكبه مرتزقة العدو السعودي، وذلك في إطار الانتهاكات التي يرعاها العدو السعودي ضمن التصعيد ضد الشعب اليمني والمناطق الحرة. تحت شعار لبيك يا رسول الله، شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة عقب صلاة الجمعة وقفات شعبية حاشدة عبرت الجماهير من خلالها عن تلهفها للمشاركة في المهرجانات المحمدية الكبرى ذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الثلاثاء المقبل. وأكدت الحشود المشاركة في الوقفات أن 12 من ربيع الأول سيشكل محطة إيمانية فاصلة يجدد الشعب اليمني خلالها الارتباط بالرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والاقتداء بنهجه في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف اليمن والأمة والمقدسات الإسلامية، مؤكدين أن إحياء اليمنيين لهذه المناسبة سيكون الأكبر هذا العام على الإطلاق، وسيحمل الكثير من الدلالات والمعاني على مدى التعظيم والتقديس والإجلال الذي يكنه هذا الشعب العظيم لنبي الأمة محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ودعت بيانات صادرة عن الوقفات الجميع رجالا ونساء إلى الخروج المليوني المشرف والحاشد يوم الثلاثاء المقبل إحياء لمناسبة المولد النبوي الشريف وغضبا ونصرة للقرآن الكريم، ومؤكدة أن شعوب الأمة لن تخرج من واقعها المأساوي ولن تفشل مخططات أعدائها إلا بالاقتداء برسولها والتأسي بقائدها وحمل روحيته، وداعية إلى وحدة الصف وجمع الكلمة والعمل على إنهاء العدوان السعودي.

0: السعودي وكسر الحصار وتحرير كامل الأراضي المحتلة مع استمرار حالة التعبئة والنفير العام والجهوزية العالية في كل الظروف. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أكدت حركات المقاومة الفلسطينية اليوم في الذكرى 57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك أن جميع مخططات العدو الصهيوني التهويدية لن تفلح في طمس هوية الأقصى، وحذرت الحركات من التصعيد الخطير الذي تمارسه حكومة العدو الصهيوني ضد قبلة المسلمين الأولى وثالث مساجدهم عبر الاقتحامات المتواصلة ومخططات التهويد المستمرة، كما حذرت من مخططات فرض التقسيم الزماني والمكاني ومنع الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك وإطلاق يد المغتصبين لإقامة الطقوس التلمودية العلنية فيه. واعتبرت اعتداءات العدو الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وتاريخه وتراثه تأكيدا على الطبيعة الإجرامية والممنهجة لهذا العدو. ودعت حركات المقاومة الفلسطينية الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل والفاعل لحماية المقدسات في القدس والأقصى ووقف العدوان المتواصل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة وكل فلسطين، وحيت صمود الشعب في القدس والضفة والداخل الفلسطيني المحتل ولا سيما المرابطين في الأقصى المبارك، داعية إلى تعزيز الرباط في الأقصى والدفاع عنه. وشددت على ضرورة توحيد الصف وأهمية وجود موقف عربي وإسلامي موحد وداعم للشعب الفلسطيني للوقوف في وجه مخططات العدو الصهيوني لا سيما في القدس والأقصى ومخططات التغيير الديموغرافي في الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك دعا أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، دعا اليوم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين إلى الدفاع عن المسجد الأقصى وأرضهم وعرضهم والانتفاض في وجه العدو الصهيوني والتصدي لقطعان المغتصبين. وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي مقتضب: نزف إلى شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده والد الشهداء فارس جنين البطل الشهيد فتحي خازم أبو رعد الذي ارتقى برصاص العدو الصهيوني النازي لتتعانق روحه مع أصحاب الذكرى أبو شنب والعطار وأبو شمالة وبرهوم وكل شهداء الشعب الفلسطيني. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران والعراق سيواصلان الوقوف متحدين في مواجهة العدو والتهديد العدوان والتهديدات الأمريكية والإسرائيلية وسيذيقان أمريكا مجددا مرارة الهزيمة. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم عن قاليباف خلال زيارته مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، نقلت قوله في كلمته أمام عدد من مقاتلي وقادة جبهة المقاومة والحشد الشعبي على أمريكا والحشد الشعبي نقلت قوله: على أمريكا وإسرائيل أن تدركا أن الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية ولا سيما بين الشعبين الإيراني والعراقي متجذرة في السنن الإلهية والقرآن الكريم وفي المحبة والولاء لأهل البيت وثقافة الشهادة وعاشوراء ودماء شهداء المقاومة ولا يمكن أن تنفصم أبدا. وأضاف قاليباف: وكما أن العراق وإيران خلال حرب رمضان مرغا أنف أمريكا بالتراب وأذاقاها مرارة الهزيمة فإنهما سيواصلان الوقوف في وجه الاستكبار وهذا طريق دائم ومستمر. واردف بالقول على العدو أن يدرك أنه ما دام يسعى إلى الاعتداء على الأمة الإسلامية وتهديدها وعلى إيران والعراق العزيزين فإن هذه الرابطة غير القابلة للانفصام ستبقى قائمة وهذا الطريق سيستمر. بدوره أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي مساء اليوم أن لغة القوة ستجبر الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتذار للشعب الإيراني ورفع العقوبات ومغادرة المنطقة نهائيا. وقال عزيزي: أثبتت الولايات المتحدة أنها لا تفهم لغة الدبلوماسية، فهي لن ترفع العقوبات ولن تفرج عن موارد إيران ولن تضع حدا للقرصنة البحرية. إلى ذلك أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن القدرات الدفاعية الإيرانية غيرت حسابات الأعداء وأجبرتهم على القبول في نهاية المطاف بالتفاهم والحل السياسي. وأكد أن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أدت خلال السنوات الماضية دورا فاعلا في سياق تعزيز قوة الردع ورفع القدرات الدفاعية الإيرانية، وذلك من خلال تصميم وتصنيع وتطوير مجموعة واسعة من المعدات والمنظومات الدفاعية التي تحتاجها القوات المسلحة. مستمعين الأعزاء، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها. الإعلام الحربي يوزع مشاهد لاستهداف تحشيدات وآليات تابعة للعدو السعودي بطائرات رجوم، إصابة مواطنين ونفوق مواش وأضرار في ممتلكات المواطنين إثر اعتداءات مرتزقة العدوان على مناطق في محافظة تعز. في الذكرى 57 لجريمة إحراق الأقصى، حركات المقاومة الفلسطينية تؤكد فشل جميع مخططات التهويد في طمس هوية الأقصى المبارك. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: لغة القوة ستجبر أمريكا على الاعتذار للشعب الإيراني ومغادرة المنطقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة 55. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.
1: وقفة أعلانية.
2: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

طبعا مستمعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، ونحن نفتتح فترتنا المفتوحة لهذه الليلة يمن الصمود، هذه الليلة وكل الليالي، هذه الليالي المباركة ابتداء من الأول من ربيع الأول وحتى يوم الثلاثاء وما بعد ذلك، هي ليالي روحانية نورانية، ليالي محمدية عظيمة، نحييها بالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله في ذكرى المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم.

طبعا مستمعينا، من يريد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يحتاج إلى أدلة شرعية، بل إلى قلب شغوف متعلق بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا هذا جزء من رسالة تهنئة بالجمعة من الزملاء، من الأخ العزيز عبد الله الحيفي، ومنا جميعا معكم من الإعداد لهذه الليلة مطيع حسين الفقيه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين. المولد النبوي مستمعينا إن لم يكن من الواجبات الشرعية فإنما هو من واجبات المحبة والتعظيم والتقدير والإجلال للنبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين.

الإدارة العامة للأخبار لهذه الليلة، وبالصلاة والسلام على رسول الله وآله. من الإدارة العامة للأخبار ياسين شعبان. ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود.

ومن من إدارة نظم المعلومات محمد عبد الكريم الوشلي. التجهيزات والصيانة أحمد عامر.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين. نحيي هذه الليلة بطاقم البرنامج لهذه الليلة ومن المناوبة الإدارية عبد الكريم العوام.

تجهيزات والصيانة كما قلنا أحمد عامر، ومن الهندسة الإذاعية أحمد الوتاري، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بالجميع، ومرحبا بكم أيضا مستمعينا الأعزاء في هذه الفترة، ليست فترة خاصة وإنما أيام خاصة، أيام كاملة حتى المولد النبوي، وبعد المولد النبوي بإذن الله نحييها الأيام والليالي حبا وتقديرا وإعزازا وإجلالا لسيد البشرية، خير من وطأ الثرى، خير من خلق الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، محمد صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. رسول الله هادينا ندين بحبه دينا، فمن لم يحيي ذكراه فقد كره اليمانينا، لأن محبة المختار حل بنبضنا فينا، نترجمه بمولده أناشيدا وتزيينا وأضواء ملألئة على أعلى مبانينا، وفي ساحاتنا منها كما تكسو نوادينا، على قمم الجبال ترى محمدنا يحيينا، بفرحته وفرحتنا نغيض بها أعادينا. طبعا قصيدة طويلة للشاعر المجاهد الشاعر الرائع هادي حسين ملفي الرزامي، وأبيات القصيدة طويلة، ولكن أنشدها مجموعة من فرقة أداء عمار عنقاد، وأيضا موسيقى محمد الصيرفي، نشيد رسول الله هادينا للشاعر هادي حسين الرزامي.

الخير مبعوثا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا مستمعينا الأعزاء للتذكير فقط، فإننا بفضل الله أولا وأخيرا كل عام حين نحتفل بذكرى المولد النبوي نحقق إنجازات، وهذا هو بفضل الله كما نقول وكما نؤكد وكما نعترف أولا وأخيرا أنه بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنه بيد الله ولا طاقة لنا به، ونحن لا شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. فبإذن الله هذا العام سيشهد انتصارات عظيمة، طبعا وقد بدأت ملامح هذه الانتصارات في العمليات النوعية التي يقوم بها أبطال الجيش اليمني والقوة الصاروخية والطيران المسير، من العمليات التي يقوم من خلالها باستهداف تحشيدات العدو السعودي، وأيضا استهداف مواقع تابعة للعدو السعودي داخل الأراضي السعودية وداخل الأراضي اليمنية المحتلة في نجران وجيزان، وأيضا استهداف لمواقع لشركة أرامكو النفطية التي يعتمد عليها بالدرجة الأساسية في ربما عالميا في إنتاج وتكرير وبيع النفط، وهذه الشركة التي بفضل الله سبحانه وتعالى ستعلن إفلاسها بسبب العمليات النوعية التي يقوم بها أبطال القوى الصاروخية والطيران المسير. إذن نحتفل هذا العام والإنجازات متوالية، ونحتفي أيضا هذا العام والنصر قاب قوسين أو أدنى بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا ارتبطنا بالله سبحانه وتعالى، ولأن حبنا لله ولرسوله صلوات الله عليه وعلى آله مترجم عمليا، ولا نكتفي فقط بأن نقول بأن نعلن حبنا لرسول الله إعلانا صوتيا فقط، بينما كل أعمالنا وكل تصرفاتنا وكل ولاءاتنا مخالفة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله ومبتعدة عن نهجه تماما، ونقول إننا نحب رسول الله ونقول إننا نحيي المناسبة فقط مجرد إحياء دون اقتداء ودون العمل بما أمرنا به الله ورسوله، ولكننا نحب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ونحتفل بمولده، و يعني نحتفل بالمناسبة بالشكل الفرائحي والاحتفائي، وكما تشاهدون العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة كيف تزينت بالأخضر الرائع الجميل الذي يغيظ الكفار ويغيظ الأعداء كثيرا حين يشاهدون الشعب اليمني يحتفل بذكرى المولد النبوي، وربما أنهم لا يغيظهم منظر الاحتفالات ب رأس السنة الميلادية ومنظر برج دبي وهو برج خليفة وهو مزدان بالألوان الشذوذ الجنسي، ولا يستاءون من احتفالات جدة والرياض والمدن السعودية بالهالوين وبصيف جدة وبصيف مش عارف ايش، لا تغيظهم هذه المشاهد، بل يحسدونهم لأنهم يحتفلون بهكذا أشياء ونريد أن نحتفل مثلهم، لكن يغيظهم كثيرا حين نحتفي بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يصنعون، بفضل الله وبرحمته. وأيضا في موضع آخر قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إذن نحن نحتفل برحمة الله علينا. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلوات الله عليه وعلى آله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يجب أن نرفع ذكر محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لا تخافوا من أحد أنه مش عاجبه المولد ولا أنا محرج يمكن المولد يقولوا عليه بدعة يقولوا عليه مش عارف إيش. ورفعنا لك ذكرك، ارفع رأسك وأنت ترفع ذكر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في كل وقت وحين، وحين تحتفي بالمناسبة فإننا نفرح بما أمرنا الله أن نفرح به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
اللي بتفرح، اللي بيفرح بالزلط وبالجمع، جمع الزلط ولا بالبنين ولا بال... الله سبحانه وتعالى يقول لك افرح بمحمد برحمتي لك، أنا أرسلت لك محمد رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على فكرة، وأنا ذكرت هذا الكلام في حلقة سابقة، لم يقل الله سبحانه وتعالى رحمة للعالم، العالم يعني اللي ساكنين في الكرة الأرضية من البشر، ولم يقل رحمة للعوالم، العوالم جمع عالم، وهو عالم الإنسان، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم المش عارف عوالم، لكن العالمين أي كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في المجرة وليس في الأرض أو الكرة الأرضية فقط، وإنما كل ما خلق الله سبحانه وتعالى في الأرض والسماء، في كل بقعة خلقها الله سبحانه وتعالى وهي تحت عرشه الكريم. رحمة للعالمين أي رحمة حتى لأصغر الكائنات الصغيرة، رحمة للعالمين حتى في المجرات الأخرى إذا كان هناك أحياء في المجرات الأخرى، رحمة للعالمين حتى رحمة للملائكة. من هذا؟ محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قالش الله رحمة للعالم بس على أساس للبشرية، رحمة لكل شيء، محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك نستغرب عندما يزعلوا ليش بنصلي عليه، نستغرب عندما يزعلوا ليش، ما بنستغربش طبعا، لكن تزعلوا ان احنا بنفرح بمولده ونذكر انفسنا بمولده صلوات الله عليه وعلى آله. ان لم نفرح بمولد محمد صلوات الله عليه وعلى آله، باي شيء تفرح الأمة الإسلامية؟ ما بش. إذا تقسمنا شعوب، وهذا الكارثة، قسمونا دول، اليمن معها عيد وطني الوحدة اليمنية، وبعدين عيد ثورة 26 سبتمبر وثورة 14 أكتوبر والوحدة 22 مايو، عيد الاستقلال، عيد الأعياد لليمن للجمهورية اليمنية، وكذلك الدول الأخرى كل دولة معها عيد، وابتعدنا عن العيد الكبير للأمة، عيد مولد محمد للعالم وليس للأمة، مولد محمد صلوات الله عليه وعلى آله رحمة للعالمين. حتى الذي ما قد اهتدوا الله سبحانه وتعالى بيقول أنه محمد هو رحمة لكم، تعالوا عرفوا من هو محمد وما هو دين محمد، لأنه إذا دخلتم في الإسلام وفي دين محمد فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحديث طبعا يطول، ولكن معنا الليلة بطولها.

شعبنا العزيز الذي يحمل في قلوب أبنائه المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى عناء لدفعه إلى الاهتمام بهذه المناسبة. بالقلوب الممتلئة حبا لرسول الله وتعظيما لرسول الله، بالمشاعر التي حملها الآباء والأجداد الأنصار يوم رحبوا برسول الله قادما إليهم وآووه ونصروه، هذه المشاعر موجودة في زمننا في عصرنا في مرحلتنا في قلوب أبناء شعبنا، وتظهر هذه المشاعر جلية في مستوى التفاعل والاحتفاء المعبر عن المحبة الصادقة وعن التفاعل الصادق الذي ينطلق بكل رغبة.

الكون أشرقا والخلائق شرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا هذه الفترة كل الشعب اليمني يحتفل، كل الشعب اليمني المحب لله ولرسول الله، لأن محبة محمد صلى الله عليه وعلى آله هي من محبة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. فالكل من المحبين لله ورسوله يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ولكن البعض أيضا يحتفلون بهذه الذكرى بطريقة أيضا أخرى وطريقة جميلة، فهم يحتفلون مرتين، يحتفل بذكرى المولد النبوي وأيضا يحيي، إما أن يحيي عرسا أو خطبة أو يعقد عقد قران، بعضهم يحتفلون بمناسبة تخرج، بعضهم يحتفلون خلال هذه الأيام، وهي أيام مباركة، من يتزوج هذه الأيام ومن يخطب هذه الأيام أو يعقد نسأل الله أن يكون زواجه أو خطبته مباركة بإذن الله تعالى. من هؤلاء الأخ العزيز الدكتور هاشم عبد الغني المشكي الذي خطب اليوم يوم الجمعة، احنا الساعة 12 خطب اليوم الجمعة الذي انتهى، يعني نبارك له بمناسبة الخطوبة، نبارك أولا أنه قام بالخطوبة خلال هذه الأيام ونحن نحتفي بالمولد النبوي الشريف، وأيضا نبارك له بالخطبة ونسأل الله له أن يتمها على خير. مبارك للولد الدكتور هاشم عبد الغني الموشكي بمناسبة الخطوبة، وأيضا هي المباركة لوالده الأخ والصديق عبد الغني الموشكي، ألف ألف مبروك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا مستمعينا الأعزاء، ونحن نحتفي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم، نحتفي عمليا بالانتصار على أعداء الله، الانتصار على أعداء محمد، الانتصار على من يقولون إن الاحتفال به بمولده بدعة، الانتصار على من ابتعدوا عن نهجه تماما ولحقوا خلف ركب التطور، ولحقوا خلف الموضة الأمريكية، ولحقوا خلف الصهينة أيضا. يا ريتهم لحقوا دنيويا، يعني خلف متاع الدنيا وأطماع الدنيا وكفى، ولكن لحقوا بهم حتى في موالاتهم ومعاداتهم. تصوروا إلى هذا الحد، لدرجة أنهم يعادون إخوتنا في فلسطين، يعادون إخوتنا في لبنان الذين يعتدي عليهم الصهيوني. أصبح الإخوة في فلسطين في حماس والجهاد والحركات المقاومة في غزة مبغوضين من قبل الأنظمة العربية التي تقول إنها تدين بالإسلام، وكذلك إخوتنا في حزب الله، وكذلك إخوتنا في إيران الذين يدافعون عن الأمة وعن شرف الأمة، الذين يواجهون صراحة العدو الصهيوني. اليوم هؤلاء الذين يقولون إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة يقفون مع الأمريكي والصهيوني ويوالونه صراحة ويعادون هؤلاء. فبديهي أنه يقول أن الاحتفال بالمولد بدعة، لأنهم عادوا من أحب الله ورسوله، وهم بهذا يعادون الله ورسوله صراحة. الموالاة والمعاداة هي عملية وليست بالقول، وليست أيضا فقط باحتفالات مثلا، أو وإنما هو عملي. فهؤلاء الذين يقولون إن الاحتفال بالمولد بدعة هم يبغضون رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويبغضون من أحب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك نحن نحتفي ونحتفل بطريقتنا. وهؤلاء أعداء الله طبعا سننكل بهم دائما، سننكل بهم دائما، لأن الاحتفال لا نكتفي به فقط بهذه الأفراح وهذه الزينة والخروج. أيضا خرجنا يوم الجمعة في وقفات، وسنخرج إن شاء الله يوم الثلاثاء الخروج العظيم، نحيي هذه الذكرى العظيمة ونغيظ الكفار ونغيظ أعداء الله. وعندما نقول نغيظ الكفار نغيظ أيضا المنافقين، لأن المنافقين هم فئة من فئات الكفار كما قال الله عنهم، ليس تجنيا منا أو أنه تكفير منا لأحد، بل هم من كفروا أنفسهم لأنهم وادوا من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله، يتولونهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه منهم يعني ما دمهم كافرين فأنت كافر. لا تقول لي أنت بتكفرنا أو أنت. التكفيريين عندما جاءوا كفروا المؤمنين وأله ترامب، التكفيريين المذهب الوهابي أله ترامب، وقال إن ترامب و الملك سلمان يقودون الأمة إلى طريق الصلاح وطريق السواء. هذا علماء الوهابية، وقالوا عننا أننا كفار، أننا مجوس، وأننا روافض، وأننا كفار، وأننا أخطر على الأمة من اليهود. هكذا يقولون علينا، على من يحتفي برسول الله، من أحب رسول الله، وأيضا من يدافع عن الأمة العربية والإسلامية. فنحن نحتفل وسنحتفل وسنظل نحتفل، وعليكم أن تعتبروا. إذا كان عندكم ألباب، إذا كان عندكم عقول، إذا كان لديكم آذان تسمعون بها، عيون تشوفوا بها، بتتابعوا المشاهد، تتابعوا الأحداث، هو تأييد عظيم ونصر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن آمن وكان حقا

أن علينا نصر المؤمنين. أين عتروح أنت ولا أمريكا ولا الكيان الصهيوني بما معاكم من عدة وعتاد؟ ما دمنا آمنا بالله وارتبطنا بالله وارتبطنا برسول الله وارتبطنا بأولياء الله وارتبطنا بهدى الله وارتبطنا بأوامر الله وتعليمات الله وبدين الله الحق، فالله ناصرنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. احنا كنا من قبل بنقول ان احنا مؤمنين وان احنا مسلمين، ولكن اعمالنا غير ما نقول. كانت فلسطين والعدوان الصهيوني على فلسطين بالنسبة لنا أخبار في النشرات وأرقام، استشهد كذا فلسطيني، استشهد كذا لبناني، جرح كذا فلسطيني، ولم نتحرك خطوة واحدة. حتى أن الزعماء السابقين انتقدوا حماس، قالوا لحماس لماذا ليش بتقاتلوا، أنتم بتستفزوا إسرائيل. إلى هذا الحد وصل الخنوع داخل الأمة العربية والإسلامية، أن احنا نقول للمجاهد لا تجاهدش، أنت بتستفز اليهودي. اليهودي اللي محتل أرضي أنا أستفزه؟ أنا بندافع عن أرضي، هو جاء واحتلها، لا، أنتم بتطلقوا الصواريخ تستفزوا إسرائيل. هكذا كان موقف الأمة، هكذا كان موقفنا من قبل، وبنقول أن احنا مسلمين. كان يجي الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وعلى آله، كان في السابق كان المولد النبوي أجازة رسمية، وبعدين ألغوا الأجازة بعد الوحدة، بعد يعني عام 90 ألغوا الإجازة، ما عاد فيش احتفال ولا احتفاء ولا أين الاحتفال، أصبح أمسية في الجامع الكبير ليلة 11 صباح 12 ربيع أول، يقول لك احتفلوا اليمنيين بالمولد النبوي، أمسية في الجامع الكبير. ألغوا مظاهر الاحتفال ب المولد النبوي، ولكن أيضا أعمالنا والثقافة المصرية دخلت على الأمة العربية والإسلامية. المسلسلات المصرية والأفلام المصرية يتحدثون باللغة العربية وبالثقافة العربية والنسوان يعني بشكل وتبرجه وكل شيء، وأصبح هذا وضع المرأة المسلمة، أني لازم تكون هكذا زي المصرية، لازم نقلد المصريات، وبنتابع المسلسلات المصرية. وكانت هكذا الدراما اليمنية كانت بدأت تنهج نهج المصريين، وإحنا محسوبين أننا مسلمون، بنشتري ونستورد كل المنتجات الأمريكية والإسرائيلية ومليانة ومغرقة سوقنا، ونقول لك إحنا مسلمين. الإسلام والإيمان ليس فقط أداء طقوس صلاة وصيام وحج وزكاة ونطق شهادتين، وهي هذه أسس، لكن الإيمان عمل. عندما نقول أن تؤمن بالله أي تطيعه وتنفذ أوامره، كل ما ورد في القرآن أوامر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، مثلا هذه الأوامر يجب. احنا أصبحنا حتى بنسخر من بعضنا، وما زال البعض، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون، إلى بقية إلى نهاية الآية، ومع ذلك أصبح نواهيه لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وإحنا بنبحث عن العلاقات مع أمريكا. هل تعلموا أنه أصبحت أمريكا يعني تتدخل في كل شؤون البلاد اليمن، وهذه كانت كارثة، يعني كان التدخل يعني غير مباشر في السابق، لكن بعد التسعينيات إلى قبل ثورة 21 سبتمبر كان التدخل المباشر وصريح من السفير الأمريكي ومن ممثل الـ FBI داخل السفارة الأمريكية، CIA المخابرات الأمريكية، هم الذي بيمشوا
السياسة داخل البلد. ونقول إحنا مسلمين. ليش كان هذا كله؟ لأننا ابتعدنا عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعن حب رسول الله والاقتداء برسول الله. هو الذي الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هكذا هكذا يقول الله سبحانه وتعالى يعني في سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الله رحيم بنا. طيب كيف يصلي علينا الله؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. صلي على رسول الله الله يصلي عليك، والصلاة على رسول الله بالقول والفعل. ما تقولش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنت تخالف محمد صلوات الله عليه وعلى آله وتخالف أوامر الله. فإحنا قد كنا ابتعدنا كثيرا، ولذلك كانت الأمة مدجنة وتمكن منها العدو الصهيوني يعني اليهودية وكل شيء. أصبحنا مسلمين فقط بالبطائق والعياذ بالله، ونحن لا ندري. كنا أخسرين أعمالا، بنظن أن احنا سابرين وعملنا غير صحيح. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن رسول الله وعن حب رسول الله والاقتداء برسول الله. وحب رسول الله والاقتداء به ليس في الجانب الجوانب معينة فقط، يعني في الجانب الأخلاقي، في جانب الصادق الأمين. نعم رسول الله الصادق الأمين غصبا عنك وعن أبوك، لكن مش بس صادق أمين وبس، ولا أخلاقه طيبة وفقط، ولا كان يتصدق وفقط، ولا كان يعني يتفقد جيرانه فقط، وإنما كان مجاهدا. أش قالوا لنا؟ شوفوا من التشويهات الوسخة، الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي. شوفوا كيف يشوهوا صورة الرسول المجاهد، يقدموا لك صورة الرسول العابد علشان تجلس أنت عابد وتتركع وتؤدي الفروض العبادات والمعاملات، وتنسى الفرض الأهم، العبادة الأكبر، وهو الجهاد. الرسول ما كانش مجاهد؟ الله سبحانه وتعالى كم ادالنا آيات عن الجهاد وعن وقاتلوهم وأعداء الله وأعداءكم لا، الرسول فقط كان يتفقد جيرانه وتسلف من اليهودي ورهن درعه عند اليهودي. وهكذا قدموا لنا سيرة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أنه كان الصادق الأمين، وأنه يتفقد جيرانه، وأنه يعدل بين نسائه، وأنه الصفات الرائعة العظيمة طبعا. ولكن لم يقدموا محمدا المجاهد، المجاهد الذي كان يقاتل الكفار والمنافقين. محمد الذي عندما وصل إلى المدينة، أيوه عندما وصل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة، يدوا لنا في فيلم الرسالة أنه وصل الرسول إلى المدينة ويعني وآخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد، وبعدين وما قدموا لنا حاجة أنه أول عمل يقوم به الرسول هو بناء اقتصاد الأمة المسلمة. كيف بنى الاقتصاد؟ أول حاجة قاطع المنتجات اليهودية، قاطع التجار. كان اليهود مسيطرين على التجارة في المدينة، المسلمين يعني أهل يثرب والقرى المجاورة وكلها، كل حاجتهم بيشتروها من اليهود. اليهود كانوا مسيطرين على التجارة في المدينة. أول ما جاء الرسول به بعد أن حدد المسجد ولبناء المسجد، بنى اقتصاد الدولة، قاطع التجار اليهود ودعم
أن يعني المسلمين أن يفتحوا تجارة، ومن ثم أخرج التجار اليهود من السوق، من سوق يثرب إلى أطراف يثرب، ثم طردهم بعد ذلك نهائيا. ما هذا الكلام ما بيدوش لنا في سورة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، أنه جاء وبنى اقتصاد الدولة الإسلامية وحارب الاقتصاد اليهودي، اقتصاد الأعداء، لأنه العدو لن يحاربك عسكريا إلا بالاقتصاد أولا. إذا ما لعبش باقتصادك وجعلك تفلس، يبني اقتصاده هو لكي يشتري به السلاح ويقاتلك، لأنه قوي اقتصاديا. الرسول جاء وبنى اقتصاد الأمة الإسلامية وحارب العدو وحارب اقتصاد اليهود، أول جزئية. هذا ما شو موجود في سيرة الرسول في السابق. وإيش في غزوة أحد؟ أي ما بيكلمك شو الرسول ماذا عمل في غزوة بدر وفي أحد وفي كل الغزوات لا، الرسول فقط في غزوة أحد شجت لثته وكسر سنه، بس يدولك الموقف الضعيف طبعا، وليس موقفا ضعيفا، لكن ما دام حسب ما بتقوله كسرت سنه، ألا هذا يعني أنه كان يقاتل وكان في وسط المعركة؟ لماذا لا لا، الرسول لم يقتل أحد، قالوا هكذا، الرسول لم يقتل أحد لأنه رسول لا يجوز أن يقتل. تصوروا إلى هذا الحد، يعني كان يصير الغزوات يرتكز صورة بس، دافع معنوي للمسلمين وهم يقاتلوه، يجلس يتفرج، يجلس هناك في الخيمة وهم يقاتلوا، ويرجعوا يجوا لعنده يقول يا رسول الله انتصرنا، يقول يا الله مبروك. هكذا قدموا لنا محمدا صلوات الله عليه وعلى آله. وفي غزوة أحد كسرت سنه، ما يقولوش أنه كان يتقدم الصفوف ويقاتل، لا، بل قالوا عادوا أن الرسول ما قتلش أحد. ها؟ المجاهدين كانوا يحتمون برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كانوا يقاتلون خلفه. فهكذا تم التشويه، التقليل من محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ليش؟ لأنك إذا صغر محمد في قلبك صغر الدين كله، ما لا معنى للدين عندك. إذا لم تحب محمد صلوات الله عليه وعلى آله ولم تلتزم بنهجه وسيرته، لا تقولش إنك مسلم. فهم هكذا قدموا لنا سيرة الرسول تقديما ضعيفا، ما نقولش مشوه، لكن تقديم ضعيف. الرسول العابد الناسك، لكن الرسول المجاهد غير موجود في مناهجنا الدراسية والعياذ بالله. هذا طبعا كان قبل ثورة 21 سبتمبر، لكن بفضل الله وبعد هذه الثورة العظيمة استعاد اليمنيون ارتباطهم برسول الله إلى حد كبير، وربما لم يرتبط اليمنيون بالرسول مثل ما هم مرتبطون به في هذه الفترة وهذا العام والعام الماضي. على مدى تاريخ اليمنيين ما قد ارتبطوا شاباءنا واجدادنا بالرسول مثل ما نحن مرتبطون به في هذه الفترة. وأيضا لا يوجد أحد في العالم العربي والإسلامي مرتبط برسول الله مثل ما نحن مرتبطون به. ولذلك نقول ونحن واثقون إننا سننتصر بحبنا لله ولرسول الله، لأن النصر ليس إلا من الله سبحانه وتعالى، والله يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونسأل الله أننا بارتباطنا بمحمد صلوات الله عليه وعلى آله نكون قد اقتربنا من أن نكون من المؤمنين الصادقين العابدين لله سبحانه وتعالى المسلمين لله ولرسوله ولأوليائه.

0: طبعا مستمعينا الاعزاء، كما نقول كما قلت اول اننا نحتفل احتفالا فرائحيا، وايضا نحتفل احتفالا قتاليا بمولد الرسول صلوات الله عليه وعلى اله، ولذلك ستستمعون الى انتصارات عظيمه خلال هذه الايام. وفي المولد النبوي باذن الله يوم 12 من ربيع الاول، أو ربما قبله بيوم، أو ربما بعده بيوم أو بأيام، المهم أنه لن يخرج ربيع إلا بربيع محمدي عظيم للأمة، لليمنيين تحديدا في معركتنا مع أعداء الله. طبعا خلال هذه الأيام استمعتم إلى العمليات العسكرية كما قلنا، و اليوم طلعت مشاهد، أو يوم أمس الجمعة ظهرت مشاهد لطائرة رجوم المسيرة وهي تستهدف تحشيدات للعدو السعودي وآليات. طبعا شفتوا المشاهد وشفتوا الفيديوهات، وطبعا هذا سلاح واحد، المسيرة رجوم طبعا بهذه الأعداد وبهذه الكميات، هي مسيرة واحدة، ما بالك باقي أسلحة ثانية وباقي. لكن دعونا نتابع هذا التقرير عن العمل، المشاهد التي عرضت عن الطائرة المسيرة رجوم.
1: رجوم من السماء على مواقع العدو السعودي في الأرض، هكذا لخص الإعلام الحربي أكثر من 50 عملية نوعية لاستهداف طائرة رجوم تجمعات وآليات ومواقع تابعة للعدو السعودي في مأرب والساحل الغربي. المشاهد لم تكشف قوة الضربات فحسب، بل أظهرت ما يسبقها من عمل استخباراتي واستطلاعي محكم يبدأ برصد الهدف وتعقبه وقراءة تحركاته، وصولا إلى إدخاله في دائرة الاستهداف وتسديد الضربة في اللحظة المناسبة. في بنك الأهداف حضرت الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية السعودية، وامتدت الضربات إلى مراكز القيادة ومرابض المدفعية وكاسحات الألغام والجرافات العسكرية، بما يعكس تنوعا في الأهداف وقدرة على ضرب منظومة القتال بمكوناتها المختلفة.

وفي إحدى العمليات كان الهدف غرفة عمليات سعودية لتظهر المشاهد من نجا وهو يهرب زحفا بعد إصابة مباشرة أحدثت ارتباكا واسعا في أوساط العدو. أما إمدادات العدو السعودي التي استجلبت لإشعال اليمن فتحولت إلى كتلة من النار بعد أن رجمت بأوجاع اليمنيين ولعناتهم.

طبعا بتسمعوا صوت الانفجارات، الصوت مسجل من الطائرة نفسها، الطائرة بتقصف بالصواريخ وبالقنابل وبتصور، هي ليست طائرة انتحارية وإنما طائرة مقاتلة تصور الهدف وترميه، وتسمع حتى بتصورهم، لو تابعتوا بالفيديوهات بتصور حتى اللي هربوهم مجروحين وبتصورهم موجود، وهي ما زالت. طبعا طائرة رجوم بإمكانها التحليق على ارتفاع عالي جدا، لكن أيضا المدهش أنه عندما صورت هذا وبتطلع الأصوات، الأصوات هي اللي سجلتها، يعني كانت قريبة، يعني عندما سجلت هذه الأصوات، أصوات الانفجارات كانت قريبة، ولم يستطيعوا أن لم يكتشفوها. مشاهد رائعة يعني تغيظ الكفارها، لو تشوفوا حتى الآن بنتابع في بعض القنوات. التقرير كمل يا ابن حسين ولا انتهى التقرير؟ هذه طائرة رجوم، طبعا الطائرة المسيرة رجوم، وحنقول لكم ما هي رجوم. طائرة رجوم القطر 150 سنتيمتر، يعني متر ونص قطرها، من طرف الجناح إلى طرف الجناح الثاني متر ونص. الذراع الواحد طوله 40 سنتيمتر، المدى أكثر من 10 كيلومتر، يعني تقدر تسافر أكثر من 10 كيلومتر وإحنا بنتحكم بها، تمام؟ تحمل عبوات يصل وزنها إلى أكثر من 40 كيلوغرام، العبوة الواحدة يعني وزنها 40، تحمل عبوات يصل وزنها إلى أكثر من 40 كيلوغرام. تقوم بتنفيذ مهام رصد وعمليات استهداف دقيقة، ترصد الهدف قبل وتستهدف وترصد بعد، وهي طائرة طبعا هي طائرة درون، اللي يقول يعني كيف شكلها، أنا قلت جناحين، هي مش جناحين، هي سداسية، أو 1 2 3 6 مراوح، 6 مراوح فيها، ولكن عظيمة عظيمة. قطرها الدائري، هي طبعا بشكل دائري، قطرها متر ونص، وتصور قبل العرس وساعة الزفة وبعد العرس. اللي يشتي يحجز الطائرة هذه معه مرتزقة ولا تحشيدات، يشتي يعرس لهم. رجوم، شوف حتى اختيار الاسم رجوم، يعني عندما تختار من القرآن الكريم كيف ما ينصرك الله سبحانه وتعالى يا رجال. يكفينا فخرا أننا ارتبطنا بالله من خلال القرآن الكريم وبرسول الله من خلال القرآن الكريم، أكبر عظمة. ما نرتبطش بالله ورسوله من خلال العلماء ويجوا يدوا لنا فتاوى مش عارف إيش، وقال الشيخ فلان وقال الشيخ فلان. ارتبط بالله ورسوله من خلال ارتباطك بالقرآن الكريم، إذا ارتبطت بالقرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى يقربك منه أكثر. الله سبحانه وتعالى في سورة الملك يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ما أعظم لما نقول طائرة المسيرة رجوم، وتعود إلى سورة الكهف وتقرأ: وجعلناها رجوما للشياطين، علشان يدرك أنه شيطان، مشو آدمي ولا هو. فالمنة والفضل من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى، وكل هذه الانتصارات هي بفضل الله سبحانه وتعالى.

طبعا الزامل هذا العيسى الليث عاد بيقول راصد وهدهد وصماد. قال والقادم أعظم، القادم الأعظم وصل، وصلت رجوم وهي طائرة عظيمة ومقاتلة، شوف مش انتحارية. الآن به طيران مسير يطير ور ور ور ور ور ور ويكون بنفسه قذيفة، هو بنفسه قذيفة، يوصل تنفجر، تمام. تسمى طائرة انتحارية، لكن هذه طائرة مقاتلة، تمام. في جعبتها ذخيرة ويتحكم بها من على بعد 10 كيلومتر، توصل ترصد ترصد ترصد، تشوف الهدف أين هو بالضبط، وش هو، وين اللي فيه، وكم اللي فيه، وش من معدات، رصدت المعلومات في غرفة التحكم. هذا هدف سابر، هذا هدف مش وقته، هذا هدف يحتاج له عبوة واحدة، هذا هدف يشتي له ثنتين، هذا هدف يشتي له 10 ربما. والتحكم من الأرض، المجاهدين يتحكم، يقول تنزل واحدة، ينزلن ثنتين، ينزلن 10. فهو فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن يعني يكرمنا بهذا التفوق. أولا الاستخباري، خرجت سيارة ومن بين البيوت وسطم بيت، سطم مبنى على ما هو، ها مش شو بيت هذا، يعني ثكنة عسكرية. خرج من ثكنة بسيارته ويدهف الثكنة الثانية، كسر أبوها والهربة. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. لماذا هذه مدرعة وهذا موقع؟ يعني أنا طبعا أشاهد في الشاشة، لكن هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى، هذا السلاح الذي من به الله سبحانه وتعالى علينا. طبعا طبعا ما جش هكذاك نزل علينا من السماء، وإنما الله سبحانه وتعالى ألهمنا وهدانا إلى أن نصل إليه. لماذا هدانا؟ لأننا ارتبطنا به الارتباط الحقيقي. لأننا عندما نقرأ القرآن الكريم من الفاتحة وما أعظمها، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا قالوا لنا بسم الله الرحمن الرحيم ما هيش الآية الأولى في الفاتحة. الفاتحة تبدأ من الحمد لله، وبيقرأوا في الحرم ما بش بسم الله، ينبع لك الحمد لله، وهذه صلاة باطلة على الذكر، على ذكر هذه معلومة مهمة. اللي بيقرأوا بيصلي يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، وما يقرأش بسم الله، صلاته باطلة. لأن الفاتحة ركن أساسي في الصلاة، الفاتحة أي سورة الفاتحة كاملة، وبسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى في الفاتحة. لا تنبعش تقول الحمد لله رب العالمين على طول، لازم تقرأ الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. هذه بس على الطريق المعلومة هذه. نحن قرأنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدنا الله قبل كل شيء، أولا استعنا به وحمدناه، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بك إذا نحن عبدناك فعلا، اهدنا الصراط المستقيم. إذن نعبد الله، إياك نعبد، ثم نستعين به، مش نقول يا رب عينني وأنا ما نش عابده، يا رب عينني يا رب، يلا منك العون وأنا مقصر في علاقتي بالله، سواء علاقتك الجهادية أو علاقتك الدنيوية من خلال علاقتك بأسرتك والناس من حولك وعلاقتك بالمال والأشياء هذه كلها ارتباط بالله. إذن إياك نعبد عبادة حقيقية في كل شيء، وإياك نستعين، بعد العبادة نستعين بالله. لذلك نحن عبدناه، إن شاء الله أننا عبدناه حقا ثم استعنا به. ولذلك عندما قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هدانا الله على طول. الله لا يهدي الصراط المستقيم لمن لا يطلب هذه الصراط، ولا يهيئ نفسه، ولا يوطن نفسه لأن يهتدي بهدى الله.
ما أقولش يا رب اهديني، يا رب أنا ذنوبي خيرات، أنا قد زيدت المعاصي، أنا يا رب اهديني، بس بدون نية. لأنه الله سبحانه وتعالى أيضا قال لا تقنطوا من رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. احنا استخدمنا في السابق هذه الآية غلط. كيف استخدموها غلط؟ إن الواحد بيقدم هذه الآية علشان يروح يذنب، لأنه عاد أرجع أطلب رحمة الله. هكذا إن الله يغفر الذنوب جميعا، خليني أروح أذنب وأعمل وبعدين أرجع أستغفر. توظيف خاطئ لكلام الله سبحانه وتعالى وللقرآن الكريم. ولكن عندما نطلب الله سبحانه وتعالى أن يعني يهدينا الصراط المستقيم، ونحن هيئنا أنفسنا ووطننا أنفسنا لأن نهتدي بصراط الله سبحانه وتعالى ونسير على هذا النهج، ويكون سلوكنا القبلي قبل الدعاء يكون سلوكنا مطابق لدعائنا، سلوكنا مهيئ لروحيتنا، الله سبحانه بعدين يتقبل ويهيئ. ما يقولش يا ربي يا ربي يا ربي وكل عمله باطل. إذا كان عملك باطل أنه يستجاب لك، كيف يستجيب لك الله؟ لا تقولش إن الله يغفر، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت عندما تكثر المعاصي في السابق وبدون بدون بدون بدون وعي يعني بدون نية مسبقة، نية مبيتة علشان أنا عاد أذنب وارجع أتوب، وظليت فترة إلى أن وصلت إلى نقطة تحول، نقطة ندم. شوف إذا ندمت على ما اقترفته من ذنوب، الندم بداية العودة الحقيقية إلى الله، بداية الصراط المستقيم، الندم على كل ما اقترفته في السابق، والنية الصادقة للصلاح والتصحيح. ما تذنب شو أتوب وأذنب وارجع أتوب أذنب وارجع أتوب إن الله غفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن غير صحيح. فنحن ارتبطنا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة منا والعون منك، ونطلب العون منك. اهدنا الصراط المستقيم، هدانا الله إن شاء الله أنه هدانا الصراط المستقيم، التي هي مش الصراط المستقيم اللي هو خيط يوم القيامة وتخطى فوقه ولو ذنوبك مدري ما وتنكع من فوق الخيط. الصراط المستقيم هي الطريق، هي السبيل في حياتك، ولا لو كانت الخيط

0: أحيانا المواضيع بتاخذ بتجر بعضها، بس معلش شوف في سورة هود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، يعني لو الصراط المستقيم اللي كذبتوا علينا أنه الخيط اللي فوق جهنم وتخطى فوقه وتنكع ولا ما تنكعش، يعني هل الله سبحانه وتعالى سيمشي على هذا الخيط؟ إذن الصراط المستقيم هي الطريقة العملية، العمل الصواب التي تعمل به في مسيرة حياتك، من لما تكون مكلف من ساعة التكليف وقت البلوغ إلى أن تموت وأنت على صراط مستقيم في عملك في تحركاتك. هذا هو الصراط، هذا الصراط هي الطريق، طريق العمل، طريق حياتك كيف هي. فعندما نتوكل على الله، لأن الله أعطانا هذه الصراط، لأن طريق الله هي الطريق المستقيم، هي الصراط المستقيم الحقيقية التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، مش الصراط المستقيم إنه خيط فوق. إذا ما إذا هذا ويستشهد وإن منكم إلا واردها، تمام، يعني كيف حتورد على النار إنه حتمشي فوق الخيط هذا وفوق النار. التفسير المزاجي هذا القرآن غير صحيح، بالرغم أنه القرآن يفسر نفسه. فنحن نسأل الله أنه هدانا الصراط المستقيم. وين الصراط المستقيم اللي هدانا؟ إن احنا أسندنا غزة. أين الصراط المستقيم؟ أن احنا أعدنا الاحتفال بالمولد النبوي احتفال صحيح. أين الصراط المستقيم؟ أن احنا أبعدنا أولادنا عن الثقافات المغلوطة وأدخلناهم المراكز الصيفية والمدارس الصيفية. أين الصراط المستقيم؟ المحاضرات الرمضانية اللي السيد كل ليلة بيفرغ نفسه علشان يقدم لنا هدى كيف نسير حياتنا، كيف نتعامل فيما بيننا، كيف نتخاوى فيما بيننا، وكيف حتى نتعامل مع الأسرى ومع في الجهاد وما. هذه هي الصراط المستقيم. فنحن سألنا الله الصراط المستقيم وهو هدانا هذه الصراط، وبإذن الله أننا على هذه الصراط المستقيم بحبنا لله ولرسوله وبارتباطنا بالله ورسوله وبمحبتنا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وإحياء مولده الشريف.
1: هذا الكون، هذا العالم، هذه الأرض، هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها وما يدور فيها ويحدث فيها تحت سلطان الله، أفليس هو الأولى بأن مخافه؟

نتحرك دائما معتمدين على الله، فنحظى بتأييده بنصره بمعونته، ويمكننا أكثر ويعيننا أكثر ويؤيدنا أكثر. المسألة بالتالي مهمة للغاية، مهمة جدا جدا.

0: المولد النبوي بدعة يا سلام، المولد النبوي بدعة، الاحتفال بالمولد بدعة. طيب أستار الكعبة شلوها وفرشوها في الصالة حق أبستين وخطيين التيت حق أبستين وفوق أستار الكعبة. ساكتين ولا كلمة. طيب به رسام كاريكاتوري في السويد، رسم يعني صور كاريكاتورية بيسيء للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وللذات الإلهية، ما لا نشتغل ما لا نشتغل. طيب به واحد احرق المصحف به، اسكت اسكت ما علينا من هذا، احرقوا ولا ما يحرقوا عادي. احرقوا المصحف مرة ثانية دعمم، احرقوا المصحف مرة عاشرة، يعني ايش حنعمل؟ قد بيحرقوا دائما، ولا به معانا اي دور، ولا حنعمل اي شيء، ولا لنا دخل بحاجة. احتفلوا اليمنيين بالمولد النبي، باب هذا بدعة، هذا بدعة. طبعا الكلام هذا انا اكتبسته من فيديو للاخ الرائع مصطفى المومري. شوفوا بس يعني فضل من الله، مصطفى المومري هو ضد العدوان من البداية، من بداية العدوان. اللهم انه ما كانش يوظف فيديوهاته بالشكل الجميل، كان شوية لسانه حاد، مش شوية كان خيرات، كان مصطفى المومري لسانه صليط لدرجة انه ما عادش سابر، يعني حتى النقدها ما عاد كانش سابر. كان عندما عرف هدى الله بالشكل الحقيقي بالشكل الصحيح، عرف هدى الله، ما كناش كلنا عارفين كيف وظف فيديوهاته، كيف وظف أفكاره الرائعة، كيف وظف ملكاته الخارقة. كيف الآن مصطفى المومري حار نار على الأعداء بفضل الله وبفضل الارتباط بالقرآن الكريم وبالسيرة المسيرة القرآنية، المسيرة الأخلاقية. وعندما نقول أخلاقية مش معناها أنه يعني ما بش فيها قوة، الأخلاق أيضا تحمل الكثير من القوة، نتعامل بأخلاق حتى مع من نقاتلهم. ولذلك عندما كانوا يهربوا من أمام المجاهدين بيصوروهم الإعلام الحربي حقنا، شردوا شردوا شردوا شردوا، ما يرضاش حد يقصف واحد وهم قفي. شوف قدهم في المعركة، وقد قاتلني، وربما قتل زميلي، وربما كذا، وربما جرحني، لكن إذا قفى ولا ما بنقتلهم من قفاء ظهورهم. هذه أخلاق أيضا، ولا بنضرب عليهم إذا كانوا بيصلوا بالرغم من صلاتهم غير مقبولة. هذه هي الأخلاق. عموما نعود إلى مصطفى المومري، معهم فيديو نستمع إلى مصطفى بلهجته التلقائي وطريقته التلقائية الجميلة.
1: عباد الله، المولد النبوي بدعة، وكل بدعة محدثة، وكل محدثة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصوت الرعود بوم، والمأثرات والآهات. ويدوروا أحد الضعيفة، يحاولوا يقنعوا الناس إن المولد بدعة، ويدوروا أي قصص وأي روايات. وحدثني فلان عن فلان قال قلت عن رجل ثقة. من هو يا شيخ الرجل الثقة الذي حدثك؟ رجل ثقة طبع لي وجه ما يكذبش أن المولد النبوي بدعة. بدعة ليش؟ عندما نذكر النبي ونصلي على النبي ونذكر سيرته، أين البدعة؟ يا بعض المشايخ والعلماء الذي يقولوا النبي ما يشتيكم تحتفلوا به، النبي يشتيكم تقتدوا بسنته، النبي يشتيكم تقتدوا به. طيب هل أنتوا اقتديتوا بالنبي في نصرة المستضعفين الذي كانوا في قطاع غزة محاصرين كل يوم. قصف إسرائيلي صهيوني كان يقتل كل يوم نساء وأطفال وشابات. هل ناصرتوا المستضعفين في غزة؟ هل اقتديتوا بالنبي في الجهاد ضد اليهود والنصارى؟ هل اقتديتوا بالنبي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما بيحصل في السعودية الذي بيستدعو الراقصات والعاهرات واحدة من المغنية الأجانب الذي سبت الله على الهواء مباشرة؟ ويني كلمة الحق؟ ليش ما تقتدوا بالنبي عندما قالت على الله بأنه أنثى رقاصة مغنية في أرض الحرمين الشريفين؟ أنتم مركزين؟ أنتم معاكم عقول؟ عندما مغنية رقاصة عاهرة تقول على الله بأنه أنثى في أرض الحرمين الشريفين، ولا رأينا شيخ أو عالم يستنكر أو يقول بأن ما حصل حرام وأهانا إلى الإسلام والمسلمين. وعندما نحتفل بالمولد النبوي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما بيحصل في غزة والجهاد وإسرائيل وأمريكا وكبرهم وإبادتهم للمسلمين، قص في لبنان في سوريا في العراق في اليمن، في فتنة. أهم شيء احلق العانة سواء وانتف زغنك. هذا يعني السنة عندهم، عند بعض المشايخ والعلماء، هذه السنة، الشواك تمشوك وانتف عانتك.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم عليه حتى ترث الأرض ومن عليها يا رب العالمين. اللهم اجعل محبته في قلوبنا غيظا في قلوب الأعداء. اللهم اجعل محبتنا له مترجمة في تعاملنا مع أعدائنا وأعدائك. اللهم اجعل اقتداءنا به في تعاملنا مع أعدائنا وأعدائه وأعدائك. اللهم أغذ بحبنا لرسولك أعداءك. اللهم اجعل حبنا له كيدا في نحورهم. اللهم زد في حبنا له بقدر ما يزيدون في غيظهم علينا مهما حاولوا ومهما عملوا ومهما قاموا بالتشويه، لن يستطيعوا أن يبعدونا قيد أنملة عن حبنا، بل يزيدون ارتباطا به أكثر فأكثر. حاولوا طوال 100 عام منذ أن جاءت الوهابية أن يشوهوا الدين ويسحبوا الدين ويفرغوه من جوهره لكي نكون مسلمين بالاسم فقط، بينما نكون بعيدين عن الإسلام تماما. ودوا لو تكفرون، هكذا الله سبحانه وتعالى يقول عن الكفار أنه يتمنوا أن أنتم تكفروا. ليش؟ لأنهم عارفين أنه هذا الدين هو الحق، فهم ما يشتوكم، مش أنه بس ما يشتوش يسلموا، تمام. وهذه تحدث بها السيد القائد يحفظه الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني عندما شرحها السيد القائد يحفظه الله قال هم يعلمون أنه إحنا على الطريق الصحيح، وأنه هذا الإيمان وهذا الدين هو الطريق الذي سينجينا واللي حيقوينا ضدهم. فهم مش بس ما يشتوش يسلموا، هم كمان يشتوكم شنتو تسلموا، يشتونا نكون كفار مثلهم. فتكونون سواء يقول الله، يشتونا نرجع مثلهم، مش بس مكتفين بأن يحاربونا، هم بيحاربوا الدين فينا، يشتونا نرجع كفار مثلهم. هذا يعني شرح السيد القائد هذه الآية، وهي واضحة بس ان احنا ما كناش

الكفار ومن يعني نهج نهجهم ما يشتكش تبقى مؤمن حق وتبقى بإيمانك الصادق والصحيح وبتنفذ إيمانك وإسلامك كما يريد الله كما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنما يشتوكم تكفر. طيب كيف يشتوك تكفر؟ ما يقول لكش لا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا لا تصليش، ولا لا تصوم. لا، يشتوك جس اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن خلي عملك كله مخالف. لا توالي الله ورسوله، والي اليهود والنصارى. لا تقاطع البضاعة الأمريكية والإسرائيلية اشتري. لا تناصرش أهلك في غزة، ادعوا للسلام، ادعوا للسلام. لا تحاربش اليهودية والنصرانية، ادعوا للدين الإبراهيمي. تمام، ما عيجش اليهودي والنصراني يقول لك اكفروا، قع يهودي ولا نصراني. هم يشتوك تبدو في ظاهرك أنك مسلم بينما قدك كافر. فهم جاءوا لنا هكذا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالآن كثير من أبناء الأمة بيقولوا أنهم مسلمين لكن كافر صراحة، ما هو مسلم إلا في البطاقة، لكن موالي لليهود والنصارى، منفذ أوامر اليهود والنصارى، لا ما بينصرش أهلنا في غزة، كل ما متبرج ومنحل، وأصبح الأشياء الدعارة والخمر والأشياء هذه أصبحت أشياء مصرحة في قوانين الدول. أصبحنا والعياذ بالله كثير من الدول كفار مثل الكفار. فالكفار هؤلاء مش إنه زي ما قلنا ما يشتيش يدخل الإسلام وبس بيحارب الإسلام، لا، يشتك أيضا تكفر مثلهم. فتكونون سواء، يعني نكون إحنا وهم سواء، يعني هم داريين إنهم على باطل، لكن الكبر والعناد وأيضا طبع الله على قلوبهم. يقول واحد فتكونون سواء، يعني هو داري إنه كافر، ليش ما يسلم؟ طيب طبع الله على قلبه، خلاص لم يعد لهم قلوب يفقهون بها ولا آذان يسمعون بها، جاءت لهم ما يقولوا الدعوة أو الدين أو الرسالة، وصلتهم أو التذكير وصلهم مرة ومرة وثلاثة، لكن خلاص طبع الله على قلبه. فهؤلاء طبع على قلوبهم، فيقول لك خلينا نحارب المسلمين، نخليهم يكفروا مثلنا، نكون إحنا وهم، ندخل إحنا وهم كلنا النار هكذا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. داري أنك على الحق لكن ما يشتيش تجلس على الحق، يشتيك يجرك معه في الباطل. وهذا الذي حاصل الآن، هذا اللي حاصل. العلاقات مع أمريكا، العلاقات مع العدو الصهيوني، الانحلال في الإعلام العربي والمسلسلات والأفلام. يا جماعة ما زال البعض بيتابع مسلسلات، تمام، تابع المسلسلات الدينية الإسلامية ولو عد فيها تاريخ مشوه، لكن أفضل مما تتابع مسلسلات من حق هذا الأيام مصري ولا تركي مدبلج. عادة التركي المدبلج أوسخ من الوساخة، يدي لك ثقافة يهودية صهيونية بحتة وباللسان عربي، بيتكلموا الرجال والنسوان عربي، وبعدين عادي تقول إن شاء الله، وتقول يا رب عينني، وتقول الله يهديك، وتقول قل يا رب، قل يا رب، يا ساتر. ثقافة قدي صهيونية، قدو انحلال، ما زلنا بنتكلم باللسان العربي والمسلم، ولبسها ما عدهش لا عربي ولا مسلم، وثقافتها ما عدي لا عربية ولا مسلمة، والعادات والتقاليد ما عدبش من العروبة والإسلام. هكذا أصبحنا مثلهم، بس ما احناش كفار صراحة، يعني في البطاقة مكتوبين مسلمين. هذا أمر يجب أن ننتبه له، يجب أن ننتبه. المسلسلات السعودية الآن قد به مسلسلات سعودية، قد به يعني نساء، يعني لا ندري كيف، يعني بنشوف في مواقع التواصل في منصة إكس وبقية الكذا،

ومسلسلات أيضا مسلسلات لبنانية، ممكن نقول للبعض ليش ما ذكرت اللبنانية، لو بهم مسلسلات لبنانية انتزعت الهوية العربية والإسلامية منها وأصبحت كلها صهيونية وبتتكلم باللسان العربي وبتذكر الله. ودعي لي يا حقه ولا أنا عاد أروح السنة هذه أحق. وبيتكلموا بأشياء وكلام ديني على أنهم مرتبطين بالدين، بينما قد ثقافتنا كلها مثل الكفار. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. خلوا هذا الآية، الجزء من الآية في بالكم في سورة النساء، يعني اشتونا نكون زيهم، هكذا هم بيحاربوا فينا الإسلام. ولذلك حورب الإسلام في الإعلام، وأصبح الإعلام العربي والإسلامي مدجن تماما. وفي رمضان، وما أدراك ما رمضان، ما تسبر المسلسلات والدراما المصرية والدراما السورية والدراما السعودية إلا في رمضان، يسبكوا لك مسلسلات علشان تلتهي طول ليلة رمضان، تبتعد عن روحانية رمضان وتبتعد عن الله وعن رسول الله وعن طاعة الله بالمجون هذا. وهو ذا كانت صمت رمضان، الحمد لله السنة هذه صمت رمضان كامل، وقريت المصحف، ختمت المصحف مرة ولا ختمت المصحف مرتين، وصمت رمضان كله. طيب ما عملت في رمضان؟ بتتابع المسلسلات، ما بتصليش الصلوات، حاضر، بتتابع مواقع التواصل الاجتماعي، التيك توك والمكمك والجكجوك والحكحك، وجالس هذاك ولا تقربت لله بأي شيء جهادي ما عدا الصيام. لا تقول انك صمت ولا اختتمت ثلاث المصحف مرة ولا مرتين ولا. يجب ان نعيد تربية، يعني نعيد ثقافة انفسنا، نثقف انفسنا بما يرضي الله. اصبحت ثقافتنا هكذا سطحية، انه رمضان اننا اصوم، أرقد يعني أرقد بعد الفجر، أقوم قبل العصر ولا بعد العصر، أسير سوق القات أشل القات وأرجع أفطر، وأسمر طول الليل أمام الشاشة ولا أمام مواقع التواصل الاجتماعي وهكذا، وقبل الفجر أقرأ لي جزء ولا جزئين ولا نص جزء قرآن، وأنه هذا رمضان. والحمد لله هذه السنة الله يتقبل، أسأل الله أن يتقبل. مدري ما يتقبل الله منك وأنت ما أنفقت في سبيل الله، ما دعمتش المجاهدين، وأنت ما تصدقتش صدقة، وأنت ما آزرتش جارك، وأنت ما كظمتش غيظك. يعني إذا زعلك واحد تقوم تتقارح، ليش أنا صايم ومحسوب أنك صمت يوم وأنك قريت جزء؟ لوثوا ثقافة، يعني مفاهيم الدين والقرآن والإسلام، وأصبحت علاقتنا بالله سطحية جدا من خلال تعاملنا مع من حولنا وما حولنا سطحية. يخطأ اثنين جهال يلعبوا جنب بيتنا وانت راقد ولا كذا، أخطأ من تحت الطاقة يا كم ويلعن، هذاك أنا صايم، ما لك يا رجال، أبصر هؤلاء الجهال اللي ما تربوا وشلي واللي. طيب حتى إذا الجهال أخطأوا وأزعجوك، وين الـ الـ الـ الـ الـ الإيمان؟ أين الـ يعني؟ ويقول لك أنا صايم. فنعيد تصحيح مفهومنا لعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى ومحبتنا لله ولرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يعني ما نفتح ونتوسع بمواضيع كثيرة، ولكن الشاهد نعود إلى الآية أو الجزء من الآية. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هم يشتون نكون مثلهم، لأنهم دارين أن نحن بإيماننا الحقيقي وارتباطنا بالله وبرسول الله
احنا عنكم مثلهم ولو بنصلي ونصوم، هذا هو الشاهد في الموضوع، ولو بنصلي ونصوم احنا عنكم مثلهم تماما. ليش؟ كيف نعرف هل انا مثلهم ولا ما نش مثلهم؟ شوف علاقتك بأسرتك في البداية داخل البيت، بعدين علاقتك بأخوتك وعائلاتهم بعدين علاقتك بالناس من حولك، على الوظيفة، علاقتك بزملائك، أدائك الوظيفي، واجبك الوظيفي، بعدين يعني صدقاتك، دعمك للمجاهدين، وقوفك مع قضايا الأمة، وقوفك مع غزة. الله يرحم الشهيد يحيى السنوار قال: غزة الفاضحة، غزة ستفضح من هو المؤمن ومن هو المنافق. غزة فضحت، فلن توسعش علشان تعرف هل أنت ما قدكش مثل الكفار وأنت عادك بطاقتك بس مسلم. راجع أعمالك وتعاملاتك، هل أنا أكظم غيظي إذا حد زعلني؟ هل إذا جاء واحد يجابرني من فلان أقول يعني أحاول أن أحرج منه ما أشتش هذا، بس لا أتمادى في أن أذكر فلان الغائب فيما لا يعني فيما يغضب الله؟ هذه أيضا تفاصيل صح بسيطة، لكن هي واحدة تجر واحدة. ماشي، أنه إذا كان ارتباطك بالله صحيح وحبك لله ولرسول الله، عندما أقول أحب رسول الله معناه أن رسول الله قدوتي، هذا هو الترجمة للحب، ترجمة الحب أن يكون الرسول قدوتي، زي ما بنحب ميسي واشتي أكون لاعب زيه، زي ما بنحب المغني الفلاني واشتي أكون مغني زيه. هذا طبعا اللي بأصحاب الهوايات هذه، تمام. لما يقول فلان أنا بنحب فلان أنا بيقتدي به، طيب عندما بتقول أنا أحب رسول الله، هل اقتديت برسول الله؟ هكذا نشوف. هنا سنبتعد عن أننا أصبحنا مثل اليهود ومثل الكافرين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

يقدم العهد لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عهدا صادقا وعهدا لن نحنث فيه، أن نبقى سائرين في هذه المسيرة، نصدع بالحق، رضي من رضي وغضب من غضب.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها الرحمة الإلهية، يا نور الوجود وسراج السالكين إلى رب العالمين، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك ما تعاقب الليل والنهار وما خفقت القلوب بشوق رؤياك يا سيد الأنبياء، يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ونحن نستنشق عبير ذكرى مولدك الشريف، تنفتح أرواحنا على أفق نورك العظيم، ونأتيك بالقلوب قبل الألسن، نحمل شوقا أزليا فاضت به الصدور، يا حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. إن حبك ليس كلمات تتلى ولا قصائد تنشد فحسب، بل هو عين الحياة وسر السير إلى الله سبحانه، ليأخذ بأيدينا من ظلمات نفوسنا إلى أنوار القرب الإلهي. يا سيد الوجود، إننا نبايعك في يوم مولدك بيعة الروح والبدن، حبنا ليس مجرد حنين بل هو اقتداء عملي يتجسد في كل نفس وحركة. حبنا لك يا سيدي هو أن نمشي في أثرك، أن نقتفي خطاك، في صبرك على الأذى، وفي لين قلبك على المساكين، وقوتك على أعداء الله، وفي تواضعك لله وقوتك على أعدائه، وجهادك لرفعة كلمة الحق. كيف ندعي محبتك يا حبيب القلوب إن لم تشرق أخلاقنا في معاملاتنا؟ وكيف نكون من عشقناك إن لم نتزين بصفاتك وصدقك ورحمتك؟ إن طاعة الله بالنسبة إلينا نذهب إليها عبر بوابتك، ولا وصول للحق إلا من طريقك، فقد جعل الله طاعتك من طاعته وحبك عنوان رضاه. كلما ازددنا لك اتباعا ازددنا قربا من الله، وكلما غرسنا سنتك الشريفة في تفاصيل أيامنا انجلت عن قلوبنا حجب الغفلة ورزقنا حلاوة الإيمان. سيدي يا أبا القاسم، سيدي يا أبا القاسم، أنت الباب العظيم إلى الله سبحانه، والوسيلة الموصلة إلى حضرته العلية. نسأل الله تعالى بأسرار محبتك وبجاهك العظيم عنده أن يفيض على أرواحنا من أنوارك، وأن يجعل طاعتنا له حبورا ونورا، واقتداءنا بك ثباتا ويقينا، حتى نلقاك على الحوض فنكحل أعيننا بطلعتك البهية، ونشرب من يدك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بفضل محمد وآل محمد انصرنا على أعدائك، اللهم بفضل محمد وآل محمد انصر أهلنا في فلسطين وغزة على أعدائك وأعدائنا وأعداء الأمة، اللهم بجاه محمد وآل محمد انصرنا على العدو السعودي الأمريكي وكل من ناصرهم، اللهم بجاه محمد وآل محمد انصرنا على كل من عادانا، انصرنا على كل من عادانا، واجعل أيدينا عليهم، ولا تخرجنا من أيامنا ومن حياتنا إلا منتصرين، ولا تخرجنا إلا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وسلم تسليما كثيرا.

طبعا مستمعينا الأعزاء، أول أنا قرأت الآية في سورة النساء: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طبعا عندما عدت للآية اللي قبلها، ودائما من المهم أن نربط الآيات يعني فيما بينها، نربطها ببعضها. طبعا الآية اللي قبلها بيتكلم عن المنافقين، ولذلك عندما بنقول المنافقين هم كفار، لا حد يزعل يقول ان احنا بنكفر، لان كنت قلت هذا الكلام في بداية الحلقة، لانه الله سبحانه وتعالى قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الكلام عن المنافقين، الكلام اللي ودوا لو تكفرون كما كفروا هم هؤلاء المنافقين. فالله سبحانه بيقول، قال في الآية، طبعا الآية اللي قبلها قبل هذا: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. شوف تأكيد أنه الله يجمعنا إلى يوم القيامة، وبعدين ومن أصدق من الله حديثا. الله أنا أديت لك الصدق وأنت ما أنت أخبر بنفسك، أنت يعني أنا عاد أرجع أجمعكم يوم القيامة وأطرح هذا الكلام لكم يوم القيامة. إيش قال؟ ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم يعني انقسمتوا وقعتوا فئتين. المنافقين اللي يعني رفضوا يخرجوا للقتال، أو المنافقين اللي يعني خذلوا المؤمنين في ربما في أحد، المنافقين اللي هم محسوبين على المسلمين، تمام، لكن قد أخذوا ما أخذ الكفر، أو اللي خرجوا اللي قالوا لا تخرجوا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، والذي قال فيهم الله ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هؤلاء المنافقين اللي، فالمؤمنون انقسموا فئتين، فئة يقولوا هؤلاء يعني هم مسلمين معنا ومؤمنين كذا، ما يصبرش نقاتلهم ولا كذا، يعني يرجعوا كذا. والفئة الثانية ما بش هؤلاء كفار ما يعني قلنا قاتلهم. فالله يعني ادعى تساؤل استغرابي: فما لكم في المنافقين فئتين، ما لكم انقسمتوا فئتين، الموضوع واضح. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني اللي بيقول يعني يرجع يتوبوا ونهديهم، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. تقول لي المنافق أنه يرجع وقد خذل المؤمنين وقد يعني أركسها الله سبحانه وتعالى، أركسهم بمعنى اللهم صل على محمد وعلى آله، راحت علي يعني أنا كنت يعني أنه قد جعلهم في أدنى مستوى، خلاص ما عد لهم توبة ولا عد لهم ولا عد منهم فائدة زي ما قالوا، يعني قد خلاص قد ردهم ونكسهم في الكفر، خلاص قدم محسوبين على الكفار، قدم كفار. فما لكم في المنافقين فئتين، لا تقولش عدو من أبو فائدة، والله أركسهم يعني والله أركسهم بما كسبوا، خلاص تمام. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية أن المنافقين ودوا لو تكفرون كما كفروا. فاللي بنقول عليه منافق وأنه أصبح مع الكفار وأنه تولى اليهود والنصارى وأصبح منهم يعني لا يزعلوش نحن نقول عليهم أنه إحنا بنكفرهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول عنهم إنهم كافرون لأنهم ابتعدوا عن الصراط المستقيم. ونحن ما دمنا مرتبطين بالله وبرسول الله ونحتفل ونحتفي بذكرى مولده صلوات الله عليه وعلى آله، فإنا بإذن الله في الطريق الصواب، وسنجاهد المنافقين
والكافرين حتى يحق الله الحق بحوله وقوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: لبيك يا رسول الله. طبعا مستمعينا الأعزاء، كلنا ملايين اليمنيين أمانة، لو يخرج واحد الآن بس يتمشى في صنعاء ما يشيش يضوي، ما يشيش يروح من الجو الروحاني العظيم الرائع. حتى المكابرين واللي بيقول الدو مرتباتنا بدل ما تزينوا من المجبر هذا، لو تسأله كيف احتفلت بالمولد النبوي يقول لك ما احتفلش، أنا جاوع، شبعني وأنا عاد احتفل. هكذا يعني. عموما نرجع للكلام الحسين، لا عاد نلغفش أو ما يا أحمد. تخرج الآن حتى في أي وقت في المساء تحديدا، في الليل يعني الدنيا ظلمي ما عبش ظلمي، هذا الأيام صنعاء مضوية ليل ليلها مع نهارها، تخرج الليل والدنيا أضواء خضراء، من أول ما تخرج من باب المكان اللي عتخرج منه إلى المكان اللي عتوصل إليه، سواء بيتك سواء مقر عملك سواء جامع سواء محل سواء عند صاحبك سواء إن ما كنت، تخرج من المكان اللي أنت فيه إلى المكان الذي تصل إليه وأنت تحت مظلة خضراء من الأضواء الروحانية، من شيء عظيم وجميل. طبعا عندما تمشي ما بتذكر الواحد، ما بيتذكر إلا رسول الله ومحبة رسول، قلدك الله حتى اللي مش عاجبهم واللي مغتاضين، حتى وهو بيتمشى بالليل بيقول في داخله يا سلام، وبيصلي على النبي في داخله حتى، بس يكابر مدري ليش، وهو شايف ان هذا الاحتفال انه شيء عظيم وشيء يرفع الراس. والله انه حيتابع مواقع التواصل الاجتماعي، يشوف من دول اخرى اليمنيين، شوفوا كيف اليمن، شوفوا كيف صنعاء، شوفوا كيف اليمنيين بيحتفلوا بالمولد اليمنيين، وهو حيكون يتفاخر وحيكون حتى انه ربما بعضهم يمدحه ويشكره انك انت يمني وانك بتحتفل بالمولد، وهو يكابر ويقول ايوه احنا اليمنيين واحنا بنحتفل. ليش؟ لانه موقف عظيم، الاحتفال بالمولد موقف عظيم ولا يمكن ان تستحي منه. هل اللي مغتاظ اذا حد قال له من الاخرين انه ليت والله احنا مثلكم في محبه رسول الله، هل حيجزم يقول أنا ما بنحتفلش معاهم، أنا بنحب رسول الله لكن ما بنحتفلش معاهم؟ ما حيجزمش يقول هكذا، عي كابر ويقول أيوة. ليش؟ لأن الموقف عظيم، والحب والاحتفال والاحتفاء عظيم وضخم، رضينا أم أبينا ضخم جدا، ويبعث على الافتخار. عموما الشاهد أنه عندما نخرج ونشوف الأضواء هذه بنستشعر وجود رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بيننا. ما معنى وجود رسول الله؟ أي بصفاته، بتعاملاته، تمام، بأخلاقه، علشان نترجمها في تعاملنا، بغيظه للكفار نغيظ الكفار. فهذه الأيام ملايين اليمنيين بيجهزوا، وكلنا بنجهز علشان نجعل يوم الثلاثاء لوحة إيمانية كبرى تعكس أسمى معاني التعظيم والارتباط بالنبي الأعظم في ذكرى مولده الشريف صلوات الله عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن توفيقه الكبير أن يهتم شعبنا اهتماما متميزا، وأن يكون في مقدمة شعوب هذه الأمة وبأكثر من غيره من الشعوب، حتى لا يمكننا أن نقول أنه في الصدارة وفي الموقع المتقدم في الاهتمام بهذه المناسبة المباركة التي يعبر فيها عن حبه وولائه لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والتي أيضا تتكثف فيها كمناسبة مهمة الأنشطة التثقيفية والتوعوية التي ترسخ فينا جميعا المحبة والولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وتعزز العلاقة الإيمانية التي ينبغي أن تكون دائما في مسار ارتقاء ومسار ازدياد ومسار تصاعدي، هذه العلاقة الإيمانية برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: ذكرني أبونا بهان، أعتقد أبونا بهان، أيوة أبونا بهان جاب كلام مهم عن الكريسماس. تمام، الكريسماس النصراني، طبعا عيد الكريسماس، ما هو عيد الكريسماس؟ علشان نوضح لكم، بس عيد الكريسماس عند النصارى هو عيد مولد نبي الله عيسى. أها، عيد ما هو؟ عيد ميلاد نبي الله عيسى. تصوروا أن به ناس عرب ومسلمين بيحتفلوا بالكريسماس. تمام، وبياخذ إجازة، وعنقول لكم من 25 ديسمبر بياخذوا إجازة، من 25 ديسمبر إلى 7 يناير إجازة الكريسماس. يقول لك شوفوا أين الكارثة، واسمعوا يا شباب اللي في الكنترول، حتى ربما أنتم ما أنتم دارين بالمعلومة. الكريسماس هو عيد ميلاد نبي الله عيسى عند النصارى، طبعا بيحتفلوا به. طبعا نبي الله عيسى، الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس كلهم بيقولوا أن عيسى ابن الله، بعضهم يقولوا هو ابن الله، بعضهم يقولوا هو الروح القدس. تمام، المهم كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس كلهم قد هم مخالفين للإنجيل اللي نزل به عيسى، الذي قال ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. لو أنتوا اتبعتوا بشارة عيسى أن أنتوا مؤمنين بأحمد محمد، لكن ما اتبعوهش فخالفوه. خلونا من النصارى، قد هم نصارى، لكن اللي بيقول لك أن الاحتفال بمولد محمد بدعة، هو بيحتفل بمولد عيسى. طبعا ميلاد عيسى عند الأرثوذكس والبروتستانت أنه عيسى ولد في 25 ديسمبر، بينما عند الكاثوليك عندهم عيسى ولد في 7 يناير. شوف، عفوا، الأرثوذكس يقولوا أنه عيسى ولد في 7 يناير، الكاثوليك والبروتستانت يقولوا أن عيسى ولد في 25 ديسمبر. قالوا خلونا نعمل من 25 ديسمبر إلى 7 يناير أجازة رسمية. الآن عند النصارى، ولذلك في أمريكا يقول لك أجازة رأس السنة، بعضهم يقول لك هي أجازة رأس السنة 1 يناير، لا، هم بيأخذوا الأجازة من 24 ديسمبر، قبل 25 ديسمبر بيوم. إجازة الكريسماس من 25 ديسمبر إلى 7 يناير. هذا 25 ديسمبر هو عيد ميلاد عيسى عند الكاثوليك والبروتستانت، و7 يناير هو عيد ميلاد عيسى عند الأرثوذكس، حتى ما بش معاهم يوم محدد، عدم مختلفين. ولكن هذا اللي هو الكريسماس وعيد رأس السنة اللي بتفعل له أبو ظبي البرج أو دبي، برج خليفة على ما هو تزينه، مدري بكم مليار، مدري بكم مليون دولار، والسعوديين يحتفلوا به ويسافروا أوروبا، ويقول لك كريسمس، وإحنا كان عندنا والعياذ يعني الحمد لله أنه تاب الله عليه على أصحابنا، كان ينزلوا يكرمسوا هكذا، يقول لك ننزل نكرمس في عدن. إحنا كنا نقول هكذا ولا لا؟ خلونا ننزل عدن نكرمس، نكرمس يعني ننزل الكريسمس، ونكرمس يعني نهيص، ونكرمس يعني فسوق، فسق إلى أبعد. لكن الشاهد في الموضوع أنه الكريسمس هو عيد ميلاد عيسى، عادي احتفلوا بعيد ميلاد عيسى، لكن عيد ميلاد محمد بدعة. يعني بالله عليكم، يعني من يعني لديه عقل أو ألقى السمع وهو شهيد؟ شي خبر، شي عاد معانا عقول يريع لعيد رأس السنة الميلادية وهي مولد عيسى، علشان يحتفل ويأخذ إجازة ويسافر ويهيص، ويقول لك المولد النبوي بدعة. ألا قبحتم؟ ليش بدعة؟ طيب ما هو البدعة؟ يقول لك الرسول ما احتفلش، بعيد ميلاده. طيب الرسول يحتفل بعيد ميلاده يعني تواضعا وتقديرا وخلاص احنا لا نحتفلش. الله قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأيضا قال في سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا هو رفع لذكر الرسول، رفع لمقام. ليش؟ لأنه مقامه عظيم عند الله. قد الله رفع ذكره ما عاد يحتاج إحنا نحتفل. لو رفع ذكره في قلبك إنك عاد تحتفل يا كذاب. لو ذكره مرفوع في قلبك إنك أول من عاد تحتفل. لكن لأنك وضعت نفسك وأوضعت ذكر رسول الله ومحبته في قلبك بتدعي أن هذا بدعة. وأنه لو رسول الله مرفوع في قلبك أنك أول من عاد تحتفل. يا رجال احتفي محبة واعتبره عيد ميلاد أمك ولا ابنك ولا أبوك ولا عيد زواجك يا اللي ما تستحي وانت بتحتفل بأعياد يعني لا هي في الدين ولا هي. ما نحتفلش بمولد الرسول، مولد النور. هذا الرجال اللي ما تشيش تحتفل بمولده، اللي بفضله بعد الله سبحانه وتعالى هتدخل الجنة، بمحبتك له هتدخل الجنة، ببغضك له هتدخل النار. احتفل احتفل مدري ويهديك الله. اخرج معانا مجاملة، اخرج ذا الحين والشوارع فاضية مدري وقلبك يرطب ما قد طبعش الله عليه، لحق نفسك قبل ما يطبع عليها الله سبحانه. الحق نفسك والحق قلبك، لأن إذا قد طبع الله على قلبك ما عاد بش فائدة والعياذ بالله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرحمة وإحنا بنفرح بالرحمة، لأن الله رحمنا أدالنا هذا النبي. ما رحمك شو قال لك انزل كرمس في عدن، رحمك علشان تفرح، لأنك إذا فرحت برسول الله ستعود. ولو فرحت مجاملة وخرجت مع الفارحين مجاملة، ربما أنك فيك خير لنفسك ولهم، ما تنفع الله ولا رسوله ولا تنفعنا، تنفع نفسك وأيضا ما تضرناش ولا تضر الله ورسوله. هو إما تنفع نفسك وإما تضر نفسك. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ننتبه أنك بتظلم نفسك دون أن تشعر. وأيضا لا نقولش أنا أفهم منهم، هؤلاء عادوا جو يعلموني، أنا داري وأنا فاهم، أنا قد قريت 25 ولا مدري كم سنة عمري وأنا بنقرع، يجي هؤلاء يدروني أنا أحب رسول الله ولا ما أحبه. احنا كنا نتواضع. ابليس قال عندما قال له الله اسجد لادم، عاد الله خلق ادم، عاد ادم طري، عادوا خلبة طريه. قال لابليس اسجد، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وعاد الباقيات انه انا بين عبدك 6000 سنه وانا قد انا بين الملائكه وانا انا خير منه. تمام، فلا نكون زي إبليس، أنا أفهم من الحوثة هؤلاء عدم عيجوا يعلموني الدين. ارجع للقرآن برد لك من الحوثة وبرد لك من أي شيء. ارجع للقرآن وراجع علاقتك بالله من خلال القرآن. ابصر أين أنت، ابصر محبتك لرسول الله هل أنت مترجم لها سواء. محبتك لرسول الله تبدأ من نصرتك للمستضعفين، تبدأ من قولك الحق ووقوفك مع الحق. ما عملت في دنياك لآخرتك. انتبه أنه أن تشملك الآية وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انتبه تكون ظالم لنفسك ومش انت داري. انتبه تكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنه أنا السابر وأنا الضخم. ف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: عندما نأتي إلى الحديث عن هذه المناسبة التي نعد لها ونسعى للتحضير لها خلال هذه الأيام المباركة ونسعى للاحتفاء بها، عندما نتحدث عن أهميتها من خلال موقعها الديني ومن خلال الميزان والمعيار الديني والإيماني، نجد أنها من أعظم المناسبات، لأننا نتحدث فيها عن نعمة الله العظيمة الكبيرة ورحمته للعالمين ورسوله وخاتم أنبيائه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم آية مهمة عظيمة مباركة طالما نتلوها في مثل هذه المناسبات، هي قوله جل شأنه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

طبعا مستمعينا الاعزاء, ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي, نعود ونستذكر العمليات اللي يعني من يوم إعلان معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد, من قال أمك يا سعودي ما تخليش الطائرات تهبط في مطار صنعاء؟ من قال أم يعني سبحان الله العظيم, يعني هو الله سبحانه وتعالى, يعني إذا وثقت بالله وارتبطت بالله جعل كل ما حولك يعمل من أجلك حتى أعداؤك. هذا كلام للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. فمن يوم العدو السعودي ما قام ضرب مطار صنعاء الدولي وخرج السيد القائد وأعلن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد,

0: أو قبل الخميس يعني إحنا أنا بنقول أمس وهو قبل قد إحنا اليوم سبت، عرضوا صور ما زالت الخزانات تحترق يعني بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. تعالوا نستمع إلى هذا التقرير، صور جديدة توثق احتراق 6 خزانات في أرامكو جيزان.
1: صور جديدة تظهر أضرارا أوسع في منشأة أرامكو السعودية في جيزان نتيجة العملية الأخيرة للقوات المسلحة في 18 أغسطس الجاري. الصور أظهرت مدى الأضرار التي لحقت بالمنشأة في العمليات السابقة، حيث تظهر إصابة نحو 6 من الخزانات وقد تعرضت للاحتراق الكامل نتيجة العمليات اليمنية، لكن صورا جديدة أظهرت إصابة خزان إضافي آخر لتخزين النفط واحتراقه بشكل كامل، وذلك بعد عملية جرى الإعلان عنها قبل أيام في 18 أغسطس الجاري. العمليات التي تستهدف منشآت أرامكو السعودية في جيزان تأتي ردا على اختراق العدو السعودي بمسيراته أجواء محافظتي صعدة وحجة ضمن معادلة جديدة، وهي معادلة حماية سيادة اليمن والتصدي لأي اختراقات للعدو. وفي إطار الرد على العدوان السعودي على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيتا لمعادلة حماية السيادة اليمنية من الاختراقات لأجواء اليمن وخصوصا في محافظتي صعدة وحجة، نفذت القوات المسلحة اليمنية 9 عمليات عسكرية توزعت على ينبع ونجران وجيزان وأبها وإمدادات النفط في المنطقة الشرقية. وتمثل مصفات جيزان التابعة لشركة أرامكو السعودية واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط والبتروكيماويات جنوب السعودية، وتنتج 400,000 برميل يوميا، وقد توقف إنتاجها بالكامل منذ قرابة الشهر منذ أول عملية يمنية ضربت المنشأة السعودية. وأمام المعادلة الجديدة فإن استمرار النظام السعودي في اختراق سيادة اليمن سيجعله يدفع أثمانا أكبر في اقتصاده ومنشآته النفطية والحيوية. ليس هناك أمام النظام السعودي سوى وقف عدوانه ورفع حصاره عن اليمن ومعالجة آثار وتداعيات حربه الإجرامية ووقف انتهاك السيادة الوطنية.

وما دام يعني بنتكلم على العدو السعودي، فخلونا نتكلم عن الصحافة الأجنبية والأمريكية ما بتقول على المواجهة بيننا وبين السعودية. هنا صحيفة بلومبرغ أو وكالة بلومبرغ معذرة

بتقول رعب باب المندب يجبر الرياض على الفرار. بلومبرغ تكشف استنجاد السعودية بناقلات أجنبية لنقل نفطها إلى المتوسط. شوف شوف شوف ال العنوان، أنا ما قد قريتش المادة، لكن العنوان معناه أنه أول معنى للعنوان أن إحنا ما بنستهدفش غير الناقلات السعودية. هذا اعتراف من السعوديين أنفسهم ومن الأمريكي نفسه، وكالة الأنباء الأمريكية، أنه إذا جاءت ناقلة نفط ما هيش سعودية وأخذت النفط السعودي ومشيت، ما بنستهدفهاش. هكذا يقول العنوان. العنوان بلومبرغ تكشف استنجاد السعودية بناقلات أجنبية لنقل نفطها إلى المتوسط. السعودية تستعين بناقلات تديرها شركات كورية جنوبية ويونانية ونرويجية لنقل الخام من ينبع بهدف تصديره عبر موانئ البحر المتوسط. استعانة السعودية بالناقلات لنقل الخام عبر مسار بعيد عن باب المندب تأتي في محاولة لتفادي مخاطر الهجمات اليمنية. هذا على ما بتقول بلومبرغ، وهي وكالة أنباء أمريكية. في اعتراف غربي جديد، يقول الخبر، في اعتراف غربي جديد بفاعلية الحصار والعمليات البحرية اليمنية، كشفت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الدولية عن لجوء النظام السعودي إلى خطط طوارئ والتفافية مكلفة بالاستعانة بناقلات أجنبية لإدارة نقل خامها النفطي نحو موانئ البحر المتوسط في محاولة يائسة لتفادي المخاطر المباشرة وحظر الملاحة المفروض في باب المندب والبحر الأحمر. وأوضحت بلومبرغ أن الرياض استنجدت بناقلات تديرها شركات دولية كورية جنوبية ويونانية ونرويجية، من أبرزها سينوكورد جروب الكورية وديناكوم اليونانية ودي اتش تي مانجمنت النرويجية، لتنفيذ عمليات نقل مكوكية لشحنات النفط من ميناء ينبع السعودي وميناء العين السخنة المصري، ومن هناك يتم تفريغ الخام وضخه شمالا عبر خطوط الأنابيب لتصديره من موانئ على البحر المتوسط مثل ميناء سيدي كرير، بدلا من التصدير المباشر عبر المسارات التقليدية التي تقع في مرمى العمليات اليمنية. وفي السياق، نقلت بلومبرغ عن خافيير تانغ كبير محللي السوق لدى شركة فورتكسا قوله إن مشغلي ناقلات أكثر استعدادا لتحمل المخاطر دخلوا على خط النشاط لتسهيل هذا المسار الالتفافي، ما مكن عملاء أرامكو من استلام شحنات الخام من البحر المتوسط هربا من جحيم الحظر البحري الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية لحماية السيادة ورفع الحصار. وتأتي هذه المعطيات لتؤكد مجددا حجم المأزق الاستراتيجي الذي تعيشه منظومة الطاقة السعودية وعجزها عن تأمين مساراتها الملاحية في وجه القبضة الصارمة للقوات المسلحة اليمنية التي فرضت معادلات ردع جديدة على امتداد مسرح العمليات البحرية.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مستمعينا سنتوقف مع مشاركات لأن المشاركات كثير الليلة، نحاول أن نقرأ ما استطعنا. هنا مشاركة من أبو معتز الغباري يقول: إن ذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هي مناسبة جامعة يمكن أن تمثل أساسا مهما للوحدة الإسلامية، ومن خلالها يتم التذكير بالأسس الجامعة المهمة التي توحد الأمة وتبنيها. قبل مبعث الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان العالم بكله بشتى أنحاء الأرض يعيش جاهلية جهلاء، تعاظم فيها الضلال واشتد العمى وطغت الحيرة والتيه، واستحكمت في الأمة هيمنة القوى المستكبرة بقوتها وجبروتها، تظل تضل وتظلم، وتضاءلت في الأرض دائرة النور وأطبق عليها الظلام ظلام الجهل. الله سبحانه وتعالى حينما قرن الشهادة برسالته مع الشهادة بوحدانيته في الأذان والصلاة كل يوم وليلة 5 مرات، وحينما قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، طبعا عندما قرن أشهد أن لا إله إلا الله، طب الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة 5 مرات في اليوم، يقول طبعا أبو معتز الغباري. وأيضا حينما قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، لأنه أراد أن يبقى رسول الله حيا في وجداننا وحاضرا في أذهاننا، فصلتنا بهذا النبي هي صلة بالرسالة، صلة بالهدى، وارتباط بالمنهج الإلهي، ارتباط بالرسول من موقعه في الرسالة هاديا وقائدا ومعلما.

ارتباطا بالرسول من موقعه في الرسالة هاديا وقائدا ومعلما ومربيا وقدوة وأسوة نهتدي به ونقتدي به نتأسى به ونتأثر به ونتبعه. وما أعظم حاجتنا وحاجة البشرية إلى ذلك، لأنه لا نجاة ولا سعادة للبشرية إلا به، وأن أكبر ما جلب على البشرية الشقاء والمعاناة ابتعادها عن هدى الله وتوجيهاته والتعبير عن الولاء للرسول رسول الله محمد. هذا الجانب المهم كأساس من أساسيات الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا به، وإلا يتحقق ولا يتحقق إلا به. لبيك يا رسول الله، لبيك بالروح والدم، ونحن نقارع الظالمين والمستكبرين والمجرمين الطواغيت المفسدين من اليهود والأعراب المنافقين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. كتب أبو معتز الغباري.

نواصل مستمعينا وإياكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام و هذه الحلقات الخاصة من برنامج يمن الصمود، الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أطيب الصلاة وأتم التسليم. هنا رسالة ورسالة طويلة من الأخ أبو نبهان، وعندما يكتب الإنسان بوعي يعني جميل ونستمتع حين نقرأ. يقول أبو نبهان: السلام عليكم ورحمة الله. هناك موضوع حتمي، وهو أن السعودية هي رأس الحربة التي يستخدمها اليهود الصهاينة ضد النبي وآل بيته خاصة والعرب والمسلمين عامة. هذا إذا ما قلناش أن آل سعود يعني هم يهود أصلا. أليس آل سعود هم أحفاد من قال عنهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنهم قرن الشيطان؟ فماذا تتوقع أن يأتي منهم؟ هل في هذه الأسرة اللعينة شخص اسمه علي؟ ولهذا فإن اليهود وآل سعود يقومون بتشويه الأشياء التي فيها قوة للمؤمنين لكي يبعدوهم عنها ليستطيعوا هزيمتهم، سواء كان حق أو باطل. وهنا لاحظ، يقول أبو نبهان، وهنا لاحظ، أليس كل مؤمن يقرأ قل هو الله أحد ويحتفل بالكريسمس وهو كما يقول مولد عيسى؟ هناك فرق. الكريسمس معناه أن تقول أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة أو الروح القدس، الأب والأم والروح القدس. الأب هو الله والأم مريم والروح القدس يعني عيسى. الشيء الثاني طبعا عفوا، أما مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يقول أبو نبهان: الاعتراف بخاتم الأنبياء ونور الهدى ومحطم الأصنام إلى آخره، ما هو؟ الشيء الثاني، كيف يقولون عند الاحتفال بالمولد بدعة؟ كيف بنعرف من هو نبينا لو ما يسألنا منكر ونكير في القبر حسب كلامهم؟ هكذا حين تقولوا بدعة يشتوا يغالطونا وما نقدر نجاوب على منكر ونكير اللي بيقولوا لنا أنهم حيجوا لنا في القبر. هذا إن كان كما يقولوا أصحاب أن المولد بدعة. الكلام كثير، لكن أكتفي باحتفال الكريسمس وما يدعوه أن هناك عذاب قبر كما سبق الذكر. شكرا جزيلا، انتهت الرسالة من أبو نبهان. شكرا جزيلا لك يا أبو نبهان.

بين أيدينا مستمعينا رسالة من الأخ الشاعر هادي حسين الرزامي. وطبعا الشاعر هادي له قصائد كثيرة، طبعا شاعر من الحروب الأولى، حروب صعدة، وشاعر مجاهد يعني، وقصائده رائعة ومنشدة، ولا ندري لماذا يعني هو مغمور إلى هذا الحد بالرغم أنه قصائده رائعة وجميلة. ربما هناك تجاهل، نستغرب أنه شاعر بهذه الإمكانيات، بهذه الحبكة الشعري الرائع والصور الرائعة، هو وقديم ربما يعني مرافق لسلمان، اسمه النمري، اسمه النمري نسينا، محمد الشاعر النمري، ما اسمه، عبد المحسن النمري. يعني الشاعر هادي الرزامي من ربما هو عبد المحسن النمري من البدايات الأولى وما زال مجاهدا إلى اليوم، لكن يعني نستغرب لماذا هذا التجاهل للشاعر هادي حسين الرزامي. عموما هادي حسين كتب الليلة يعني قصيدة طازجة، ربما عندما سمع شاف الفيديو حق طائرة رجوم المقاتلة كتب مجموعة أبيات. يقول الشاعر هادي حسين الرزامي، اسم الأبيات القصيدة رجوما للشياطين، قال: مراجيم ربي ما تخلي ولا شيطان، ولو كان متحصن بصبات خندقه. مراجيم ربي ما تخلي ولا شيطان، ولو كان متحصن بصبات خندقه، تتعفر جماجمهم وتشعل بهم نيران، رجوم اليماني شاهدوها موثقه، صناعة من تولى علم وامتلى إيمان، صناعة من تولى علم وامتلى إيمان، وجاهد مع الله واهتدى به وصدقه، يزيده هدى ويزيده بحكمته اتقان، ويجعل بصماته مواقف موفقة. وهذا هو التسديد لي جاء في القرآن، وهذا هو التسديد لي جاء في القرآن، ومن هو مجاهد في سبيله يطبقه. وهذا هو التسديد لي جاء في القرآن، ومن هو مجاهد في سبيله يطبقه. للشاعر المجاهد هادي حسين ملفي الرزامي.

طبعا هذه شيلة من الشيلات القديمة من الزوامل القديمة اللي كتبها الشاعر هادي حسين الرزامي سلام الله عليه.

ونواصل وياكم مستمعينا من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. طبعا الاحتفاء بالمولد النبوي أيضا كما ذكر في الأخبار أنه أيضا نصرة وغيرة على كتاب الله القرآن الكريم الذي يحاول الأعداء التقليل من شأنه بإحراقه، وهذا أمر خطير جدا. اللي ما استنكروا هذا الأمر ولا قالوا عنه شيء واستنكروا احتفالنا بالرسول. عموما بسبب الإساءة للقرآن الكريم، الأخ أبو عمر الفرح أرسل مجموعة أبيات يقول: يا كتاب الله، يا دستورنا، يا شفاء الأبدان، يا نور القلوب. يا كتاب الله، يا دستورنا، يا شفاء الأبدان، يا نور القلوب، به تطمئن الأفئده وارواحنا، به نعرف الأعداء ونعرف من يتوب، به نعرف الأعداء، به تطمئن الأفئده وارواحنا، به نعرف الأعداء ونعرف من يتوب. يا علم محفوظ في يا علم محفوظ في أنفوسنا، ما بنفرط فيك ولا نخشى الخطوب، حتى نجاهد فيك جميع أعداءنا، بنشهدك يا رب علام الغيوب، على الذي يهزأ بإسلامنا وكتابنا، أعداك ذي أنته عليهم كنت غضوب، ذي أنته أعداك ذي أنته عليهم كنت غضوب، ذي أنته هذه من حقنا، من حق البلاد. أعداك ذي أنته عليهم كنت غضوب، مع الذي ظلوا أظلوا أجيالنا، مع الذي ظلوا وظلوا أجيالنا، مع الذي ظلوا وظلوا أجيالنا. شكرا للسجين الراجي فرج ربه أبو عمر الفرح، شكرا جزيلا لك يا أبو عمر الفرح.

وأخيرا هذه رسالة من أبو عبد السلام الأسدي. يقول أبو عبد السلام: بعد التحية والسلام على والصلاة والسلام على أعظم قائد أرسله الله رحمة للعالمين. وهنا أقول: روحي ومالي وأولادي لك الفدا يا سيدي، يا قائدي وقدوتي يا رسول الله، فحبك ورثناه عبر الجينات والأقتاد والسمع والطاعة، فهي الفوز والفلاح. يا سعد من اهتدى واجتهد، يا سعد من اهتدى واجتهد في اتباعه. لبيك يا رسول الله. من أبو عبد السلام الأسدي. شكرا جزيلا يا أبو عبد السلام الأسدي. والأخ العميد عبد اللطيف الغرسي يقول: بنحتفل وبنفرح بالعيد الكبير، عيد مولد نبينا الأكرم سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وليخسئ الخاسئون، ولا منافق يرفع راسه، ولا منافق يرفع راسه. وشكرا جزيلا، كل التحية لكم، وكل عام وأنتم بألف خير. الأخ مطيع وجميع طاقم يمن الصمود وكل المستمعين والمتابعين، ووجهتنا القدس. أبو عبد اللطيف الغرسي، شكرا جزيلا للأخ عبد اللطيف الغرسي.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن في مطالع الأزمنة وأعقاب الدهور مواسم تتجدد فيها الذكريات وتستحضر فيها الأمم محطاتها الفارقة، أيامها المشهودة التي صنعت تاريخها ورسمت مسارها وحددت هويتها. وإن أمة الإسلام لتملك في سجل وجودها الممتد ذكرى لا تضاهيها أي ذكرى، ومولدا ليس كمثله مولد في تاريخ البشرية جمعاء. إنها ذكرى مولد خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ذلك المولد الذي كان مولدا للنور وقدوما ميمونا مباركا لأعظم وأسمى وأزكى إنسان في الوجود البشري منذ أن خلق الله آدم وإلى أن تقوم الساعة. إن الحديث عن هذه الذكرى العطرة هو حديث عن حاضر يعيشه المسلمون ومستقبل يستشرفونه، ذلك أن أثر هذا المولد المبارك ممتد عبر الزمان، متصل بالواقع، حاضر في الضمير. فما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نبيا لقوم بعينهم ولا لزمان محدد، بل كان نبيا ورحمة للعالمين وهاديا للأمم، قائدا للبشرية في أخطر مراحلها وأعظم أطوارها وأشدها حاجة إلى الرشد والهداية. لقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون مولد النبي الخاتم في مرحلة مفصلية من مراحل الوجود البشري، تلك المرحلة التي هي آخر الزمان، وهي المرحلة التي أشار إليها القرآن الكريم في آيات بينات، فقال تعالى في شأنه: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وقال تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهذه المرحلة الختامية للوجود البشري التي تمثل خلاصة جامعة لتجارب الأمم الماضية المتعاقبة هي مرحلة تميزت بخصائص فريدة، إذ يشهد فيها الإنسان تطورا كبيرا في مسيرة الحياة، وتمكنا عجيبا في تسخير الأرض وما عليها، وانفتاحا واسعا في وسائل المعرفة والإنتاج والإبداع، حتى غدا الإنسان في هذه المرحلة قادرا على التأثير في أرجاء المعمورة شرقا وغربا، وعلى امتلاك ناصية التقنية والتقدم، وعلى تحقيق منجزات لم تكن لتخطر على بال أحد من الأولين. غير أن هذه المرحلة على عظم ما فيها من تمكين وتسخير كانت ولا تزال من أخطر المراحل على الإنسان، إذ إن هذا التمكين الكبير وهذه القدرات الهائلة إن لم تقترن بهداية سليمة ورشد وبصيرة وضوابط أخلاقية راسخة انقلبت إلى شر مستطير وضرر عظيم وخطر داهم وشقاء مقيم. إن الإنسان الذي امتلك ناصية العلم والتقنية بحاجة ماسة إلى ما يقود هذه القدرات نحو الخير والصلاح، وإلا تحول ما أنعم الله به عليه إلى وبال عليه وإلى أداة لدماره وشقائه. وهنا تتجلى حكمة الله تعالى ورحمته، إذ اقتضت سنته في عباده في كل مراحل التاريخ وفي كل الأمم المتعاقبة أن يقيم عليهم الحجة وأن يهيئ لهم أسباب النجاح والفلاح والرشاد، فما كان ليتركهم في هذه المرحلة الأخيرة التي هي الأكبر في حجم أحداثها ومخاطرها والأزهى في وسائلها وإمكاناتها، ما كان الله ليتركهم دون أن يمنحهم الذخر الأعظم والهادي الأكمل والمعلم الأسماء، فكانت نعمة الله تامة وحكمته بالغة، إذ أرسل أعظم الأنبياء وخاتمهم
محمدا صلوات الله عليه وعلى آله، وأرفق معه أعظم كتبه وأهدى شرائعه، ليكون للناس قائدا ومرشدا، وليقود البشرية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخها نحو الفلاح والنجاة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: شعب على كل الشعوب تفوق، وبيوم مولدك الشريف تألق فأضاء حتى صار من أهل السماء، واخضر في ذكراك حتى استبرق عرس إلهي أقيم، وبهجة كونية وبأحمد عقد اللقاء. الأرض طه والجبال محمد، والشعب أصبح بالنبي مطوقا. الروح طه والفؤاد محمد، والهدي من بين الضلوع تفتقا. الصبر طه والجهاد محمد، وربيعه بالنصر لاح وأبرقا. النور يجتاح المدائن عابرا، كل النفوس على الرؤوس محلقا. الأرض شعت والبيوت تسندست، والضوء لاح مهرولا متسلقا. صرنا نجوما والبلاد مجرة، والحي سوهد في الهواء معلقا. حتى العروق بكل جسم أصبحت أسلاك ضوء للنبي تمسقا. شعب يماني بحب المصطفى شهدت له الأعداء قبل الأصدقاء. لعظيم ما احتفلوا وأحيوا ذكره، كاد النبي بشخصه أن يشرقا. ولفرطب اخضرت لأحمد دورهم، بعض الحجارة أوشكت أن تلتقا. يتهيئون ويرقبون قدومه شغفا سرورا لهفة وتشوقا. حتى إذا حان الوصال تدافعوا، وغدا بهم كل اتساع ضيقا. يا فيض ميكائيل، إن سيولنا بشرية ومحيط أحمد ملتقى. يا صور إسرافيل، مهلا ليس ذا حشر، بل اليمن المحب تدفقا. يا روح جبرائيل، حومي فوقنا وتنزلي وحيا وهديا وارتقا. يا كف عزرائيل، إن مسارنا لزوال إسرائيل أصبح محدقا. يمن الرسول اليوم أثبت أنه يمن الرسول مواليا ومصدقا. يمن تقادم للنبي ولاؤه فأتاه حبا خالصا ومعتقا. يمن بحبك يا ممجد علم الإنسان رغم جراحه أن يعشقا. يمن أذل بك العواصف رافعا لبيك في كل المواقف بيرقا. لو شئت منه على الذين تطاولوا أن يطبق الجبلين حالا أطبقا. يا سيدي، وقريش من أصلابها ما أنجبت إلا الأضل الأفسقا. فلكل من عاداك تظهر ودها، وعليك تنتهج العداوة منطقا. فانظر لنا لتقر عينك سيدي، وانظر إلينا رحمة وترفقا. وأفض علينا من غياثك، إننا ببحار جودك نشتهي أن نغرقا. وافتح لنا أبواب فضلك، إننا متعطشون ونستحي أن نطرقا. وامدد خطانا من ثباتك، إن من بدأ الجهاد على خطاك توفقا. بك يا معظم قد تعاظم قدرنا في العالمين، وحال دولتنا ارتقى. بك شرف الله الخلائق كلها، متفضلا متمننا متصدقا. بأجل مبعوث وأكرم مرسل، وأعز من صلى وأعطى واتقى. بأجل مبعوث وأكرم مرسل، وأعز من صلى وأعطى واتقى. يا حجة الله الأخيرة للورى، من لم يوفق باتباعك مزقا. لعظيم ما شملت يداك من الهدى، باب النبوة بعد نورك أغلقا. لنسير نحن على هداك، يقودنا علم بأنوار النبي تخلقا. مذ كنت في سن الطفولة هاديا، منك النبوة أوشكت أن تنطقا. حتى كأنك ما خلقت، وإنما نزلت كالقرآن نورا مطلقا. سجدت لمعناك القصائد رهبة، ومن المهابة كل حرف أطرقا. كل الأناشيد اكتفت بك لحمها، إذ حارت الآلات أن تتذوقا. وجدتك قرآنا يرتل نفسه، وكتاب ربك جل أن يتموسقا. يا رحمة للعالمين، نصيبنا منها بفضل الاتباع تحقق. هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا، بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى. هذا ربيعك يا ربيع قلوبنا، بالحب كم أضمى القلوب وكم سقى. جئناك تسليما وعشقا صادقا، رغما عن استكبار أنظمة الشقاء متمسكين بما أمرت، وإن يكن شرط التمسك أن نباد ونسحق. فالله هيأ للرسالة أمة يمنية وأعدها لك مرفقا، أزكى صلاة الله نحن، فكلما صلى عليك نزيد فيك تعلقا، وبقدر إكثار الصلاة تضاعفت أعدادنا والفرد أصبح فيلقا. صلى عليك الله يا من نوره عم الوجود مغربا ومشرقا، صلى عليك الله يا من سره لو حل في الطود العظيم تشققا، صلى عليك الله يا من ذكره عشق تعمقنا به وتعمقا، صلى عليك الله يا من قدره حق النفوس لأجله أن تعشقا، صلى عليك الله يا من حبه تاب القلوب بغيره أن تخفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا شرط البقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا علم التقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله يا أمل اللقاء، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مغدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، صلى الله صلى مشفقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم فيك استغرقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم من يدك استقى، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم باسمك صدقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، وإبراهيم أعطى الموثقا، صلى عليك الله ما صلى على إبراهيم، هذا الطهر من ذاك النقى، صلى عليك وأهل بيتك سرمدا، ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا، ما جاهد اليمن الحكيم وأنفقا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد القصيدة هذه ما بالله يمتلي الواحد إيمان وخشوع لله سبحانه وتعالى، ويغرق في الحب لله ولرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. مستمعينا، نحتفل ونحتفي بهذه الذكرى وهذه المناسبة، ونؤكد على أنفسنا دائما أنها ليست مجرد ذكرى، فإن الاحتفال هو ترجمة عملية، الاحتفال هو ترجمة سلوكية. علينا أن نعكس حبنا لرسول الله في اقتدائنا به وبسلوكه في كل حياتنا، من أصغر صغيرة إلى الجهاد في سبيل الله، إلى أعظم تكليف من الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن. لا نكتفي فقط بالاحتفال ونعد المناسبة ونحتفل بمناسبة ثم ننسى محمدا صلوات الله عليه وعلى آله، نحن نذكر أنفسنا بمولده لكي نقتدي به. والله يقول له ورفعنا لك ذكرك، أي حين يبقى ذكرك مرفوعا وذكرك إلى قيام الساعة، معناه أن هناك من يقتدي بسلوكك ومن يقتدي بكل ما قمت به في حياتك، يترجمه قدر الاستطاعة طبعا في يعني نترجم اقتداءنا برسول الله، نترجمه في حياتنا وسلوكنا وتعاملاتنا مع كل من حولنا. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو مجاهد عسكري، وهو أب رحيم، وهو صديق مخلص، وهو مدير مؤسسة، وهو قائد اقتصادي، وهو كل ما يمكن أن تتخيله في حياتك. أيا ما كنت أنت في هذه الحياة، أيا ما كان عملك، أيا ما كانت حياتك الاجتماعية، كل شيء، كل واحد مننا يستطيع أن يجعل محمدا قدوته ويسلك سلوك النبي صلوات الله عليه وعلى آله، يحاول أن يقتدي بالرسول. إن شاء الله إذا حاولنا هذا في كل أيامنا، مش بس في المولد، إذا استطعنا أن نقتدي به في كل حياتنا طوال العام بإذن الله أن الله سبحانه وتعالى سيعجل النصر. وكما قلنا ونقول دائما أن النصر لن يأتي إلا بحبنا لله ولرسوله والاقتداء برسوله صلوات الله عليه وعلى آله. وصلنا إلى الختام مستمعينا الأعزاء، ونرجو أن نكون قد وفقنا في كل ما طرحناه. وهذه تحيات الطاقم لهذه الليلة: عبد الله حسين الوشلي، عبد الرحمن الحمران، أحمد الوتاري، عبد الكريم العوام، أحمد عامر، محمد عبد الكريم الوشلي. وتحياتي